حق تلاوته.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله بصفر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
2: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الأخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب، فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض العباد إلى الله من كان ثوباه خيرا من عمله، أن تكون ثيابه ثياب الأنبياء وعمله عمل الجبارين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته، فمن أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.

بهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

أمري والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون

الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم

أَمَلُوا أَخْبَارَكُمْ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم

على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم

تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم

بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معروفا

يحرم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد

ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم.

صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم يا مالك الملك، سبحانك يا حليم يا كريم، سبحانك يا عليم يا عظيم، سبحانك يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سبحانك اللهم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير، لا إله إلا أنت سبحانك يا مولاي.
1: سبحانك دائما أبدا سرمدا، اغفر لي وتب علي وأنت خير الغافرين. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. سبحانك يا سبوح يا قدوس، سبحانك أنت ربنا ورب الملائكة والروح.

0: منزلة الشكر.
1: قرن الله تعالى الشكر بالذكر في كتابه العزيز، فقال جل وعلا وعز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. وجعل الله سبحانه الشكر مفتاح كلام أهل الجنة، وقال رحمة العالمين عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. صدق رسول الله.
0: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن المصطفى عليه صلوات ربي وسلامه قام ليلتين يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى، ثم رفع رأسه فبكى، فلم يزل كذلك حتى جاءه بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة، فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون يا عائشة عبدا شكورا؟
1: والشكر هو رؤية المنعم لا رؤية النعمة، وشكر العامة على المطعم والملبس والمشرب، وشكر الخاصة على واردات القلوب. جعلنا الله وإياكم من عباده الحامدين الذاكرين الشاكرين.

0: قال رسول الله وصفوته في خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: الناس ثلاثة، غانم وسالم وشاحب. فالغانم هو الذي يذكر الله كثيرا، والسالم هو الساكت، والشاحب هو الذي يخوض في الباطل.
1: وقال عليه صلوات الله وسلامه: لسان المؤمن وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاه بلسانه، وإن لسان المنافق أمام قلبه، فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه.
0: اللهم اجعلنا من الحافظين لألسنتهم، المتدبرين بقلوبهم قبل إمضاء كلامهم، ونجنا برحمتك من زلة اللسان وزلة القدم، يا أرحم الراحمين.

جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، يكن وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. فقال: فما سببت شيئا بعدها قط.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: أخي فلان أحوج مني إليه، فبعث به إليه، فبعثه ذلك الإنسان إلى آخر، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة.

0: من دعاء أبي الدرداء رضي الله عنه:
1: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: سعيد بن عامر هو واحد من كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن لاسمه ذلك الرنين، وهو واحد من كبار الأتقياء الأخفياء. لازم سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مشاهده وغزواته، فذلك كان نهج المسلمين جميعا، وما كان لمؤمن أن يتخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام في سلم أو في جهاد.
1: وقد أسلم سعيد قبل فتح خيبر، ومنذ بايع الرسول صلى الله عليه وسلم وعانق الإسلام أعطاهما كل حياته وجوده ومصيره. كل الفضائل العظيمة وجدت في هذا الإنسان الطاهر الطيب أخا وصديقا كبيرا، فالطاعة والزهد والسمو والورع والترفع كانت من صفاته، وعظمة سعيد بن عامر كانت مخبوءة وراء بساطته وأسماله.

0: كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يبحث عن رجل ثقة يوليه الشام، وأسلوب عمر في اختيار ولاته أسلوب يجمع أقصى غايات الحذر والدقة والأناة، ذلك أنه كان يؤمن أن أي خطأ يرتكبه وال له في أقصى الأرض سيسأل الله عنه اثنين، عمر أولا وصاحب الخطأ ثانيا. وكانت الشام يومئذ حاضرة كبيرة ومركزا مهما للتجارة ومرتعا رحيبا للنعمة، لا يصلح لها في رأي عمر إلا عابد زاهد.
1: وصاح عمر بن الخطاب: لقد وجدته، إلي بسعيد بن عامر. ويجيء سعيد إلى أمير المؤمنين ويعرض عليه ولاية حمص، لكن سعيدا يعتذر ويقول: لا تفتني يا أمير المؤمنين. فيصيح به عمر: والله لا أدعك، أتضعون أمانتكم وخلافتكم في عنقي ثم تتركونني؟ واقتنع سعيد بن عامر في لحظة، فقد كانت كلمات عمر حرية بهذا الإقناع، فليس من العدل أن يقلدوه أمانتهم وخلافتهم ثم يتركوه وحيدا.
0: خرج سعيد إلى حمص ومعه زوجته، وكانا عروسين جديدين. كانت عروسه منذ طفولتها رائعة الجمال، وزوده الخليفة عمر بقدر طيب من المال. ولما استقرا في حمص أرادت زوجته أن تستثمر المال الذي زوده به عمر، فأشارت عليه أن يشتري ما يلزمهما من لباس لائق ومتاع وأثاث ثم يدخر الباقي. فقال لها سعيد: ألا أدلك على خير من هذا؟ نحن في بلاد تجارتها رابحة وسوقها رائجة، فلنعطي هذا المال من يتجر لنا فيه وينميه. قالت: فإن خسرت تجارته؟ قال سعيد: سأجعل ضمانها عليه. فرضيت. وخرج سعيد فاشترى بعض ضرورات عيشه المتقشف، ثم فرق جميع المال في الفقراء والمحتاجين.

بلغت الأرباح. ويجيبها سعيد أنها تجارة موفقة وأن الأرباح تنمو وتزيد. وذات يوم عرفت الزوجة أنه تصدق بالمال جميعه من ذلك اليوم البعيد، فبكت أسفا أنها لم تذهب من هذا المال بطائل، فلا هي ابتاعت لنفسها ما تريد ولا المال بقي. ونظر إليها سعيد وقد زادتها دموعها الوديعة الآسية جمالا وروعة، وقبل أن ينال المشهد من نفسه ضعفا ألقى بصيرته نحو الجنة فرأى فيها أصحابه السابقين الراحلين، فقال سعيد: لقد كان لي أصحاب سبقوني إلى الله، وما أحب أن أنحرف عن طريقهم ولو كانت لي الدنيا بما فيها. وسكنت زوجته وأدركت أنه لا شيء أفضل لها من السير في طريق سعيد وحمل النفس على محاكاته في زهده.

0: كانت حمص أيامئذ توصف بأنها الكوفة الثانية، ولكن الله تعالى هدى قلوب أهلها لعبده الصالح سعيد فأحبوه وأطاعوه. وقد قال له عمر بن الخطاب يوما: إن أهل الشام يحبونك. فأجاب سعيد قائلا: لأني أعاونهم وأواسيهم. بيد أنه مهما يكن حب أهل حمص لسعيد فلا مفر من أن يكون هناك بعض التذمر والشكوى.
1: وذات يوم وأمير المؤمنين عمر يزور حمص، سأل أهلها في جمع حاشد: ما تقولون في سعيد؟ وتقدم البعض يشكونه، وكانت شكوى مباركة، فقد كشفت عن جانب من عظمة الرجل عجيب جد عجيب. طلب عمر من الزمرة الشاكية أن تعدد نقاط شكواها واحدة واحدة، فنهض المتحدث بلسان هذه الزمرة وقال: نشكو منه أربعة: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، ولا يجيب أحدا بليل، وله في الشهر يومان لا يخرج فيهما إلينا ولا نراه، وأخرى لا حيلة له فيها ولكنها تضايقنا، وهي أنه تأخذه الغشية بين الحين والحين.
0: وجلس الرجل وأطرق عمر مليا وابتهل إلى الله تعالى همسا وقال: اللهم إني أعرفه من خير عبادك، اللهم لا تخيب فيه فراستي. ودعاه للدفاع عن نفسه، فقال سعيد: أما قولهم إني لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار، فوالله لقد كنت أكره ذكر السبب، إنه ليس لأهلي خادم، فأنا أعجن عجيني ثم أخبز خبزي ثم أتوضأ للضحى ثم أخرج إليهم. وتهلل وجه عمر وقال: الحمد لله. والثانية، فأجاب سعيد: وأما قولهم إني لا أجيب أحدا بليل، فوالله لقد كنت أكره ذكر السبب، إني جعلت النهار لهم والليل لربي. وأما قولهم إن لي يومين في الشهر لا أخرج فيهما، فليس لي خادم يغسل ثوبي، وليس لي ثياب أبدلها، فأنا أغسل ثوبي ثم أنتظر حتى يجف بعد حين، وفي آخر النهار أخرج إليهم.
1: وأكمل سعيد قوله: وأما الغشية تأخذني بين الحين والحين، فقد شهدت مصرع خبيب الأنصاري، وقد بضعت قريش لحمه وهم يقولون له: أتحب أن محمدا مكانك وأنت سليم معافى؟ فيجيبهم قائلا: والله ما أحب أني في أهلي وولدي ومعي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. وانتهت كلمات سعيد التي كانت تغادر شفتيه مبللة بدموعه الورعة الطاهرة. ولم يتمالك عمر نفسه ونشوته.

0: كان عطاؤه وراتبه كبيرا بحكم عمله ووظيفته، ولكنه كان يأخذ منه ما يكفيه وزوجته ثم يوزع باقيه على الفقراء. قيل له يوما: توسع بهذا الفائض على أهلك وأصهارك. فأجاب قائلا: ولماذا أهلي وأصهاري؟ لا والله ما أنا بائع رضا الله بقرابة.
1: وفي العام 20 من الهجرة لقي سعيد ربه أنقى ما يكون صفحة، وأنقى ما يكون قلبا، وأنضر ما يكون سريرة. لقد طال شوقه إلى الرعيل الأول، وطال شوقه إلى رسوله ومعلمه وإلى رفاقه الأولين. ليس معه ولا وراءه من أحمال الدنيا ما يثقل ظهره وكاهله. لقي ربه وليس معه إلا ورعه وزهده وتقاه وعظمة نفسه وسلوكه. فسلام على سعيد بن عامر في محياه وأخراه، وسلام ثم سلام على سيرته وذكراه، وسلام على البررة أصحاب رسول الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: أيها الأخ الكريم، لقد حبوتموني يا أهل السوس بسعادة لا توصف.
4: لقد سعدنا بلقائك يا عقبة.
3: أرجو الله أن يجمعني بكم، إن لم يكن في هذه الدار الفانية ففي الدار الباقية.
4: لقد هدانا الله على يديك يا أخي.
3: أيها الأخ الكريم، لولا أن نفوسكم طيبة ومعدنكم خالص لما أقبلتم على دعوتي ولما هداكم الله.
4: لقد أحببناك يا عقبة،

0: فليتك لا ترحل عنا.
1: لا بد مما ليس منه والدنيا يا أخي.
0: كأن الديار موحشة بعدك.
1: بل لقد أضاءها الإسلام بنوره يا أخي.
0: صدقت يا عقبة، صدقت يا أخي، فوالله إنا لنحس النور في قلوبنا.
1: ومن كان النور في قلبه فما من قوة في الأرض تخيفه.
0: صدقت والله يا عقبة، فما يلابسنا خوف ولا يرهبنا شيء في الدنيا ما دمنا مع الله والله معنا.
1: لا تنسى وصيتي أيها الأخ الكريم.
0: أعدها على مسامعي يا عقبة، فإني والله لا أحب أن أستزيد منك.
1: دونكم الساحل، واجعلوه مواطن للعبادة وتقوى لله.
0: فبما توصينا كذلك؟
1: أوصيكم بتقوى الله وطاعته. أوصيكم بتقوى الله وطاعته.
0: فبما توصينا كذلك؟
1: اعكفوا على كتاب الله تعالى، وتزودوا من العلم، وتواصوا بالصبر والإحسان وإيتاء ذي القربى.
0: زدنا زدنا يا عقبة.
1: ولا تخشوا في الله لومة لائم، وأقيموا العدل بينكم، وانهوا عن الفحشاء والمنكر.
0: زدنا يا عقبة، زادك الله من كرمه.
1: وليكن الحق فوق الجميع، فادعوا إليه وكونوا حربا على الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
0: والله يا عقبة إنك لتشج قلوبنا برحيلك.
1: توكلوا على الله فهو حسبي وحسبكم ونعم الوكيل.
0: توكلنا على الله العلي القدير.
1: اللهم إني وصيت، اللهم إني وصيت. أستودعكم الله أيها القوم.
0: كان الله معك يا عقبة.
2: ما بالك مطرقا يا عقبة؟
1: ها قد مضت أيام على مسيرنا، وما أزال كل يوم أجد في أهل السوس ما يغريني بإطالة الإقامة بينهم. فما أطيبهم من قوم، وما كنت أغادرهم لولا داع الواجب.
2: لقد أحببت القوم يا عقبة.
1: لكأنهم قطعة مني يا أبا المهاجر.
2: وقد عز عليك فراقهم.
1: عز علي فحسب، كنت أرى وجهي في وجوههم الطيبة يا أبا المهاجر.
2: لقد زرعت في قلوبهم البذرة التي لا تفنى.
1: ما كان أطيب تلك النفوس يا أبا المهاجر، فكيف لي أن أنساها؟
2: أما يعزيك عن فراقهم أنك أقبلت عليهم وهم سادرون في ظلمات الجهل، وغادرتهم وهم ينعمون بضياء الإسلام؟
1: بل هو عزائي من الدنيا. إني لأسمع الآن أصواتهم مجتمعة متهدجة ونحن نمضي عنهم.
2: عقبة، أما لمحت عينيك تغرورقان بالدموع ساعة ذاك؟
1: وهل في ذلك من ضير؟
2: عقبة،
1: نعم يا أبا المهاجر.
2: ألا تلاحظ أننا مضت علينا أيام ولم نلتقي أحدا من جموع كسيل والروم؟
1: الخطة واضحة، ينسحبون ويرصدون طريقنا، حتى إذا اجتمع لهم قوم كثير حاولوا الإطباق علينا.
2: فما أنت صانع؟
1: منذ الغد أفاجئ ما اجتمع من قواتهم، فإن ظفرت بهم بعثرتها وشتتها شر مشتت.
2: فإن انسحبت؟
1: فلن تخدعني خطة كسيلة، ويحاول استدراجي إلى حيث يريد، فإذا انسحبت قواته انعطفت إلى طريق أخرى ففوتت عليه الفرصة.
2: ومع ذلك تبقى الرحلة محفوفة بالمخاطر.
1: ذاك قدرنا أن نكون في قلب المخاطر.
2: صدقت يا عقبة.

0: اسمع يا قسيلة، لقد مللت ولا عيبك.
1: أيها القائد، لتكن كلماتك موزونة.
0: موزونة موزونة، لقد أجرت لي بتوجيهاتك.
1: أنا لا ألعب أيها القائد.
0: كيف لا، وها أنت تنسحب من سقع إلى سقع، فكأنك تفسح لعقبة ليبلغ القيروان.
1: أيها القائد، لقد اتفقنا منذ البداية على أن أنفذ خطتي بحذافيرها، فإما أن أمضي في ذلك أو تتولى الأمر.
0: اتفقنا منذ البدء على أن تعد لي معركة فاصلة، وها أنت تهرب من عقبة من مكان إلى مكان.
1: تلك هي خطتي، فإما أن أنفذها أو تتولى الأمر.
0: تجزم هذا الجزم لأنك في مركز القوة فحسب.
1: بل لأنها الخطة الوحيدة لمجابهة عقبة. أتحسبه طفلا لا يدري ما يفعل؟
0: وتحسبه يقع في حبائلك؟
1: لا خيار له أيها القائد.
0: وكيف؟
1: ليس أمامه إلا الخيروان، ومهما تشعبت به الطرق فلا بد أن تقوده إلى نقطة واحدة.
0: وأين هذه النقطة؟
1: إنها تهودة، فالصحراء عن يمينها والجبال عن شمالها، ولا معبر له إلا منها. فإن قصد الشمال كنتم في وجهه، أما الصحراء فلا تقطع ولا سبيل إلى الارتداد صوب الغرب.
0: والله لئن نجا عقبة لأقضين عليك.
1: بما تقضي علي؟ بالعديد من جندك؟ ثم لئن نجا عقبة فلن أكون حيا. ثم على ما تهدد؟
0: لأنك جلبت علي الهم حتى زهد بي قادتي.
1: والله لو أن عقبة يثق بي بعدما كان من أمري، أو يرضى لي بما رضي الروم، لم كفأت إليه.
0: كسيلة، حذاري من اللعب بالنار.
1: لست بخائف منك.
0: قلت حذاري يا كسيلة.
1: عدت إلى الريبة في؟
0: وهل فيك إلا ما يريب؟
1: إما أن تقف عند حدك، أو يكون بيننا فراخ لا لقاء بعده.
0: افعل ما بدا لك.
1: حسنا، أنا ماضٍ.
0: الخائن

0: عدت يا كسيلة؟
1: أيرضيك ما حدث؟
0: ما الذي حدث؟
1: قضى عقبة على جموع لنا دون المسيلة.
0: متى حدث ذلك؟
1: هذا الصباح، فأجأها مع الفجر وأعمل فيها قتلا حتى لم يبقى منها إلا من فر قبل بدء المعركة.
0: أتقول حقا؟
1: كأنك لا تصدق، أو هذا افتراء أم ألاعيب؟
0: إذن خسرنا بعض قواتنا.
1: فمن أمرهم بالبقاء في تلك البقعة؟
0: أنا يا كسيلة.
1: يا لك من قائد.
0: أجل، لقد ارتكبت خطأ جسيما.
1: فإذا تعددت الأخطاء فقدنا كل أمل في القضاء على عقبة.
0: ما تريد الآن؟
1: انزع يدك عن القادة وكل أمرهم إلي.
0: سأصدر إليهم أمرا بذلك.
1: وليكن هذا آخر أمر تصدره.
0: لك ما تريد يا كسيلة.
1: ولا تغدر بي بعد الآن.
0: أتسمي هذا غدرا يا كسيلة؟
1: فما الغدر إن لم يكن القضاء على خططي؟
0: أعتذر وأكل إليك الأمر كله.
1: تعتذر تعتذر تعتذر؟
0: لا تزد من همي يا كسيلة.
1: اسمع يا هذا، إن عدت إلى ما فعلت اليوم فلن تكون عاقبتك خيرا.
0: لا بأس عليك، لا بأس عليك، لن أغضبك بعد الآن.
1: اجلس إلى منصتك واكتب الأمر وأنا أحمله إلى قادتك.
0: ها أنا فاعل ما أحببت.
1: سأعرض عليك الآن الخطة للمرة الأخيرة.
0: قل يا كسيلة.
1: ترسل منذ اليوم كل ما تستطيع من قواتكم إلى تهودة، وضع فصائل على طريق عقبة تنسحب متى وطئت خيله أرضها، وسيلاحقها عقبة فنزهق قواته فلا تبلغ تهودة حتى تكون في حال من الرهق والضنك.
0: وعندئذ تنقض عليه.
1: وذاك قل لي.
0: سلني ما تريد.
1: كم تقدر سيكون عدد الروم؟
0: لا أكثر من 10,000 مقاتل.
1: وقد اجتمع لي 40,000.
0: 40,000؟
1: أجل، 40,000، ألا تصدق؟ أم أنه محض افتراء؟
0: فمن أين اجتمعت لك؟
1: من كل النواحي التي لم يبلغ مسامعها الإسلام.
0: لقد بذلت جهدا تشكر عليه.
1: شكرا شكرا يا قائد الروم على ثنائك العطر.
0: لا تسخر يا كسيلة، إنك لداهية حقا.
1: ولو اعتمدت على دهائك لفرطت بكل شيء.
0: كفى تعريضا يا كسيلة، ولنفترق على وفاق.
1: بل كل نلتقي على وفاق.
0: ذلك ما قصدت إليه، ولكن قل لي يا كسيلة.
1: ما تريد معرفته؟
0: كيف استطعت جمع كل هذا الخلق؟
1: لقد نفحت فيهم روح التعصب وهولت عليهم أمر الإسلام حتى لظنوا أنه الفناء المحتم.
0: فإذا أدركوا الحقيقة؟
1: لن يدركوها قبل المعركة. إني أسهر

0: بنفسي على ذلك.
1: إذن لقد اجتمع لنا 50,000.
0: 50,000 قد لا يلاقيهم من جند عقبة إلا 5,000.
1: أما كان عدد قواته 15,000؟
0: بلى، ولكنه بدأ منذ وقت يصرح بعض الفرق ويردهم إلى ذويهم.
1: إذن الفرصة سانحة
0: ولن تسنح بعد اليوم.
1: تعال إذن نعقد على الخناصر على الغاية المشتركة.
0: بل كل على المنفعة المشتركة.
2: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

الإنسان أهل ومنك الجود والفضل الجزيل.

路。إلى

ربك ربي إلهي إلهي فاز من ناداك ربي أتاه الخير حقا والقبول.

وذا حسبي يا رب الخلق يا نور الحق ألقاك بأعمق أفكاري

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اليوم ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله قائد الجيش اللبناني وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. جلالة الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ونسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن. عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله يصادف اليوم. القوات المسلحة تعترض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. ومجلس الوزراء يوافق على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني ومشاريع الغاز. أهلا بكم. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بحضور سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025. وأكد جلالته خلال لقائه رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي ضرورة الاستمرار في بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية. ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور الهيئة في توفير بيئة تشجع على الاستثمار من خلال تعزيز منظومة النزاهة في جميع المؤسسات. وجاء في التقرير أن قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام خلال عام 2025 بلغت حوالي 79 مليون دينار، كما أحالت الهيئة 298 ملفا تحقيقيا للإدعاء العام. كما أطلقت الهيئة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد الأعوام 2026-2030. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2025 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. جرى ذلك لدى لقاء جلالته رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشميلة في قصر الحسينية. يصادف اليوم 31 من آب عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله، حيث تواصل جلالتها برفقة جلالة الملك عبد الله الثاني مسيرة التنمية وخدمة المجتمع الأردني إلى جانب حضورها في القضايا الإنسانية محليا ودوليا. إلى التفاصيل.
1: برفقة جلالة الملك عبد الله الثاني تواصل جلالة الملكة رانيا العبدالله مسيرة تمتد لأكثر من عقدين في خدمة الإنسان والمجتمع الأردني والدفاع عن قضايا التعليم والطفولة وتمكين المرأة والأسرة، إلى جانب حضورها الفاعل في القضايا الإنسانية والتنموية محليا ودوليا. وفي عيد ميلادها الذي يصادف 31 من آب، تحمل هذه المناسبة لجلالتها محطة عائلية مميزة مع قدوم حفيدتين جديدتين بعد أن رزقت سمو الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني وزوجها جميل ألكسندر بتوأمتين لتتسع دائرة العائلة، وتضاف تجربة جديدة إلى حياة جلالتها كأم وجدة. وخلال العام الماضي واصلت جلالتها متابعة المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين حياة الأسر ودعم الأطفال والتعليم والتدريب وتمكين النساء والشباب، إلى جانب تعزيز التنمية في المجتمعات المحلية من خلال المؤسسات والمبادرات التي أطلقتها وترعاها جلالتها. كما امتد اهتمام جلالتها إلى دعم السياحة المحلية لما تمثله من قطاع يسهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إلى جانب إبراز ما يزخر به الأردن من مواقع ووجهات وموروثات.

0: ثقافية وحضارية، وتحرص جلالتها خلال زياراتها ولقاءاتها في مختلف مناطق المملكة على الاستماع إلى احتياجات المواطنين وتطلعاتهم والاطلاع على أثر المبادرات والمشاريع التنموية في المجتمعات المحلية. وعلى الصعيد الدولي والإنساني بقيت القضية الفلسطينية وفي مقدمتها المأساة في قطاع غزة حاضرة في مواقف جلالتها التي تؤكد ضرورة حماية المدنيين والأطفال واحترام القانون الدولي الإنساني والتعامل مع المعاناة الإنسانية في غزة بمسؤولية وجدية. وتعكس مشاركات جلالتها الدولية أولويات الأردن في قضايا السلام والعمل الإنساني والتنمية من خلال الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم التعليم وتمكين الشباب والنساء وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية.
1: صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال مسؤول أمريكي أن قوات أمريكية قصفت فجر اليوم منصتي إطلاق في جزيرة لارك الإيرانية في أول هجمات أمريكية معروفة على إيران منذ أواخر تموز، مشيرا إلى أنه تم رصد قوات من الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية في مضيق هرمز. وفي الضفة الغربية المحتلة، حيث يتصاعد الاستيطان والاعتداءات على المستوطنين على الفلسطينيين بوتيرة غير مسبوقة بالتزامن مع قرارات إسرائيلية جديدة للاستيلاء على أراض فلسطينية. إلى ذلك وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام وأكثر من 1040 إصابة فلسطينية.
2: تتسع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بين الاستيلاء على الأراضي وتصعيد هجمات المستوطنين وسط تحذيرات أممية من ارتفاع حاد في وتيرة الاعتداءات والإصابات. وفي أحدث الإجراءات، أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا بالاستيلاء على ما يزيد على 37 دنما من أراضي المواطنين في مدينة بيتونيا غرب رام الله بذريعة توسيع موقع عسكري بمحاذاة مستعمرة بيت حورون. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن القرار يحرم أصحاب الأراضي من حيازتها واستعمالها ويضعها تحت سيطرة عسكرية لمدة 60 يوما. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تم توثيق أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية عام 2026 أسفرت عن إصابة أكثر من 1040 فلسطينيا. وخلال الفترة بين 11 و24 من الشهر الحالي، وثقت الأمم المتحدة 80 هجوما للمستوطنين فيما أصيب أكثر من 100 فلسطيني. وأدت الاعتداءات إلى تقييد وصول الفلسطينيين إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية، فضلا عن استهداف الطرق وشبكات المياه والكهرباء. وبالتزامن مع هذا التصعيد، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قسم الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون وتفاخره بتجديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين.
1: وفي قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 8 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس. محليا، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة

0: فقط على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية وعزلها، وذلك في إطار الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، وسيتم تخصيص ما نسبته 50% من إنتاج المصنع من الأنابيب لاستخدامها في تنفيذ المشروع، كما ستتم الاستفادة من منتجات المصنع من الأنابيب في تزويد جميع مشاريع المياه ونقل وضخ الغاز المستقبلية بالأنابيب. وسينشأ المصنع برأس مال يصل إلى 120 مليون دينار، ومن المتوقع أن يوفر المصنع قرابة 420 فرصة عمل للأردنيين. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة خدمة التبرع بالعطاء إلى تطبيق سند، وذلك بهدف التشجيع على التوسع في هذا العمل الإنساني النبيل وتسهيله. وحدد مجلس الوزراء يوم الأول من تشرين الأول المقبل موعدا لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 الذي سيستمر حتى 31 من الشهر ذاته. كما أقر المجلس نظام التنظيم الإداري لدائرة قاض القضاء والتنظيم الإداري لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري الملعب البلدي الأولمبي والملعبين الخماسيين وحديقة الجندي في منطقة جناعة بمحافظة الزرقاء بعد إعادة تأهيلها. وقال المصري إن المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الحكومية عقب الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للموقع في تشرين الثاني الماضي لتعزيز الحركة الرياضية والشبابية. وأضاف الوزير المصري:
1: افتتحنا ملعب البلدي اللي بجناعة، وهذا أخذ وقت عمل طويل لأنه أعيد تأهيله تأهيل كامل بمواصفات عالية، وإن شاء الله أنه بخدم الأهالي كلهم. الملعب مواصفات الأولمبية بالعرض وبالطول، الحديقة المجاورة للملعب وهي متنفس مهم للأهالي، جميل الحديقة، برضو أعيد تأهيلها بالكامل وإن شاء الله بتكون فاتحة طول الوقت. راح يكون الأمن العام بالزي المدني موجود ويراقب الوضع بالكامل بحيث أنه تكون آمنة للعائلات وللشباب وللمرتادين بالكامل.
0: عقد في العاصمة عمان الاجتماع المشترك الثالث لمجلس الأعمال السعودي الأردني بمشاركة ممثلي قطاعي الأعمال في البلدين لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية نحو آفاق أوسع. ودعا رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس الجانب الأردني في المجلس العين خليل الحاج توفيق إلى إطلاق برنامج عمل اقتصادي أردني سعودي يتضمن أهدافا واضحة. للمزيد عن أهمية الاجتماع وأهدافه تحدث الحاج توفيق وقال:
2: اتفقنا احنا واشقائنا في الجانب السعودي ان نضع خطة عمل لعام قادم، استراتيجية الان كنا نناقشها مسودتها، استراتيجية طموحة وواقعية فيها مؤشرات أداء، فيها مشاريع يعني قابلة للتطبيق. ننتقل في العلاقة مع الأشقاء في السعودية من علاقة تبادل تجاري إلى تكامل اقتصادي. شو يعني تكامل اقتصادي؟ نكون شركاء، لا نبحث فقط عن استثمار سعودي في الأردن أو استثمار أردني في السعودية، وهذا مهم، لكن نبحث عن قيام شركات استثمارات مشتركة. أن ننتقل اليوم إحنا وأشقائنا في السعودية إلى الاستثمار في دول أخرى مثل العراق وسوريا، إعادة الإعمار، لماذا نكون هناك؟ نكون شركاء في إعادة الإعمار في سوريا وفي غزة وغيرها إن شاء الله. شقنا في السعودية طلعوا على مدينة عمرة الجديدة في لقاءات مع معالي وزير الاستثمار، شركة مدينة عمرة طلعوا على عرض كامل عن مشاريع، مدينة الصناعية في زيارة لهم، مدينة مجمع الأعمال في عمان. لذلك الوفد جاء بطموح إنه يكون فعلا في تكامل اقتصادي، في فرص استثمارية ومشاريع. اليوم دورنا احنا كقطاع مجلس اعمال من خلال لجان متخصصة ان نضع فرص عمل واقعية.
0: أظهرت السياسات التي اتبعتها الحكومة في إدارة الدين العام خلال عام 2025 تحولا مهما في الحد من كلفته، ما أسهم في توفير مساحة مالية ساعدت على توجيه الموارد المتاحة نحو أولويات الإنفاق العام وفي مقدماتها الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية. وتراجعت الزيادة السنوية في فوائد القروض الداخلية والخارجية من 396 مليون دينار في عام 2024 إلى 90.9 مليون دينار في عام 2025 بانخفاض يقارب 305 مليون دينار، وانخفض معدل نمو فاتورة الفوائد.

الفوائد من 22.6% إلى 4.2%، ما يعني أن الموارد الإضافية التي تحتاجها الخزينة سنوياً لمواجهة ارتفاع كلفة الدين أصبحت أقل، وهو ما يوفر مساحة أكبر لإدارة مخصصات الموازنة وتوجيهها نحو

0: المشاركة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيوت تحدث لمندوبتنا هي حديثات وقال:
1: يأتي إعلان وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال قطمين لإطلاق الأنظمة الحديثة والمحدثة والخدمات المؤتمتة في مرحلتها الأولى خلال الشهرين المقبلين، في سياق أيضا جهود الحكومة في أتمتة وتطوير الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة، وأيضا هذا يأتي بهدف توفير وقت وجهد المراجعين لوزارة العمل، وأيضا حتى يكون هناك تسهيل وتبسيط للإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل فيما يتعلق تحديدا في خدمات العمالة غير الأردنية، تسهيلا على أصحاب العمل الذين يستفيدون من هذه الخدمات، وأيضا التسهيل على أصحاب المنازل سيكون لاحقا بعد شهرين أو أكثر، سيكون هناك أيضا تطوير وإطلاق الخدمات التجريبية للعاملين في المنازل حتى نقوم بتبسيط وتسهيل الإجراءات لمتلقي الخدمة لوزارة العمل.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله قائد الجيش اللبناني وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. جلالة الملك تسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ونسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن. عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبد الله يصادف اليوم. القوات المسلحة تعترض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني ومشاريع الغاز. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: دقيقة بعد الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، مستمعي الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. أسعد الله صباحكم أحبائي وأعزائي بالحب والخير والسلامة والبركة، وإحنا في آخر أيام شهر آب، آخر أيام شهر أغسطس، وبكرة إن شاء الله رح ندخل شهر جديد، شهر أيلول. المفروض إنه شهر أيلول هو شهر اللي راح تبين فيه تضاريس الخريف، معروف بورقه الأصفر شهر أيلول. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة. اليوم هو الاثنين، اليوم هو 31/8 أغسطس آب للعام 2026، اليوم هو 18 من ربيع الأولى للعام الهجري 1448.

في بداية هذه الحلقة اسمحوا لي كالعادة أني أقول لكم تحيات الزملاء الذين يخرجون هذه الحلقة إلى حيز الأثير. أكيد نبدأ من الزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، وتحياتنا للأستاذ معتز زلوم. صباح الخير يا أستاذ معتز، هنا بالاستديو، استديو البث العربي أو في استديو برنامج البث المباشر.

0: وحي أكيد الزميل مأمون شحادة أبو ينال من هندسة الهواء والأثير والإخراج، من السوشيال ميديا تمار النهار، من الإعداد سهر دجبور، من أمام الميكروفونات مها طبيشات، ومحدثكم صدام راتب المجالي. الأحبة اللي قاعدين بيتابعونا على السوشيال ميديا تحملونا، يبدو أنه في عنا خلل فني بالصوت، وهذه هي مساوئ التكنولوجيا، قد يحدث أي طارئ يعطل فكرة التواصل في أي لحظة. اللي بسمعنا عبر الأثير أكيد بسمعنا بصوت ممتاز وجيد وبتابعنا، لكن اللي بسمعنا أكيد عبر منصات التواصل الاجتماعي يبدو أنه في خلل فني. بحاول زميلي مأمون وثل فريق كبير يحاول معالجة الموضوع في هذه اللحظات. يا صباح الورد والياسمين أحبائي، صباح الخير أستاذ مها.
1: يسعد صباحك صدام، صباح الخير.
0: آخر شهر 8 خلص بطلنا شهر 9.
1: شهر أيلول، شهر بتحس فيه هيك في هدوء بال الناس بتبلش تكن تهدى شوي بالأجواء هاي، صح؟
0: صحيح.
1: مع كمان بداية العام الدراسي، نصبح أكيد على أبنائنا وبناتنا الطلبة حاليا موجودين بمدارسهم. قرع الجرس وبدأت الحصة الأولى لأبنائنا وبناتنا الطلبة، ربنا يوفقهم ييسر أمورهم.
0: لسه حصة 45 دقيقة ولا
1: 45 دقيقة. نعم. فبدنا نتمنى لهم إن شاء الله عام دراسي جديد وكله مليء بالتفوق والإنجاز. اليوم يمكن إحنا دائما بنحكي صدام، دائما كل بداية بتكون شوي صعبة، ولكن حلو الواحد يكون حاط قدامه هدف في بداية أي عمل بيقوم فيه. واليوم إحنا دائما كلياتنا بحاجة لدعم، سواء كبير سواء صغير سواء شاب. اليوم إذا كان في هناك دعم من الأهل بيدعموا أبنائنا وبناتنا الطلبة في بداية هذا العام، رح يكون
0: شو محتاج الطالب في بداية العام؟
1: تعزيز، التعزيز أهم إشي، التعزيز من قبل الأهل. يمكن اليوم صدام في كثير طلاب بيكون في عندهم يعني ضعف في مادة معينة، إذا كان في هناك تعزيز من الأهل، أنت قادر، أنت أبصر، يعني دائما يكون في هناك ثقة، نعطي أبنائنا ثقة بأنفسهم، أكيد بيصير فيه تغيير.
0: يعني عام دراسي جديد، وأكيد الطلبة بيدخلوا مرحلة جديدة، في ناس طلع من الابتدائي من الأساسي دخل الابتدائي، ناس طلع من الابتدائي دخل الثانوي.
1: نعم.
0: في ناس دخل المدرسة جديد، كلها تحديات. أظن اليوم الهيئة التدريسية برضو أكيد عندها ضغط كبير، لكن احنا واثقين بهيئاتنا التدريسية.
1: صحيح.
0: في مختلف مدارسنا، وبنعرف أنه عندهم كفاءة عالية، وسيديروا العملية التربوية بما يعود بالخير إن شاء الله على هذا الجيل الذي يعول عليه الأردن كثيرا. ليش؟ لأنه هذول قادة المستقبل ببساطة. هذول منهم راح يكون المدير، وراح يكون منهم الوزير، وراح يكون منهم رئيس الوزراء، وهذول منهم راح يكون الضابط بالجيش، وراح يكون منهم المعلم، وراح يكون منهم الطبيب، وراح يكون منهم المهندس. هذول الذين سيتابعوا بناء الأردن العظيم، فهم فلذات أكباد الأردنيين. الله يوفقكم يا رب، وإن شاء الله إن شاء الله أن يكون عام مليء بالخيرات بالنسبة لهم واكتساب المعارف. شو بدي أقول؟ بدي أقول تعرفي إنه بنهاية شهر 8 الجو منطقي إن بدنا ندخل شهر 9. هذا اليوم.
1: لكن البرودة اللي بلشت بالجو خصوصاً
0: على في ارتفاعات راح يكون الأيام القادمة.
1: طبعاً.
0: لكن يعني يعني الأجواء تشعرك إنه فعلاً إحنا دخلنا أيلول. عرفت كيف؟ إن شاء الله يا رب يكون هذا العام. العام الماضي كان موسم جيد. إن شاء الله يا رب يكون هذا الموسم على هذا النحو. بس إحنا كنا لازم ندعي. بدي أقول لك شغلة مها، الناس بدهم يديروا بالهم من هاي الفترة، وأنا دائما بهاي الفترة بحب أحضر
1: تغير
0: الناس.
1: الجو،
0: تغير الأجواء، ترى هذه يعني قصة كبيرة. هناك قول منسوب لسيدنا علي بن أبي طالب يقول احذروا يعني هذه الفترة،
1: احذروا
0: هذه الأجواء.
1: نعم.
0: هذه الأيام، لأنه هواء هذه الأيام يفعل بكم ما يفعل بالشجر،
1: أوراق الشجر. صحيح.
0: شفت كيف الشجر بكون أخضر بعدين بتحول بصير أصفر بسقط،
1: يعني ما تنغروا بهاي الأجواء.
0: فلذلك الناس المتعودين يناموا والشباك مفتوح فوق، بدك تدير بالك، هواء هذه الفترة هواء بمرض.
1: هذا تقلبات الجو صح بتأثر
0: ناهيك
1: على
0: إنه في ناس تبدأ عنده حالة نفسية خلال هذه الفترة. في ناس بكره هاي
1: هو على فكرة علميا طبيعي جدا.
0: طبيعي طبعا.
1: لأنه زي ما حكيت هي أوراق الشجر عم تتغير
0: طبعًا.
1: فكمان نفسية الواحد عم تتغير
0: طبعًا.
1: ممكن يصير يحس حاله إنه بده يقعد لحاله فترة شوي، مرة بده يقعد معنا، يعني بحس تقلبات حتى بمزاجه.
0: صحيح.
1: هذا الشيء طبيعي، يعني الأشخاص اللي يفكروا حالهم إنه هم مش طبيعيين.
0: لا لا لا هو
1: طبيعيين 100% خصوصا بهاي الأجواء.
0: كثير في ناس بهاي الفترة فعلا بيعاني من تقلبات، ديش أقول حالة نفسية، تقلبات.

0: مزاجية اسمها.
1: صحيح.
0: الحالة النفسية بتدخل في إطار المرض أو حتى المرض يعني شيء ثاني. هذه تقلبات مزاجية طبيعية جدا بين المواسم. في ناس عنده مشكلة مع فصل الشتاء، في ناس عنده مشكلة مع فصل الخريف، يعني كل واحد. في ناس عنده مشكلة مع الصيف اللي يعني الناس كلها بتحبه وبتتعامل معه، في ناس بكره الصيف، بصير في عنده تقلبات مزاجية. في ناس بالحر ترى صعب تحكي معهم، دائما معصب، دائما مستفز، تجده بفصل الشتاء أروق، مرتاح أكثر، سبحان الله.
1: كل واحد صح.
0: فكل موسم في ناس يعني له محبون، لكن أنا شخصيا والله يعني ممكن أقول إنه أنا بتعكر مزاجي في هذا الموسم، لكن لا أسب المواسم لأنه أو هذه الأزمان، لأنه هو الشيء أيام الله. رقم اثنين فيها خير
1: طبعا.
0: يعني مثلا بكره الشتاء وبسب بقول لك الله يطعن من الشتاء وسق الله وجاي الصيف، طب ما هو هذا الشتاء فيه خير. هذا لولا الشتاء لما شربنا في الصيف.
1: صح
0: يعني.
1: صح.
0: فأنا ضد
1: بس حلو التغيير، حلو إنك تعيش كل فصل بفصله، إنه
0: صحيح.
1: شايف إنه هذا الفصل فعلا صيف خلص،
0: صحيح.
1: رح يرتبط بالحر الشتوي
0: طبعاً.
1: رح يرتبط بالبرد
0: طبعاً.
1: فلما تيجي تحكي مثلا والله الصيف ولكن إنه مش فيش صيف برد، فأنت مش رح تشعر ب
0: سبحان الله تباعد المواسم عن بعضها. هلا بآخر أيام الشتوية الجميع قاعد ينتظر بالصيف
1: بصير صح
0: بآخر الصيف سبحان الله بنهاية الصيف الناس خلص بصير تبدأ يعني تحن إلى فصل الشتاء.
1: صح.
0: التباعد بين هذه المواسم بعطيك هاي الفسحة أنك تشعر بالاشتياق. لذلك الناس دائما بس تدخل فصل الشتاء كل الناس بتكون مبسوطة، أول شتوى كل الناس بيكونوا حابينها. صح ولا لا؟
1: صح.
0: حتى
1: طبعاً.
0: اللي بلعن أيام الشتاء
1: على فكرة فيها مميزة كمان
0: طبعاً.
1: شتوية
0: طبعاً.
1: ريحة
0: طبعاً.
1: التراب لحالها
0: يا سلام. أنا بالنسبة لي أجمل عطر أجمل من كل العطور
1: الكل
0: الفرنسية
1: بيكون كل بيكون يتغنى بهاي أول شتوي، كمان بيكون الكل حتى لو في برود بالجو تم يطلعوا برا بس يستنشقوا ريحة التربة كيف بتطلع أول شتوي.
0: هل تعلمي أنه الرائحة يا مها تخلق الذكرى؟ يعني الناس بظنوا فقط العين هي اللي تقودك إلى ذكريات، إنك بس تشوف الجبل تتذكر دار جدك على سبيل المثال.
1: صح.
0: أو تشوف الريف تتذكر دار أهل. لا لا لا، أيضا الرائحة في بعض الروائح تثير لديك الذكريات. يعني في بعض الأحيان كثير واحد بيقول لك بس أشم رائحة الخبز بتذكر أمي، خاصة الأشخاص يعني الذين فقدوا أمهاتهم الله يرحمهم. حينما يقول لك والله بتذكر ريحة أمي لأن أمي كانت تسوي بالطابون الموجود عندنا هذا الخبز على سبيل المثال. في ناس إذا شم نوع عطر معين بقول والله هذا
1: طبعا مربوط بأشخاص
0: فلان
1: معينين
0: كان يضع هذا العطر. الرائحة بتلعب دور أساسي تقودك إلى الذكريات. إن شاء الله يا رب تكون كل ذكرياتكم خير ومحبة وسرور ومودة
1: يا رب.
0: أيها الأحبة، أستاذ مأمون صباحك ورد وياسمين.

0: وتستمعوا للصوت تحملونا، بدنا يعني نحرمكم من شو من طلتنا البهية من طلتنا البهية. وخليكم معنا على السمع، نسعد دائما وأبدا فيكم، ويا رب تكون كل أيامكم فرح ومسرة. اليوم الأجواء بداية ارتفاع، راح يكون في ارتفاع جوي راح يبدأ من اليوم. الأجواء راح تكون تقريبا لمثل يعني مشابهة لمثل هذا الوقت من العام. درجات الحرارة مع الأستاذ معها.
1: والله صدام اليوم زي ما حكيت في ارتفاع قليل على درجات الحرارة. في العاصمة عمان رح تكون درجة الحرارة اليوم 30، في الزرقاء 32، في جرج 30، في البلقاء 27، في الكرك 28، في معان 31، في إربد 30، المفرق 30، في عجلون 29، في مأدبة 30، والطفيلة 26، والعقبة 40، والله تعالى أعلم.

أحبائي، أنا لازم أشير إلى الخبر الذي يتم تداوله في هذه اللحظات، وهو خبر دقيق لأني أنا بقرأ عن صفحة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. صدر بيان للجيش العربي، صرح ناطق رسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر هذا اليوم الاثنين 8 صواريخ إيرانية اخترقت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية. صباح الخير للجيش الذي يذود دائما وأبدا عن أرض وسماء هذا الوطن العظيم، ويعترض كل الاعتداءات والاختراقات التي تحدث بظل التصعيد اللي موجود أصلا في المنطقة. يبدو، والله أعلم، وهذا يمكن بكرة نشوف الموضوع بتحليلنا، لا نعلم هل عاد التصعيد العسكري من جديد إلى المنطقة في الشرق الأوسط. يعني احنا على مدار الأيام الماضية كان في لدينا يعني حالة من الهدوء النسبي، هدوء حذر، لكن كان في غارات أمريكية يوم أمس على إحدى الجزر الإيرانية. يبدو أنه اليوم الإيرانيون قرروا أنهم يوجهوا هذه الاعتداءات إلى تقريبا بلدان هذه المنطقة. هل معنى ذلك أننا عدنا إلى موجة جديدة من التصعيد في المنطقة؟ الساعات القادمة حبلى أكيد بهذه التفاصيل وهذا الموضوع، لكن ما يهمنا هذا الصباح هذا البيان الذي صدر عن الجيش العربي الذي يؤكد للأردنيين ويقول للأردنيين آخر الأخبار بأنه منظومات الدفاع الجوي الأردني استطاعت أن تعترض اليوم 8 صواريخ إيرانية اخترقت الأجواء الأردنية. نقول عافية على النشامة، أبناء هذا الوطن، الرجال الصقور، أبناء هذا الوطن العزيز الذين يذودون بدمائهم بحرفية عالية عن سماء وأرض هذا الوطن. الله يحمي أبناء الجيش العربي، نغني للجيش كل يوم ونسعد بالجيش كل يوم. هذول أبناء الوطن، هذول فلذات أكباد الأردنيين الذين يحمون هذا الوطن. الله يحفظهم ويحفظ قائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة سيدنا سمو ولي العهد، ولكل الأردنيين صباحكم ورد وياسمين، وصباحكم عنفوان وعزة وتاريخ.

0: أختي العزيزة مها، هذا الوطن في رجال
1: طبعاً.
0: رجال
1: طبعاً.
0: يذودون بدمائهم، وهناك نهيك عن العزة والأنفة والصفات الدائمة في سلوك الأردنيين، في وجدانهم، فزعتهم، لأن هناك في حرفية يجب أن نشير لها، حرفية ومهنية وقتالية عالية وذكاء واستراتيجية وتخطيط وتنظيم وإعداد واضح عند أبناء الجيش العربي، نراه على مدار الشهور الماضية في خضم هذا التصعيد الكبير الذي نراه ويعود بين الحين والأخرى، بين الفينة والأخرى، نشاهد الجيش العربي يحافظ على كفاءته، على حرفيته العالية والعظيمة، ويمارس دوره الوطني المشروع في الدفاع عن المملكة الأردنية الهاشمية، عن سماها، عن أرضها، عن حدودها، عن كل تفاصيلها. وهذا أكيد الأمر ينعكس في وجدان وفي قلوب الأردنيين الذين يزداد حبهم لأبناء جيشهم، وهم أبنائهم.
1: صح.
0: كلهم يلتفون حول راية مليكنا وقائدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، ويعني مبادئه الواضحة والصريحة والمعلنة بشكل عام. الأردن عظيم بأهله، بمليكه أول شيء، بولي عهده، بشبابه، برجاله، بجيشه، بنسائه، بمعلميه، بأطبائه، بكل تفاصيله، بكل ناسه. هذا الأردن عظيم كبير، يستحق والله الحب، يستحق أن تعشق وأن تذوب في هواء حد الهيام. الله يحفظ وطننا ويحمي من كل من أراد أن يعتدي عليه أو يسيء إليه أو يخلق حالة من الارتباك أو الإساءة أو التدمير في هذا الوطن العظيم يا مها.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم. صدام اليوم 31 آب 31 8،
1: نعم.
0: هو يوم ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله. نرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملكة رانيا العبدالله، ونسأل الله أن يمنحها دوام الصحة والعافية والسعادة، وأن تبقى سنواتها القادمة مليئة بالعطاء والإنجاز
1: يا رب. كل عام وأنت بألف خير جلالة الملكة رانيا عبد الله أم الحسين العظيمة، ينعاد عليك بالصحة والسلامة وعلى عائلتك وعلى كل الأردنيين، ويا رب يجعل أيامك كلها فرح ومسرة، وأن يديم هذا الوطن وأن يديم هذه الحميمية وهذه العلاقة الجميلة والرائعة التي تجمعنا بملك آل هاشم وهذه العائلة العزيزة القريبة من قلوب كل الأردنيين.
0: نعم.
1: كل عام بألف خير جلالة الملكة، ينعاد عليك إن شاء الله بالصحة والسلامة. يمكن جلالة الملكة هذا العام تحتفل بطريقة مختلفة.
0: صحيحة.
1: اليوم عندها ما شاء الله أحفادها من سمو الأميرة إيمان، وأيضا حفيدتها من سمو الأمير ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني. أكيد العيد لديها مختلف وله مذاق مختلف. ينعاد عليك بالصحة والسلامة جلالة الملكة.

0: صباح الخير زميلتي الإعلامية العزيزة ملك كوريا أستاذة مها، بتسمعنا وبتصبح علينا أكيد بتقول كل عام وجلالة الملكة والعائلة الهاشمية بألف خير. هي بطريقها من إربد لعمان للعمل، زميلتنا العزيزة.
1: السلام إن شاء
0: الله يحفظك أستاذة ملاك زميلتنا الإعلامية المقدرة، صباحك ورد وياسمين.
1: وأيضا كمان بتصبح علينا زميلتنا نور العبادي، نور بيك العبادي، صباح الورد والياسمين حياتنا. يا حي الله فيك،
0: والاحترام.
1: صباح الخير.
0: والله كنا بدنا نتواصل مع نور بيك قبل أيام، كان في إعلان، يعني عندهم إعلانات دورية ودفاع المدني نشامة، بيعلنوا إنه يعني بحصيلة الحوادث التي يتم التعامل معها وغيره وغيره. كانت قد وردتنا ملاحظة حول الرد رقم الطوارئ، إنه كان مباشرة يرد عليك شخص، بعدين وصلتني ملاحظة من أحد الأعزاء إنه في رد آلي وهذا بيأخر الوصول للموظف السنترال حتى تحكي المعلومة، لكن حينما تيقننا من الأمر لا أبدا هذا الكلام مش موجود، وفي رقم آخر للرد الآلي وللقفز الآلي 196، لكن رقم 911 رقم بترن عليه مباشرة برد عليك أحد النشامة حتى يقول لك إنه تفضل خط الطوارئ شو اللي بدك إياه. سرعة استجابة كبيرة وعظيمة، بنحيي سواعد الإنقاذ. بالمناسبة هذا الجهاز حينما تشكل الحسين الراحل لأمها أهداه للأردنيين، تخيلوا أن الدفاع المدني هو هدية الملك للأردنيين، سماه سواعد الإنقاذ، ومنذ ذلك اليوم وهذا الجهاز العظيم يمارس دورا كبيرا، ينضوي طبعا تحت مديرية الأمن العام هذه الأيام بعد هيكلة التي جرت، الحصيفة التي جرت في مديرية الأمن العام. الدفاع المدني يمارس يعني جهدا عظيما وكبيرا وفعلا إنسانيا كبيرا، يمارس دور في إنقاذ ومتابعة الأردنيين وأيضا حتى في متابعة كل الحوادث اللي بتصير في هالوطن. تحية له ولكل العاملين في هذا الجهاز وهذه المديرية العظيمة. صباحكم ورد وياسمين.

0: أجمل ما في هذا الوطن العظيم أختي مها أنه الأردنيين بالمناسبة هذا الأمر يعني حصرة للأردنيين يطربوا وينتشوا للأغاني الأردنية الوطنية أكثر من انتشائهم للأغاني الأردنية العادية الأخرى
1: والله صحيح.
0: أكثر من أغاني كل الفنانين العرب. يعني تجد الأردني تصيب حالة من النشوة وهو يستمع أغنية للجيش في زفاتنا. تخيل العريس يزف على أغاني الجيش في أفراحنا في مناسباتنا في نجاحنا. تجد كل الحضور في لحظة. يعني كان الحفل لواحد ناجح لكن فجأة تجد الجميع يغني للأمن يغني للجيش يغني للملك يغني للأردن. يعني الأغنية الأردنية الوطنية إن كانت للملك للجيش للأمن للأردن تتحدث عن الهوية الأردنية لها مذاق خاص لها طعم خاص. يبدو أنه هيك الجينات الأردنية تتعامل مع المفردات الأردنية والألحان الأردنية بطريقة مختلفة وهذا شيء جميل. يعني هذه حالة بالمناسبة يعلق عليها إشقائنا العرب أنه بقول لك الأردنيين بأفراحهم برقصوا على أغاني الجيش برقصوا على أغاني الأمن. فهذا إن كان يدل
1: لأنه إحنا حبنا لوطننا مش
0: صحيح.
1: فقط
0: لا لا لا لا
1: شعارات وأغاني هذا بداخلنا بقلوبنا محفور
0: وهذا جميل. هذا ينعكس بالمناسبة
1: صح.
0: اليوم شوفي على منصات التواصل الاجتماعي هلأ نحن ندرك مها أنه في هجمة على الأردن وهجمة على الدور الأردني لكن بالمقابل في إيجابية يجب أن أشير لها أن الأردنيين عن آخرهم جميعا على اختلاف مآربهم ومشاربهم تجدهم يعني يمارسون دور محامي الدفاع عن الأردن في أي مكان حتى الذي ينتقد. يعني في حياتنا عامية واحد لا ينتقد أداء مؤسسة وزارة لكنه عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة إذا كانت هذه الملاحظة آتية من الخارج من شخص يحاول أن يهاجم الأردن من الخارج تجد الجميع يدخل على التعليقات تجد جميعهم أردنيون يقول من أنت والأردن أعظم وأكبر والأردن يعني تجد أن الأردني يعني في فزع على أردنه وفي غيرة لبلده غريبة عجيبة يتميز بها الأردنيون عن باقي البشر فحمى الله الأردني وأدام هذه الغيرة لوطنه.

0: وطنك ولأرضك ولعرضك ولجيشك ولأمنك وقبل ذلك إلى إلى إلى مليكك إلى عائلتك إلى أهلك إلى أرضك إلى حدودك إلى هذا الوطن العظيم. الأمر أنا بعتقد كله مستمد من إيمانك بالله سبحانه وتعالى. صحيح. الأردنيون دينون بطبعهم ويفهمون تماما أن الأرض والعرض والقيادة هذه كلها أمور خاصة لها علاقة بالولاء والانتماء والإيمان والترسيخ والطاعة وشيء جدا مهم. الأردنيون يحبون بلدهم حبا عظيما كبيرا جميلا يستحقون عليه أن ترفع لهم القبعات أن يشار لهم للبناء. شو القبعة؟ ترفع لهم العقل والله ترفع لهم الشمغة والله. شفتي والك فوري بحفلته بالأردن بس دخل هو حامل الشمال للوح بده يجذب الأردنيين. يعني حتى من يأتي من الخارج حتى يستعطف الأردنيين أو يأخذ حبهم
1: وحنانهم عارفين شو منحب
0: يستخدم بيجي بدخل حامل الشماء ودخلته بالشماء حتى خلت اللي ما بيحب وائل كفوري يحب وائل كفوري وكل الناس علقت على دخلته في هذه الحفلة. كان ذكي جدا عرف أنه هذا الشماغ جزء رئيسي وأساسي من حياة الأردنيين دخل حامله.
1: يا رب إن شاء الله دائما بلدنا
0: الله يديم الوطن
1: خير
0: يا رب.
1: ربنا
0: الله
1: يحفظ بلدنا الله. ويحفظ قائدنا
0: ويكفينا شر الأعداء ومن يحاولون أن يستهدفوا دورنا العظيم.
1: اسمح لي صدام كمان أصبح الوكيل معاوية المرعي وبعايد ابنه غيس ربنا يحفظ لك يا رب. صباح الورد.
0: يعني أنا سلفا بدي أحيي مستمعينا بقول خالد زريقات أمل حماد ويسبر هارت
1: كوكب.
0: موسى خشان كوكب المعايطة رزق التلاوي هذول كل الشباب كلهم هذول سلفا أكيد موجودين
1: نور معنا. نور كمان دايما معنا صح
0: أم مراد من البترة دايما موجودة معنا
1: صباح الورد إلكم جميعا.
0: مين كمان
1: رجاء سنقرط معنا دايما أيوة كمان صحيح. سهام مارديني
0: بهجة
1: كمان.
0: العبويني من إربد دايما موجود
1: رزق التلاوي كمان دايما
0: التلاوي ذكرناه حبيبنا حتى هلا كمان شوي يمكن نحط له هو بحب هو جدا متيم في احدى مامون بضحك
1: شكله في اشي
0: بحب الفنان مره واحنا بنحكي على اغنيات القديمه
1: بتذكر
0: ولا بعث لنا قال في فنانة في فنان اسمها كلوديا شمال يقولنا
1: رائدة زريقات كمان
0: طبعاً
1: ورائدة بريزات صباح الخير يسعد صباح
0: بريزات
1: البريزات
0: وفتنة بريزات كمان
1: فتنة بريزات صباح الورد محمد فؤاد زياد الكيلاني تحياتنا لكم جميعا
0: والمهندس محمد بركات العمري أيضا دائما
1: بتابعنا صحيح
0: للأمانة

0: حطوا ببالك في طلب بدهم أغنية لشماغة الأحمر، راح نحطه لاحقا، بس نذهب إلى قراءة أهم العناوين الأخبارية.
1: حط شماغك على كتاف أردني وما منخاف.
0: جلالة الملك يستقبل قائد الجيش اللبناني في قصر الحسينية يوم أمس. وجلالة الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. جلالة الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن. الجيش العربي، وهذا خبر بدأنا فيه الحوار اليوم، اعتراضه 8 صواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة الأردنية الهاشمية. سمو ولي العهد يهنئ البطلة الأردنية فادية خرفان لتحقيقها الميدالية الذهبية في منافسات بطولة العالم المفتوحة للسيدات. الحكومة في قرارات مجلس الوزراء يوم أمس توافق على إنشاء مصنع للأنابيب لمشروع الناقل الوطني وضخ الغاز. وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تقول على لسان الدكتور مهند الخطيب: امتحان قبول التيسير في 17 من أيلول المقبل إن شاء الله. الإحصاءات العامة في إحصائياتها الدورية والمستمرة تتحدث عن انخفاض معدل البطالة إلى 16.1% خلال الربع الثاني من عام 2026. أذهب إلى آخر أيضا الإضافات، إلى تطبيق سند. ويوم أمس كان لدينا حديث مطول مع الناطق باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شروق هلال. اليوم هناك إضافة. مجلس الوزراء أيضا ضمن قراراته يوم أمس أعلن عن إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند، وذلك بهدف التشجيع على

التوسع في هذا العمل الإنساني النبيل وتسهيله باعتباره يمثل أسمى قيم التكافل الإنساني والاجتماعية. تجارة الأردن تدعو لإطلاق برنامج عمل اقتصادي أردني سعودي مشترك، هذا أيضا سيحظى بالمتابعة بعد قليل مع زميلتي مها الطبيشات إن شاء الله. تقريبا هذه أهم العناوين التي حفلت بها الصحف المحلية والمواقع الإخبارية المختلفة. علي أن أضيف أنه أي تفاصيل جديدة متعلقة باعتراض 8 صواريخ إيرانية سيتم الإعلان عنها لاحقا، أكيد سنكون معكم بها أول بأول. بالمناسبة يبدو أن الاعتداءات والصواريخ يعني لم تستهدف المملكة الأردنية الهاشمية تحديدا، على ما أعتقد أن بلدان عربية وخليجية في المنطقة أيضا استهدفتها الاعتداءات الإيرانية. كما قلت لكم أي جديد يردنا موثق عبر وكالات الأنباء الرسمية لدول الأشقاء أو عبر وكالة الأنباء الأردنية بترا مباشرة سنعلنكم به أول بأول. نتابع معكم في برنامج البث المباشر من عمان، بعد قليل راح نتابع معكم بفقرة التحليل الصحفي لدى مها في جعبتها اليوم العديد من المواضيع التي تستحق أن نتوقف عندها بالقراءة والتحليل، ولكن بعد فاصل قصير.

0: ومستمعينا، أمام الشباب الباحثين عن مهارات جديدة أو طريق أقصر إلى سوق العمل، فتحت مؤسسة التدريب المهني باب القبول والتسجيل إلكترونيا للدور التدريبي الأول في 34 معهدا ومركز موزع على مختلف محافظات المملكة. التسجيل الذي سيبدأ اليوم ويستمر حتى مطلع تشرين الأول المقبل. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس رمزي الحروب، مساعد المدير العام للشؤون الفنية في مؤسسة التدريب المهني. مهندس رمزي، صباح الخير.
1: أهلين أختي، صباح الخير. يسعد صباحك.
0: يعني تحياتنا لك، يسعد صباحك.
1: الله يحييك، أهلا وسهلا فيك. أهلين أختي.
0: يعني بداية مهندس، فتحتم باب التسجيل في 34 معهدا ومركز، بداية من الذي يستطيع التقدم للدور التدريبي الجديد؟
1: يسعد صباحك أختي وشكرا على الاستضافة.
0: تحياتنا. يعني
1: حقيقة أعلنت مؤسسة التدريب المهني عن فتح باب القبول والتسجيل إلكترونيا للدور الثاني للعام التدريبي 26-27 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30-8-2026 في 34 معهد ومركز متميز موزعة في مختلف محافظات المملكة، ويستمر هذا التسجيل حتى 1/10/2026. صحيح، بحب يعني أنوه أنه التسجيل إلكتروني، ولكن أي شخص يرغب بالتسجيل يمكن مراجعة أقرب معهد لسكنه، وممكن في هناك لجان متخصصة بتساعده على التسجيل ومساعدته لاختيار التخصصات اللي برغب التسجيل فيها.
0: نعم، ما الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية التي تستهدفها هذه البرامج؟
1: أختي، بما يخص الفئات العمرية، إحنا عندنا التسجيل من 16 سنة بطالع.
0: 16 سنة.
1: والمستويات أو المؤهلات المطلوبة، إحنا للأمان يعني بلتحق عندنا مجموعة كافة المستويات، سواء من الصف العاشر وحتى
0: يعني 16. إحنا بنحكي عن صف عاشر، يعني لا يشترط أن يكون حاصل على الثانوية العامة.
1: لا
0: يشترط.
1: نعم، 16 وطالع.
0: تمام.
1: نعم.
0: طيب، اليوم نتحدث عن هذا الموضوع مهندس رمزي، يعني ومن خلال اطلاعك كيف ترى

0: الإقبال من قبل شبابنا وشاباتنا على التدريب المهني لهذا التدريب، وهل فعلا في هناك توجه، هل في هناك تغيير بعقلية الشباب بالتوجه إلى تعلم مهنة أو شيء معين لوصوله بعد فترة إلى العمل والإنجاز؟
1: نعم أختي صحيح، يعني الأمانة الإقبال في هذا العام إقبال يعني شديد، يعني بدوز عندنا في تقريبا 3 معاهد خلال يوم واحد يعني استوعبت الطاقة الاستيعابية. وأنا بعيد هذا الإشي لإدراك الشباب، يعني أنه الآن الشهادة ما عادت يعني تنفع، وأصبح الآن السوق بحاجة إلى مهارة. فوما يعني خلال العام الماضي كان لافت، يعني أنه كان في ملتحقين كثر من حملة شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في برامج مؤسسة التدريب المهني.
0: نعم، هل هناك عدد محدد للمقاعد في كل برنامج؟ وماذا يحدث إذا كان الإقبال أكبر من الطاقة الاستيعابية؟
1: احنا أختي عادة في عندنا طاقة استيعابية، ولكن كمان في إشي عندنا اسمه طاقة تشغيلية، يعني في حال زاد العدد ممكن إنه يعني نعمل الدوام فترتين مسائي صباحي، ولكن هذا بيعتمد على توفر المدربين وتوفر التجهيزات، وكل حالة بحالة بننظر فيها. يعني
0: نعم، هل يتم يعني اليوم مثلا كثير معنا أشخاص عم بيسجلوا، هل بيتم على اللي بيسجل لأول مرة، ولا يعني بيسجل أول، ولا بيكون في هناك مواصفات أو مؤهلات مختلفة اللي بتقبلوا فيه الطالب إذا كان في عنا إقبال كبير في على هذا البرنامج؟
1: احنا في يعني عدة معايير. الصحيح يعني
0: في معايير تأخذ بعين الاعتبار،
1: يعني في حال في كان العدد زاد، اذا وما تمكننا يعني فتح فترة مسائية صباحية او مجموعة ثانية، ممكن الان نشوف يعني الفئات العمرية اللي التحقت، رغبته جديته بالتدريب، ميوله، فعدة معايير يعني ممكن مقابلتهم واخذ يعني المناسبين.
0: نعم، اليوم المؤسسة لديها أكثر من 140 برنامجا تدريبيا، هل جميعها مطروحة في دورة التسجيل الحالية، أما أن البرنامج أو البرامج تختلف من معهد إلى آخر؟
1: احنا أختي ال 140 برنامج هذول معتمدات من هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
0: تمام،
1: يعني أي بمعنى أنها قابلة هاي للتطبيق طورا، يعني في حال تم الطلب. وإحنا صحيح ما
0: تقصد أن جميعها مطروحة؟
1: نعم، ممكن حتى لو كان مش مطروح ضمن برامج المعهد، ولكن يمكن طرحه بما انه معتمد، من السهل طرحه يعني. واحنا دائما عاده بنرصد يعني المسجلين وميولهم ورغباتهم وين التخصصات اللي عليها اقبال شديد، ولكن قلت لك يعني بجوز اللي بيحددنا شوي اللي هو التوفر المدربين.
0: نعم،
1: ولكن احنا عندنا مرونه، وحاب انا انوه لشغله. صحيح،
0: تفضل يا سيدي.
1: احنا التسجيل عندنا هو على مدار العام، ولكن احنا هاي الفتره بنعتبر فيها، يعني بنعتبر انه اكثر عدد بيسجل فيها، ولكن التسجيل عندنا على مدار العام. احنا في حال توفر كان المشغل عندنا فاضي والمدرب متوفر، فيمكن فتح التسجيل في اي فتره خلال العام.
0: نعم، طيب اليوم مهندس، ما التخصصات التي تشهد اليوم أعلى طلب في سوق العمل الأردني؟
1: للأمانة احنا خلال العام الماضي والعام الحالي قمنا بتطوير مجموعة من البرامج، يعني بناء على احتياجات حقيقية من أصحاب الاختصاص. تقريبا طورنا ما يقارب 30 برنامج تدريبي في قطاعات حيوية، من أبرزها اللي هو الرعاية الصحية والقطاع الزراعي والنخل الخضراء. ولكن زي ما حكيت لك أختي، إحنا عندنا مرونة يعني جدا، في حال حتى في حال طلب برنامج جديد ممكن تطويره مباشرة، يعني وتصميم برنامج جديد يلبي الاحتياج لأي جهة تطلبه يعني.
0: نعم، كم يستغرق الخريج عادة حتى يجد فرصة عمل؟
1: شوفي، إحنا بندرب على مستويات يعني ثلاثة، محدد مهارة وماهر ومهني، وهاي تتفاوت الفترة الزمنية لهذا البرنامج.
0: يعني ما في وقت معين إنه عشان مفهوم. نعم،
1: هلا هو في حال حصل على الشهادة ممكن استبدالها بشهادة مزاولة مهنة، وممكن ينتقل مباشرة إلى سوق العمل. وإحنا من خلال فترة التدريب عندنا، يعني في التواجد عندنا في المؤسسة، إحنا بنحاول خلال فترة إن هذه الفترة نشبكه مع القطاع الخاص، حتى انه اذا في كان حدا باحث عن عاملين يكون هذا المتدرب جاهز للحصول على فرصه عمل.
0: نعم مهندس، اليوم يمكن في احد الاشخاص بيكون عنده ميول لتخصص معين، ولكن هذا التخصص فرصته محدوده في السوق، كيف تقدروا تساعدوا المتقدم انه ننصحه انه هذا التخصص انت اللي حاب انك تدرسه مثلا مشبع عنا، وبتوجهه لتخصصات مرغوب فيها او بيكون في عليها طلب اكثر، بيصير في اتصال بينكم بين المتقدم؟
1: نعم صحيح اختي. احنا في كل معهد عندنا في مرشد مهني هذا اختصاصه انه يوجه المتدربين الجدد والملتحقين ويوضح لهم هاي جميع هاي الامور، وحتى انه كمان ميولهم او تحولهم من تخصص الى تخصص اخر، فهذه النقطه احنا بنشتغل عليها يعني خلال لجان التسجيل المتواجده في المعاهد.
0: شو بتوجه كلمه للشباب اللي عم بيسمعونا حاليا، واكيد اكيد للاولياء الامور، احيانا اولياء الامور بيكون لهم تاثير كبير على ابنائهم واختيار التخصص ورغباتهم ايضا بتوجه الى تخصصات معينه؟
1: يعني انا من خلال اذاعتك الكريمه بحكي لجميع الباحثين عن فرص عمل. سوق العمل اليوم ما بيسأل عن ماذا درست أو ما الشهادة اللي بتحملها أنت، وإنما أصبح السؤال الأهم ماذا تستطيع أن تفعل وما المهارات التي تمتلكها.
0: المهارات تقصد أيضا الخبرة بهذا العمل مظبوط؟
1: لا نعم يعني التخصص.
0: نعم مفهوم.
1: هذا سوق العمل
0: مفهوم. نعم. أنا بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم، شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. مهندس رمزي الحروب، مساعد المدير العام للشؤون الفنية في مؤسسة التدريب المهني الأردني، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
1: كل الاحترام.
0: تحياتنا يا سيدي، صباح الخير.

0: حتى فيها.
1: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، في ظل متغيرات الإقليمية المتسارعة واضطرابات طالت طرق التجارة وسلاسل الإمدال في البحر الأحمر وباب المندب وضيق هرمز، لم تعد العلاقات الاقتصادية بين الدول تقاس فقط بحجم الصادرات والواردات بل بقدرتها على بناء شراكات تحمي أمنها الغذائي والصناعي واللوجستي. ومن هذا المنطلق عاد ملف التكامل الاقتصادي الأردني السعودي إلى الواجهة مع دعوة القطاع الخاص بين البلدين إلى الانتقال من الاجتماعات والتوصيات إلى برنامج عمل اقتصادي واضح بمشروعات محددة ومواعيد للتنفيذ ومؤشرات للقياس الإنجاز. للحديث حول ذلك انضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان سعادة العين خليل حاج توفيق. سعادتك صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الله، يعطيك العافية.
1: تحياتنا إليك، صباح الخير. يعني صباح. بداية سعادتك، عندما نتحدث اليوم عن الانتقال من العلاقات الاقتصادية التقليدية بين الأردن والسعودية إلى التكامل الاقتصادي، ماذا يعني ذلك عمليا؟
2: شكرا ستي. شوف اليوم العالم بتغير وتغيرات سريعة، وردناش نتعلم الدروس.
1: جميل.
2: نتعلم. هلا شوفي، دولة شقيقة زي المملكة العربية السعودية يمكن لا نحتاج يكون في ظروف استثنائية في المنطقة وحروب حتى إنه نبحث تكامل. أنا من دعاة التكامل والوحدة الاقتصادية مع كل دول عربية، لأنه لا يجوز نتعامل مع دولة شقيقة شو صدرت لك شو استوردت منك. هذا كلام نعمل مع دولة بعيدة عنا، لكن لأنه في مصلحة مشتركة اليوم في جغرافيا. أنت اليوم في منطقة خاصة ما تكون دولة حدودية، إحنا بالكورونا وبحرب غزة يمكن المملكة العربية السعودية كانت شريان رئيسي للمواد الغذائية عندنا.
1: نعم.
2: عندنا مصانع كبرى للسكر زيوت، فكنا نتغلب على إغلاق المضائق وتأخير الشحن وارتفاع كلفته على الشحن من مصانع سعودية في البر. فهم كمان كنا مدينهم خضرة ومواشي، فبالتالي إن تكون عندك دولة حدودية ويعني هذا شيء بيجبرك اليوم تكون العلاقة غير تقليدية مع أي دولة أخرى، ما بالك إذا كانت السعودية والتاريخ اللي بيننا. فأنا امبارح شو قلنا بالاجتماع مجلس أعمال السعودية والأردن، إنه هل العلاقة الاقتصادية اليوم على قدر العلاقة التاريخية والسياسية؟ أنا قلت لهم لا. فبصراحة، وكان لقاء صريح بالأمس، وكان في اجتماع لثمان لجان من ضمنها اللجنة اللي تفضلت فيها الإمداد واللوجستيات. فاقترحنا امبارح طرحنا مبادرة كغرفة تجارة الأردن إنه يكون في مبادرة اسمها الممر الآمن لسلاسل الإمداد بين الأردن والسعودية، وحدة بين ميناء جدة وينبع والعقبة. طبعا هذا الكلام بده جهد حكومي ورسمي معك، لأنه القطاع الخاص جزء من هذا المنظومة، لكن هذا بدك تلقيات مع حكومات. ولا أعتقد أن اليوم في أي مانع، لأنه بصراحة اليوم مش الموضوع أن أشحن من منطقة بعيدة، أنا اليوم بحاجة إلى شريك قريب وموثوق.
1: صحيح.
2: وشقان سعودية قرب في قرب مسافة وشريك موثوق. وحجم الاستثمارات السعودية بالأردن وحجم الاستثمارات الأردنية في السعودية والصادرات والواردات والشباب اللي بالسعودية بمئات الألوف، وأيضا أكبر سائح في العالم عندنا اليوم والسائح السعودي.
1: نعم.
2: 1,400,000
1: صح. صح.
2: العام الماضي. فبالتالي كل العوامل مهيئة. وبصراحة أختمها، الاجتماع اللي صار مبارح جاء بناء عطرب أشقائنا في السعودية، وهذا رسالة يعني إحنا نفتخر فيها، أو أنه في هذه الظروف وهذا كذا كان بناء عطربهم.
1: نعم.
2: مبارح كان في يعني تم اللجان اجتمعت عملت توصيات رائعة. مبارح اعتمدنا خطة استراتيجية لمدة عام تغير شكل العلاقة احنا والسعودية. هدفنا اليوم ما اتفقنا عليه انه يكون ننتقل من التبادل التجاري الى الشراكة والاستثمار المشترك. شو معنى؟ انه اليوم انا ما بدي اروح على مصنع سعودي يفتح في الاردن، عكس ممكن نعمل مصانع مشتركة هون وهناك. ممكن نطلع مع بعض على اعادة الاعمار في سوريا، وهذا ما بحثناه وابلغونا الاشقاء في السعودية انه بناء توجيهات عليا عندهم انه الاردن تكون مركز انطلاق للشركات السعوديه نحو اعاده اعمار في سوريا. واليوم عندهم لقاء مع معالي وزير الاستثمار وحيروحوا على
1: تقصد انه هناك راح يكون في جمع بمزايا بطريقه تحقق مكاسب للطرفين. يعني اليوم الاردن يمتلك كفاءات بشريه وقطاعات وقطاع دوائي وتكنولوجيا وخدمات متقدمه، والسعوديه تملك ايضا سوق كبير وراس مال ومشروعات ضخمه ضمن رؤيه 2030. مزبوط. فهذا الشيء راح يجمع بين الطرفين، والطرفين راح يكون كسبان بهذا الموضوع
2: 100%. وهذا امبارح مثلا كان في اتفاقية بمبلغ كبير جدا بين شركة أردنية وشركة سعودية في قطاع في مجال تكنولوجيا المعلومات. برضو في نتيجة أعمال مجلس أعمال في استثمار قطاع الأدوية كمان كبير أردني في السعودية. اليوم اللي تفضلت فيه ما بحثناه بالأمس إنه في نقاط قوة عند البلدين. وبالتالي دورنا كقطاع خاص أن نجمع هذه العناصر كلها مع بعض. ما في شيء بمنعنا أن نكون اليوم فعلا العلاقة

0: تنتقل من التبادل التكامل. و يعني اليوم حتى طلبوا زيارة المدن الصناعية ومصانع أدوية ووزير الاستثمار والبزنس بارك، وفي يعني هذا دليل أنه اليوم في حرص من القطاع الخاص السعودي أنه يكون فعلا يبحثوا عن فرص لبناء شركات، في خبرات عند الأردن في قطاعات في قصص نجاح عندنا بالفوسفات والبوتاس بالأدوية بالصناعات الغذائية وغيرها، وبرضه السعودية صناعاتهم تطورت وعندهم جودة عالية وزي ما تفضلت رأس المال. فبالتالي ما فيش اليوم بمنعنا فعلا ننتقل بعلاقة إلى مسار أكبر. اتفقنا بالأمس اللجان تجتمع كل شهر، لأنه في بصراحة ملفات، يعني حتى مبارح كان معنا مدير شركة مدينة نيوم، فراح نزورهم إن شاء الله الشهر القادم مع شركات هندسية أردنية مع شركات الآي تي، كيف ممكن إحنا شركاتنا وشبابنا يستفيدوا من مشروع من نيوم الحديث ومدينة نيوم. فهذا كان ترحيب كبير من الجانب السعودي أنه إحنا فعلا العلاقة بالأردن متميزة في محبة، لكن بالنهاية المحبة والعلاقة التاريخية ونرم قيادتنا في البلدين على طول أمرهم فتحونا الطريق، بالتالي إحنا الدور علينا. فإحنا كثير يعني سعيدين بنتائج الاجتماع بالأمس، وكان زملائك في التلفزيون الأردني موجودين وشاهدوا الحوار الجاد والمسؤول يعني بصراحة كان خبرات موجودة من كل صناعة وتجارة وزراعة وخدمات، كل كان القطاعات موجودة داخل القاعة، وفعلا فعلا بتوصيات راح ننشرها إن شاء الله ونعمل فريق عمل حتى نتابع تنفيذها، وإن شاء الله الأرقام اللي بيننا وبين أشقائنا السعودية بجينا العام القادم ربنا أعطانا عمر حتشوف في نقلة نوعية خاصة في الاستثمارات وخلق فرص العمل لشبابنا، وهذا واجبنا أقل شيء. إحنا بنحب التنظير، لا إحنا إن شاء الله
1: يعني وإحنا والله قادرين سعادتك. يعني اليوم طبعًا يمكن عنا فكر منفتح، عنا شباب متعلمين مثقفين، في عنا كفاءات عالية جدا ينقصها فقط التطبيق، وهذا التطبيق يحتاج إلى رأس مال، ورأس المال بما أنه راح يتوفر وراح يكون في هناك أسواق كبيرة بهذا الشيء، فأتوقع أنه راح يكون في هناك نجاح كبير بهذه المشاريع وهذه البرامج. اليوم ما هي القطاعات الأردنية الأكثر قدرة على المنافسة بهذه البرامج وبهذا المشروع؟
0: شوف إحنا مبارح يمكن في موضوع شوي الناس ما تنتبه له، يعني إحنا شكلنا لجنة اللي هي لجنة الامتياز التجاري. شو معناه؟ أخوانا في السعودية طلبوا منا نعمل معرض مشترك، وهذا قريب حيكون، نحط فيها الأسماء الأردنية اللي برزت وحققت قصة نجاح في المطاعم، في محلات القهوة، في الملابس، في التحف، في الهدايا. عندنا اليوم مجموعة كبيرة من الأسماء التجارية في الأردن والمحلات هي علامة أردنية 100%، صنعت في الأردن 100%، وهذا الشيء بيسعدنا لما تسافر بكرة على السعودية وتشوفي محل حلويات أردني، محل قهوة أردني، محل ملابس أردني وهكذا، هذا الشيء نعتز فيه. فنعمل الفرنشايز هذا المعرض يكون فيه من الجانبين، وردي احنا كمجلس أعمال وقبلنا سبقونا ناس فيه بتروح اليوم على السعودية بأي مدينة في محلات أردنية، هذا بيساعد على برضو تشغيل شبابنا ودخل الشركات الأردنية لما تعطي امتياز لشركات السعودية، وبعدين تهتز في هذه العلامات بكرة توصل للعالمية إن شاء الله، بتبلش في السعودية بتبلش في الكويت في قطر بتطلع للعالمية. هذا ملف مهم جدا عندنا. الملف الآخر ملف القطاع تكنولوجيا المعلومات، وبتعرف يمكن وهذا شيء بس يفتخر فيه التحول الرقمي في عند الشركات السعودية، معظمه كان بأيادي أردنية خبرات أردنية، وهناك احترام كبير في السعودية لقطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني. لا تتخيل قديش إنه نرفع رأسنا لما نكون في أي مؤتمر أي وفود في السعودية لما يتحدث عن هذا القطاع، وهذا كله زي ما حكيتي إنه إحنا دائما سيدنا بيفتخر شرفنا كنا معيته بلندن، كان يحكي مع رجال الأعمال البريطانيين عن شبابنا وعن الكفاءات ويفتخر بذلك، وهي فعلا إحنا رأس مالنا رأس مال العمل البشري. لذلك مبارح طلبوا منا كمان إنه هاي بدنا نعمل لقاء خاص نبحث كيف ممكن يستفيدوا من الخبرات الأردنية والشباب في مجالات صناعية وخدمية في السعودية. ففي ملفات كثيرة، انت حكيت شو المجالات، شوف قطاع الأسمدة عندنا كثير متطور، قطاع الأدوية متطور، قطاع الزراعة اليوم خاصة في الزراعات اللي يعني بالغور وغيرها، يمكن قطاع الخدمات، السياحة. مبارح منا لجنة اجتماع خاص لأنه فعلا احنا يمكن صحيح يمكن أكبر عدد السياح بيجونا هم من السعودية، بس أعتقد يمكن في فرص ضائعة اليوم، ما عندنا توجيه للساحل السعودي مثلا في مناطق فيها مصايف، يمكن بحاجة احنا نبني اليوم كمان غرف فندقية في عجلون وفي المناطق اللي بيحب الساحل الخليجي الأسرة تقعد في مناطق فيها طبيعة، في شباب منهم بيحبوا سياحة المغامرة، في سياحة دينية، يمكن عندنا كثير أماكن دينية يمكن ما بعرفها المواطن السعودي رغم

0: انه هم
1: نعم،
0: عندهم يعني سياحة دينية على مستوى
1: تستطيع
0: عالي.
1: القول أننا نحتاج أحيانا الترويج أكثر، سواء لتوفير الأيدي العاملة عنا، أو سواء بمنتجاتنا الأردنية، أو سواء أيضا بمواقعنا، هل نحتاج إلى ترويج أكبر؟
0: طبعا احنا لازم نعترف احنا مقصرين. هل تعتقد اليوم ان كل النعم اللي ربنا نعم علينا في الاردن موضوع السياحه والتاريخ احنا مش مقصرين
1: حتى
0: بالترويج؟
1: والله
0: مقصرين.
1: بمنتجاتنا وسعادتك، يعني يوم يمكن اللي بيسافر برا وبيشوف منتج عربي لما تيجي تقارنه بمنتجنا انه بتحكي والله
0: طيب
1: منتجنا يعني افضل، ولكن احنا نحتاج اليوم الى تسويق الى هذه المنتجات. اليوم ما اهميه وجود مكتب تنسيق دائم يتابع المشاريع ونسب الانجاز ويتدخل عندما تواجه معيقات اداريه او تنظيميه؟
0: والله ما شاء الله عليك، يعني اعترف لك انه اسئلتك كلها فعلا يعني احنا كمان هذا جزء من المعاناه وجزء من الطموح تبعنا كمان، انه احنا لازم نفعل الشراكه الحقيقيه بين القطاع العام والخاص. اليوم انا كقطاع خاص مفروض ما اشتغل لحالي ولا الحكومه تشتغل لحالها، هاي بلدنا.
1: صحيح،
0: واليوم ما بخجل اني انا اخذ خبره من الاخت مها والعكس، او اعترف اني انا في تقصير وبحاجه لدعمك وخبرتك. احنا مرات شوي بعاد عن بعض، شوي مرات بنقول انا الوحيد اللي بفهم، نفجأ إن نعترف انه انا عندي هون مجال تقصير او ضعف بدي اخوي
1: يعني
0: يفهمني.
1: بنستحي انه نطلب مثلا المساعده، او نحكي انه مثلا انا مش عارف اشتغل بهاي الشغله علمني.
0: بعدين انت تطلب مساعده مين؟ ما تطلب مساعده يا من اخوك يا من
1: بالضبط.
0: جارك يا من زميلك يا من حكومتك، يعني ما في مجال تخجلي، لانه بالاخير ربنا قال في القران وفوق كل علم عليم، قد ما
1: صحيح
0: تكون شاطر في
1: صح
0: اشطر منك،
1: طبعا طبعا.
0: وما خاب من استشار. فانا ممكن زي ما تفضلت عندي منتج كويس، احنا لما نلف على المحافظات ونشوف سيدات فاضلات
1: صحيح، والله
0: بنجيو.
1: في إبداع عنا.
0: اول مشكله من والله رحنا ذيك مره على المفرق مع ستي بسمه، كنا في صندوق الهاشمي، ففي قصه نجاح سيده عامله منتجات من فستق العبيد، بتقولي زرعت بالمفرق فستق زرعت فستق في المفرق وانتجت زبده. اول مشكله عندها اخت مها التسويق.
1: صحيح صحيح، والله
0: طبعا.
1: هذا الشيء فعلا زي ما تحدثت ساعاتك
0: الثانية
1: عم نشاهد
0: زرعة
1: بالشباب انه
0: زرعة
1: بيحكي لك
0: زرعة
1: انا مش عارف كيف اسوق.
0: واللي جنبها عم زرعة زعفران في
1: يا سلام
0: المفرق،
1: يا سلام.
0: الثالثة زرعة فراولة وبتلقحها بالعسل فبيطلع الفراولة، ايش هذا اللي بصير؟ فطلعنا دهشنا. طيب وين بتبيعي؟ والله هيك بزارات ما بزبط، واجبها علي انا كقطاع خاص
1: صح
0: اليوم
1: طبعا،
0: اساعدها في التعبئة والتغليف، تكون باكجينج كويس، احط لها الكيو ار كود، احط لها باركود، احط لها نوتريشن فاكس القيمه الغذائيه، لان هاي المستهلك اليوم بده يحب يشوف فيها سكر، يشوف فيها
1: طبعا.
0: دهون، تعرف، وندخلها على المحلات التجزئه. فاحنا مشكله التسويق والترويج فعلا مثل منتجات بالضاهي خاصه في المشغولات او الاكل التراثي عندنا. احنا عندنا مطبخ الاردني لحاله هذا ممكن يجيب لك سياح.
1: صح صح،
0: احنا من انظف المطابخ في العالم وعندنا تنوع كبير. فاحنا برضو بالاكل عندنا بصراحه بتلاقي في سياحة بتروح ناس على بلاد عشان تأكل، تخيل قديش الناس ممكن تستهين في هذا الشيء، لكن هاي سياحة.
1: نعم صحيح صحيح.
0: فإحنا بدناش اليوم الوضع اليوم أحسن من أول.
1: نعم، في
0: اليوم
1: تغيير أتوقع أنه سهولة.
0: السوشيال ميديا
1: صحيح صحيح سهولة إنه، ولكن يعني نحتاج أفضل إنه نروج لأنفسنا أكثر من ما إحنا عليه اليوم. اليوم من المقرر سعادتك تنظيم ملتقى استثماري سعودي أردني في المملكة العام المقبل، إضافة إلى معرض للصناعات والمنتجات السعودية في الأردن خلال نوفمبر. كيف يمكن استغلال هذه الفعاليات للحصول على عقود وشراكات حقيقية بدلا من الاكتفاء بعرض المنتجات؟
0: والله احنا امبارح اتفقنا على ملتقى الاستثمار، انا ما بعرف الاخبار من وين بتجيك، امبارح اتفقنا على احد مخرجات اللقاء امبارح انه في ملتقى استثمار. هلا بكون بالسعوديه بكون الاردن، ما عندنا مشكله بالاخير مصلحه واحده. في معارض مشتركه، وهي المعارض المشتركه وملتقيات الاستثمار هدفها اني اشبك جهه اردنيه وسعوديه مع بعض. اتفقنا ما بجي ابيع منتج عندك، انا بدي رجل اعمال سعودي يشوف شاب ريادي او شركات الناشئه عنده فكره عنده منتج يدخل شركاء ولا عكس. فاحنا ان شاء الله شغالين يعني حنشكل لجنه لتنسيق هذا المنتدى حتى يكون مش تقليدي، فعلا نروح من هناك او يجوا عندنا هون نقول هي وقعنا اتفاقيات وقعنا عقود
1: نشوف
0: وفي
1: ذلك على ارض
0: أصار.
1: الواقع. نعم
0: طبعا. فكثير في شغل ممكن تعمليه، لكن بصراحه مرات احنا من شتى جهدنا ما بنحط اهداف قدامنا واضحه، ومرات بنطمع شوي بدي اسوي 100 شغله بالسنه، انت عمل لك شغله شغل قصه نجاح والحمد لله بتقول، لانه هاي بصير

0: نبني عليها قصة نجاح. إذا وسعنا يعني المجال ونتشتت، فإحنا ناويين نحط في كل هدف في كل بلد إن شاء الله، إنه مع السعودية هيك، مع سوريا هيك، مع العراق.
1: نتحدث هنا عن وظائف جديدة ستكون؟
0: طبعاً.
1: طبعاً.
0: إحنا إيش بدنا الاستثمار؟ شوفي ما في حل للفقر والبطالة إلا الاستثمار. ما في عندك حل اليوم القطاع العام.
1: هاي أهم نقطة يمكن الكل عم بيسأل عنها والكل عم بيبحث عنها، وهي النقطة المهمة جداً لكل إخواننا. نعم نعم.
0: أحكي لي شغلة، إذا أنت اليوم من جواكي كإعلامية اقتنعتي إن الاستثمار الحل، أنت ليل نهار حتصير وأنت قاعدة حتى مع صديقاتك مع جاراتك حتقولي الاستثمار. بتصير عندنا إحنا قناعة إنه المستثمر مش جاي مصدمي، مش جاي والله، لا جاي يفيدني ويستفيد. بالتالي لو شفته مستثمر في اي محافظه اقول لك احنا الشهامه اللي عندنا الحمد لله بنفتخر فيها وبسمونا الشهامه مش من فراغ. فبصير انت هذا المستثمر تشوفيه تسلمي عليه وترحبي فيه وتعزميه على الغداء. ليش بتقولي هذا بشغل واحد من شباب بلد؟ مش شرط تكون ابني، مش شرط تكون اخوي، انه ما شتت اليوم في الاردن خير للبلد بيطلع. فانا اذا بدي اطلع انا اقول لا، ما هو ما جاش على منطقتي، ما جاش على ما خدش أرض مني.
1: صح.
0: أو هاي فيها أنانية، لكن انتمائنا بلدنا وين ما يجي المستثمر خير برجع للبلد.
1: صحيح نعم.
0: فبالتالي الاستثمار والله إحنا يعني عيبنا إن فعلا كل بلد نسافر أو بيجوا ناس حرصين إنه فعلا نجيب استثمارات، لأنه ما عندنا حل إلا الاستثمار، وعندنا نقاط قوة كثيرة. يعني إحنا صحيح ما عندناش نفط ودول الطاقة غالية، لكن في إشي غير الطاقة. الأردن لحالها استقرار النقدي والأمني والاجتماعي ونوعية الحياة في الأردن. أي مستثمر اقعد مع السفراء أخت معها شوف شو بيحكوا عن الأردن. والله في سفراء لما تيجي تودعنا بأنها تبكي وعائلتها تقول لك ليش خلصت فترة خدمتنا.
1: صحيح.
0: الأردن في مجال كثير، حتى المستثمر لما بده يعيش بعيش بلد محترمة في بيئة محترمة، مدارسنا محترمة، جامعاتنا محترمة، مش شرط والله جاي يسوي مصاري. فبيجي يسوي مصاري برا يمكن أكثر من عندنا، بس في أمور تانية ما بلاقيها برا.
1: والله في نقطة مهمة جدا، النقطة ممكن ما نلاقيها برا، سهولة التواصل مع الأشخاص. يمكن هون في بكل سهولة بتلاقي في ترحيب من الجميع، الكل بيحاول يساعدك. فهي نقطة جدا مهمة في بلدنا الحبيب، وإحنا الحمد لله يعني زي ما تحدث قبل قليل
0: حد يوصل صوته بخمس دقائق بيقدر يوصل صوته لأعلى مستويات.
1: نعم.
0: إذا واحد حاول يضايقه أو يبتزه
1: مزبوط.
0: هذا بلاد أخرى ما بتلاقيه.
1: نعم صحيح،
0: لأنه هاي نعمة عندنا كمان إنه بحس بالأمان.
1: نعم صحيح،
0: إنه له ظهر. وبقول لك بصير واحد منك أنت بعد فترة بصير يقول لك والله أنا يعني بصير علاقاته يمكن أقوى منك أنت في البلد، من نتيجة إنه الباب كله بتكون مفتوح على بيوت مفتوحة له.
1: والله جد صحيح مظبوط،
0: هذا الشيء كمان ما بلاقيه برا. فإحنا مرات قصين بحق نفسنا، مرات تسمع من الأجانب ومن شكل العرب على الأردن.
1: نعم.
0: أفضل بكثير ما إحنا نعتقد إنه بلدنا فيها هاي الخيرات وفي هذا الإشي. والله العظيم
1: نعم صحيح،
0: فيكم حب وشغف وتطلع بتقول يا الله لو اسم الله. كنا في اليابان أقسم بالله مع دولة رئيس مجلس الأعيان قبل فترة بعد ما سيدنا زار اليابان. أقسم بالله على مستويات السياسية والاقتصادية بيحكوا على الأردن وعن سمو العهد لما زار إكسبو أوساكا المعرض. شو بيحب تغزلوا في المعرض الجناح الأردني ومبسوطين إنه جاب الجائزة الأولى.
1: هذا فخر إن والله كنا كأردنيين وإحنا سعيدين جدا.
0: تخيلي إنه يعني قديش بيسرح راسي اليابان.
1: طبعا
0: 14 ساعة طيران من هون. فهذا بتقول يا الله الحمد لله. بس إحنا بتجيبون مرات بتلاقينا نجدد ذاتنا، بتلاقي بنحب سلبيات على السوشيال ميديا ما بنعرف إنه هذا بيأذي بلدنا. يعني
1: صحيح
0: مش شطارة إني كل الدنيا فيها سلبيات
1: طبعاً.
0: بس في فرق إني عالجها أنا أوصلها
1: بأسلوب مختلف
0: وأشرح وأفضح.
1: صحيح صحيح.
0: أنت بتأذي بلدك من غير ما تشعر.
1: صحيح.
0: هذا الأذى بيجي على أولادك وبيجي علينا كلنا،
1: ولكن إحنا دائماً مؤمنين بهذا البلد ومحبين لهذا البلد ومنتمين أيضاً لهذا البلد. أنا بدي أتشكر كل تواصلك معنا لليوم، شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان سعادة العين خليل حاج توفيق. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا.
1: تحياتنا، يهلا فيك.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر.

من عمان 07-8-147-4-2-2-2. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد، متابعين معكم أكيد في برنامج البث المباشر من عمان، ومعي على الهواء يوسف. صباح الخير يا يوسف.
1: صباح الخير أخو صدام، كيف حالك؟
0: كيف حالك سيدي؟
1: الله يسلمك طول عمرك.
0: طمنا عنك.
1: والله نحمد الله ربنا.
0: على ما يبدو من صوتك هيك كأنك صوتك جميل، فكأنك من سحاب الجميلة، سحاب العز.
1: الله نعم نعم، كل الاحترام طيبت لك أخو صدام.
0: ونعم ونعم في يوسف، تفضل سيدي.
1: ما عليك زود. أخو صدام، أنا يوسف بويدي سكان سحاب.
0: ونعم.
1: ومنك ما عليك زود. احنا بنعاني في سحاب حي المدينة الصناعية. طبعا احنا كان عندنا مدرسة أساسية مستأجرة.
0: نعم.
1: ومن بعد ذلك صار عندنا مدرسة طبعا بناء للحكومة أساسية. فيعني والله كنا مبسوطين بالإنجاز.
0: يعني خليك معي، كانت مستأجرة وتم بناء مدرسة.
1: تم بناء مدرسة تقريبا من 8 سنوات ما يقارب هيك.
0: شو اسمها هي المدرسة سيدي؟
1: مدرسة أم عطية الأنصارية.
0: أم عطية الأنصارية.
1: نعم.
0: تمام.
1: فإحنا بنعاني هسه حاليا، يعني الطلاب الصف الرابع يعني بعد الثالث بنتقلوا من المدرسة هذه لمدرسة سلبود.
0: مدرسة سلبود.
1: سلبود الأساسي. نعم.
0: سين لام با واو دال.
1: نعم.
0: أوكي.
1: سلبود الأساسي المختلط. هذه مدرسة سلبود تبعد عنا عن المنطقة 2 كيلو.
0: نعم.
1: فطلاب يعني الصف الرابع اللي بدي يطلع على الرابع يعني عمره ما يقارب 9 سنوات. احنا بنعاني المنطقة هذيك، يعني المدينة الصناعية لا يخلق الأمر، يعني انت
0: صحيح صحيح
1: عارف كيف الحركة المدينة الصناعية. نعم. والسيارات. صحيح. ومستشفى التتنجي.
0: صحيح.
1: فطلاب بالعمر هذا يعني
0: صار
1: صعب، خصوصا ان الاهالي يعني ظروف اقتصادية صعبة من ناحية ثانية، الباصات كمان الخاصة يعني ادارة السير كمان مشكورة، يعني كمان ما بتخليهم كمان يودوا طلاب او كذا، فاحنا بنعاني في المنطقة ذيك يعني الصف الرابع.
0: بس ده اوضح هاي النقطة، هي ادارة السير ما بتمنعهم، هي بتمنع اللي مش مرخصين، اللي ما عندهم ادوات السلامة العامة. هلا في عنا شركات ترخص لنقل الطلاب معاهم رخص، ادارة السير اكيد ما بتقدر تحكي معها، بالعكس ترحب بعملها، لكن دائما هذا الباص بما انه في ابنائنا لا يجب انه يشتمل على ترخيص وعلى ادوات السلامة العامة. بس عشان الجزئية هاي أكون واضح فيها لو تكررت.
1: لا لا نعم أنا لا ما
0: مفهوم. تفضل.
1: بس إحنا يعني كون المنطقة أغلبها بساط خاص.
0: مفهوم والله.
1: يعني ما في عندنا شركات أو.
0: ما هي أهلنا بالسحاب، يعني واحد يعمل هنا كمشروع يجمع كذا باص يرخصهم ويعمل، والله بيقدر، والله هو يكسب منهم الشهد يعني، بس للأسف. طيب.
1: نعم. المطلوب احنا سيدي. داخلين على منطقه على الشتاء هذا مؤخر.
0: انا كاني فاهم منك انت
1: والله.
0: انت بتطالب بتمديد يعني، او انه نوسع هاي المدرسه نحط فيها صفوف اكثر يعني اكبر.
1: نعم لو على الاقل الرابع والخامس يعني اللي يكبر شوي يقدر يمشي مثلا او يركن على الهاله.
0: كلامك منطقي، كلامك منطقي
1: يعني، او في فتره مسائيه او شوفوا لنا حل يعني
0: مخاوفك مشروع للأمان. خلينا نشوف عطوفة الدكتورة ختام السواريس مديرة تربية سحاب. صباح الخير. صباح الخيرات دكتورة.
2: يا صباح الخير يا هلا.
0: كيف الحال يا ستة؟ طمنينا عنك.
2: الله يسلمك، الحمد لله بخير.
0: دكتورة ختام، أخونا يوسف وأكيد أبناء هاي المنطقة بالمناسبة مخاوفهم مشروعة، بقول لك يعني طالب طالع على الصف الرابع، تبعد المدرسة عنه تقريبا 2 كيلو، أجواء مدينة صناعية ومنعرف إحنا أجواء سحاب، وما شاء الله فيها نشاط وحركة سير، المنطقة شوي مفتوحة مكشوفة، في كلاب ضالة، في يعني يخشوا على أبنائهم ما زالوا بعمر صغير أنهم يمشوا هذه المسافة مشيا على الأقدام حتى يوصلوا مدرسة سلبوت. هم موجودين الآن بمدرسة أم عطية الأنصارية. بقول لو على الأقل رابع وخامس، يعني بعد خامس بيكون شوي يعني شد عوده أو شد عودها، بيقدروا يجتازوا هذا الطريق. الرجل كان دقيقا بوصفه، أترك الإجابة وحق الرد مكفول. تفضلي دكتورة.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: البث المباشر في الإذاعة الأردنية.
0: حياك الله.
2: فيما يتعلق بملاحظة الأخ يوسف أنه كان هناك قبل 2019 مبنى مستأجر.
0: نعم.
2: صحيح الحكي. وارتأت وزارة التربية والتعليم ضمن منظومة التطوير أن تستغني عن الأبنية المستأجرة بإنشاء أبنية ضمن المواصفات والمعايير المستأجرة.

0: ممنوحة. ففي 2019 تم إنشاء مدرسة أم عطية الأنصارية لتكن مدرسة شاملة من صف الروضة كي جي 1 ولغاية صف الثاني عشر.
1: طيب.
0: تضم قرابة 1000 طالب.
1: نعم.
0: الصف الثلاث الأولى هي بكون فيها اختلاط. نعم. بعد ذلك حسب الخريطة المدرسية تبعد مدرسة سلبود بنين اللي بيتم رفض الطلبة إلها عن أم عطية 1 كيلو.
1: من المدرسة 1 كيلو.
0: نعم نعم.
1: طيب. يعني الرجل كلامه دقيق. الرجل كلامه دقيق. يوم يقول لك تبعد 2 كيلو هو لا يقصد من المدرسة ولكن يقصد من المنطقة. هلا هذا الطفل بتعنى بيمشي شوي حتى يوصل مدرسة أم عطية الأنصارية، يمكن نص كيلو كيلو إلا، لكن إذا بده يروح ويكمل لسلبوت إذا أصبحت الطريقة 2 كيلو، وممكن بعضهم أبعد تكون أكثر من 2 كيلو.
0: يا سيدي كلياتها المنطقة يعني إحنا لافينها، ما في بعد جغرافي في سحاب قاطبة. زائد احنا المدرسة أم عطية الأنصارية لأنها مدرسة شاملة للصف 12 من الصعب جدا انه نخلي طلبة الصف الرابع والخامس ذكور
1: بين الإناث
0: تحديدا.
1: معنى انا بشوفهم صغار يعني ما بعرف.
0: زائد 90% من طلبتنا.
1: برجع
0: من
1: لك والله يا يوسف برجع لك، خلينا نسمع عطوفة
0: الدكتورة. 90% من طلبتنا ما شاء الله بيجوا على المدارس مواصلات. سيدي احنا على جاهزية بحسب توجيهات معالي الوزير اللي اوعزنا بالتنسيق مع شركة ميقات للمواصلات انه نأمن لهم مواصلة مؤمنة وحسب الاصول. فيما يتعلق بيم يعني نقطة أنت تحدثت فيها وبدي أود التأكيد عليها فيما يتعلق برجال السير، دائما وأبدا أنا بكون متواجدة في هذا لأنه عندي مجمع مدارس في هذه المنطقة.
1: تمام.
0: دائما وأبدا بكونوا واقفين وعملية تنظيمية بحتة حتى يسهل الوصول والخروج والدخول في هذه الشوارع. زائد مدرسة سلبود الآن فيها من الصف الرابع للتاسع، وكمان نقطة لأهالي سلبود الحمد لله وزارة التربية والتعليم ضمن الشراكة المجتمعية راح تنشأ مدرسة سلبود الأساسية الشاملة لتضم أكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلبة. يعني وزارة التربية على قدم وساق في تهيئة مدارس بخدمات تعليمية وبنية تحتية عالية زائد المواصلات، وإحنا برجع مرة ثانية بننسق لهم مع شركة الميقات واللي تم تعميمها بكتاب رسمي على جميع مدارس سحاب إنه إذا هناك مجموعة من الطلبة حابين يأخذوا مواصلات من نقطة سين لصاد إحنا على جاهزية للتنسيق بهذا الشأن.
1: أخي يوسف أتحملني دكتورة. تفضل
0: أنا
1: دكتورة.
0: بقدم ملاحظة الأخ يوسف ونعتبرها هذا المواطن الصالح اللي بدنا يعطينا ملاحظات مشان نأخذها بعين الاعتبار من أجل التحسين والتطوير وتجويد الخدمة التعليمية.
1: دكتورة انت ماخذه دوره الظهور الذكي في وسائل الاعلام.
0: الله يسعدك.
1: جابتك نموذجيه. خليك معي دكتوره. يوسف
2: نعم.
1: يعني عطوفه الدكتوره طرحت مجموعه من المحاور ومرتبه افكارها، بتقول بدايه المسافات ما فيش هالابعاد الجغرافيه الكبيره في منطقه السحاب، الا انه طبعا تخوفكم مشروع، كل واحد عنده ابن، يمكن واحد من حبه لابنه ما بده يمشي 100 متر، ما اختلفنا هذا حق، لكن بالمقابل هي تقول هذه ابعاد جغرافيه بسيطه قصيره يتم تجاوزها، عدد كبير من الطلاب بيجوا مواصلات، اضف الى ذلك انه المديريه ما عندها مشكله، ما عندها مانع تلعب دور تواصل بين الاهالي وبين احدى الشركات العامله في نقل الطلاب من والى المدرسه، الا ان هناك يعني عادات وانماط سلوكيه اردنيه يعني ترفض انه هالطلاب هذول بعد صف ثالث انهم يبقوا بنفس الصفوف الى جانب طالبات الاناث. هذا شيء له علاقه بالعادات والتقاليد، ووزاره التربيه والتعليم يعني من المجتمع تراعي خصوصيه المجتمعات ونظرتها وابعادها الاجتماعيه، لا نستطيع ان نتجاوزها، لانه اذا

0: تجاوزناها بداعي الإنسانية لهذول الأطفال، يمكن يكون في ردود فعل يقول لك لا يا عمي أنا ما بقبلش بنتي إنها تدرس، خلاص كبرت والصف رابع وخامس صاروا واعيين، ما بنفع يداوموا مع بعض. فماذا تقول أخي يوسف؟
1: والله يا دكتور أنا يعني ما كل احترام للدكتور يعني، وكلامه حق مشروع يعني، وحتى أنا يعني ما بقبل، بس أنا عدم المؤاخذة والله لو هشاك يعني.
0: شو المشكلة؟ شو المشكلة إنكم تطالبوا بالتنسيق إنه مديرية التربية تلعب دور الوسيط، تهيئ وسيط نقل تنقل هذول الطلاب اللي طلعوا للصف الرابع من وإلى هذه المدرسة بسعر طبعا مقبول؟
1: أنا ما عندي مشكلة وعندي استعداد على أمر الدكتور يعني ننسق وأشوف الطلاب بإنجرام أو كذا يعني. أنا ما عندي
0: الأسعار رح تكون مقبولة دكتورة يعني بحسب تعاونكم مع هاي الشركة؟
2: أكيد. أكيد طبعا
0: أسعار مقبولة يعني بتكون.
1: للأمانة يعني أنا عدم المؤاخذ يعني حتى رجال السير أنا بقول له بقوم بجيبهم، بس إحنا كبساط خاصة يعني
0: مو غير مقبول،
1: منطقة روية وهذا المتاح لنا.
0: لا لا
1: يعني
0: لا لا أصبح متاح، لا تقول مش هذا المتاح اليوم، أصبح متاح اليوم. تعلن مدير التربية تقول تتحدث عن شركة بإعازات من طبعا هاي الشركات أكيد لها تنسيق مع الوزارة، مش بداعي شخصي
2: أكيد،
0: إلى تنسيق
2: أكيد في
0: معين
2: عطاء مع
0: طبعا
2: الوزارة.
0: في عطاء مع الوزارة تقول بإمكانكم هذا، متوفر الخدمة، مرخصة، آمنة، فيها سلامة لأبنائكم، فيها أدوات السلامة داخل هذه المركبة تضمن لكم أنها تأخذ أبنائكم، طبعا الضامن رب العالمين ولكن نظريا بحكي تضمن لكم أنها تنقل أبنائكم بسلاسة براحة ضمن أدوات سلامة معينة، اذهبوا من وإلى المدرسة بأسعار مقبولة، خاصة أنها المسافة مش كتير بعيدة. أظن هذا هو الخيار المناسب.
1: كل الاحترام لك، لأنه والله يا دكتور يعني الكلاب الضالة حشاك يعني، والله لو أنا بدي أوصل
0: كلامك على الرأس والعين يعني أخي يوسف. أخي يوسف أظن الدكتورة ختام ما قالت والله لا يا أخي هالطلاب بيقدروا يمشوا هالمسافة وسط الكلاب، وهي ما قالت هذا الكلام، هي قالت إنه اليوم لدينا وسائل نستطيع أن نتغلب فيها على هذه المعيقات. أول إشي في عدد كبير من الطلبة أهلهم بيوصلوهم، اللي ما عندهم مركبات أو أهليهم ما بيقدر يعني ما بيقدروا يوصلوهم لظروف عملهم أو غيره، في إمكاني اليوم بالتنسيق مع مديرية التربية لنقلهم من وإلى بيوتهم. ليس
1: كل الاحترام أنا أمر الدكتور إن شاء الله
0: يعني. نتمنى ذلك. بدي أشكرك يوسف، بدي أشكر الدكتورة ختام، ومرة ثانية تقول والله يا دكتورة ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحة والعافية، كل حب والاحترام. شكرا شكرا دكتورة، شكرا
2: لك. هلا هلا دكتور. هلا
3: أنا الأول وأحب المركز الأول.
0: والله يا جماعة أنني أصبحت يعني أخجل إن كل مرة أكرر أقول أنا مش دكتور، الدكتور تعب سنوات وما بصير أنا أسكت على هذه الحقيقة وأغمض عيني وأمشيها. أنا لست دكتور، والله لو أني دكتور سأشعر بفخر عظيم، لكن أنا مش دكتور، أنا اسمي صدام، وإن شاء الله يا ربي الله يكرمني ويعطينا الصحة والسلام ونكمل دراستنا. وقتها عشان واحد يقول لي دكتور أقول له نعم معك الدكتور فلان الفلان، لكن بالله عليكم يعني لا تحملونا يعني ما هو أكبر منا، أنا لست دكتور. إن شاء الله يا رب في قادم الأيام في مشروعنا ومأمون قاعدين بنخطط نكمل نكمل دراستنا على خير.

لازم أشير على شيء لشيء مهم. اليوم هذه الخدمة, خدمة التوصيل, خدمة متاحة بأسعار, لأنه في عطاءات بالتنسيق بين هذه الشركات, شركات توصيل الطلبة وبين وزارة التربية والتعليم. في شيء آخر لاحقا سيتم, النقل المجاني سيعمم لاحقا. التجربة اليوم بدأت من جنوب الأردن, اليوم في وادي عربة وفي رحمة وفي قطر, المناطق الموجودة في مناطق الجنوبية بدأت التجربة فيها بنقل الطلبة مجانا. طبعا هذا الأمر ينسحب على جميع طلبة المدارس في المملكة الأردنية الهاشمية, ولكنها بدأت تجربة الآن في مناطق الجنوب, ستعمم لاحقا. كل أبنائنا الطلبة إن شاء الله سيتنقلون لاحقا عبر الشهور والمواسم الدراسية القادمة القليلة, طبعا راح يصير نقلهم مجاني من وإلى المدارس الحكومية.

ذلك الوقت اليوم برضو في شراكات بين مجموعة من شركات توصيل الطلاب، كما فهمنا من الدكتورة ختام مع وزارة التربية والتعليم، تعطي أسعار رمزية ومتواضعة لنقل الطلبة في هذه المناطق، خاصة المناطق شوية اللي فيها تباعد جغرافي بعيدة شوية المدارس، فالأمر متوفر. لاحقا التجربة راح تكون أكثر منطقية، أكثر جمالا، لأن راح يكون النقل مجاني إن شاء الله، أمر تعهدت به الحكومة وبدأ العمل به فعلا. اليوم احنا بنتواصل ونطمن كل يوم انه ابنائنا في الجنوب، طبعا برضو جزئيا في الجنوب لانه ما زالت تجربة وليدة، يتم نقلهم مجانا من وإلى مدارسهم. لاحقا إن شاء الله نشوف هذا المشروع بيكبر وبيكبر ويشمل أكبر وأكبر وعدد أكثر، حتى يصل إلى تغطية كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، لذا اقتضى التنويه.

0: نعود إلى متابعة يوم أمس وعدنا فيها أخونا الحبيب والكريم أن نعود إليه يوم أمس، لكن أنا كنت دقيق معه على الهواء، قلت سنعود إليك في حال توفر السيد المسؤول. إذا أتيح لنا اليوم أتيح، ما أتيح إلى يوم غد، أجلت إلى اليوم. ينضم إلينا على الهواء مباشرة أخي علي، تداخل معنا وتواصل معنا يوم أمس من المفرق الحبيبة. صباح الخير يا علي.
1: هلا صباح الخير استاذ صداب.
0: كنت تتحدث عن طريق تحديدا، يعني على ما اذكر انه من الطريق الرئيسي اللي واصل بين المفرق باتجاه وين سيدي؟
1: سيدي هذا الطريق اللي يمتد من طريق بلدة الباعج الحيليه.
0: تمام، في طريق فرعي منه بيدخلك الى هذا الحي، اسمه حي النزهة ولا نزهة؟
1: يدخل على حي النزهة.
0: ممتاز. هذا الطريق هو طريق كان في عهدة وزارة الأشغال، واليوم وفق يعني ما أوردت لنا، وفق ما سمعت منهم، بأنه أصبح في عهدة البلدية المعنية، وصلاحيات البلدية المعنية في هذه المنطقة هي بلدية الحسين بن عبد الله. ينضم إلينا على الهواء مباشرة سعادة رئيس لجنة البلدية مهر العدوان. صباح الخير يا سيدي.
2: هلا، يسعد صباحك سيدي.
0: صباح كيف الحال يا سيدي؟ طمنا عنك.
2: الله يسعد صباحك، صباح الوطن الجميل يا حبيبي.
0: يا ربي يكرمك ويخليك يا أستاذ ماهر، شرف إن تواصلنا معك يسعدنا. طمنا عن أهلنا في هذه المنطقة وتحديدا في بلدية الحسين بن عبد الله، تحمل اسم كريم وعزيز على قلوب كل أردنيين. طمنا عنهم يا سيدي، إن شاء الله أمورهم تمام.
2: أي صحيح، الحمد لله الأمور تمام. من عندي منطقة الباعج الفحيلية أم السرب،
0: ونعم
2: كلهم هاي المناطق،
0: ونعم بكل هذه المناطق. سيدي تواصل معنا يوم أمس أخونا الحبيب علي. علي يتحدث عن الطريق نعم طريق الواصل بين المفرق الباعج، منه في طريق فرعي يبدو أنه زراعي باتجاه حي اسمه النزهة، يخدم 11 إلى 12 بيت على حد قوله.
2: صحيح.
0: يقول هذا الشارع يعني مش بحاجة إلى ترقيح، هذا بحاجة إلى إعادة تأهيل، كان بعهدة وزارة الأشغال ويبدو ضمن نقل الصلاحيات امتد وأصبح ضمن صلاحية هذه البلدية. احنا يوم أمس تواصلنا للأسف للأول، يعني تواصلنا مع سعادة رئيس لجنة بلدية المفرق أخونا العزيز محمد بيك الفايز، لكن عرفنا لاحقا أن هذا الأمر ضمن صلاحياتكم، فأثنى أن نتواصل معكم ولكم جزيل الشكر. أترك لك الهواء كي تجيب على أسئلة أخي علي. تفضل أخي الحبيب، تفضل أخي ماهر.
2: هلا حبيبي، هلا
0: استاذ
2: علي، تفضل يا حبيبي.
0: الملاحظه التي اوردتها لك، الرجل يقول الطريق متهالك عن اخره، هل هناك مشروع عطاء لهذا الطريق ولا لا؟
2: صحيح سيدي، هو احنا يعني من خلالكم، من خلال اذاعتكم، تهاتفنا مع الاستاذ علي وطلعنا كشف على منطقته. مبدئيا كان قبل حوالي 3 شهور حكينا معكم عن طريقه.
0: نعم.
2: ما كان في موافقه، احنا في عندنا مشاريع وعندنا قاعدين نفتح طرق. وافقت اخوي علي 21/6 توقع مزبوط، 21/6/26.
0: نعم.
2: تعرف احنا في اولويات الترتيب، هو مزبوط، هو شارعه بده اعاده تاهيل كامل، ما بقول لك انه والله ما بده جزئيا او خلطه.
0: نعم.
2: الشارع حوالي 900 متر طلعنا كشفنا عليه، شارع بيخدم حوالي 12-13 بيت، بس في الاولويات اخوي صديق سال علي، في اولويات. وعلى كل حال احنا يعني العطاء الوزاره ما قصرت، مشكوره.

0: يعني دعمت أكثر القطاع البلديات بالخدمة للمجتمع المحلي وخدمة الطرق بالذات اللي هي فتح وتعديل. ونقول الأولويات يعني خلال بداية الأسبوع إحنا هاي نازلين يعني هو يمكن شافنا أو أهل المنطقة شافونا إحنا نعمل كشف على جميع المناطق ونحط شوارع الأولوية في الترتيبات صديقي. يعني لما عندك 21/6 في عندي من قبل 6 سنين أو أكثر شوي في محهم أولويات وفي عدد سكان 50-40 عيلة بخدمهم أول بأول. وأنا بوعدك من خلال إذاعة وبوعد السابع علي أنا يعني طلعت عنده ما قصرت معه بس قريب يعني بداية الأسبوع أنا نازلين هاي المهندسين مع المساحين كشف على المنطقة.
1: أخي ماهر تحملنا، ترى أنا قلت يوم أمس الإعلاميين ترى مرات دمهم ثقيل فتحملنا، يبقى يحاول ويحاول حتى يأخذ تاريخ حتى يأخذ وقت.
0: لا شوف يعني
1: ما هو حتى لو تسكر التلفون نرجع برن عليك أخي ماهر. يعني خليك معي الإجابة، يعني أنا لا أطلبها نقول إن الأسبوع الجاي رح نبدأ، لكن يعني تقدر تقولنا والله خلال هذا الشهر خلال الشهر القادم إن شاء الله رح يكون فيه.
0: لا لا لا لا خليني صريح معك، إحنا بلشنا من امبارح بنطلع الشوارع. تعرف بدك هاي منطقة واسعة مش شارع واحد أنا أتحكم فيه، منطقة واسعة وما بقدر أقول لك والله بيوم المساحين والمهندسين يعملوا دراسة. يعني بلشنا من امبارح ننتهي، خلينا نقول امبارح بلشنا الأحد ننتهي إن شاء الله الأحد، خلال الأحد اثنين بكون عطينا الأولويات 1-2-3 يا رب إمكانياتنا والأمور المادية وصلتنا يعتبر حاله أستاذ علي من ضمنهم
1: إن شاء الله. يعني خلال وقت قريب. أخي علي أنت سامع كلام سعادة رئيس اللجنة؟
2: سيدي أنا سمعت ومشكورين للجميع سيدي، لكن يا سيدي إحنا الأولوية الطريق هذا صار له 4-5 سنوات وإحنا راجع فيه، يعني مش شهر وشهرين
1: مفهوم، لكن من يخدم الأولوية لها علاقة ليست في تقديم الطلب، في محاولة القضية لها علاقة بموضوع من يخدم. هل الشارع الذي يخدم قرية مش مثل الذي يخدم مدينة؟ اللي بيخدم 5,000 مش مثل اللي بيخدم 10,000؟ اللي بيخدم 10 بيوت مثل ما بيخدم يعني أعتقد أنه هذه التفاصيل إخواننا في البلدية فهموا أكثر، ولكن وعد سعادة أخونا ماهر يعني وعد مهم.
0: أنا معك أنا خلال أنا سابق خلال الفترة قلت لك إحنا بلشنا الأحد إن شاء الله الأحد بالكثير ننهي نحط أولوياتنا. المبلغ اللي واصلنا ما راح بالمؤاخذة راح كله فتح وتعبيد
1: إن شاء الله ننتظر ذلك
0: على طول. تأمر أمر أستاذ علي، مر عندي وأنا جاهز. طيب. أنا جارك بالبلدية
1: يعني. شكرا أخي علي، أعود وكرر أنا بعتذر عن لفظ الإعلاميين ثقيل الدم، قصدي قصدي الإعلاميين لحوحين حتى ما أفهم بطريقة خاطئة من زملاء الإعلاميين. أنا عن نفسي بقبل هذا الوصف في خدمة أبناء وطني، لكن عشان زملاء الباقين يعني الإعلامي لحوح وهذه صفة محمودة فالذي يمارس هذا العمل. كل حب والاحترام، بدي أشكر سعادة أخي رئيس بلدية الحسين بن عبد الله ماهر العدوان، الله يعطيك الصحة والعافية، وشكرا جزيلا لك، وشكرا أخي علي اللي قدم هذه الملاحظة. تحياتي لكم، أهلا وسهلا.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن تيسير. تيسير صباح الخير.
1: صباح النور، الله يسلمك. هلا فيك.
0: يا هلا فيك أخ تيسير، تفضل.
1: شكي أنا يعني المي أنا من 20 سنة يعني عندي العداد تجيني من 10 ليرات لتحت، يعني كانت 3 شهور تجيني 8 ليرات 9 ليرات
0: على الدورة الكاملة، كانت تيجيك 10 دنانير.
1: آه يعني من كله يعني من 20 سنة جاي تجيني، يعني ما عنديش لا عندي شجر ولا عندي خزان.
0: من وين تحكي معنا أخ تيسير؟

0: الزرق بالهشفية.
1: تمام.
0: شهرها تفاجأت جتني فاتورة واحدة شهر واحد 600.
1: لحظة شوي. شهر عن هاد شهر شهر سبعة.
0: شهر سبعة جتني يعني تقريبا 700 دينار.
1: 800. 700. طب كيف يعني ما راجعت؟ ما هو في اعتراض. اعترضت.
0: رجعت كذا وهذا بيغيروا العداد.
1: تمام.
0: رحت على السلطة بيقول لي ادفع النص بعدين اعترض. مش فاهم شيء يعني. انا اظن ما عندي سلاح.
1: كيف تدفع النص؟
0: ما بعرف. رحت على السلطة على الزرقاء قالوا لي ادفع نص الفاتورة. وبعدين اعترض.
1: طيب خليك معي. معنا كمان اخونا المواطن عبد الله. عبد الله صباح الخير.
2: صباح الخير. هلا اخت معي. اهلا بيك.
1: يا هلا فيك. يسعد صباحك. تفضل عبد الله.
2: يسعد صباحك. اول شيء يعطيك العافيه ويعطي العافيه للاخ صدام.
1: يا
2: دكتور صدام. شو بدي احكي لك يا عمي بالنسبه للميه. الميه بتجينا زي الخيط ضعيفه
1: من
2: جدا.
1: من وين تحكي معانا؟
2: من منجا لواء الجيزه.
1: نعم
2: شايفه. وقد ما بنضرب على تبعين هذول ال 117 116. بقول لك هسه بنبلغهم وهسه بنبلغهم بتروح للاسبوع اللي بعده. الاسبوع اللي بعده نفس المشكله. بنرن عليهم. دورنا كان اول شيء يجينا الظهر.
1: متى دوركم؟ اي يوم؟
2: يوم الخميس. بيجيبها علينا الساعه 9 والساعه 8 بالليل. كان اول شيء دورنا الصبح. بعدين صار الظهر. بعدين صار العصر. بعدين صار بالليل الساعة 9. يعني مش عارفين. هو ما في قانون عندهم تبعين المية.
1: طيب حاضر يا سيدي.
2: بعدين في شكوى ثانية يا عمي بالنسبة للكلاب. الكلاب الضالة والله ما ظل غير يفوتن علينا جوا على البيوت. يعني الباب المسكر لو ما هو مسكر.
1: طيب خلينا أخ عبد الله عشان نكسب الوقت. خلينا بقضية المياه بعدين نتابع هذا الموضوع. معنا كمان طيب. عبد الله مواطن آخر. طيب عبد الله صباح الخير.
3: صباح الخير. الله يعطيك العافية.
1: تحياتنا يا سيدي. تفضل.
3: يا أختي إحنا عندنا المية ما بتجينا بالمرة.
1: وين موقعك؟
3: منطقة الزميلة لواء الجيزة.
1: لواء الجيزة. منطقة نعم. إيش زميلة؟
3: زميلة. نعم.
1: لواء الجيزة. طيب.
3: نعم.
1: متى دوركم بالمي؟
3: والله يا أختي يوم الأحد.
1: البارح يعني كانت.
3: البارح ما أجت. وحتى المكتب الجيزة لواء الجيزة مش مستعدين معنا.
1: كيف؟
3: نضرب عليهم ما يردوا
1: عليكم. ما بيردوا عليكم. طب حاولتوا تتواصلوا مع رقم الشكاوى الموحد؟
3: والله يا اختي للامانه ما حكيت معه.
1: من متى المي بتعانوا من هاي المشكله؟
3: والله يا اختي صار لنا اكثر من سنه.
1: من سنه؟
3: والله.
1: طيب
3: رغم ان جيراننا المي جاي عندهم
1: بس
3: احنا انتو؟ المشكله ما بعرف.
1: بس انتوا بالبيت. طيب
3: بس احنا واجوا كشفوا.
1: في عندكم خزان ارضي؟
3: في خزانات مش خزان.
1: طيب حاضر يا سيدي خليك معي. ينضم الينا على الهواء مباشره الاستاذ ابراهيم قبيلات الناطق باسم مياه. هنا استاذ ابراهيم صباح الخير.
4: يسعد صباحك وصباح مستمعيك
1: وضيوفك. تحياتنا يا سيدي. يسعد صباحك أستاذي. نبدأ مع أخونا المواطن تيسير. تعقيبك على الموضوع يا سيدي. اليوم الفاتورة متعود إنها تيجي 10 دنانير. صارت عليه 700 دينار في شهر 7. واليوم يعني بعرف إنه في الواحد لازم يعترض ولكن بعد الاعتراض بيحكي لك لازم تدفع نص الفاتورة. تعقيبك على الموضوع يا سيدي. تفضل.
4: مجدد الله يسعد صباحك.
1: يا هلا.
4: معنا وحكى مع أحد زملائنا بالزرقاء قبل شيء مثل ساعة. مر فترة طويلة على العداد. كان في صعوبة بقراءة العداد. يعني عدم وضوح بالشاشة. وبالإضافة إنه البيت كان في أحيانا مغلق. فحكوا له الشباب إنه هاي الفاتورة لأنه جرى تركيب عداد جديد وقبل ما كان في إمكانية لتأخذ قراءة العداد. فأجت القراءة عالية جدا. الآن راح يجري تقسيم هاي القراءة على الأشهر اللي ما كان فيها إمكانية ليأخذ قراءة واضحة من العداد. حكوا له الشباب قبل شوي.
1: طيب يعني هو قراءة ما في قراءة واضحة. يعني مش إحنا كل شهر بيجوا بيقرأوا العداد أستاذ إبراهيم؟
4: الآن لما يتعذر قراءة العداد.
1: تقدر
4: تقدير القراءة لأنه ما قدر يأخذ كما يجب.
1: تقدير بناء على الفواتير السابقة. مزبوط. تمام.
4: كان تقديره في غير مكانه. الآن بعد فترة غيروا العداد. صار في
1: الصوت أستاذ إبراهيم. تفضل يا سيدي.
4: صار في معدل الاستهلاك واضح. الآن بدهم يرجعوا للفترة اللي ما كان فيها يعني إمكانية سهلة بقراءة العداد. وبيقسموا هاي الدورة على الدورات السابقة.
1: طيب ماشي. بالنسبة لأخونا المواطن عبد الله.
4: نعم.
1: عبد الله من

0: لواء الجيزة
1: الجيزة. نعم صحيح.
0: تعقيبك يا سيدي على الموضوع، المي مش عم توصلهم ودوره كل يوم خميس.
1: الشباب الآن بدورهم هذا راح يتابعوا معهم وراح يشوفوا شو المشكلة بالضبط، بس هو بالغالب هو زيادة الاستهلاك تعرف بالصيف هو على الشبكة وأطراف الشبكة. يعني للدقة والموضوعية، احنا عندنا مشكلة بالصيف انه هذول الناس اللي بأطراف الشبكة واللي بالمناطق العالية تصلهم متأخرة جدا المياه.
0: هاي المشكلة رح تبقى دائمة أستاذ إبراهيم ولا إحنا عم نعمل على تعديل كل ذلك في السنوات القادمة بإذن الله؟
1: يعني حطوا الشباب عندنا بالعمليات والفنية، حطوا خطط ليذللوا هذا التحدي بالسنوات القادمة بإذن الله. جرى تحسين للشبكات، والآن برضو في تحسين المنطقة للشبكات لنضمن تحسين التزويد المائي ورفع كفاءة الخدمة. بس الآن إذا ما صار في أي تحسن بهاي الفترة من بداية الشهر القادم راح يظلوا يزودوهم بشكل دوري
0: صهاريش
1: طويل لحين ما تتحل المشكلة.
0: طيب حاله كحال أخونا المواطن عبد الله؟
1: نعم نفس القصة،
0: بس يمكن شوي عبد الله بيحكي لك أنا الحي بالكامل بتوصل وغير أنا ما بتيجي علي، فهي يمكن النقطة شوي.
1: يوم الخميس الشباب،
0: لا دورهم بالأمس كان يوم الأحد عبد الله المواطن الآخر، دورهم يوم الأحد.
1: دوره القادم راح يزور الحي كامل الشباب ويتفقدوا أعلى نقطة، وبناء عليها بيحطوا خطتهم لتحسين التزويد المائي بالمنطقة.
0: طيب إذن هذه إجابة الأستاذ إبراهيم إقبيلات الناطق باسم مياهنا. إن شاء الله إخواننا المواطنين رح يتواصل معكم أستاذ إبراهيم، لإخواننا عبد الله من منطقة لواء الجيزة رح يتواصل معكم إن شاء الله بيكون في هناك حلول لقضيتكم. أما أخونا المواطن تيسير، فكانت هذه إجابة الأستاذ إبراهيم إقبيلات، شكرا جزيلا لكم ويسعد صباحكم.

يسعد صباحكم مستمعينا. البث المباشر من عمان انتهى مشوارنا معكم اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل، الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمارا النهار. كنا معكم لهذا الصباح في حلقتنا لهذا اليوم. صدام رات المجال، ومني أنا مهط بشا، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطرون، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله قائد الجيش اللبناني وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. جلالة الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ونسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن. عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله يصادف اليوم، حيث تواصل جلالتها برفقة جلالة الملك مسيرة التنمية وخدمة المجتمع الأردني. القوات المسلحة الأردنية تعترض وتدمر 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. الولايات المتحدة تشن غارات جوية استهدفت منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية في أول هجوم على إيران منذ شهر. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس. الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع قرارات إسرائيلية جديدة للاستيلاء على أراض فلسطينية. محلياً، مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني ومشاريع الغاز. وأخيراً، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: حكايات ابن جبير الجزء الأول.

0: حكايات الرحالة. نعم، فالحكايات ترصد الجانب الأدبي في نص الرحلة، وقد تقدم لنا نماذج من أفضل ما أبدعته مخيلة المسافرين وأكثرها تشويقاً، مما رأوا في تجوالهم وما سمعوا من الناس هنا وهناك في أقاليم العالم القديم.
1: إنها إذن مغامرة المخيلة في أرض البشر، فالرحالة العرب والمسلمون لم يكونوا مجرد سائحين ينشدون المتعة، ولا توبوغرافيين يقيسون المسافات ويعلمون المراحل. كانوا فلاسفة أيضا، ورواة ومفكرين وشعراء ورياضيين وعلماء فلك، بل كانوا أصحاب رسالة تستند إلى العقل، وأدباء طلقاء المخيلة.
0: واليوم نحن مع حكايات مستخلصة من رحلة ابن جبير التي انطلق فيها من الأندلس إلى الديار المقدسة، والتي كنا قد عرضنا في حلقة سابقة إليها، إلا أننا اليوم سنتناول حكايات الرحالة والتي هي أقرب إلى اليوميات.
1: فابن جبير يستقصي معرفة الأماكن التي يمر بها، ويطالع أحوالها، ويصف مشاهداته فيها بدقة علمية وبيان أدبي رقيق لا يخلو أحياناً من اللمسات النقدية المرهفة. هي حكايات حافلة بالتأويلات في تلك البحار والدروب والصحاري التي اجتازها ابن جبير متمعنا في معالم المدن التي مر بها.
0: لم يكن مسافرا عاديا لرصد المكان ينشد الفرحة والغرابة والمتعة، بل كان رحالة استثنائيا لرصد ملامح المكان، فكان المكان لديه هو الحكاية كلها.

0: عودة إلى هذا الرحالة المرموق، وهو يمعن النظر والفكر والمقارنة ويجري القياس أحياناً في كل ما يتعلق بالأبنية الأثرية والأماكن الإسلامية المقدسة.
1: اهتم بالتفاصيل على اختلاف موضوعاتها كالتواريخ اليومية وظهور الأهلة وتسجيل كل ما يمر به أو يراه من طبيعة الأرض وتشكيلاتها وطرقها والمسافات التي قطعها وأحوال الجو وأنواء البحر.
0: كما كان ابن جبير ينتقد ويلاحظ سوء تصرفات العاملين

0: المتعهدين بإدارة شؤون الناس وينوه بإنجازات صلاح الدين في المرافق الحضرية العامة. وباختصار وفي حكاياته يبين لنا مكانته المتميزة في كتابة المذكرات اليومية.
1: بل إنه أكثر من متميز، وبإمكانك القول بأنه كان متفرداً، فهو معلم يستأثر باهتمام كل من يقرأه ويفعم قلبه بالتأثر والاقتداء. نحن لا نملك إلا الإعجاب بالرحالة الرائد وحكايات الرحالة والتي دونها في حالات السكينة والأمان وفي أوقات العواصف والأخطار.
0: ويبقى أن نعرف من جديد برحالتنا الذي هو أشهر من أن يعرف، إنه أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني الرحالة الأندلسي، وهو أندلسي شاطبي بلنسي.
1: أجمعت الروايات على أنه كان أديباً معروفاً وشاعراً مجيداً وعالماً فاضلاً مولعاً بالأسفار، ذا أسلوب يمتاز بالسهولة ورقة العبارة.
0: يصفه المقري في نفح الطيب بالمروءة وحب الخير وحرصه على مساعدة الناس وقضاء حاجاتهم ورعاية الغرباء منهم، وهو يعبر بصدق وجداني عن تلك المزايا الإنسانية في شعره، إذ يقول:
2: يحسب الناس بأني متعب في الشفاعات وتكليف الورى، والذي يتبعهم من ذاك لي راحة في غيرها لن أفكر. وبودي لو أقضي العمر في خدمة الطلاب حتى في الكرى.
1: ها إن ابن جبير يبدأ بالحديث وبأسلوبه الطري البليغ، وها أنا ذا أريح المستمع من عبء الاستفاضة في التقديم، لأن متعة الاستماع ومشاركة الرحالة سفره ومعايشته في دقائق يومياته أمتع وأجدى.
0: وإلى حكاياته نستمع وبها نستمتع.

0: في يوم الأربعاء 19 من ذي القعدة من العام 578 حاذينا بر جزيرة صقلية، وبتنا تلك الليلة التي هي ليلة الخميس مترددين بين الرجاء واليأس. فلما أسفر الصبح نشر الله رحمته، وانقشعت السحاب وطاب الهواء وأضاءت الشمس وأخذ في السكون البحر، فاستبشر الناس وعاد الأنس وذهب اليأس، والحمد لله الذي أرانا عظيم قدرته. وفي هذا الصباح ظهر لنا بر صقلية، وأجمع من حضر من رؤساء البحر من الروم وممن شاهد الأسفار والأحوال في البحر من المسلمين أنهم لم يعاينوا قط مثل هذا الهول فيما سلف من أعمارهم.
1: من صقلية إلى الإسكندرية حيث أقام الرحالة فيها 30 يوما، فماذا قال عنها؟
0: أتحدث عن حسن وضع البلد واتساع مبانيه، حتى إذا ما شاهدنا بلدا أوسع مسالك منه ولا أعلى مبنى ولا أعتق ولا أحفل منه. ومن العجب في وصفه أن بناءه تحت الأرض كبنائه فوقها وأعتق وأمتن، لأن الماء من النيل يخترق جميع ديارها وأزقتها تحت الأرض، فتتصل الآبار بعضها ببعض ويمد بعضها بعضا. ومن أعظم ما شاهدناه من عجائبها المنار الذي قد وضعه الله على يدي من سخر لذلك، آية للمتوسمين وهداية للمسافرين. لولاه ما اهتدوا في البحر إلى بر الإسكندرية، يظهر على ما أزيد من 70 ميلا، ومبناه في غاية العتاقة والوثاقة طولا وعرضا، يزاحم الجو سموا وارتفاعا، يقصر عنه الوصف وينحسر دونه الطرف، الخبر عنه يضيق والمشاهدة له تتسع. من مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة إلى سلطانه المدارس والمحارس الموضوعة فيه لأهل الطلب والتعبد، يفدون من الأقطار الناء

الشرقية، فيلقى كل واحد منهم مسكنا يأوي إليه ومدرسا يعلمه الفن الذي يريد تعلمه. هذا السلطان الذي سن السنن المحمودة ورسم الرسوم الكريمة على عدمها في المدة البعيدة هو صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب. ومآثر هذا السلطان في العدل ومقاماته في الذود عن حوزة الدين لا تحصى كثرةً.

0: يتحدث ابن جبير في حكاياته عن مصر والقاهرة ومشاهدها العظيمة ويقول:
1: أول ما نبدأ بذكره من مصر والقاهرة آثارها العجيبة، حيث شاهدنا بنيان القلعة الحصين المنعة، يريد السلطان أن يتخذه موضع سكناه ويمد سورة حتى ينتظم بالمدينتين مصر والقاهرة. ومما شاهدناه أيضا من مفاخر السلطان المارستان الذي بمدينة القاهرة، وهو قصر من القصور الرائقة حسنا واتساعا، أبرزه لهذه الفضيلة تأجرا واحتسابا. بين مصر والقاهرة المسجد الكبير المنسوب إلى أبي العباس أحمد بن طولون، وهو من الجوامع العتيقة الأنيقة الصنعة الواسعة البنيان. وما من جامع من الجوامع ولا مسجد من المساجد ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل السلطان يعم جميع من يأوي إليها ويلزم السكن فيها، تهون عليه في ذلك بيوت الأموال.

0: الأهرام القديمة، المعجزة البناء، الغريبة المنظر، المربعة الشكل، وكذلك أبو الهول، تحدث عنها رحالتنا في حكاياته حتى أنه قال:
1: لو رام أهل الأرض بناءها لأعجزهم ذلك.
2: ومن الإسكندرية والقاهرة ومصر يأخذنا ابن جبير بحكاياته إلى الصعيد، ومما رآه بعض المدن الصعيدية كأخميم وقوس ومنية ابن الخطيب.
1: من المواضع التي اجتزنا عليها بعد أخميم موضع يعرف بمنشأة السودان، وهي قرية معمورة، ويقال إنها كانت في القديم مدينة كبيرة، ومنها أيضا مدينة قنا، وهي من مدن الصعيد، بيضاء أنيقة المنظر ذات مبان حفيلة. ومن مآثرها المأثورة صون نساء أهلها والتزامهن البيوت، فلا تظهر في زقاق من أزقتها امرأة البتة، صحت بذلك الأخبار عنهن. دخلنا مدينة قوس، وهي حفيلة الأسواق متسعة المرافق كثيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار اليمنيين والهنديين وتجار أرض الحبشة، لأنها محط للرحال ومجتمع للرفاق وملتقى الحجاج المغاربة والمصريين والإسكندريين ومن يتصل بهم. ومنها يفوزون بصحراء عذاب وإليها انقلابهم في صدرهم من الحج.

مستمعين الأكارم، وعلى أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله مع حكايات ويوميات جديدة في برنامجنا أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: موجز 11 صباحاً من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراون. أهلاً بكم. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله قائد الجيش اللبناني وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. جلالة الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ونسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن. عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله يصادف اليوم، حيث تواصل جلالتها برفقة جلالة الملك مسيرة التنمية وخدمة المجتمع الأردني. القوات المسلحة الأردنية تعترض وتدمر 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. الولايات المتحدة تشن غارات جوية استهدفت تأمين السطي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية في أول هجوم على إيران منذ شهر. إصابة 5 صيادين بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة ساحل مدينة غزة، وشرطة الاحتلال تقتحم مجدداً معهد قلنديا شمال القدس في الضفة الغربية. محلياً، مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني ومشاريع الغاز. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. وأخيراً، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر.

0: صخور وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار وجسر بين الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. أعزائي المستمعين والمتابعين، عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله يصادف اليوم، حيث تواصل جلالتها برفقة جلالة الملك عبد الله الثاني مسيرة التنمية وخدمة المجتمع الأردني، وكل عام وجلالتها بألف خير.

إذن كل عام وجلالة الملكة رانيا العبد الله بألف ألف خير بمناسبة عيد ميلادها اليوم. أعزائي المستمعين والمتابعين، نحن معكم في برنامج نوافذ على الهواء مباشرة، منحكي لكم يسعد صباحكم ويسعد صباح فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامني، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحن.

من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: حلفنا بتراب الأردن بأن يبقى فالكل فيها فلتشهد يا شجرة. أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم بكل الخير والأمل والتفاؤل والسعادة دائما يا رب. نافذتنا الأولى اليوم ستكون مع الأستاذ محمود حياصات، الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، للحديث حول مشروع النقل المدرسي الجديد المجاني لطلبة المدارس الحكومية ابتداء من محافظات جنوب المملكة، وطبعا الحديث أيضا عن العام الدراسي الجديد الذي بدأ بكل الخير والمحبة والسلام والسعادة لجميع طلابنا، كل عام هم بألف خير في كافة محافظات المملكة طبعا بدأ. ويسرنا الآن أن يكون معنا الأستاذ محمود حياصات. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ محمود، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية. أستاذ محمود
1: صباح الخير.
0: صباح الورد، يعطيك العافية، كيف حالك اليوم؟ طمنا عنك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بداية تعرف لنا هذا المشروع الوطني الضخم المهم للنقل المدرسي المجاني الذي انطلقت المرحلة الأولى منه رسميا مع بداية العام الدراسي الجديد 2026-2027 وتحديدا من مناطق البادية الجنوبية، وما أهداف هذا المشروع؟ تفضل.
1: صباح الخير مرة ثانية.
0: صباح الورد
1: كل مستمعيك. نعم ستي، هذا المشروع الضخم، مشروع النقل المدرسي المجاني، وهو الأول من نوعه في المملكة، مشروع لتوفير البيئة التعليمية الملائمة من خلال توفير السبل ووسائل النقل المجانية لأبنائنا الطلبة. هذا المشروع انطلق على عدة مراحل. مرحلة الأولى انطلقت منذ اليوم الأول من العام الدراسي في البادية الجنوبية، على أمل إن شاء الله بعد التوسع فيه والتغيير الراجع والتطوير ليشمل مختلف محافظات المملكة.
0: نعم، جميل جدا اللي ذكرته، يعني نبارك هذا الإنجاز الكبير والمهم جدا، يعني شكرا لحكومتنا على هذا المشروع الضخم اللي هو كان بالتشاركية مع عدة جهات. يعني تخبرنا عن التشاركية في العمل، الجهات والدوائر والوزارات التي شاركت في إنجاح هذا المشروع مع وزارة التربية والتعليم، تفضل.
1: صحيح، هو مشروع وطني، مشروع يعني توجه حكومي ودعم مباشر من الحكومة. نفذت وزارة التربية والتعليم بشراكة مع وزارة الاستثمار ووزارة النقل وتنظيم قطاع النقل وأيضا وزارة الداخلية، بالإضافة إلى شراكة مع القطاع الخاص. هذه المؤسسات يعني لتحقيق الغاية والهدف من توفير النقل المجاني لأبنائنا الطلبة في مختلف محافظات المملكة وانطلاقا من محافظة من البادية الجنوبية.
0: نعم، أيضا يعني تحدثنا أستاذ محمود عن تفاصيل وأرقام المشروع من حيث الموازنة المرصودة له، المدة الزمنية التجريبية، حجم الأسطول، نطاق التغطية، المستفيدون وفرص العمل، تفضل.
1: نعم ستي، هذا المشروع لعدة مراحل. المرحلة الأولى هي على مدار عامين، انطلقت من البادية الجنوبية ليستفيد منها تقريبا 9000 طالب وطالب وأيضا 900 من الزميلات والزملاء في هيئتي الإدارية والتدريسية. هذا المشروع يعني ضمن تشغيل 120 حافلة ويشمل 61 مدرسة. هذا المشروع بداية المشروع في المرحلة الأولى على مدار عامين كلفته بكلفة 5 ملايين دينار، طبعا هي مجانية بالكامل لأبنائنا الطلبة، ولا يتحمل الطالب أو ذويه أي تكلفة مالية، بل الذي يتحملها هي الحكومة، تكاليف تتحملها الحكومة.
0: نعم، رائع جدا اللي تفضلت فيه. يعني شفنا على شاشة التلفزيون الأردني قديش فرحة الطلاب الأطفال الصغار طلاب المدرسة وهم بيركبوا

0: وبهاي الحافلات الجميلة المرتبة، روحوا على المدرسة بسلام وبأمان وبهدوء وبسعادة وسرور، وأيضا بيرجعوا على بيوتهم معززين مكرمين. يعني فعلا مشروع وطني ضخم وناجح ومميز، ويعني هو الأول من نوعه في مملكتنا الحبيبة. أيضا تخبرنا أستاذ محمود عن الخطة المستقبلية. قبل الخطة المستقبلية هناك مميزات وخصائص للمنظومة التقنية للحافلات، تخبرنا عنها.
1: نعم ستي، يعني قبل الحفلات هذا الهدف الغايه منه اللي هو توفير البيئه التعليميه الملائمه لابناء الطلبه، وايضا لضبط الدوام المدرسي، وتعرفي بهذه المناطق المتباعده وتراني الاطراف كنا نعاني من تسرب المدرسي، فتوفير المواصله المجانيه تحد من ظاهره التسرب بين ابناء الطلبه خاصه في تلك المناطق.
0: نعم.
1: إلى جانب أيضا الشيء الهام هو التخفيف على كاهل الأسر من أي أعباء مادية، تخفف على كاهل الأسر. 120 حافلة ستة هذولا هو حافلات حديثة مهيئة ومزودة بأحدث التقنيات وأنظمة تتبع وكاميرات، إضافة إلى توفير تطبيق على هواتف أولياء الأمور لمتابعة حركة أبنائهم من وإلى المدرسة.
0: نعم، جميل جدا. يعني التقنيات الموجودة في هاي الحافلات أيضا تشعر الأهالي مثل ما ذكرت أولياء الأمور بالإطمئنان أكثر على أبنائهم، توفير بيئة مدرسية تعليمية صحية ومحفزة أيضا. يعني كتير بتشجع الطالب لما لاقي باص رح ياخده على المدرسة ويرجع على البيت، كتير بتحفز إنه يروح على المدرسة ويصحى بكير وهو نشيط وفرحان ومبسوط. وأيضا مثل ما ذكرت يعني نقطة مهمة من أهداف هذا المشروع، الحد من موضوع الغياب والتسرب المدرسي اللي كان في يعني بعض الفترات بيعانوا منه الأهالي والمدارس والطلبة. أيضا يعني تخبرنا عن الخطة المستقبلية للتوسع في هذا المشروع الهام، تفضل.
1: نعم ستي، يعني هو المشروع عبارة عن عدة مراحل. المرحلة الأولى انطلقت من البادية الجنوبية، راح يكون هناك تطوير ودراسة وتوسيع اللي ينتقل في مراحل قادمة إلى البادية الشمالية والبادية الوسطى، ومن ثم ينتقل إلى كافة محافظات المملكة.
0: نعم، جميل جدا. أيضا يعني لاحظنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2026-2027، يعني حقيقة والشيء الذي يفرح القلب والكل لمس هذا التغيير والإنجاز والتغيير الإيجابي والإنجازات الكبيرة. بدأ العام الدراسي في هذا العام مع جملة إنجازات كبيرة مهمة لوزارة التربية والتعليم والتنمية البشرية، والجميل أيضا التغيير في التسمية، وزارة التربية والتعليم والتنمية البشرية، أكيد في يعني سبب لتغيير التسمية. وأيضا هناك إنجازات ترافقت مع بداية العام الدراسي الجديد أنجزتها وزارة التربية والتعليم، تخبرنا عنها وعن اسم التنمية البشرية، تفضل.
1: يعني صحيح، دخلت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية حيز التنفيذ لتكون خلفا قانونيا لوزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذه الوزارة من شأنها هي يعني تنظيم العملية التعليمية وترابطها منذ يعني من بداية التعليم الأساسي إلى التعليم العالي، وأيضا موائمة التخصصات مع سوق العمل. لذلك جاءت هذه الوزارة لتكون مترابطة وتنظيم العملية التعليمية في كافة المراحل التدريسية. فيما يتعلق بالإنجازات، نعم كان عام مبشر، فقد وزارة التربية والتعليم استقبلت هذا العام الدراسي بالعديد من الإنجازات. يعني بنحكي عن من شهر أيلول الماضي إلى تاريخه تم استلام وتشغيل 86 مدرسة، مبنى مدرسي جديد، وأيضا فتح دولة الرئيس الأسبوع الماضي مدرسة غرناطة في البادية الشمالية، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على إنشاء 5 مدارس مهنية تقنية في كل من إربد وعجلون وجرش والمفرق. أيضا تم استلام يعني أكثر من 99 غرفة صفية وإنجاز أعمال صيانة لأكثر من 700 مدرسة. هذه ستي الإنجازات والأبنية والغرف الصفية وأعمال الصيانة أوجدت طاقة استيعابية جديدة بما يعادل تقريبا 90,000 طالب وطالبة أضيفت إلى الطاقة الاستيعابية. فهذه الإنجازات يعني من شأنها زي ما حكينا توفير البيئة التعليمية الملائمة لأبنائنا الطلبة والحد من الاكتظاظ المدرسي ونظام الفترتين والأبنية المستأجرة.
0: نعم، رائع جدا اللي تفضلت فيه أستاذ محمود. نبارك لكم هذه الإنجازات المهمة العظيمة والكبيرة لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في

هذا العام يعني الكل شعر بفرق، الكل شعر بهاي الإنجازات الكبيرة، وعلى رأسها المشروع النقل المدرسي المجاني اللي حقيقة يعني كتير أدخل الفرح والسرور للطلاب وأهاليهم، وبديتوا فيه من البادية الجنوبية. بدنا نختم لقائنا معك أستاذ محمود بكلمة أخيرة بتحب توجهها، تفضل.

0: أنا دائما نحكي إحنا وزارة التربية والتعليم هي ليست وحدها في تجويد وتحسين وتطوير العملية التعليمية. الآن كل مؤسسات المجتمع وأيضا أفراد المجتمع وأولياء الأمور وأيضا الزملات والزملاء في وسائل الإعلام كافة هم شركاء في العملية التعليمية، لذلك نعول عليكم، نعول على شراكتكم، نعول على مهنيتكم في تطوير وتجويد العملية التعليمية وأيضا إيصال الرسائل الإيجابية الملائمة لأبنائنا الطلبة وذويهم.
1: نعم، احنا بدورنا بنتمنى لكم النجاح والتوفيق في وزارة التربية والتعليم، وأيضا نتمنى النجاح والتوفيق والسعادة والسرور للأهالي أولياء الأمور وللطلبة وللمعلمين ومدراء المدارس، وإن شاء الله يكون عام خير وسعادة وفرح وإنجاز للجميع يا رب. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذ، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ محمود حياصات الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا يا سيدتي،
1: يعطيك العافية.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الآن ستكون مع المهندس عاهد فلاح عبيدات، مدير مديرية زراعة لواء المزار الشمالي، للحديث حول إقامة مهرجان صيف المزار الأول للعنب والتين والمنتجات الريفية. والمهندس عاهد فلاح عبيدات مدير المهرجان طبعا هو معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا باش مهندس عاهد، نورتنا، يعطيك العافية وسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك، صباح الإخوة المستمعين.
0: كيف حالك اليوم؟ طمنا عنك، كيف الأجواء في المزار الشمالي ومحافظة إربد؟
1: رائعة جدا، لطيفة جدا، الجو رائع جدا،
0: لطيف. الحمد لله.
1: بين غابات السنديان في هذه المنطقة الرائعة.
0: نعم، تحياتنا لكل أهلنا الأعزاء في محافظة إربد والمزار الشمالي. بداية أهلا، بداية باش مهندس عاهد، تعطينا فكرة تعريفية مختصرة كمقدمة للحديث طبعا عن لواء المزار الشمالي، مميزاته الزراعية الطبيعية، المنتجات التي يشتهر بها، وأهمية اللواء من الناحية السياحية حتى أصبح يشكل نموذج فريد للتنمية المستدامة. تفضل.
1: حياك الله. طبعا لواء المزار الشمالي هو أحد ألوية محافظة إربد، يتميز بطبيعته الجغرافية ومناخه المعتدل، مما جعله بيئة زراعية مثالية لزراعة أجود أنواع الفواكه الصيفية والشتوية، وفي مقدمتها العنب والتين والصبر، إلى جانب المنتجات الأخرى التي تنجها السيدات والجمعيات في هذه المنطقة. اللواء أيضا يعد من المناطق الفريدة والمميزة سياحيا لانتشار الغابات الكثيفة، غابات السنديان المتميزة في هذا اللواء، مما يجعله مقصدا للزائرين والمتنزهين في أيام العطل وأجواء الربيع والصيف، كون اللواء يلقى على ارتفاع حوالي 900 متر فوق مستوى سطح البحر، وبالتالي هذا الجو جاذب جدا للسياحة.

0: سياحة في هذه المنطقة بفضل
1: نعم.
0: هذا التنوع اللي هو يجمع بين المقومات الزراعية والسياحة الزراعية، بيكون نموذج فريد للتنمية المستدامة على استثمار الموارد الطبيعية في والمحافظة على الهوية المحلية.
1: نعم.
0: من هذه المنطلق كان لابد أن نعمل مهرجان للترويج السياحي والزراعي والمنتجات الزراعيه في هذه المنطقه.
1: نعم.
0: طبعا لواء المزارع الشمالي يتميز على الناحيه الزراعيه بانتاجه من الصبر والتين والعنب، فهي منتجات فريده في هذه المنطقه، ويتميز
1: نعم.
0: بانتاج الاصناف البلديه المحليه في هذه المنطقه ومعروفه باسم لواء المزار الشمالي جانب منتجات اخرى.
1: نعم، يعني باش مهندس عاهد، جميل اللي تفضلت فيه ورائع. اذا بنفهم من كلامك ان لواء المزار الشمالي يتميز من الناحية الزراعية والطبيعية والسياحية، ومن هنا يعني لإبراز هذه الخصائص والمميزات جاءت فكرة إقامة مهرجان صيف المزار الأول للعنب والتين والمنتجات الريفية. تحدثنا الآن عن أهداف هذا المهرجان، تفضل.
0: طبعا المهرجان بسبب وانطلاقا من المقدمة التي تحدثنا عنها، كان لابد أنه نضع جملة من الأهداف ونسعى لتحقيقها أيضا من خلال إقامة هذا المهرجان. أول هدف هو دعم المزارعين من خلال فتح منافذ تسويقية بالبيع المباشر للمستهلك ودون وسطاء، وبالتالي هذه ستكون تزيد هامش الربح للمزارعين. أيضا تمكين المرأة والأسر المنتجة، حيث من إبراز المنتجات الريفية واليدوية والحرفية وتسويقها من خلال هذا المهرجان. أيضا من الهدف الآخر اللي هو الترويج السياحي. هذا المزار فريد من نوعه سياحيا، كان لابد من تعريف لواء بلواء المزار الشمالي وكواجهة سياحية في محافظة إربد. أيضا تشجيع الاستثمار المحلي من خلال التشبيك بين المستثمرين والمنتجين لإقامة مشاريع استثمارية في هذه المنطقة وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي.
1: نعم، رائع جدا اللي تفضلت فيه. إذن أهداف مهمة وحيوية تسعون لتحقيقها من وراء إقامة هذا المهرجان. إذن أيضا يعني مديرية زراعة لواء المزار الشمالي هي التي ستنظم وتقيم هذا المهرجان مع عدة شركاء مهمين في تنظيم المهرجان، تخبرنا عن شركائكم في العمل.
0: والله إيمانا من الأهمية التشاركية في المنطقة وجمع الجميع على نشاط واحد، دعونا العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية في المنطقة للمشاركة في هذا، وعلى رأسها بلدية المزار الجديدة، تجمع لجان المرأة في لواء المزار الشمالي، صندوق المعونة الوطنية أيضا في المزار الشمالي، إدارة متنزه الجيزة السياحي، مديرية التنمية في لواء المزار الشمالي.
1: نعم، إذن يعني فئات مهمة رح تشارك في هذا المهرجان، قد ايه رح يبلغ عددهم المشاركين؟
0: المشاركين رح يكون عددهم تقريبا 50 مشارك.
1: نعم.
0: من مزارعين وسيدات ريفيات، جمعيات تعاونية، جمعيات زراعية، ومشاركين من صندوق المعونة الوطنية.
1: نعم، ممتاز، نتمنى لهم كل التوفيق في هذا المهرجان. أيضا تخبرنا بشكل سريع عن الأجنحة التي سيتكون منها مهرجان صيف المزار الأول للعنب والتين والمنتجات الريفية.
0: الأجنحة، أول شيء الجناح الرئيسي اللي هو جناح المنتجات الزراعية، العنب والتين والصبر بكافة أشكاله ومنتجاته. أيضا في عندنا جناح المنتجات الريفية والصناعات الغذائية التي تقوم بإنتاجها الجمعيات والسيدات الريفيات، وعندنا جناح الحرف اليدوية. وبالمناسبة هنا أخت أمانة، المزار الشمالي يتميز بالحرف اليدوية والمنحوتات الخشبية، وخاصة إنتاج المهابيش.
1: نعم.
0: التراثية المعروفة في الأردن ومحافظة إربد.
1: نعم.
0: عندنا ركن ثقافي وفقرات ترفيهية للشباب وللأطفال، وأيضا في عندنا ركن اللي هو نسميه الركن التعليمي التثقيف الزراعي، راح يكون فيه مرشدين زراعيين يدلوا المزارعين على مثلا الأسس السليمة والممارسات الزراعية السليمية، والسيدات على مثلا طرق إنتاج المربيات والمخللات وغيرها.
1: نعم، جميل جدا اللي تفضلت فيه، وأكيد نتمنى التوفيق لكل المشاركين، وإن شاء الله يكون مهرجان ناجح ورائع بنفس الوقت، يعني وفعال ويحقق أهدافه. تحدثنا الآن عن بشكل سريع طبعا عن المخرجات والنتائج المتوقعة من وراء إقامة هذا المهرجان الهام، تفضل.
0: الحقيقة احنا يعني نسعى انه ونأمل إن شاء الله انه تتحقق هذه المخرجات، وأهمها تحسين دخل العشرات من الأسر والمزارعين المشاركين بشكل مباشر. مأسسة المهرجان ليكون حدثا سنويا ثابتا على خريطة المهرجانات الوطنية، بحيث أن نحن المهرجان الأول نتحدث عن المهرجان الأول، لكن نسعى في يوم من الأيام ونكون المهرجان 15 مثلا إن شاء الله مستقبلا. رح يساعدنا ونتوقع أنه تأسيس قاعدة بيانات للمزارعين والأسر المنتجة للوصول إليهم في الفعاليات القادمة وسهولة التواصل معهم مستقبلا.
1: نعم، إذن بقي أن تخبرنا باشمهندس عاهد عن موعد إقامة مهرجان صيف المزار الأول للعنب والتين والمنتجات الريفية، وتخبرنا أيضا أكيد بالنسبة للزمان والمكان وعدد أيام المهرجان، رح يكون خميس جمعة سبت القادمين، والبرنامج المهرجان سريعا إذا تكرمت
0: إن شاء الله. المهرجان طبعا سيتم افتتاحه بالساعة 11 صباحا من يوم الخميس الموافق 3/9 في متنزه الجيزة السياحي في لواء المزار الشمالي. يستمر المهرجان لمدة 3 أيام من 3/9 ولغاية 5/9. اليوم الأول راح يتخلى النشاط نهاري حفل الافتتاح وعروض المشاركين. النشاط المسائي راح يكون بمشاركة فرقة المهابيش الأردنية. الجمعة 4/9 راح يكون في عروض المشاركين زائد مسابقات وجوائز للأطفال والزوار. النشاط مسائي راح يكون في فرقة أطفال. عروض المشاركين يوم السبت إن شاء الله 5/9، عروض المشاركين في النشاط النهاري، ونشاط المسائي رح يكون حفل غنائي وحفل اختتام وتسليم الشهادات للمشاركين.
1: نعم أكيد، يعني إحنا بنتمنى النجاح والتوفيق لهذا المهرجان، بنتمنى أنه الكل اللي بيقدر يجي يحضر ويستفيد من فعاليات المهرجان ويشتري من المنتجات ويدعم يعني سكان المنطقة المحليين المشاركين بالمهرجان، يدعم السيدات، يدعم الحرفيين مثل ما ذكرت أنها تشتهر بالحرف الخشبية والقطع التراثية الخشبية مثل المهباش مثل ما ذكرت. يعني بنتمنى النجاح والتوفيق لكل المشاركين بهذا المهرجان، والناس تحضر ويجوا على لواء المزار الشمالي إن شاء الله بعطلة نهاية الأسبوع، أكيد بيقضوا وقت ممتع للعائلة ووقت ترفيه، وأيضا بيدعموا المهرجان. كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء معك باشمهندس عاهد، تفضل كلمة أخيرة.
0: أدعو الأخوة المستمعين لزيارة المهرجان ودعم الأخوة المزارعين والسيدات الريفيات والجمعيات، لأن هذه تعد أحد النقاط الهامة في تحقيق تنمية مستدامة وزيادة دخل هذه الأسر المشاركة، والتي تسعى دوما إلى تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.
1: نعم أكيد، كل النجاح والتوفيق نتمنى لكم ولجميع المشاركين في المهرجان. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك باشمهندس، كل الشكر والتقدير والاحترام للمهندس عاهد فلاح عبيدات مدير مديرية زراعة لواء المزار الشمالي، شكرا جزيلا لك.
0: حياك الله. حياك الله.
1: أهلا وسهلا. حياك الله.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين من العاصمة الحبيبة عمان. ننتقل بكم الآن إلى محافظة المفرق لنلتقي مع الأستاذة المتميزة دوما سهام الحوامدة، مديرة العلاقات والإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية المفرق الكبرى، للحديث حول عقد ورشة عمل تدريبية لإطلاق أول تلفزيون رقمي على مستوى بلديات المملكة في محافظة المفرق طبعا. والأستاذة سهام الحوامدي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة سهام، نورتينا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصباح مستمعينا في إذاعتنا الحبيبة، إذاعة الأم في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: أهلا وسهلا فيك، نورتينا. أكيد تعطينا فكرة تعريفية مختصرة بداية أستاذة سهام عن مديرية العلاقات والإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية المفرق الكبرى. ما هي هذه المديرية؟ ما المهام التي تقومين بها كمديرة في هذه المديرية؟ تفضلي.
1: يعطيك العافية ستي. تعرف العلاقات العامة والإعلام في البلدية تعتبر هي حلقة وصل ما بين الإعلام ووسائل الإعلام وما بين البلدية والمواطن والمؤسسات. يعني إحنا ممكن نفسرها هي جهة رابطة ما بين هذه الجهات. إحنا عندنا كمان إدارة صفحة بلدية المفرق، الموقع الإلكتروني، توثيق أعمال البلدية، متابعة جميع المواقع. تعرفي ست أماني إحنا في عندنا مواقع إخبارية تقوم بنشر أخبار وأمور عن البلدية.
0: نعم.
1: فأنا كمهمتي في إدارة العلاقات العامة أتابع كل شيء يتم نشره.
0: نعم.
1: كمان إحنا تنظيم الاجتماعات، الفعاليات، توثيق أي مبادرة تكون بلدية المفرق هي موجودة فيها. في عنا إحنا في بلدية المفرق في عنا 3 قاعات، مكتب ناشئين، مركز التدريب، وقاعة للاحتفالات. فكإدارة علاقات عامة إحنا اللي بنعمل والتنسيق. كمان إحنا نوجه هناك رسائل توعوية.
0: نعم.
1: تعرفي في فصل الصيف في رسائل توعوية عن النظافة، في الشتاء رسائل عن الحالة الجوية. فإحنا مواكبة أي موضوع مستمر.
0: نعم.
1: رسائل توعوية تبث يوميا عبر قناة صفحة. نعم. البلدية.
0: نعم، رائع جدا اللي تفضلتي فيه، يعطيكم ألف عافية ونتمنى لكم مزيد من التقدم والنجاح دائما. تحدثينا الآن نعم العفو تحدثينا الآن عن ورشة العمل التدريبية التي قمتم بها قبل أيام لإطلاق أول تلفزيون رقمي على مستوى بلديات المملكة، وكيف جاءت الفكرة وما الهدف من إقامة هذا المشروع؟ تفضلي.
1: أولا الحمد لله تم إطلاق أول تلفزيون رقمي على مستوى البلديات المملكة. كانت هي فكرة ريادية، جاءت هذه الفكرة لأنه إحنا كبلدية وكعلاقات عامة كانت عنا من نعمل إشي جديد غير صفحة بلدية مواقع إخبارية، صارت يعني موضوع مش إشي جديد، فيش ابتكار. فإجتنا الرؤية أنه نعمل منصة إعلامية نافذة لأهل المفرق، ليس كبلدية، أنا بحكي لبلدية المفرق للمحافظة كاملة. هي منصة إعلامية رقمية مجتمعية تركز على إتاحة المجال للشباب في تطوير مهاراتهم، تعزيز الخبرات، اكتساب معلومات جديدة. فتم إطلاق هذا التلفزيون ليكون خدمة مجتمعية أمام الجميع.
0: نعم، إذن فكرة رائعة وريادية قمتم بها، إنشاء أول تلفزيون رقمي على مستوى بلديات المملكة. وحكيتي إنه يعني بتعقدوا ورشات عمل تدريبية حتى تدربوا الشباب، يعني شو الفقرات اللي كانت موجودة بورشة العمل التدريبية؟ تشرحي لنا عنها.
1: تم التنفيذ خلال الفترة الشهر هذا الأسبوعين الماضيات تم 3 ورشات تدريبية مكثفة. أول وحدة العلاقات العامة تم عمل ورشة تدريبية عن كيفية صناعة الخبر الإعلامي، كيفية إعداد النشرة الإخبارية، قام فيها الدكتور يوسف المشاقبة الدكتور. كمان عملنا مع شبكة الريادية للشمال وهي من المنفذة من جهة الوكالة الألمانية، تقريبا 35 ساعة 6 أيام مكثفة، كانت عن البودكاست، الخبر عن التصوير، الإخراج. ركزنا على أساسية التصوير الفوتوغرافي، فكانت بصراحة ورشة قيمة جدا لأنها كانت للإعلاميين في جامعة آل البيت.
0: نعم.
1: للمهتمين، لصناع المحتوى والرياديين في محافظة المفرق.
0: والآن
1: نعم. تم التشبيك مع مديرية الثقافة في محافظة المفرق بعمل ورشة عن الفن والخطابة.
0: نعم.
1: والتحدث أمام الجمهور. تعرفي ستي إحنا الفترة هاي أمام سردية أردنية، أمام نشر معلومات وأخبار، فبدنا نعلم صناع المحتوى كيف تعمل خبر، كيف تطلع، كيف توثق، كيف تحكي قدام الجمهور. واستقطبنا بخاصة الموظفين في عدة دوائر، لأن الدوائر الحكومية عم تطلع تتحدث عن حالها. فأنا لما أدرب كل مؤسسة شو تحكي عن حالها، أنا بعمل رسالة توعوية شفافة يستطيع الإنسان إيصال المعلومة ويكون مؤثر.
0: نعم، جميل جدا اللي ذكرتي أستاذة سهام. يعني أيضا المهم اللي تفضلتي فيه أكيد ومنأكد عليه، وأيضا يعني لإنجاح أي مشروع لابد أن يكون هناك تعاون وتشاركية مع عدة جهات. من أبرز الجهات التي تدعم هذا المشروع وتشارك معكم وتسعى لإنجاح هذا المشروع، الجهات المتعاونة معكم؟ تفضلي.
1: ست أمان، تعرفي أنت العمل الفردي دائما يكون مقوماته ضعيفة، كل ما زاد التشاركية كانت هناك فرص قوية في اكتساب مهارات، في التبادل، في تحت الفرص للمجالات. فتم التشبيك مع مديرية الثقافة جامعة آل البيت. تعرفي ستي في عنا إذاعة في جامعة آل البيت تبث يوميا برامج متنوعة. تم التشبيك مع الشبكة الريادية في المفرق وجرش، عدة برامج تنفيذ. وإن شاء الله في الأسبوع القادم عنا عدة ورشات ضمن الخطة لشهر 9 بعون الله تنفذ من أجل شباب مدينة المفرق. مدينة المفرق ستي في عنا شباب رياديين أصحاب محتوى، بس بدهم إيه؟ بدهم فرصة أو مكان يحتويهم. فإن شاء الله بتوجيهات، تعرفي إحنا نعمل دائما بتوجيهات بدعم. فعنا رئيس بلدية المفرق الدكتور محمد خلف الفايز الداعم بشكل مش طبيعي لإتاحة الفرصة للشباب ينموا مواهبهم، إخراج الفكرة. إحنا عندنا أفكار ولكن فكرتنا مغلقة في باب زي ما بيحكوا في صندوق.
0: نعم.
1: فإحنا بدنا نطلع اللي بالصندوق.
0: نعم.
1: بيطلع لبرا.
0: نعم، يعني من خلال هذا المشروع التلفزيون الرقمي سيكون هناك تنفيذ على أرض الواقع للأفكار الريادية التي رسمتوها وخططتوا إلها لإنشاء هذا التلفزيون الرقمي. وأكيد يعني هناك يعني ستكون آثار وفوائد ستتحقق من إنشاء وتشغيل التلفزيون الرقمي بالنسبة لأفراد المجتمع المحلي، وذكرتي منهم الشباب.
1: طبعا ستي، طبعا احنا راح يكون هناك تأثير. اولا راح يطلع عنا جيل يعمل بخبرات مهنية احترافية، يعرف متى يتكلم، يعرف انه كيف بيطلع المادة الإعلامية، يعرف يطلع كيف البرنامج. ما راح يكون هناك فيها همجية او سوء في الكلام او المادة تطلع مش مرتبة. بالعكس، لما يطلع من تلفزيون رقمي يطلع مدرب من عدة جهات، فتطلع المادة فيها احترافية، رسالة توصل. وراح يكون هناك عدة برامج إن شاء الله راح يكون هناك له تأثير في هذا التلفزيون في محافظة المفرق
0: إن شاء الله. وأكيد وجدت تفاعل كبير وتجاوب من قبل فئات الشباب والفئات المختلفة التي تشارك معكم في هذا المشروع وهذه الورشات، ورشات العمل التدريبية.
1: بصراحة أنا تفاجأت يعني ستي، بعد ما نزلنا أنه تم الإطلاق أنا تفاجأت بكمية التليفونات اللي وصلتني من الشباب. يعني الكل بده يشارك، الكل بده يتعلم. حتى في عدد من المؤسسات رنت علي تحكي لنا شو بدكم نعمل معكم نتساعد. فكان هاي أعطانا طاقة إيجابية أنه إحنا مشروعنا ريادي نوعي حديث على مستوى ريادي، وبعون الله نحن هاي الخطوة الأولى ستي.
0: نعم.
1: فإن شاء الله ستي الخطوات القادمة راح تكون أفضل وأحسن.
0: الحمد لله، نبارك لكم هذا الإنجاز. وأكيد في يعني ملامح ونقاط راسمينها ببالكم لرؤيتكم المستقبلية في عملكم في بلدية المفرق الكبرى من أجل التطوير والتحديث. شو في ببالكم أفكار للتطوير والتحديث، الرؤية المستقبلية؟ تفضلي.
1: الرؤية إن شاء الله بدنا إحنا تدريب عدد أكبر من الشباب. اثنين، بدنا نعمل شركات على مستوى غير محافظة المفرق، على مستوى المحافظات الثانية. رؤيتنا نطلع بمحتوى إعلامي سردي عن مدينة المفرق، توثيق كل ما يخص مدينة المفرق.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: نعم، أكيد، يعطيكم ألف عافية. يعني هذا مشروع ريادي جديد وفريد من نوعه، الأول على مستوى البلديات، التلفزيون الرقمي. نبارك لكم هذا الإنجاز مرتين.

0: يعني يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله المزيد من التقدم والنجاح، وتحققوا جميع الأهداف اللي رسمتوها. كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء معك أستاذة سهام، تفضلي.
1: أنا حابة بس أشكر جميع الجهات الداعمة معنا في هذا المشروع، سعادة رئيس بلدية المفرق، الأعضاء المجلس البلدي، جميع الكوادر اللي كانت داعمة لنا في هذا المشروع، حتى أهل المفرق كانوا من الجال الداعمين. وحاب أحكي لأهل المفرق وشباب الرياديين، لا تقعدوا، لا تستنوا الفرص تجيكم، نبحث عن الفرصة الجيدة، نكتسب مهارات جديدة، معلومات جديدة. نحن في فضاء إعلامي كل يوم يطلع تطبيقات جديدة، كل يوم يطلع أخبار جديدة، فما نقعد نستنى، نبحث ونبحث عن الفرص الجديدة، لأنه الإرادة هي سر نجاحنا.
0: نعم أكيد، يعني بهاي النصيحة المهمة اللي قدمتيها للشباب نختم فيها لقائنا معك، ونتمنى الجميع يعني يشارك معكم بأعداد أكبر، ويكونوا فعالين أكثر، وتحققوا كل الأهداف. وأكيد يعني هاي الأفكار الريادية اللي بتعتمد على يعني التقنيات الرقمية، أكيد الشباب بيهتموا فيها، وأكيد أنتوا ما رح تقصروا مع الشباب، تدربوهم، وأيضا يعني كافة فئات المجتمع رح يشاركوا معكم بهذا المشروع، ونبارك لكم فيه، والله يعطيكم ألف عافية. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة سهام الحوامدة، مديرة العلاقات العامة والإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية المفرق الكبرى. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا ستو، أنا سعيد جدا جدا أني أنا أكون أول مرة أطلع على الإذاعة الأردنية.
0: وإحنا سعيدين فيك، شكرا لك،
1: شكرا ستو،
0: يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا.

0: يا بلادي ويا بلاد الخير، يا بلادي يا بلادي، أكيد الله يحمي بلدنا دائما. أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات مرة تانية. وصلنا للنافذة الأخيرة، اليوم ستكون إن شاء الله مع الأستاذ محمد أبو راس، مدير العلاقات العامة والناطق باسم جمعية ملتقى الشباب التطوعي الخيرية لرعاية الأيتام، للحديث حول الجمعية بشكل عام وأبرز المبادرات التي تقوم بها لخدمة ومساعدة الأيتام وأفراد المجتمع المحلي. والأستاذ محمد أبو راس معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ محمد، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك أستاذ أمانة، وصباح الخير لكل مستمعي الإذاعة الأردنية، إذاعة الوطن والأردنيين. بداية كل الشكر إليك ولأسرة الإذاعة على الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا نحكي شوي عن تجربة قريبة من قلوبنا، هي تجربة ملتقى الشباب التطوعي.
0: نعم، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. بنعتز أكيد، بنفتخر بالشباب المتطوعين اللي دائما كلهم خير وعطاء لبلدهم. تخبرنا متى تأسست جمعية ملتقى الشباب التطوعي الخيرية لرعاية الأيتام، وأين تأسست وما أهدافها الرئيسية؟ سريعا إذا تكرمت تفضل.
1: ملتقى الشباب التطوعي هو جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية ومقره في لواء عين الباشا مقيم البقاء. لقصة ملتقى الشباب التطوعي، صراحة قصتنا بلشت من 14

0: الفني من العمل الخيري والإنساني قبل التسجيل الرسمي للجمعية لخدمة أهلنا في لواء عين الباشا. وبدأت الفكرة من مجموعة أشخاص آمنوا بأن خدمة المجتمع مسؤولية، ومع الوقت تطورت المبادرات والعمل التطوعي إلى أن أصبح اليوم إن عمل مؤسسي منظم بضم إدارة وفريق من المتطوعين بيعملوا سوا. وهدفنا الأساسي هو خدمة الإنسان مع تركيز خاص على الأطفال الأيتام من خلال الدعم المادي والتعليمي والنفسي والتربوي إلى جانب المبادرات والبرامج الأخرى.
1: نعم، إذن أيضا هناك برامج وفعاليات دائمة موجودة داخل الجمعية طوال أيام السنة، تخبرنا عنها باختصار.
0: البرامج والأنشطة اللي بقدمها الملتقى برامج متنوعة، لأنه إحنا ما بنؤمن إنه احتياج الطفل هو بس المساعدة المادية. عندنا كفالات أيتام ودعم مادي للأسر ودروس تعليمية أيضا ودعم نفسي ومعنوي وتربوي، وبرامج أسبوعية للأطفال، وأندية صيفية ومخيمات وبرامج شتوية. وكذلك بنحرص على المشاركة في المناسبات الوطنية والأعياد والاحتفالات والمناسبات المجتمعية، لأنه بنقدم من خلالها أنشطة بتعزز عند أطفالنا الانتماء والهوية الوطنية والقيم الإيجابية. وإلنا أيضا مبادرات موسمية ومجتمعية بنحاول من خلالها نكون قريبين لاحتياجات أهلنا في المنطقة. ومن المبادرات هاي مؤخرا إحنا كان عندنا مبادرة الحقيبة المدرسية.
1: نعم، إذن هاي مبادرة الحقيبة المدرسية اللي نفذتوها قبل أيام، يا ريت تشرح لنا عنها، وجاءت مع بداية العام الدراسي الجديد أيضا. يعني يعطيكم العافية على هاي المبادرة المهمة، تشرح لنا عنها إذا تكرمت. مبادرة الحقيبة المدرسية، تفضل.
0: مبادرة الحقيبة المدرسية هي من المبادرات اللي بنعتز فيها، هي مبادرة سنوية ثابتة صراحة بنفذها المنطقة مع قرب بداية كل عام دراسي. الفكرة بسيطة لكنها بالنسبة للطفل كبيرة جدا، فإحنا بنحاول أنه نساعد الطفل في توفير مستلزمات المدرسية، والأهم أنه يبلش عامه الدراسي هو بشعر بالفرح والثقة مثل باقي الأطفال. ومؤخرا أقمنا احتفال في مقر الملتقى لتوزيع الحقائب على عدد من الأطفال، وكان يوم صراحة رائع. كانت رعاية الحفل السيدة نهيلة المحارمة،
1: نعم،
0: اللي بنعتز فيها،
1: نوجه لها تحية. نعم،
0: كل الاحترام لها صراحة. احنا هي شخصية مجتمعية مميزة جدا، يعني كون هي كمان عضو في لجنة إعمار سحاب وعضو في لجنة صندوق الزكاة، وإحنا بنقدر حضورها ودعمها المتواصل معنا وبنعتز فيها خلال يعني مسيرة معنا.
1: وخلال الله يعطيها العافية أكيد.
0: الله يسعد عمرك يا رب. وأنا خلال يعني حابب أنوه لأصحاب الفضل كمان،
1: اتفضل.
0: من المتبرعين اللي الداعمين لنا صراحة، وأهم هؤلاء المتبرعين وكلهم ما شاء الله عنهم، يعني الله يديم الخير علينا والأياد البيضاء. لما نحكي المهندس فواز فارس كان من أوائل الناس اللي آمنوا بفكرة الملتقى وانطلقتها، والدكتور سليمان الرواشدي بنوجه له تحية، كان من ثابت الأخ الكبير والملجأ إلنا، وأبناء الحاج نصرة البيطار الله يرحمه، المهندس صلاح البيطار، والمهندس نذير البيطار أيضا، والدكتورة هنادة الطراون اللي آمنت بالفكرة واستمرت معها لليوم، وهي اليوم رئيسة مجلس إدارة الملتقى.
1: نعم.
0: والمرحوم بإذن الله محمد العقوب الله يرحمه.
1: نعم.
0: والسيد عماد الحاج ديب ومساندته الكبيرة إلنا، والسيد مهند أبو جموس. فهؤلاء الناس صراحة بالنسبة إلنا مش مجرد أسماء، يعني هم جزء من قصة الملتقى ومن الوفاء. نعم. إننا نتذكر كل شخص آمن بالفكرة وساعدها تكبر.
1: الله يجزيهم الخير جميعا، يعني هذا في ميزان حسناتهم وعمل خيري تطوعي بحت، يعني انه بيقوموا فيه بجهدهم بوقتهم بامكانياتهم الماليه، بدعموا هؤلاء الايتام وبيساهموا في انجاح هذه الجمعيه بكل فعالياتها وانشطتها، وبالنهايه هي لخدمه ابناء المجتمع المحلي وخاصه فئه الايتام. ايضا هناك انجازات قمتم بتحقيقها على مدار السنوات الماضيه، يا ريت تخبرنا عنها.
0: بالنسبة لنا الإنجاز الحقيقي مش فقط بعدد الفعاليات اللي بنبتدها، إنما بالأثر اللي بنتركه في حياة الإنسان. استطعنا خلال السنوات الماضية بناء برامج مستمرة لرعاية الأيتام والأطفال، من الكفالات والدعم المادي إلى التعليم والدعم النفسي والتربوي والأنشطة والمخيمات والأندية الصيفية والشتوية اللي بنعملها. والأهم إنه انتقلنا من جهود ومبادرات متفرقة لعمل مؤسسة وفريق تطوعي متكامل بيعمل بروح واحدة.
1: نعم.
0: ورؤية الملتقى يعني إحنا حاليا يعني أو خدمة الملتقى للمجتمع، إنه بأمن إنه خدمة المجتمع ومعرفة احتياجات الناس والاستماع إلهم، ونكون قريبين من هاي الفئة من الناس بحيث نقدر نقدم الدعم حسب الحاجة قدر الإمكان.
1: نعم، أيضا يعني مثل ما

0: أخبرتني أنتم في الجمعية وذكرت يعني هيك رؤوس أقلام مثل ما بيحكوا، أنتم في الجمعية هذه بالدرجة الأولى تركزون على الأيتام ورعاية وكفالة اليتيم، ما هي الجوانب والنواحي التي تهتمون بها وترعونها في حياة وشخصية اليتيم؟ يعني احكي لنا هيك بشكل مفصل، تفضل.
1: الله يزيد فضلك. هلا احنا البرامج والانشطه اللي بنقوم فيها، احنا مش بس هدفنا نساعده ماديا للطفل مع انه مهم، بس ولكن نفس الوقت احنا بهمنا كيف نصنع انسان بكل الجوانب، يعني بجوانبه المجتمعيه، بمستقبله، بالتعليم، بالمستوى الاكاديمي للاطفال. وهذا بخلق صوره متكامله انه هذا الشخص يقدر يصنع مستقبله ويكون عنده قرار في في في حياته، بحيث انه احنا بنفس الوقت نقدر نصنع انسان، نقدر نكتشف مواهبه ونساعده في تعليمه وصقل
0: نعم،
1: شخصيته.
0: يعني إلى
1: نعم
0: جانب تقديم الرعاية والجوانب المادية المهمة طبعا لحياة هذا اليتيم وتعليمه وتأمين مستلزمات الحياة المعيشية، تركزون على تنمية الشخصية وتنمية الأخلاق، القيم، تنمية المهارات، تنمية الأمور، الاتجاهات الفكرية، حتى يكون شخصية قوية فعالة في المجتمع، وأيضا يستطيع أن يكون متفاعل مع مجتمعه وناجح في حياته عندما يكبر.
1: بالضبط بالضبط، هي الرؤية لملتقى الشباب التطوعي. احنا طموحنا اكبر من مجرد تقديم مساعدة، حابين ننتقل بالطفل من مرحلة انا محتاج للمساعدة الى انا استطيع اصنع مستقبلي، نكشف عن مواهبه ونساعده في تعليمه ونبني شخصيته ونوفر له بيئة آمنة بشعر فيها انه مهم
0: نعم،
1: وانه هناك من يؤمن فيه. وطموحنا انه يكبر الملتقى ليس فقط في عدد برامجه انما في جودة اثره
0: نعم،
1: وعدد الاشخاص الذين بيستطيعوا الوصول اله وخدمة مجتمعنا وخدمة اطفالنا.
0: نعم، ما شاء الله عليكم، يعني عمل رائع جدا وإنساني بتقوموا فيه. شو الأعمار اللي بتاخدوها من الأيتام، الأعمار الموجودين في الجمعية، أعمار الأيتام؟
1: أعمار الأيتام تتراوح من 3 سنوات لغاية 16 سنة.
0: نعم، والأعداد يعني ممكن تستوعبوا بالمستقبل أعداد أكبر من هؤلاء الأيتام تقدموا لهم الرعاية؟
1: طبعا احنا طموحنا نصل أكثر إلى أكبر عدد ممكن من هؤلاء الفتيان، هؤلاء الأطفال، نساعدهم بأكبر قدر ممكن إن شاء الله بهمة هالشباب وهالفريق اللي متنوع بهالخبرات وهالكفاءات
0: نعم،
1: وبجهود مساندة يعني أصحاب الفضل والأيادي البيضاء. والله يديم علينا الخير والمحبة في بلد الخير، وإن شاء الله يعني قدر الإمكان بنضلنا إن شاء الله دائمين في هذا العطاء بإذن الله.
0: اللهم آمين. وإحنا بنوجه تحية لكل الشباب المتطوعين والداعمين وأصحاب الأيادي البيضاء الذين يقدمون دائما الدعم والمساندة لكم للجمعية لإنجاح برامجكم لمساعدة هؤلاء الأيتام. كلمة أخيرة بدقيقة بنختم فيها لقائنا معك، تفضل.
1: أنا صراحة شاكر لك على هاي الاستضافة وهاي المشاركة، إنه
0: العفو،
1: نقدر نحكي عن حالنا، وبنفس الوقت احنا كملتقى الشباب التطوعي رؤيتنا ان شاء الله تأم وتشمل كل محافظات المملكه،
0: إن شاء الله.
1: ونخدم اكبر قدر من اطفالنا ان شاء الله، وان شاء الله يكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم يا رب.
0: إن شاء الله، الله يجزيكم ألف خير في ميزان حسناتكم أكيد، وتحية لكل العاملين في هذه الجمعية. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذ، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ محمد أبو راس، مدير العلاقات العامة والناطق باسم جمعية ملتقى الشباب التطوعي الخيرية لرعاية الأيتام. شكرا جزيلا لك.
1: كل الاحترام.
0: أهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل عمر الكركي، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز الثانية عشر ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراون. أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله قائد الجيش اللبناني وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. جلالة الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ونسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن. عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبد الله يصادف اليوم، حيث تواصل جلالتها برفقة جلالة الملك مسيرة التنمية وخدمة المجتمع الأردني. القوات المسلحة الأردنية تعترض وتدمر 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. الولايات المتحدة تشن غارات جوية استهدفت منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية في أول هجوم على إيران منذ شهر. إصابة 5 صيادين بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة ساحل مدينة غزة، وشرطة الاحتلال تقتحم مجدداً معهد قلنديا شمال القدس في الضفة الغربية. محلياً، المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة. وأخيراً، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة

0: التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا مرة أخرى، نسعد بأن نكون معكم وأن نتواصل معكم على الهواء مباشرة أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.

0: وكرما لأمرا تابعونا وذلك من خلال التطبيق التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية وذلك عبر الجوجل بلاي وأبل ستور. أيضا بإمكانكم من خلال الموقع الإلكتروني التابع لذات المؤسسة و www.jrtv.gov.jp. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وسعداء أن تكون هذه الحلقة تجمعنا مع وجوه شابة نسلط الضوء فيها أكثر وأكثر حول الواقع والحديث حول قضايا بيئية هامة. أجمل التحايا أبثها لكم من مهندسنا غاندي حداد اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرممنه. شكرا جزيلا لك مهندسنا علم العبادي اللي كان معنا حتى نخرج بهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. واسمحوا لنا مستمعينا الكرام باسمكم جميعا أن نرحب بضيوفي في الاستوديو، ولنبدأها بمعية الأستاذة ملاك إبراهيم الأعمر، وهي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة صنوبر للتدريب والتوعية البيئية والمنسق الوطني لمؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي فيما يطلق عليه بالإلكوي. أهلا وسهلا فيك ملاك، وأيضا سعداء جدا بتواجد الشباب الأردني اللي صاحب العقل المفكر المدبر المهندس غازي طارق الشرقاوي، وهو الأخصائي في الاستدامة والسياسة البيئية. فأهلا وسهلا بك مهندس غازي.
1: شرفت فيكم جميعا، أهلا وسهلا.
2: أهلا فيكم.
0: أهلا. إذن حديثنا مستمعين اليوم، وإحنا طبعا دائما نتوجه بالشكر الجزيل للمهندسة روبا الزعبي واللي إن شاء الله راح تكون فارسة من فارسات برنامج متابعات، لأني أنا بهمني جدا أشوف انخراط الشباب في القضايا البيئية، انخراط الشباب في التنمية في الاستدامة رغم كل هذه التحديات رغم هذه العراقيل، إلا أنه وجدنا هنالك يعني شبابنا المميز نوعا وكم من أيضا واللي وجد من الحديث حول الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة، وأنه الرسالة تكون بالفعل هي وصلاهم بالمعنى الحقيقي، حتى أتى بهم الحال أنه يكون في عندهم طرق يترجموا هذه السياسات إلى أهداف تنفيذية على أرض الواقع. يعني بمعنى آخر، قبل الهواء كنا تناولنا الحديث وأثلجت قلوبنا في موضوع الحديث حول كيف يمكن لهذه السياسات ولهذه الأوراق التي تطرح في التمكين المجتمعي لنواجه آثار التغيرات المناخية. فأهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا. سوف أبدأ الحديث إذا تكرمت علي مهندس غازي.
1: أكيد تفضلي.
0: بمعية المهندس ملاك، فأهلا وسهلا بك مرة أخرى، وانخراطك في العمل الشبابي، انخراطك في خدمة القضايا البيئية، ليس فقط القضايا البيئية مستمعينا، وجدناها هي ضالعة في القضايا الحقوقية، وجدناها أيضا ضالعة في مشهد ثقافي آخر. فأهلا وسهلا بك من جديد. هل ما زلنا نمتلك ترف الوقت للإشارة إلى بعض القضايا التي أتت من جراء التغيرات المناخية؟
2: أول إشي صباح الخير عليك مهندسة، وأنا إلي الشرف أني موجود اليوم على الإذاعة الأردنية، وإلي الشرف أني موجود في هذا البرنامج مع إعلامية قديرة مثلك، وبرضه مع المهندس غازي اللي أكيد هو من الشباب الناشطين اللي يشهد له. وبخصوص سؤالك، يعني أول إشي أكيد ما زال معانا الوقت، ولكن هي فكرة أنه إحنا نضلنا عم بنفكر أنه في معانا وقت، هاي هي المشكلة الرئيسية. يعني إحنا اليوم عم بنعاني وعم بنواجه مشاكل بيئية موجودة وهي واضحة للجميع وضوح الشمس، ومع ذلك الأمر ما زال الأشخاص بيفكروا أنه لسه معانا وقت لنتدارك الموقف. إحنا بالوقت الراهن قد يكون معانا وقت، ولكن بعد سنة سنتين خمس سنوات عشر سنوات، تعال بعام 2050 من المتوقع أنه تكون جفت مياه البحر الميت بالكامل. يعني تخيلي أنه مياه البحر الميت من المتوقع تكون جفت بالكامل بحلول عام 2030، يتوقع أنه تنزل حصة الفرد الأردني من المياه من 61% ل 36%. بتخيلي احنا 2030 بنحكي عنها بعد اربع سنوات حتى اقل، السنه هي خلصت، فاحنا ما زال معنا وقت، ولكن احنا بنحتاج انه اليوم نبلش ونعمل، ويكون عندنا مشاريع ويكون عندنا سياسات ويكون عندنا قوانين وانظمه ونشاط حقيقي حتى نتدارك المشكله، او خلينا نحكي التحديات والمشاكل الكبيره اللي رح نعاني منها خلال السنوات القادمه.
0: نعم، اهلا وسهلا بك مش مهندس مهندس غازي مره اخرى، غازي الشرقاوي، وذلك الاهتمام والعمل عن كثب، أنه يكون في هنالك إدراج العديد من الاقتصاد أو التنمية المستدامة التي تبنى على مشاريع تنفيذية بيئية محضة. فيعني الوجه الشاب ولك 4 سنوات منخرط في عملية تأسيس والعمل في تبني العديد من أوراق السياسات التي تدعم القضايا المناخية أو حتى تدعم الأردن بأهمية توجيه وتسليط الضوء حول قضايا مناخية طرأت أو حتى آثار طرأت من خلال التغير المناخي.
1: نعم، بصراحة موضوع السياسات تحديدا أو بناء السياسة، أنا أول ما فتت على المجال شفنا سياسات كثير عم بتروح وبتيجي، سياسات كبيرة مدعومة من كثير جهات وكثير دول. لما انخرطنا أنفسنا بعملية بناء السياسة هاي بدنا نستشهد بمراجع سابقة مثلا، فنحكي مع الناس شو صار بالسياسة تبعتكم، والله خلصنا منها وبدنا نبلش واحدة جديدة. طب العمل اللي صار سابقا وين راح؟ بتشوف إن كل الجهود كانت توقف عند مكان معين لعدة أسباب. يعني بالعادة السياسة هاي بس تصير بيكون

0: إلها تمويلها، إلها فريقها المختص،
1: نعم
0: بس يتم تسليمها خلص الجهود بتخلص هناك وبتتجه لمكان تاني، وهذا أكيد إشي ما بيسهم أبدا بالتنمية المستدامة اللي إحنا عم نحكي عنها. ففي جهود كبيرة، في مختصين بعقول نيرة كبيرة، لكن هل بتم استغلالها أو بتم وضعهم بالمكان المناسب بالطريقة المناسبة؟ لا أعتقد ذلك. والسياسات اللي عم تنتج عنا حاليا هي بتاخذ بعين الاعتبار مراجع علمية بكل تأكيد، وبتحط لك على سبيل المثال انه احنا بدنا ننزل مثلا الكربون من نسبة معينة لنسبة اخرى، هذا شيء جيد. لكن انا لمين عم بوجه السياسة هاي؟ مين اصحاب المصلحة عندي بالموضوع؟ هذا ما بيكون عندي مذكور مثلا بنفس السياسة. شو الاجراء اللي بدي انفذه؟ شو البايلوت او اللي بنحكي احنا المشروع
1: نعم.
0: التجريبي
1: نعم.
0: لنعرف هل فعلا شيء ظابط ولا لا. هالاشياء كلها مش موجوده. فعشان هيك احنا يعني الجيل الجديد، الشباب اللي شغال بموضوع السياسات حاليا محليا واقليميا، احنا بنبحث كيف في منهجيه السياسه تكتب واضحه لوين رايحه، وفي لها متابعات ولها زي بنحكي مؤشرات اداء كذلك.
1: نعم.
0: فإذا اتجهنا بهذاك الاتجاه سياساتنا إن شاء الله بوضع أفضل، الخبرات موجودة، سياسات قوية جدا موجودة لكنها غير فاعلة لسه، وحنناقش إن شاء الله مع بعض أكثر كيف ممكن نفعلها.
1: نعم.
0: إن شاء الله خلال الحلقة.
1: نعم. إذن أيضا مستمعينا أنه يكون في مشروع وهذا المشروع غير ربحي من خلال شركة صنوبر للعمل أو أنه الحديث حول أهمية إدراج التنمية المستدامة، التنمية اللي بتنبنى على البيئة. ليه أنا أتساءل معك من خلال الأستاذة ملاك، يعني هل الاهتمام وأنه يكون في هنالك هذه الشركة التي تقدم المشورة والاستشارة وإلكم أنتوا دور كبير رح يكون في المستقبل القريب في عملية أنه تكوني منسق وطني لمشروع قادم يجمع هذا الكم والنخبة من أبنائنا الشباب المنخرط في العمل المناخي. نتحدث نسألك الشغف، التخصص اللي بتحمليه هي القانون، وبالتالي ما هو عنصر الربط ما بين الأفعال أو حتى المشاريع اللي على أرض الواقع وتلك الدراسة؟
2: نعم طبعا، يعني بالبداية مؤسسة صنوبر هي مؤسسة غير ربحية وهي شركة غير ربحية مدرجة تحت وزارة الصناعة والتجارة. إحنا في البداية يعني بلشنا كمبادرة شبابية. طبعا هاي المبادرة هي استلهمت رؤيتها من سيد سمو الأمير الحسين بعام 2024. كان لإلي شرف اختياري لأكون ضمن بعثة سمو الأمير الحسين لأداء مناسك العمرة، وبهذاك الوقت إحنا جلسنا، كان يعني سمو الأمير كان قريب منا وجلسنا وتناقشنا معه وشفنا قديه هو بشكل شخصي عنده اهتمام في المجال البيئي. وبذات العام كان سمو الأمير هو الممثل يعني أو هو المتحدث باسم الشباب الأردني ككل، وهو طبعا قدوتنا وهو دائما اللي بيوصل وبتحدث عنا كشباب أردني. كان موجود في مؤتمر الأطراف، مؤتمر الكوب.
1: نعم.
2: وهو يلي يعني حكى باسم الأردن في هذاك المؤتمر، وهون زاد إلهامنا أكثر، وإحنا حولنا مؤسسة صنوبر من مجرد مبادرة كانت موجودة في الميدان لمؤسسة، حتى أنه يعني نتبع رؤية سمو الأمير الحسين بأهمية دور الشباب وتمكين الشباب حتى يكونوا هم فاعلين في المجال البيئي في الأردن، وحتى يكونوا هم صناع التغيير وصناع وقيادة الحلول. وطبعا بال2023 لما بلشت يعني 2023 ظهرت الفكرة انه احنا بدنا نعمل مبادرة شبابية اسمها صنوبر. بس بال25 لما تحولت لمؤسسة الحمد لله قدرنا ان نحقق انجازات جدا كبيرة. وانا هون للأمانة بدي احكي انه لولا ايمان الجهات المعنية فينا، لولا ايمان صناع القرار، لولا وجود يعني جهات عم بتآمن فينا كأفراد وبتآمن في رؤيتنا لمؤسسة صنوبر وبتآمن في رسالتنا، يمكن صنوبر ما كان قدرت توصل لهاي القصص الكبيرة اللي حققتها. يعني على سبيل المثال احنا دربنا مئات الشباب من حول المملكة على مواضيع القيادة البيئية وموضوع التغير المناخي وكيف يكونوا يحولوا المشاكل البيئية اللي موجودة في مجتمعاتهم، يحولوا هاي التحديات البيئية لحلول وحلول تنموية واقتصادية. وان شاء الله يعني خلال الايام القادمة احنا رح نكون كمؤسسة عم نستضيف أكبر منصة وطنية موجودة للضم الشباب الأردني مع صناع القرار على طاولة واحدة حتى يتناقشوا في موضوع القضايا البيئية المختلفة. وطبعا رح نطلع فيه من خلال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي الكو جوردن ببيان وطني شبابي بيمثل الشباب الأردني، بيمثل المشاكل والتحديات اللي هم عم بيشوفوها في مجتمعاتهم، بيمثل شو تطلعاتهم، بيمثل شو الحلول المقترح اللي عندهم إياها.

0: طبعا ان شاء الله هذا الشيء رح يكون لاحقا، يعني عشان احنا ما نكون بس عم نعمل مؤتمرات نعم. بدون اي اهداف
1: بدون اثر
0: بدون اي اثر حقيقي 100% بدون استدامه. ان شاء الله رح يكون المؤتمر مخرجاته مستدامه عن طريق انه احنا رح نطلق تحالف وطني شبابي لقضيه التغير المناخي، ونكون كلياتنا كشباب قادرين عم او قادرين نحقق هاي الرؤيه.

0: من حديث ضيوفي في الاستوديو. لي أنا أتساءل بمعية المهندس غازي، والسؤال الآتي، يعني انخراطك في العمل في مجال البيئة وحمل هذه الرسالة البيئية، إيمانك فيها، حتى أنه وجدنا أنه لديك الفكر فيما يتعلق في نظم السياسات، عملية مؤشرات قياس تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع، يعني هو شوط أبعد بكثير من الأشواط الأولى والبدايات. مهندس غازي،
1: نعم بصراحة، يعني زي ما حكينا إحنا دائما نسمع أن الأردن فيها سياسات مكتوبة جدا قوية، لكن ما بنلمس نفس القوة، نحكي في جهود لكن مش نفس القوة على الأرض.
0: صحيح.
1: الأمور اللي نحكي القضايا البيئية تحديدا بالمؤشرات تبعتها، السياسة عظيمة مجددا لكن على الأرض مش نفس الشيء. لهيك بصراحة بلش الإلهام تبعي وين الخلل. أنا تنقلت بعملي من وقت التخرج بين جميع القطاعات، اشتغلنا حكوميا، اشتغلنا منظمات محلية، منظمات دولية، اشتغلنا شركات خاصة واستشارات. كل الناس اللي أو كل الجهات اللي داخلة بعملية يا إما صنع القرار أو تنفيذه دخلت فيهم، ونوعا ما قدرت أحط إيدي على الثغرات اللي ممكن موجودة. تبدأ بصراحة إنه السياسة على قوتها لا تخاطب بوضوح الناس اللي لازم تكون عم تشتغل على أساسها. هي بتكون بنت أكيد له خلفية قانونية الموضوع، يمكن مهندسة ملاك أستاذ ملاك تعرج على الموضوع، لكن أنا لما أحط هدف، الهدف هذا لو ما كان واضح ومسموع بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة عندي هو لن يتحقق. اللغة اللي بدي أحكي فيها إذا بدها تكون لغة تبحث عن التنفيذ، بكل تأكيد نعرف في سياسة، في استراتيجية، في منهجية، في أكثر من شغلة نطلع عليها، لكن السياسة بحد ذاتها لازم يكون في إلها تتبعها مباشرة لوين القناة تبعتي من ناحية التنفيذ، شو المؤشرات الأداء اللي لازم تكون مرتبطة بالسياسة هاي، وكيف ممكن أبني عليها وأربطها باستراتيجيات وسياسات أخرى موجودة بالبلد. هذا على مستوى، هذا بنحكي محلي، لكن إحنا كدولة أيضا تبحث عن التمويل بشكل مستمر لنقضي حوائجنا.
0: صحيح.
1: نحتاج أن نوائم السياسات هاي سواء من ناحية التنفيذ أو من ناحية كتابة السياسة نفسها مع المؤشرات والسياسات العالمية. فعملية الموائمة هاي هل عم بتصير عنا بشكل نحكي منهجي ومدروس واضح؟ مش تماما. في عنا جهات عندها خبرات وعندها كفاءات بتشتغل بطريقة، وجهات أخرى بنفس الصف أو بنفس القطاع عندها كفاءات وخبرات بتشتغل بطريقة أخرى. فالمشهد تبع صنع السياسة محليا بما يتعلق بالتغير المناخي تحديدا نحكي إحنا اليوم هو مش متسق تماماً. فالناس اللي بدها تدخل على المجال أو بدها تشتغل وتفيد نوعاً ما راح تقطع شوط هون ينقطع هون والعكس.
0: كان يمكن أنا نعم. إذا سمحت لي سؤالي، بما أنك ضالع بهذه القضايا وإعداد ورقة سياسات، يمكن في هنالك مرحلة متقدمة كسب تأييد وغيره، فيما يتعلق في العمل المناخي العمل مشترك، وهنالك أيضاً تقاسم للأدوار والمهام والأهداف في عدد كبير من الوزارات والمؤسسات، فلك أن تتخيل كيف هو واقع الحال عندما يتم تحديد هذه الأهداف والمهام المناطة بتلك الوزارة والوزارة الأخرى وهكذا. عملية تقاسم الأدوار تحتاج إلى العديد من أساليب الفهم أو عديد التسهيل، تدليل الصعاب، العمل ضمن بوتقة واحدة.
1: نعم نعم بلا أدنى شك. وشغلة مهمة كمان من اللي تفضلتي فيه، إحنا القضية البيئية أكيد لها بعد إنساني هام جدا، لكن هل جميعا كأشخاص نحكي بنحس اتجاهها بنفس الشكل؟ بكل تأكيد لا. فهون أعتقد تقع المسؤولية علينا الناس الناشطين بمجال البيئة والمناخ إنه نكون عم نوصل الرسالة على حسب المستقبل، بمعنى الحدا اللي مش مهتم بإنسانية القضية المناخية بدنا نروح له من الجانب الاستثماري والمادي فيها، لأنه فعلياً وهذا الإشي اللي مش مدركينه أغلب القطاعات اللي عنا، إحنا قطاع التغير المناخي في تمويلات ويعني مادة كبيرة جداً عالمياً عم نحكي، في حال الوزارات أو الجهات جميعاً عم نحكي، شركات خاصة، مؤسسات محلية، أياً كان المجال اللي عم تشتغل فيه ربطته بشكل أو بآخر بالتغير المناخي بآثاره بأي شكل من الأشكال، هي بتكون مؤهلة لأنها تقدم مثلاً عن تمويل أخضر. طبعا التمويل الأخضر يتأرجح ما بين شيء صغير جدا، نحكي عن 1,000 و5,000 لحد ملايين ومئات الملايين بعض الأحيان مع صندوق التمويل الأخضر اللي جديد فتح عنا بالأردن مكتبه الإقليمي.

0: بدنا نعرف شو اللغة المناسبة اللي عم نحكي فيها عشان كل حدا يكون معانا متجه بنفس الاتجاه، ونحاول نحط زي ستاندرد عنا أو طريقة كل حدا ماشي نوعا ما عليها، بدل ما يكون عنا الجهود مترامية نوعا ما ومتفاوتة بطريقة تصميمها وتنفيذها.
1: نعم. أيضا أستاذ ملاك نتحدث بأنه هل بدأت هالمجتمعات الأردنية وأنتم لأنكم ضالعين في عدد كبير من العمل البيئي الميداني، هل بدأت تأخذ هذه المواضيع وهذه القضايا على محمل الجد؟ هل بالفعل استطاعت أن تصل إليها مفاهيم التكيف أو حتى مفاهيم التخفيف من أثار التغير المناخي؟ شبابنا في المجتمعات هاي التقط الرسالة واستطاع أن يستثمرها ويجعلها منحة.
2: نعم، هلأ بشكل طبيعي أنه قضية التغير المناخي أصبحت حقيقة وأصبحت قضية معروفة بالنسبة للأفراد ككل. وشكراً أنك تطرقت لموضوع التكيف مع التغير المناخي، لأنه إحنا في الأردن أصلاً بنشتغل على موضوع التكيف مع التغير المناخي يعني أكثر بكثير من التخفيف. أعتقد أنه أصلاً الأردن ما بتشتغل تخفيف يعني، أو اللي هي بنسبة جداً بسيطة.
1: نعم.
2: ولكن بشكل أساسي إحنا بنركز على موضوع التكيف لأنه إحنا دولة متأثرة بقضية التغير المناخي وليس دولة مؤثرة بالنهاية. فبالنسبة للأفراد وللوعي في المجتمعات، من اللي كنت عم بشوفه من خلال عملنا في الميدان، انه بالفعل نعم الافراد بيعرفوا عن قضية التغير المناخي وبستشعروها، لانه طبيعة التغيرات اللي قاعدة عم بتصير حاليا في مجتمعاتهم، سواء مثلا انه احنا والله كان المناخ في الاردن على سبيل المثال معتدل، والان مع الاسف الشديد هو قاعد عم بتحول لشبه جاف او شبه جاف. هذا الاشي عم بخلي الافراد فعليا يستشعروا مدى ضرر وكبر هاي القضية، وهم ككل عم يعني طبعا هلا في نسبة وعي وفي نسبة ما زالت محتاجة لزيادة الوعي ولرفع الوعي. يعني احنا ما بنقدر نعمم فكرة انه الوعي موجود عند الجميع، ويمكن عشان هيك مبادراتنا او مؤسساتنا موجودة، عشان احنا بدنا الجميع يكون له ايد، بدنا الجميع يكون مساهم. وبالمناسبة اذا تسمحي لي بس اتطرق لنقطة حكاها المهندس غازي، حكى عن موضوع الانسانية في قضية التغير المناخي. نعم، النزاع البيئي هو من اكبر التحديات اللي حتى رح تواجهنا احنا كمجتمع اردني. نعم. بالمناسبة لانه هاي القضية بتثير عنا موضوع خطاب الكراهية، وبتثير عنا موضوع النزاع على الموارد. أصلا يقال إنه خلال السنوات القادمة، وهي في دراسات بتأكد، نعم الحرب هتصير على الموارد، وليست فقط حرب بالأسلحة لا، هي رح تصير على الموارد، رح يصير في عنا ندرة في الموارد. وعلى فكرة عشان هيك احنا اخترنا السنة عنوان أو العنوان الرئيسي لمؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي، من الندرة إلى الصمود، الشباب يقودون الحلول المناخية في الأردن. لأنه احنا في عنا صار ندرة موارد، احنا صار في عنا ندرة في موارد المياه، ندرة في الموارد الزراعية، ندرة في الأراضي بسبب تصحر الأراضي. فهذا بدل، أو إذا بدل على إشي بدل قدي رح يخلق هاي القضية، رح تخلق نزاعات لاحقا على الموارد. إذا مثلا على سبيل المثال إحنا بنشوف المياه، على سبيل المثال المياه إحنا أصلا يعني تحت خط في الفقر العالمي.
1: صحيح.
2: تحت خط الفقر المدقع العالمي، حتى مش بس الفقر العالمي، المدقع بهذا الموضوع بمراحل 61%، بينما خط الفقر المدقع هو 500 متر مكعب.
1: نعم.
2: سنويا للفرد، وإحنا بنحكي عن 61 متر مكعب.
1: نعم.
2: سنويا.
1: صحيح.
2: للفرد قد ايه احنا في تفاوت ما بين، فهذا بدل انه لا، في مشكله واضحه، في عندنا ندره في الموارد، ولهيك احنا محتاجين انه نتحرك، لهيك مبادراتنا لازم تكون موجوده ومؤسساتنا، ونشتغل في القرب مع صناع القرار. يعني ما تكون هاي القضيه ان هي مش قضيه فرديه، واذا خلص اذا يعني اذا صارت او وقعت مشكله التغير المناخي ودمرت الكره الارضيه، على فكره الرأسماليين يعني مش راح يستفيدوا شيء من كميه
1: طبعاً
2: الدمار اللي قاعدين عم بيخلفوه في
1: يعني
2: في كوكب الارض. فطبعا محتاجين نتكاتف جهودنا يدا بيد بين صناع القرار، منظمات المجتمع المدني، والشباب، حتى نوجد حلول اليوم تكون موجودة تحمينا من الكوارث اللي راح تقع على عاتقنا خلال السنوات القادمة.
1: نعم، لا سمح الله. ولكن أيضا الله، المشهد والساحة خير دليل على العديد من الكوارث الطبيعية، سواء كان من الفيضانات أو حتى الحرائق وامتداد حرائق غابات لغابات معمرة طبيعية، ذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع درجات حرارة الأرض. ويمكن إحنا هلأ الآن يعني بحمد الله نشاهد بأم أعيننا، لكن هذه دعوة لأهمية الاهتمام ببعض السلوكيات التي تأتي بالإيجاب على التخفيف من هذه الآثار على منطقتنا وعلى مجتمعاتنا. يمكن العمل المناخي بتطلب تكاتف للجهود، سواء كان على مستوى محلي، إقليمي، دولي، عالمي. لا يمكن أن يكتب النجاح مثل هذه الجهود لولا هذا التعاون. إشارة لما تقدمت به مهندس غازي الأستاذ ملاك، يمكن هي أقرب أثر كان على المجتمعات المحلية شح مصادر المياه.
0: صحيح.
1: وانتظار المجتمعات أو حتى الأسر لأدوارها في ساعات ضخ المياه.
0: لا.
1: ويمكن في مناطق

0: تغيب عنها المياه لأسبوع
1: لأسابيع. صحيح
0: وأسبوعين يمكن أكثر. هنالك مناطق أيضا هي عانت من الكميات الضئيلة والتي بدأت تنضب أكثر وأكثر، يمكن هذا أكثر أثر لمسنا، عدا عن موجات الحر طويلة الأمد ودرجات الحرارة المتطرفة، الغبار ضمن عواصف غبارية بدأت تمكث أطول وأطول، ليس فقط هي مرور ساعة أو ساعتين، لا، هنالك موجات غبارية ممتدة. فبالتالي كيف استفدتم من مفاتيح هذه الظواهر والتي يشار لها بالبنان أنها تغير مناخي في أهمية إدراجها ضمن خططكم التوعوية، خططكم لإعداد سياسات يجب أن تصب أهدافها في التخفيف من هذه الآثار؟
2: نعم، سؤال جدا مهم ومركب. على أنا من المدرسة اللي بتطلع أنه بناء السياسة مش لازم يكون بعيد أبدا عن الاقتصاد.
0: صحيح،
2: هم ماشيين مع بعض، وفي حال كانت السياسة تعاكس الاقتصاد لن يتم تفعيلها بشكل المناسب.
0: نعم.
2: عشان اللي تفضلت فيه والمشاكل الكبيرة بالعادة بالاقتصاد بيطلعوا عليها كثغرات أو مشاكل موجودة. يعني كل مشكلة بدها حل اقتصادي أو استثماري لا يزبط المشاكل هاي. أنا عم بحكي هلأ مش بس إنسانيا ومناخيا، أنا عم بحكي باقتصاد المناخ.
0: نعم.
2: فعليا الطريقة الأفضل لتصدير المشاكل هاي بشكل ممكن يضمن لنا صفقات أو معونات أو منح من الخارج هو بأنه نعرض المشكلة والحلول اللي ممكن إلها وفرص استثمارية للجهات اللي ممكن تيجي إنها تساعدنا بالمشاكل هاي. على سبيل المثال إحنا مشروع المياه على سبيل المثال تبع الناقل الوطني وغيره، أي مشروع متعلق بالمياه بنشوف فيه اهتمام كبير من الجانب الهولندي فيه. على سبيل المثال الهولنديين يعتقدون وعندهم الخبرة التقنية الكبيرة ما يتعلق بحلول المياه، فهم بيحتاجوا أماكن في عندها مشاكل لا يقدروا انهم ينفذوا فيها الحلول تبعت المي فيها. فكيف انت بتعمل باكج للمشكله تبعتك تعرضها بحلول من المهندسين والقدرات المحليه الموجوده وتطلب بناء عليها تمويل مش كشكل منحه دائما، وهذه شغله مهمه. بدنا نعرف احنا ما بنشكل بس والله يعني دوله نعم فقيره بكثير موارد، لكن هل هذا بيعني انه احنا دائما على الجانب الضعيف اللي يعني بنحكي مثلا بتسول من العالم؟ بكل تاكيد لا، احنا عندنا القدره، عندنا الموارد الكافيه وعندنا الخبرات الكافيه اللي تستعرض المشاكل هاي مع حلولها وتضعها في بوتقه واحده كفرصه استثماريه، بحيث اي حدا جاي علينا بمنحه هو مش جاي متفضل عليك، هو جاي ومستفيد كذلك من تطبيق علمه عندك. فمشكلة المي هي مشكلة عملاقة، مشكلة كبيرة، الحل إلها مش حل واحد، برضو مشكلة مركبة وحلها مركب، في إلها حلول دبلوماسية بتكون مع دول الجوار، وفي عنا جهود كبيرة من منظمات مثلا زي بلو بيس اللي سامع فيها. هدول مسؤولين
0: سلام الأزرق. نعم.
2: نعم، مسؤولين عن فكرة المفاوضات ما بين الدول اللي بالإقليم، دول عربية بالإقليم، اللي هي كيف تتشارك مصادر المياه، كيف ممكن يتم صفقات بملف المي مثلا مع إشي تاني عشان والله الدول الفقيرة مائيا تستفيد من المي.
0: صحيح.
2: وإحنا بنشوف مع دول زي سوريا زي العراق زي مصر يعني عم نشوف فيه خطوط وأماكن ممكن يكون فيها استفادة متبادلة، الأردن تحصل فيها بشكل أو بآخر على حلول متعلقة بالمياه. فالدبلوماسية جدا مهمة، الحلول التقنية اللي بتشتغل مثلا موضوع الناقل الوطني، تحلية نعم. المياه، بنحكي على طرق الاستفادة من مياه الأمطار، التجميع، كل هاي الأشياء بدها تمشي مع بعض. بالإضافة بدون أدنى شك التربة تبعتنا، حلول الري، استعمال كومبوست أو السماد
0: نعم. العضوي نعم.
2: نعم، هذا كله بيقلل كيف المي عم بتروح. بالإضافة لأكبر مشكلة عم نواجهها فعليا هي جريان السطحي. إحنا عنا الاسفلت موجود بالمدن بشكل كبير، المي بالعادة بتروح لمجاري إحنا ما عم نستفيد منها أو بتتبخر. ففي حال إحنا استطعنا نمشي أكثر مع اتجاه المدن الخضراء أو المدن اللي هي عندها الحدائق أو الأماكن اللي بتتسرب فيها المياه
0: نعم.
2: الجوفية على الأقل.
0: صحيح.
2: إحنا بنكون عم نحكي بمكان تاني بتوصل الأردن على مستوى المياه، لكن طالما إحنا بس عم نتطلع على يعني مسار واحد من الحلول لا، المشكلة مركبة وتحتاج حل مركب وجهود متضافرة زي ما حكينا.
0: نعم، إذن يعني هالتشخيص الدقيق

0: والحديث بهذا الوعي. من يحمل الحديث حول العديد من القضايا بشكل متكامل في إشارة بتلك القدرة التي تحاكي تلك الجهات التي أقلها وأقل واجب يجب أن تقدمه هو تقديم ذلك الدعم لهذه الأثار التي ما أتت إلا من خلال أنشطتها الصناعية. وبالتالي هذا دور، والأجمل من ذلك أنه إحنا نشوف شباب واعي قادر على حمل هذه الرسالة، قادر على أنه يحاكي هذه العقول، يقدم دليل وبرهان وحجة لأهمية دعم مثل هذا النوع من المشاريع. طبعا حديثنا مستمعينا الكرام ما زال مستمر بمعية ضيوفي في الاستوديو الأستاذة ملاك الأعمر، وإحنا مبسوطين أنه يكون هي وجوه شابة أيضا، وهي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة صنوبر للتدريب والتوعية البيئية والمنسق الوطني لمؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي فيما يطلق عليه بالإلكوي. أيضا معنا المهندس غازي طارق الشرقاوي وهو المختص في الاستدامة وسياسات البيئة. طبعا حديثي في الدقائق القادمة رح يكون نشوف شو معنى الإلكوي، شو أهميته، نشوف شو وعي الشباب، شو دورهم في عمليات التنظيم والتنسيق وصولا إلى مخرجات مثل هذا النوع من المؤتمرات. ماذا بعد هذا المؤتمر؟ دعونا من خلال مهندسنا غاندي حداد اللي معنا بالإشراف الهندسي المباشر أن نتوقف بمعيتكم مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وحديثي بمعية الأستاذ ملاك الأعمار وكذلك المهندس غازي الشرقاوي. كنا يمكن قبل الفاصل قد تحدثنا حول العديد من القضايا التي تعنى بالاستدامة في القطاع البيئي، وحدثنا أيضا أكثر وأكثر واستمعنا كيف يمكن لورقة السياسات أنه يتم تنفيذها، كيف يمكن أنه تكون هي عبارة عن خطط تنفيذية وفعلية على أرض الواقع، وخاصة إذا كان الموضوع مناط بعدد كبير من الجهات ذات العلاقة. وتحدثنا أيضا مستمعينا الكرام كيف يمكن حمل هذه الرسالة وتوعية المجتمعات الأكثر تضررا بأثار التغيرات المناخية. أتابع حديثي بمعية الأستاذ ملاك، أهلا وسهلا بك من جديد. ويمكن القانون برمته، ولنتساءل هل أنه هنالك النصوص والتشريعات الأنظمة أيضا التي تعنى بالاهتمام بالواقع والقضايا البيئية، أو بالأحرى كيف استطعتم تسخير مثل هذه القوانين لخدمة القضايا البيئية بالاتجاه الإيجابي؟
1: نعم طبعا، بالبداية لازم يعني ما نكون كتير قاعدين خلينا نحكي عم بنحكي إنه الحكومة مقصرة، لا، أو وزارة البيئة مقصرة، على العكس تماما. ترى في قوانين بيئية هي موجودة وهي مفعلة وهي قوية جدا، وإذا بالفعل تم تطبيقها على أرض الواقع بشكل مناسب أعتقد بتكون سبب يعني الحد من العديد من الظواهر الفردية أو حتى الجمعية اللي قاعدين عم بنشوفها لما تأثر على قضية التغير المناخي. في عنا قانون له علاقة في النفايات الصلبة،
0: نعم،
1: في أنظمة
0: النفايات
1: 100%. في عنا يعني في عنا مجموعة أنظمة وسياسات وقوانين هي بالفعل موجودة، ولكن إحنا وين مشكلتنا الحقيقية بموضوع هاي القوانين؟ بشكل رئيسي أعتقد المشكلة الرئيسية هي عدم تطبيق هذا القانون بالشكل المناسب. الآن هو القانون موجود وهو مفعل وهو صالح للتطبيق في أي لحظة، ولكن أعتقد موضوع الرقابة على تنفيذ وتطبيق هاي القوانين هي اللي عم تعمل لنا مشكلة. يعني على سبيل المثال، رغم أنه في شرطة بيئية على فكرة، وفي شرطة مجتمعية وفي شرطة سياحية، وقادرين أنهم يراقبوا الأفراد ويشوفوا مين اللي قاعد عم بتبع أو عم بعمل ممارسات سلبية بحق البيئة، ولكن يعني هي نسبة وتناسب عدد الأشخاص اللي ممكن يكونوا مخربين مع عدد الأشخاص موجودين.
0: نعم.
1: أيوة، الملتزمين ومع عدد الأشخاص اللي بيراقبوا هو نسبة وتناسب والعدد غير متساوي. فبناء عليه القوانين موجودة، القوانين مفعلة، القوانين صالحة للتطبيق في أي لحظة في أي زمان ومكان هون في الأردن، ولكن هي محتاجة لتطبيقها بشكل مناسب. هي محتاجة رقابة جدا كبيرة، محتاجة وعي، محتاجة بس يعني للعلم هي في نقطة كانت بالنسبة للأفراد إنه سلبية، وإنه الوزارة البيئة هي نظام جباية وليش هيك بعمل وما إلى ذلك، رغم إنه شخصيا من وجهة نظر قانونية بشوفها إنه كان إشي جدا ممتاز، لأنه إجمالا الأفراد بتتأثر في موضوع القوانين. يعني لما يكون في قوانين رادعة أو قوانين صارمة، إجمالا الأفراد بتتأثر.

0: صحيح.
1: أيوة بتصير ملزمة أكتر للأفراد بأنهم نعم يتبعوا ممارسات صديقة للبيئة. فمثلا مع بداية هاي السنة طلع وزير معالي وزير البيئة وصار يحكي إنه اللي برمي نفايات من السيارة غرامتها 50 دينار، وهاي الشغلة بتكبر يعني، أول مرة 50، ثاني مرة 100،
0: نعم.
1: ثاني 150. أعتقد إن هاي كانت من الأمور اللي كانت جدا للأمانة تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع، والكاميرات اللي عم تمسك الأشخاص اللي عم بيرموا هاي النفايات كان إشي جدا ممتاز، لأنه بنشوف إنه نعم أثر لو بنسبة 1%، ولكن نعم خفف وقلل من موضوع رمي النفايات العشوائي.
0: نعم، يعني هذا الموضوع حاله كحال أيضا قانون إدارة السير اللي في البدايات كان هنالك صعب، لكنه أتى أكله بتخفيف نسب الحوادث ونسب الخسائر البشرية أو حتى المادية. لا ضير مستمعينا الكرام أن تكون هذه الأنظمة هي تصب في المصلحة العامة وتصب أيضا في تجويد الخدمة المقدمة للإخوة المواطنين، وخاصة فيما يتعلق في الأماكن العامة. أيضا مستمعيني، مهندس غازي، يمكن لك دور رغم ما شاء الله يعني هذه الخبرة، ولا نتمنى لك المزيد والمديد أيضا بأنه الاهتمام في عقد العديد من المؤتمرات، وسواء كان المؤتمر على المستوى وعلى الصعيد المحلي وصولا إلى ذلك المؤتمر الإقليمي، ومن ثم الوصول إلى مؤتمر التغيرات المناخية على مستوى العالم.
2: نعم، موضوع المؤتمرات بصراحة هي بنحكي زي منصة ممتازة لشاب الأردني أو العربي أو العالمي يعني يبلش مسيرته البيئية والمناخية. أنا بدأته بصراحة يعني كنت ناشط بيئي، لكن نشاط البيئي لما يكون مبادرات صغيرة يعني مستوى وصولها محدود، لكن لما يكون في منصة وطنية زي الكوي اللي بتنظمه الأستاذة ملاك، هذا بيعطي وصول وطني، الجهات المحلية بتصير تعرفك، الشباب المحلي بصير يعرفك ويعرف عملك، وهذا الأهم. وبالتالي ممكن تبلش مسيرتك البيئية كمان كعمل مش بس كنشاط. وهذا شيء جدا مهم، يعني نطالب الشباب يكون نشط بيئيا لكنه مش عم بيشتغل، لا تتساوى، لكن النشاط البيئي ممكن ياخذك لفرصة عمل بواحدة من المجالات اللي كنا بنحكي فيها، المي، الطاقة، لا تنتهي يعني. لكن المؤتمرات بحد أساسي بصراحة اللي أضافت لي كانت اللغة اللي أتواصل فيها مع الممولين، لأنه إحنا بالمؤتمرات هاي وملاك هتعرج كمان على الموضوع، اليونغو أو اللي هي الذراع الشبابي تبع اتفاقية الإطارية للتغير المناخي تشترط أنه تنفيذ المؤتمر من أول لحظة لآخر لحظة فيه يكون شبابي خالص بدون أي تدخل لجهات أو منظمات أو أجندات أخرى. فأنت بدك تكون عم تحمي المنصة هاي أنها تكون منصة شبابية عم بتوصل الصوت الحقيقي اللي حاسين فيه الشباب، سواء كان متسق مع السردية أو الأجندة تبعت منظمات معينة ممكن تكون هي اللي ماكل المكان يعني، أو غير متسق. فهذه واحدة من الأشياء اللي احنا حرصنا عليها، حماية الصوت الشاب، حماية أن المؤتمر يكون عم ينفذ بأخطائه وبمحاسنه من خلال الشباب، لأنها منصة تعلمية بالنهاية كمان، وأنه يطلع لنا ورقة سياسات بتحاكي اللي بيحكوه الشباب. طبعا ورقة سياسات بأول مرة نفذناها فيه اللي كان عام 2023 كانت بمستوى اللي هو اللي كان بنعمل سابقا، ووجدنا أنه في مشاكل بصراحة. القفزة النوعية كانت لما شفنا أنه طيب نفذنا الإشي محليا ليه ما نفذه إقليميا، شو بده يكون في فرق. كانت الصعوبة صراحة بالمنافسة، كنا عم ننافس دول يعني قادرة أكتر ماديا، عندها مخصصات زي السعودية زي المغرب، دول شقيقة رائعة.
0: نعم.
2: وعندهم خبرات كبيرة، لكن اللي بيميز يمكن الشاب الأردني أنه بيعرف من أين تؤكل الكتف، وبيعرف كيف يعرض الموارد اللي عنده وإن كانت شحيحة بأفضل شكل أمام المجتمع الإقليمي والدولي. فهذا اللي سويناه، ضوينا على الأماكن المميزة اللي عندنا وعلى قدرتنا بأنه نأمن أشياء قد تكون مش موجودة.
0: نعم.
2: وبصراحة يمكن النقطة اللي كانت جدا متميزة أن الأردن دائما ما تم تسويقها كملتقى للأشقاء العرب.
1: صح.
2: اللي عم بيعانوا من النزاعات والحروب، فإحنا كان الثيم تبعنا موضوع النزاعات والحروب أثرها التغير المناخي والعكس، أثر التغير المناخي يعني النزاع والحروب. سوريا، فلسطين، العراق، لبنان، الدول كلها المتضررة هاي تقدمت معنا بملف مشترك يستضاف في الأردن، وهذا الإشي اللي ما كان ممكن أي دولة شو ما كان عندها مقدرات ومخصصاتنا تنافسه. فالحمد لله نظمناه في الأردن 2024، وعلى المستوى الشخصي وعلى جميع الناس اللي حضروا ونظموا الإيفنت اللي كانوا حوالي 80 شخص من الإقليم بس منظمين، غير حياتنا العملية بشكل كبير من ناحية الفرص اللي حصلنا عليها، من ناحية التمويلات لاحقا. فهي منصة مهمة جدا، أنا يعني بدعو الجميع يعني يشارك فيها إنما كانت سواء تنفيذ أو حضور.
0: نعم.
2: وجهود الأستاذة ملاك كبيرة يعني.
0: نعم، ولك يا ملاك الحديث، وخاصة أنك المنسق

0: الوطني لمؤتمر الشباب المحلي للتغيرات المناخية من خلال مؤسسة صنوبر اللي أنت بترأسي إدارتها من أجل التدريب والتوعية البيئية. تفضلي.
1: نعم، يعني أول إشي بس بدي أرجع ل 2024 وقت اللي عملنا مؤتمر الأركوي، لو تسمحي لي. للأمانة كان واحد من يمكن أفضل المؤتمرات اللي تم تنفيذها على الميدان أو على أرض الواقع في الأردن، لأنها فعلا جمعت أشقاء عرب من كل الدول العربية، وأنا كنت من الحضور، وكان لي الشرف إني كانت لأول مرة عم بلتقي مع المهندس غازي، وشفنا الأثر الفعلي والحقيقي اللي حتى تركتها علينا إحنا كشباب أردني وكشباب عرب، مش بس عليكم أنتم كفريق منظم. وجهودكم كانت جدا كبيرة، والحمد لله إنه إحنا السنة ب 2026 عم بنكون كمؤسسة صنوبر للتدريب والتوعية في المجال البيئي، وطبعا بشراكة مع فريق أو يعني الشباب اللي موجودين في فريق صون للعمل المناخي، وهو طبعا أحد برامج هيئة أجيال السلام ووزارة الشباب ووزارة البيئة. فإحنا هاي السنة الثيم تبعنا مختلف زي ما تطرقت له سابقا، هو من الندرة إلى الصمود. مؤتمرنا بس للعلم هو المنصة الرسمية اللي بتجمع الشباب الأردني مع صناع القرار في الأردن، وهي طبعا الذراع الشبابية، أو خلينا نحكي اليانجو اللي هي الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخية، الجهة اللي احنا بنعمل هذا المؤتمر تحت مظلتها. فاحنا كمؤسسة هي لساها ناشئة، ما صار لنا سنة مسجلين في المناسبة، قدرنا ننافس ما يقارب 20 جهة كانت برضو مقدمة معانا، وقدرنا انه احنا ناخذ استضافة هذا المؤتمر وهذا الحدث الكبير الوطني اللي رح يصير. اكيد هذا الاشي بيعطينا مؤشر انه احنا الشباب فعلا قادرين، وزي ما تطرق المهندس غازي هو مؤتمر شبابي بحت، تنفيذه لازم يكون مؤتمر شبابي بحت من A to Z، وشرط يكون تحت 35 اعمار الشباب. فالآن بتقع عفوا على عاتقنا نحن كشباب منظمين لهذا المؤتمر مسؤولية تنظيم منصة بتجمع شباب، بتجمع صناع قرار، بتجمع ممثلين هيئات دبلوماسية، بتجمع منظمات أمم المتحدة، بتجمع شباب. طبعا مع العلم أنه إحنا السنة المختلف أنه إحنا حتى رح نكون عم ناخد أفراد مشاركين من المجتمعات المتضررة، يعني هل المجتمعات الريفية متضررة؟ نعم متضررة، رح يكونوا موجودين معنا. هل البوادي متضررة؟ هل القرى متضررة؟ رح يكون في معانا شباب من كل المجتمعات الأكثر هشاشة تجاه قضية التغير المناخي، ورح يكون قاعد عم يعني بيطلع في المخرج الأهم لهذا المؤتمر، هو البيان الوطني للشباب الأردني للتغير المناخي اللي هو رح يسلم لصناع القرار، ومنه طبعا بنطلق موضوع المبادرات الشبابية اللي ممكن تطلع ل يعني حل المشاكل أو التحديات اللي عم بشوفوها الشباب في مجتمعاتهم. طبعا موضوع التمويل الأخضر اللي تطرقنا له سابقا هو اللي رح يساعدنا، هذا البيان هو اللي رح يساعدنا. طبعا من هون بدي أحكي شكرا للفريق المنظم، إحنا ما يقارب 20 شخص حاليا عم بننظم الكوي جوردن، جميعهم شباب مبدعين، من طبعا كمان من فريق صنع العمل المناخي، وبرضه منا إحنا كشباب مؤسسة صنوبر، جميعهم شباب مبدعين مؤمنين بقضية التغير المناخي، مؤمنين بأنهم هم قادرين على صناعة التغيير. وهي يمكن رسالة لكل الشباب أردني إنه أنت ما تشوف حالك إنك أنت أقل من هاي الأشياء الكبيرة أو من هاي الأشياء العلمية، أو ما تشوف حالك إنسان مش قادر تأثر. أنت 100% قادر تأثر، حتى لو لوحدك، حتى لو بدون وجود جهات داعمة لإلك، حتى لو بدون وجود شركاء لإلك. أنت كفرد بتبلش تكبر شوي شوي، بس أنت آمن في القضية، اعمل على أرض الواقع، اترك أثر، بلش غير حتى لو في مجتمعك الصغير اللي موجود انت فيه، ورح تشوف انه اثرك رح يمتد ورح يكبر، ورح تكون فعلا انسان قادر لاحقا انك تقود مؤتمرات وطنية، انك تقود مبادرات وطنية، انك تعمل اثر حقيقي وتأثر على صناع القرار في موضوع نعم. السياسات.
0: نعم، يعني جميل جدا هذه الطاقات الشبابية اللي احنا كنا لها اذان صاغية وقلوب تعي كل ما اتى به جهود ابنائنا الشباب، ومبسوطين اكثر مستمعينا الكرام انهم بدأوا بمشاريعهم بعملهم بعيدا عن ذلك الترتيب المعلن من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، لا، مشاريعهم إيمانهم بأهمية السعي قدما لتنفيذ هذه المشاريع، يمكن هذا هو جوهر هذه الحلقة. حتى وإن كان مستمعينا الكرام هو العمل ضمن بوتقة العمل المناخي ويحوم ضمن هذه القضايا، إلا أن هذه الحلقة تحمل رسالة أبعد مدى وأكثر أثرا، خاصة أنه إحنا مقبلين الآن على اختيار تلك التخصصات، ويمكن يعني خلص أبنائنا هم بنتظروا نتائج هذه القبولات. وبالتالي حديث وكلمة أخيرة من المهندس غازي لأبنائنا الشباب الواعي والمدرك.
2: أنا أول شيء بدي أحكيه بصراحة للناس اللي خلصوا التوجيه الآن وخايفة من معدلاتهم، التوجيه نفسه معدله، وحتى يعني لمستوى آخر بدي أخذ الموضوع، تخصصك بالجامعة مش هو اللي راح يحدد مدى نجاحك بسوق العمل ابدا. انا بالنسبه لي درست هندسه الطاقه المتجدده، لكن هل انا زاولت هندسه الطاقه؟ لا، ما زاولتها، لكن كان في هيك منفذ من هندسه الطاقه للبيئه والاستدامه، ومن البيئه والاستدامه للسياسه، وانا يعني حتى البيئه اخذتني للسياسه العامه كذلك. فهي شبابيك بتفتح لبعض.

0: فإذا في أي قضية آمنت فيها أنت، اطلع لما بعد ذلك شو ممكن تفتح لك آفاق،
1: نعم
0: وجودك بالأماكن المناسبة مع الناس المناسبة هو إشي بيضمن النجاح، إذا مش الآن خلال شوي. فانطلقوا وما تحسوا أبداً إنكم ملزمين تمشوا بالخط اللي مشي عليه يمكن آبائنا مشكورين جميعاً، اللي هو السلم الوظيفي الطبيعي. لا، بلشوا بأشياءكم ومبادراتكم، واضمنوا يكون في عندكم وظيفة بتسهم بأنه يكبر مهاراتكم نحكي وخبرتكم بالعمل الخاص اللي أنتم عم تبنوه، المبادرة الخاصة اللي تبنوها،
1: نعم.
0: واستثمروا أنفسكم كمشاريع. فيمكن نعم. هذه كلمة.
1: إذن بهذا ننهي حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، والتي كانت بمعية الأستاذة ملاك إبراهيم الأحمر، وهي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة صنوبر للتدريب والتوعية البيئية، المنسق الوطني لمؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي الإلكوي، وأيضا مهندسنا غازي طارق الشرقاوي وهو المختص في الاستدامة والسياسة البيئية. شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا
1: لحضوركم معنا.
2: شكرا مهندس.
1: الله يسلمك. ولم يتبقى إلا أن نشكر مهندسنا غاندي حداد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. هذه تحية، نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. جلالة الملك يؤكد خلال استقباله قائد الجيش اللبناني وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. جلالة الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ونسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن. عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله يصادف اليوم، حيث تواصل جلالتها برفقة جلالة الملك مسيرة التنمية وخدمة المجتمع الأردني. القوات المسلحة الأردنية تعترض وتدمر 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. الولايات المتحدة تشن غارات جوية استهدفت منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية في أول هجوم على إيران منذ شهر. استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في قصف على مدينة غزة، وشرطة الاحتلال تقتحم مجدداً معهد قليندية شمال القدس في الضفة الغربية. محلياً، المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة. وأخيراً، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت

النهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

0: القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج دين ودنيا، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وعمر الكراكي من الهندسة الإذاعية، والزميلة نداء رمامنا من المراقبة الرئيسة. أيضا من الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري، فأهلا ومرحبا بكم. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بضيفها محاورا فضيلة الدكتور محمد الغول، مفتي عام الدفاع المدني الأسبق، فحياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله دكتور زايد، أنت والإخوة القائمين على إذاعاتنا الحبيبة والإخوة والأخوات المستمعين الكرام،
0: حياكم الله، نفع الله بكم سيدي، بارك الله فيكم. وعنوان هذه الحلقة حول الأمانة، فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لقب قبل البعثة بالصادق الأمين. أيها الإخوة والأخوات، في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه المسؤوليات، تبقى الأمانة قيمة ثابتة لا تتغير وميزانا أخلاقيا تقاس به الأمم والأفراد. فالأمانة ليست كلمة تقال ولا شعارا يرفع، بل هي منهج حياة يبدأ من أمانة الإنسان مع ربه ويمتد إلى أمانته مع نفسه وأسرته وعمله ومجتمعه ووطنه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين المفلحين بقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، صدق الله العظيم. فجعل رعاية الأمانة وحفظ العهد من أبرز سماتهم، لأن الحياة لا تستقيم إلا بالثقة، والثقة لا تقوم إلا على الأمانة. محاور كثيرة نتناولها في هذه الحلقة بإذن الله تعالى مع فضيلة الدكتور محمد الغول، ابتداء من التأصيل الشرعي للأمانة والعهد، ثم

0: أمانة الإنسان مع ربه تعالى، ثم أمانة الإنسان وأمانة النفس والمحافظة عليها، والأمانة في الأسرة والعلاقات، والأمانة في العمل والوظيفة، والأمانة أيضا في العصر الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، والأمانة في بناء الأوطان، فلا نهضة لوطن دون أمانة في المسؤولية. فحياكم الله سيدي وبارك الله فيكم.
1: حياكم
0: يعني
1: الله.
0: فضيلة الدكتور، ابتداء نبدأ يعني كما هو المعهود بهذه المواضيع التي تمس يعني الدين والدنيا بالتأصيل الشرعي للأمانة والعهد، ونتعرف على يعني مكانة الأمانة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وكيف جعلها الإسلام من علامات الإيمان وربطها أو ربط بين حفظها وبين الفلاح في الدنيا والآخرة. تفضل سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. بداية أخي الدكتور زايد الدويري، كل الشكر والتقدير لكم ولإذاعتكم الحبيبة على هذه الاستضافة، وكل الشكر ثانيا لكم على اختيار الموضوعات التي تمس حياة الناس والتي فيها الأجر والثواب لهم حينما يمارسونها ويجتنبون ما يتنافى مع هذه الأخلاقيات الطيبة. فموضوع الأمانة موضوع حساس، وموضوع يلامس علاقات الناس كاملة مع ربهم، مع أنفسهم، مع الآخرين، سواء في المعاملات، في العبادات، في التصرفات، مع النفس. فموضوع الأمانة موضوع يعني يشمل كل هذه الموضوعات وكل هذه المعاني. بالنسبة للتأصيل الشرعي لموضوع الأمانة، الكثير من الآيات وردت في الحث على الأمانة. من هذه الآيات قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ومنها أيضا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أيضا قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن السنة النبوية ما تفضلتم به في مقدمة حديثكم في موضوع ربط الأمانة بالإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. فهذه الآيات وهذه الأحاديث الكثيرة التي تحث والمواقف التي حصلت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الأمانة، وما حدث مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمراء المؤمنين حينما كان تحدث معهم مواقف في الميدان، نقول في الحث على الأمانة والتوصية بالأمانة والاهتمام في الأمانة ومراقبة تنفيذ هذه الأمانة في من خلال المعاملات، دل ذلك على التأصيل الشرعي لموضوع الأمانة، وأن الأمانة هي شيء يعني مما يلامس الفطر الإنساني السليمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم في بداية حديثكم أنه كان يسمى بالصادق الأمين حتى قبل البعثة، وهذه التأصيلات كلها وهذه الدلالة على أن الأمانة شيء مهم في حياة البشرية في كل تصرفاتهم. فهذا التأصيل الشرعي الذي أمر به كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أهميته في حياة الناس.
0: نعم فضيلتك، يعني حتى الآية الكريمة التي يعني تفضلتم قبل قليل بتلاوتها والإشارة إليها: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى آخر الآية، لعله هذا يشير يعني أن هذه الأمانة بما فيها من تكليف ومسؤولية لم تكن هي مجرد يعني خلق أو سلوك مستحب، بل تعدت من خلال هذه الآية أصبح جزء من حقيقة الإيمان ومظهر من مظاهر العبودية لله عز وجل.
1: هنا نحتاج من خلال هذا التوجيه وهذا السؤال أن نقف على ما هي الأمانة التي وردت في هذه الآية.
0: نعم.
1: إن عرضنا الأمانة

0: السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هنا السماوات والأرض والجبال عرضت عليهم أمانة الدين، فحينما رأوا من ثقل المسؤولية وأن السماوات والأرض والجبال، لأنها الجبال هي الأقوى في الأرض، فدل على الأقوى، أعطيت يعني انفردت، لأنهم كانوا لا يعني خافوا من عدم القدرة على حملها. وإلا الأمر الإلهي لو جاء الأمر للسماوات والأرض أن يحملنا الأمانة بالأمر، لا وجب على هذه المخلوقات أن تقبل هذه الأمانة، ولكن الله عز وجل عرضها عليها. الآدمي الإنسان تحملها لأنه يرى أنها إذا عرضت من عند الله عز وجل فإنه يأمل بالعون من الله عز وجل. فالإنسان دائما في كل ما أمر به ووجب عليه وما حمل من أمانات ينبغي أن يستعين بالله عز وجل ليحمل هذه الأمانة. فالإنسان حينما حملها رأى أن هناك عون من الله عز وجل، وأنه سيستعين بالله عز وجل على تأدية هذه الأمانة. فكانت الأمانة أمانة الدين، حمل مسؤولية الرسالة والدين. والدين يشمل يعني انظر إلى الفقهاء ماذا قسموا الفقه، قسموا إلى فقه عبادات وفقه معاملات ومواريث. يعني فقه عبادات فيما يخص عبادة الإنسان ومنه العلم الضروري، واليوم دخل إليه فقه القدوم اللي هو كيف تصل إلى أن ينتهي أجل الإنسان، وهذا من الأحدث أعتقد الفقه اللي هو فقه القدوم، كيف تقدم على الله عز وجل وهو عنك راضي، فهذا فقه. وفقه العبادات يشمل هذا الشيء كله، ثم فقه المعاملات كاملا، ثم فقه الأحوال الشخصية. فهذا مجموع الفقه الديني كله يدخل ضمن هذا الدين، فدخل ضمن هذه الأمانة. فكيف يؤديها الإنسان؟ كل واحد منها على فرعيتها هو مؤتمن عليها ومحاسب عليها أمام الله عز وجل. نعم.
1: بارك الله فيكم على هذه الإضاءة فضيلة الدكتور في هذه الآية الكريمة. الآن يعني بعد التأصيل الشرعي لهذا المفهوم، وأشرتم قبل قليل لموضوع مهم وهو فقه القدوم في موضوع أمانة الإنسان مع ربه عز وجل، ولعلها هي أصل الأمانات في هذه الحياة، فمن حفظ حق الله تعالى كان أقدر على أن يحفظ حقوق الناس، وبالتالي الموضوع التفريط في حق الله موضوع خطير. فكما ذكرتم يعني العبادات، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الزكاة أمانة، الله عز وجل ذكر في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فربط بين حفظ الأمانة وصدق الإيمان. نعلق على كيف يكون الإنسان أمينا مع الله عز وجل سواء في عباداته وفي معاملاته دكتور في السر والعلن.
0: يا سيدي هذه تتعلق في الأمانة الجوارح، تتعلق في أمانة المعاملة، تتعلق في أمانة العبادة. الأمانة موضوع مهم جدا في استمرارية الحياة وعدم استمراريتها. لا أتحدث هنا عن أشخاص، أتحدث عن الكون. رجل يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وما خطر على بال هذا الصحابي، هو يبدو أنه كان أعرابي لأول مرة يزور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ هذا السؤال اللي سأله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي له بالا، ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه، قال بعضهم بل سمعه ولا يريد أن يجيب. يعني صار تبادل نظرات بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بيغض الطرف عن صحابي بيسأل أو عن إنسان يناديه أو يناشده. فبعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من السائل، رجع وسأل النبي صلى الله عليه وسلم من السائل، إذا قال إذا ضاعت الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فموضوع الأمانة

أمانة يدخل في كل شيء. متى ما صارت الآن وتخونوا أماناتكم، يعني صارت تشمل كل شيء يؤتم عليه الإنسان، يؤتمن عليه الإنسان، أصبح مخترقا أو أصبح واهنا أو شابته مشوبة، إذن بدأت تضيع الأمانة. وإذا

0: انتظر الساعة. فاليوم الناس ينبغي، ليش يعني أنا بداية الحديث أنا يعني وددت أن أشكر إذاعتنا الحبيبة والقائمين عليها باختيار هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع يتعلق في حياة الناس واستمرارية أمنهم. ثم نعرج الآن على موضوع ما هي الأمانة اللي هي تخون أماناتكم، أخذت من الأمن. لاحظ كيف الأمانة تدخل في موضوع الأمن، يدخل في أمن النفسي، هو الشخص يكون أمين على نفسه. هذا الجسد اللي رب العالمين أعطاه إياه ومنحه العقل ومنحه القوة ومنحه الوقت اللي هو العمر، هو مسؤول عليه، هذا أمانة عنده. أول شيء لا يجوز الاعتداء عليه، ما بيجوز الإنسان يعتدي على نفسه.
1: النفس بشرية أمانة،
0: النفس
1: يعني
0: أول شيء نفسه هو،
1: نفسه هو
0: يعني نعم. إنسان انتحر وعرفنا أنه بكامل قواه العقلية يعني ما في شيء يعني يؤثر على عقليته وانتحر. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه رائحة الجنة، إذا قتل نفسه بحديدة فهو يتعذب في هذه الحديدة، إذا ألقى نفسه من فوق شهر يتعذب إلى يوم القيامة. هذه أمانة. الأمانة المحافظة على هذه النفس، من مثلا في بعض الناس بيضرب عن الطعام مثلا وقتل نفسه، بعض من الناس يعرض نفسه للهلاك، كمان هذا هو مسؤول عن هذه الأمانة، الأمن النفسي. هلا أمن الآخرين، عندك أول أمن، أمن الأسرة اللي هو ولي الأمر. الموضوع ليس طعام وشراب، هذا نوع من الأمانة، هو يتحمل هذه الأمانة
1: جزء. نعم،
0: اللي هو الطعام والشراب والكسوة والبيت
1: والأمور المادية،
0: هاي الأمور المادية.
1: نعم،
0: لكن أيضا صناعة الأجيال والتربية
1: أمانة،
0: هذه هي الأمانة اللي هو كيف تصنع إنسان أو تصنع جيل يدعو له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: ولد صالح يدعو له. أول شيء قال ولد يعني ذكر أو أنثى صالح، الصلاح هذا لا يأتي بهدوء، يدعو له. كيف بده يصل إلى مرحلة أنه من الصالحين ويدعو لوالديه بعد مماتهم؟ إذا لابد من تربية وغرس قيم.
1: قيم، نعم.
0: فهذه أمانة. الأمانة الثانية أمانة المرؤوسين، يعني من تولى سواء في القطاع الخاص سواء في القطاع العام سواء في مؤسسة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، من تولى أمر عشرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العشرة يعني أقل شيء ممكن يتولى الإنسان من مسؤوليات، قال: يأتي يوم القيامة مكبلا لا يفكه إلا عدله، وإذا بات غاشا لهم. وهذه كمان مصيبة ثانية. فهذه أمانة المرؤوسين أو الرئاسة أو المرؤوسين لأي شيء، سواء ذكرت قطاع خاص أو قطاع عام، كل هذا هو مسؤول. يعني رق فلان عن فلان، أعطى فلان عن فلان، ميز فلان عن بلا سبب، كل هذا سيحاسب عليه
1: مؤتمن.
0: هذه أمانة.
1: نعم.
0: الأمانة التي تليها يا سيدي أمانة الجوارح. أمانة الجوارح، رب العالمين في الآية الكريمة يقول: يعلم خائنة الأعين
1: وما
0: تخفي الصدور. يعني هذه الجوارح برضو عليها أمانة. الطبيب مثلا أو الممرض أو أي إنسان يحتاج أن يكشف على مريض، ما بيجوز أن ينظر أكثر من الحاجة اللي هو بده يعالجها، غير هيك يدخل ضمن الأمانة. يعلم خائنة الأعين
1: وما تخفي
0: الصدور. إنسان نظر لعورات الناس أو آذاهم أو بيده ضربهم أو أشار إليهم أو شارك بقتلهم أو إيذائهم أو أي شيء من هذا القبيل، فقد خان هذه الأمانة، أمانة الجوارح. فالجوارح هذه أيضا أمانة.
1: أمانة، نعم.
0: أمانة المعاملات، التعامل مع الناس. أول شيء من الناس اللي بيتعامل معهم الإنسان حينما يخرج من بيته هو الجار. اليوم في نظام الشقق وفي نظام الفلل وفي نظام القرى، بغض النظر، أول شيء أول ما يخرج الإنسان إلى جاره، جاء النبي صلى الله

0: الله عليه وسلم بالحديث وتحدث عن أمانة الجيران، اللي هو أمن الجيران، أنا بدأ أسميه أمن
1: أمن
0: الجيران.
1: الجيران، نعم.
0: أمن الجيران. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره، من لا يأمن جاره بوائقه.
1: نعم.
0: البوائق كثيرة، أي إذا بآذي الجار تعتبر من البوائق، بالنظر، بالصوت، بالإزعاج، بأي شيء ممكن يتأذى فيه الجار، وين أمن الجيران؟ هذه أيضا أمانة.
1: نعم.
0: الأمانة في التعامل، في التجارة. اليوم كثير من الناس يظن أنه الأمانة في موضوع، والله أني أنا عندي مال، أو أنا أصرف مال للناس وأدفع لهم وكل شيء تمام وما في نقص، وما بخدعهم، ما بخصم منهم، ما كذا، أو أنه الناس بتحط عندي مال وأنا أمين عليه وبرجع لهم إياه بالوقت المناسب وكذا. ليس هذا فقط، هذا واحد، هذا جانب، لكن الأمانة تدخل في أشياء كثيرة. الآن التجارة، كل مشكلات الناس في التجارة اليوم، الأمن الغذائي، أمانة الغذاء، غذاء الناس. لما حصلت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، كان يتجول وجد، يعني سمع صوت، فامرأة تقول لابنتها يعني مجي اللبن بالماء، يعني خلطيه مع بعض، زيدي الماء. قالت انت ما سمعتي انه عمر منع انه يخلط الناس اللبن بالماء؟ فقالت هو عمر شايفنا، باللهجتنا يعني اهون، هو هل عمر يرانا؟ قالت ان لم يكن عمر يرانا فان اله عمر يرانا.
1: يرانا، نعم.
0: سيدنا عمر على طول قال الحمد لله انه فيه من هذه النماذج في هذه الأمة، والصغيرة هي اللي قالت للكبيرة، يعني المفروض العكس.
1: العكس، نعم.
0: فسأل عنها في اليوم الثاني سيدنا عمر، قال البيت الفلاني لمن؟ قالوا لدار فلان. قال عندهم بنت، هل هي متزوجة؟ فقيل لها إنها غير متزوجة، فزوجها لابنه عاصم، وعاصم إجا منها بنت، البنت هذه هي أم عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فلما بيكون الذرية أمينة وفي مخافة رب العالمين وفي سلوك شرعي، ما ينتج عنها يكون من أصحاب الأخلاق الفاضلة. شوف هاي الذرية كيف، عاصم والبنت
1: تكون.
0: هذه السلسلة،
1: نعم. سلسلة
0: الفاضلة،
1: نعم.
0: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجول، وقصة صاحب الصبر، الصبرة، وضع يده في صبر الطعام، وهذا تاجر يعني في السوق، فوجد بللا، قال ما هذا يا صاحب؟ قال يا رسول الله أصابتها الشتاء. قال خلي من فوق، خلي المشتري يشوف ويرى وين الخلل. هاي أمانة، أمانة التجارة، أمانة الأمن الغذائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، يعني اعتبر هذه الحركة البسيطة في شوية قمح مبلولات أن هذه غش، وأن هذا الغاش هو محروم من بركة هذه الأمة، من غشنا فليس منا.
1: نعم.
0: فهذه الأمانات بمجموعها، لو كل إنسان انتبه لهذه الأمانة لا وجدنا مجتمعا مثاليا. يعني الأمن الغذائي والمشكلات اليوم، في عندك رقابة صحية، في عندك رقابة الغذاء والدواء، في عندك مكافحة أو الهيئة النزاهة، عندك وزارة الصناعة، كم من جهة تراقب على فقرة واحدة، لو أنها غرست هذه القيم في المجتمعات لوفرنا كوادر كثيرة وتوجهنا فيها إلى اتجاهات أخرى في التنمية.
1: صحيح.
0: فكل هذا نقص الوازع الديني في فقرة واحدة. قد يظن الناس الحديث عن الأمانة بعد حدا، يعني في ناس يرى من المال العام مثلا ماذا يملك منه؟ ما وصلت إليه يده، يعني اللي بيقدر يأخذه يأخذه، فهذه كمان مصيبة إذا تحدثنا بهذا
1: نعم
0: الاتجاه.
1: العام، نعم.
0: عندنا أيضا دكتورنا، سؤالك عام كان وشامل، الأمانة في العبادات، الاثنين بصلوا بجنب بعض،
1: نعم،
0: والاثنين كانوا محرمين في الصلاة ومؤتمين في إمام، واحد منهم بيأخذ 10%.

0: أو نصف صلاته من الأجر، وآخر يأخذ صلاة أفضل، واحد تقول له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني،
1: ولا ترتفع يعني فوق
0: ولا
1: رأسه
0: ترتفع
1: شبرا.
0: فوق رأسه شبرا.
1: نعم.
0: ويعني حديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شخص يصلي وقال له قم فصلي فإنك
1: لم
0: لم تصلي،
1: تصلي. نعم.
0: فاللي هو حديث معروف
1: يمسي
0: بحديث
1: صلاته.
0: المسيء صلاته.
1: نعم.
0: فالصلاة والعبادات أن تؤدى أيضا كما ينبغي، مش الصلاة تكون أو أي عبادة من العبادات إنها أرحنا منها بقدر ما هو حديث
1: مجتمع
0: النبي
1: على
0: صلى
1: أدائها
0: الله عليه
1: بشكل كامل
0: وسلم
1: يعني. نعم.
0: أرحنا فيها يا ابني.
1: رحنا فيها.
0: الراحة تكون في العبادة أن تقدم كما ينبغي، وهذه كلها تدخل ضمن
1: في صور الأمانات.
0: صور الأمانات الكثيرة، إضافة إلى أمانة المال العام وحفظ الأوطان وأمانة الوطن
1: سنأتي
0: وحراسة
1: عليها إن شاء
0: الوطن.
1: الله
0: هذه
1: دكتور.
0: يعني أكيد أنك
1: اسمح لي دكتور،
0: بالغ.
1: بارك الله فيكم، نعطر يعني ما تفضلتم به ونرجع إلى الجذر وهو الأساس. الآن فضيلة الدكتور، النفس البشرية تحدثتم إلى موضوع الإنسان أن لا يلقي نفسه إلى التهلكة، وثم أن يكون مؤتمنا على غيره فلا يقوم بالاعتداء على غيره سواء بالقتل أو إذا حتى لو كما جاء في الحديث الذي ذكرتم قبل قليل لو أشار له بحديدة لعله اعتداء على الآخرين، في جانب أن يكون مؤتمنا على الحفاظ على أنفس الآخرين من إيقاع الضرر بها. دكتور الآن فضيلتكم، موضوع الآن أمانة النفس نرجع إليه لأنها هي الأساس. هنالك في حياتنا تحديات يواجه شبابنا، نحن نواجه انحرافات فكرية أخلاقية، وتدخل هذه الانحرافات إلى القلب وإلى العقل فتفسده وتفسد هذه القيم وتضعف الصلة بالله عز وجل. ألا ترى دكتور بأنه في عصر التقنية والانفتاح الإعلامي أصبحت أمانة النفس تحديدا هي بالدرجة الأولى، لأن هذه الكمية الإنسان ما يواجهه من مؤثرات ومغريات ومعلومات تتطلب وعيا وانضباطا وقدرة على الاختيار السليم. إذا في الحديث النبوي أو في الآية الكريمة قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكما يعني جاء في التفسير من كثير من الأحاديث بأن النظر هي سهم من سهام إبليس، فإذا الإنسان نظر إلى الحرام لم يغض بصره، وقعت كان سهم في قلبه وبالتالي أثرت، وذكر ابن القيم في كتابه مصائد الشيطان الكثير من هذا الكلام. دكتور ألا ترى أن دكتور ابتداء نتحدث عن موضوع أن الإنسان يرعى نفسه ليس أنانية أو انشغالا عن الغير، لأنه الآن إذا رعى نفسه وهذه النفس المؤتمنة في هذا العصر المخيف هذه الأيام إذا لم يرعى هذه النفس البشرية رعاية كاملة ومنضبطة سينفلت العقال وبالتالي سيتعدى على نفسه ويتعدى على الآخرين. كيف نؤطر هذا الدكتور الموضوع من جانب أنه الإنسان يعني يحفظ أمانة نفسه البشرية، يقوم بحقوقها حتى تكون نفس نافعة وجالبة للخير وقادرة على البناء والعطاء والانطلاق للمجتمع دكتور؟
0: أول شيء يعني انفلت العقال، خوف انفلات العقال والله يبدو أنها متأخرة دكتور.
1: نعم.
0: أنا بعتقد أنه بدأ ينفلت أو انفلت جزء كبير من العقال. موضوع السهام التي تصيب اليوم الشباب والشابات والأجيال، يعني أنا أقول هؤلاء الشباب الله يكون في عونهم، لأنه الانفتاح اللي صار على السوشيال ميديا والانفتاح على العالم بهذه الطريقة يعني دخلنا فيه، اتسع الخرق على الراقع، لكن لا نيأس بقدر ما أن هناك متفائلون، نحن أن هناك في مجتمعاتنا بالمقابل حفظت كتاب الله،
1: صحيح
0: فيه ندوات كثيرة، فيه شباب من شبابنا ذكورا وإناثا من
1: يرعون هذه
0: الأمانة،
1: يرعون
0: هذه الأماكن،
1: نعم.
0: النور في وجوههم،
1: صحيح.
0: بالمقابل هناك حملة يعني قوية جدا ضد شبابنا وضد بناتنا وضد الأجيال بشكل عام، وكأن هذه الرسائل ليست عشوائية بل مخطط لها بل ممنهجة بل هي يعني تستهدف

0: فئة معينة من الشباب. اليوم يعني أكبر مشكلة عند شبابنا أنه ينقطع النت من البيت أو ينقطع النت من هاتفه، هذه بالنسبة له مشكلة كبيرة جدا. لكن أي شيء آخر ممكن أنه يصبر عن الأكل والشرب، ممكن يصبر عن أشياء كثيرة، وما بصبر عن هذه خليني أسميها أحيانا بأيدي بعض الناس آفة، وبأيدي الآخرين قد تكون مفيدة. وهذا يعني يدعونا أخي الدكتور إلى إيجاد منابر كثيرة، وإيجاد يعني مناهج معينة ودورات متخصصة، واهتمام كبير في ضد هذه الأشياء، ولكن بعدم المواجهة. يعني مش إني أنا أواجه هؤلاء الشباب وجها لوجه إنه والله تعال أنت غلطان، لأنه صعب إني أحكي له غلطان، لأنه هو مقتنع في أشياء كثيرة، ولو أنه في نظري ونظر كثير من الناس العقلاء قد يكون هذا شيء يؤدي إلى انحرافه، وبالتالي إلى انفلاته، وبالتالي إلى عدم إنتاجية مثل هؤلاء الشباب. اليوم عندنا الشباب عندهم أكثر من مشكلة، مشكلة الفقر، مشكلة البطالة، مشكلة يرى غيره بده يصير مثله، اللي هو التشبيه بالآخرين. عندنا مشكلات كثيرة، كيف بدنا نحد من هذه المشكلات في ظروف أمام المغريات اللي هو وجدها أنها ملهاة، أو أنه التجأ إليها للخروج مما هو فيه مما يعانيه؟ يعني هو يعاني مثلا البطالة، يعاني الفقر، يعاني عدم الاهتمام، يعاني من أشياء كثيرة، فالتجأ إلى هذه المكونات الجديدة اللي هي فعلا استهدفته. فإحنا لابد يعني هناك عندنا وزارات متخصصة، عندنا وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية، عندنا وزارة الشباب، عندنا وزارة الداخلية، عندنا وزارة التنمية الاجتماعية، عندنا وزارة العمل. لابد يعني بالإضافة إلى المؤسسات اللي هي الخاصة، النوادي والجمعيات، لابد إنه كل واحد من جهته يساهم في التخفيف عن هؤلاء الأجيال ما وصلوا إليه، وما لزهم، يعني بدي أقول ما أوصلهم إلى هذه المرحلة. فالحملة شنعاء والحملة قوية، ولكن إحنا لابد إنه ما يترك هذا الأمر الحل الحبل على الغارب، وبالتالي ينفلت العقال كما قلت دكتور ذكرت، وإحنا نقع نقول وين كنا، وليش تركنا هذا الشيء، وليش خلينا يتفاقم إلى أن وصل شبابنا إلى هاي المرحلة. هذا من باب ما نراه في الواقع. لكن في المقابل يعني الحمد لله، دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحسنها الفأل، فنحن متفائلون أن هناك بالمقابل شباب عازمون، هناك شباب يهتمون بكتاب الله. ومما يلفت النظر أخي الدكتور أنه مثلا النتائج الثانوية، النتائج الثانوية بتعرف هذه يهتم فيها كل المجتمع الآن،
1: نعم.
0: بغض النظر شو هو الفقير والغني والرئيس والمرؤوس، كله يهتم في موضوع نتائج الثانوية. نتائج الثانوية كانت من الأوائل، اللي هم اللي حصلوا صحيح. على هذه
1: نعم.
0: النتائج الأوائل هم اللي كانوا بعيدين عن مثل هذه الانحرافات، وكانوا من حفظة كتاب الله.
1: صحيح.
0: يعني أكثر هؤلاء كانوا من حفظة كتاب الله، هم من نفسهم من الأوائل.
1: صحيح.
0: فهذا شيء يعني يثلج الصدر ويطمئن ويأخذ بيد هؤلاء الشباب.
1: نعم.
0: أولياء الأمور أعتقد أنهم يعيشون في قلق من هذا الشيء، يعني ولي الأمر سواء الأم أو الأب المسؤول عن تربية هؤلاء الأولاد، هو يقع يعني خليني أقول في كلمة حيص بيص، يعني هو بيرشده ساعد زمان، بينصحه، بيجلس معه، لكن الأجهزة هاي والسوشيال ميديا معه 24 ساعة، يعني قد تمحو ما قاله وقد تؤثر، أو يكون هذا الشاب أو الشاب يجلس معك لكن ذهنه مش موجود معك.
1: يعني هذا مرة تقول فضيلة الدكتور الآن مسؤولية يعني الأب عن على رعاية أمانته تجاه أبنائه. الآن ما نشاهد في بعض المجتمعات، يعني من اسمح لي أرجع لموضوع الجانب الآخر، انفلات العقال، عندما تجد

0: يعني ابن يقوم بتصرفات ضارة على مستوى نفسه، يضر نفسه، يضر غيره، قد يرتكب جريمة في مجتمعه. هذا نرجع إلى مسؤولية رعاية الأب. وبالتالي يعني الأوطان أو ابتداء لابد من الإشارة إلى موضوع أنه حماية أبنائنا من المخاطر الفكرية والأخلاقية والاجتماعية، الذي بالتالي ستؤثر على وعيه وشخصيته وقيمته. الآن المسؤولية، مسؤولية الدرجة الأولى صح هي مسؤولية مؤسسات، لكن بالأولى الدرجة الأولى هي مسؤولية آباء
1: ولي الأمر اللي
0: وأمهات
1: هو الأب والأم.
0: وحماية الأبناء من المخاطر التي أحيانا نشاهد أنه في يعني مشكلة معينة، في جريمة معينة ارتكبها مثلا أب، ارتكبها وهو يكون قدوة لابنه، أو ارتكبها ابن معين أو فرد في المجتمع، بالتالي هو لم ينجح هذا الأب في رعاية أو في صون هذه الأمانة التي عنده النفس البشرية.
1: مش دائما دكتور، يعني أحيانا قد يعذر الآباء بانشغاله أو بسبب هؤلاء يعني الأولاد بعدوا، صار بينهم بون شاسع بين أنك تجيبه أو أنه صار في مرحلة ما عم يسمع الأب والأم،
0: نعم.
1: يعني عدى تلك المرحلة، في حين أنه
0: هل
1: لا
0: فشل،
1: أعفيه.
0: هل فشل في رعاية أمانته؟
1: يعني هو قد يكون زخم الهجوم
0: نعم.
1: على فكر الجيل أكثر من زخم التربية،
0: نعم.
1: وبالتالي إحنا نواجه ويد واحدة لا تصفق.
0: نعم.
1: أنا مش بعفي الآباء والأمهات من مسؤولياتهم،
0: نعم.
1: يعني هم انشغلوا، الأب موظف والأم موظفة والشغالة في البيت، وبالتالي بيجي هذا تعبان وهذا تعبان والأولاد ماشيين براحتهم، يعني بس عايشين،
0: وإذا بده يريح راسه بيقول له روح على التليفون،
1: روح خذ
0: والتليفون
1: هالتليفون
0: هذا
1: وخلينا
0: هسه الموضوع عالم كامل ما
1: التليفون
0: بنعرف وين بيروح أصلا.
1: ما
0: يعني
1: بتعرف وين فات وين ايش واجا.
0: هون النقطة المركزية دكتور.
1: فإحنا يعني كيف نضبط هذا الشيء؟
0: نعم.
1: يعني عندنا مثلا في وزارات مختصة بتساعد أولياء الأمور، وزارة
0: نعم.
1: الاقتصاد الرقمي مش هي ممكن تحجب بعض المواقع؟
0: والله جزيهم الخير
1: هم
0: مؤخرا
1: مش
0: تم
1: مقصرين،
0: حجب.
1: الله
0: نعم
1: يجزاهم الخير،
0: نعم
1: يعني حجبوا كل ما وصلتهم أي شيء بيؤثر على شبابنا بيدخلوا في هذا الشيء. لابد أنه الحرص يعني يكون كبير من كل الجهات المعنية في حل هذه المشكلات حتى لا تتفاقم، لأنه إحنا أمام جيل اليوم كثير يعني التجأ يعني لهذه الأشياء وما لقى أي شيء يعني يأويه غير هذه المغريات اللي موجودة بين يديه من خلال السوشيال ميديا ومن خلال المواقع ومن خلال الحرب الفكرية اللي عم تغزي بيوتنا. زمان كان العدو من برا أشوفه أنا، لكن اليوم العدو جاي من
0: داخلي
1: داخل البيت
0: وفي إيدك، يعني
1: وفي يده.
0: في
1: يعني
0: يدي.
1: لما سئلوا قال كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقرؤون القرآن كل يوم كل يوم، اقرأ دائما في القرآن، استغربوا يعني معقول في شخص بضل ماسك قرآن؟ قال انظروا إلى الهواتف اليوم، هاي كيف الشباب؟ يعني رح يجي جيل مستقبلا يسأل معقول كانوا ظل ماسك التليفون 3 و4 ساعات؟ يعني رح يسأل نفس السؤال هذا،
0: ساعتها بيصدق انه الذي كان
1: بصدق
0: قبله يختم
1: الذي كان
0: القرآن في
1: قبله
0: اليوم
1: يختم القرآن.
0: مرتين وثلاث.
1: فبالتالي
0: نعم
1: لابد من توجيه،
0: نعم
1: ولابد من عمل مشترك، ولابد من ندوات، ومثل منبركم هذا جزاكم الله خير والمنابر الكثيرة لابد أن تستثمر للأخذ بيد هذا الجيل نحو الأفضل. وبالتالي إحنا إذا تركناه زي هيك هو بصير عدو لنفسه وعدو للآخرين، وإحنا بنكون قصرنا تجاه هذا الجيل إذا ما حميناه وأخذنا في يده نحو الفضيلة، لأنه بالتالي هو أمانة.
0: طب نرجع دكتور للآية القرآنية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لست مفسرا للقرآن الكريم، ألا تتفق معي بأن في مضمون هذه الآية أنه الإنسان ليس معذورا أنه مهما كانت ظروفه وانشغالاته وتطورت الحياة أنه ينشغل عن رعاية أبنائه،
1: بده يقوي حاله يواكب هذا
0: لأنه هي
1: الشيء
0: أمانة وعهد دكتور.
1: يا سيدي. هي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون،
0: نعم.
1: لاحظ القرآن الكريم لم يقل والذين هم لأماناتهم وعهدهم يحافظون أو
0: راعون قال.
1: حافظون، قال راعون،
0: راعون.
1: لأن الرعاية غير.
0: نعم.
1: الحفظ ممكن يكون عندك حفظ لهذه الأمانة، لكن رعاية هذه الأمانة يعني مواكبة كل شيء في سبيل الاستمرارية في المحافظة على هذه الأمانة.
0: صحيح.
1: فاللي بده يخلف بده يتحمل يعني مسؤولية، لكن أحيانا قد يكون

0: ولي الأمر أو رب البيت ثقافته محدودة. قد يكون إنسان ما عنده القدرة لمواكبة هذه، بجوز ما بيقرأ ولا بكتب، وأنا كلهم لهم الاحترام والتقدير ولهم يعني التحية، ولكن قد يكون ما يدخل إليه الأبناء والبنات اليوم إلى أشياء لا يعني لا يدركها ولي الأمر الأب أو
1: صحيح.
0: الأم،
1: صحيح.
0: يعني أكبر من ثقافته، يعني يصير ممكن يطلع له واحد من الأولاد يحكي له أنت شو بعرفك. فهذه كمان معضلة، إحنا لابد أن نساعد هؤلاء الأسر من خلال المؤسسات التربوية الثانية.
1: صح.
0: اليوم أنت بتودي ابنك من الساعة 7:30 للساعة 3 على المدرسة، طيب هذا الوقت الكبير هذا مسؤولية مين؟ مسؤولية المدرسة، هاي مؤسسة تربوية تحترم.
1: صحيح.
0: في عندك المنهاج الرسمي، في عندك المنهاج الخفي، السلوكات، التربية، التهذيب، كل هذا
1: بيت الثاني
0: يمارسه
1: ثم يرجع. نعم.
0: يمارسه المعلم والموجه والموجه التربوي أو الاجتماعي اللي موجود في المدرسة، وهو بيحدد بيحكي، ممكن يعني ينادوا ولي الأمر أو يبعثوا له رسالة أو ينبهوا له في ملاحظة على ابنه على بنته، إنه والله في ملاحظات كذا وكذا احنا بنعالجها من عندنا وانت عالج من عندك. المسجد اليوم رسالة المسجد كمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المسجد صنع أمة، فالمسجد له دور كمان، المجتمع، النوادي، الجمعيات، كل هذه المؤسسات المجتمعية ينبغي أن تتعاضد في سبيل أن نأخذ بأيدي هؤلاء نحو الأفضل.
1: واسمعي فضيلة الدكتور، قبل نهاية الحلقة في المحور الأخير، الأمانة على مستوى الوطن، حقيقة يعني حب الأردن والأمانة تجاهه لا يكونان بالكلام وحده. في الأردن وطن نعتز به ومسيرات بناء نشارك فيها دائما. وشرت قبل قليل دكتور لموضوع المنجزات على مستوى المؤسسات الوطنية، واسمح لي أنه نشيد، قبل قليل أشرنا موضوع وزارة الاقتصاد الرقمي وأنه قامت
0: بحجب
1: بحجب
0: كثير،
1: مواقع كثير من المواقع،
0: جزاهم الله خير.
1: هي قامت بأمانتها على تجاه المسؤولية الوطنية تجاه أبنائنا. الوزارات الأخرى أشرت من وزارة الأوقاف، المؤسسات الوطنية الأخرى، المؤسسات الشبابية اللي بتقوم بتوجيه الشباب ورعايتهم من خلال النوادي الصيفية والإيجابية والطرح الإيجابي والأفكار، سواء على مستوى كما قلنا وزارة الأوقاف أو غيرها من الوزارات. ولكن دكتور اسمح لي الآن في هذا الموضوع نتحدث عن الأمانة على المسؤولية الوطنية. وحقيقة فضيلتك أنه دائما لما نحكي عن الأمانة على المستوى الوطني بنحكي مباشرة عن موضوع اللي هو المال العام، لكن دكتور بنرجع للأول للأساس، أنه كيف يعني نربي أبناءنا حتى يكونوا صالحين لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم ووطنهم. نماذج كثيرة في وطننا بتعكس هذه الموجودة، حتى يعني في إذاعة القرآن الكريم بفضل الله ما في حلقة فتاوى إلا أنه نسمع فيها يعني صور ونماذج كثيرة من أمانة المواطنين، اللي بلاقي يعني لقطة، اللي بلاقي صور كثيرة، يعني ليست موضوع مالي إنما تعكس أنه هذا المجتمع مجتمع إيجابي. لكن دكتور حتى يكون الأب في بيئته يمارس أعظم صورة لصناعة المستقبل ويربي أبنائه حتى على هذه الصور من الأمانة، حتى أنه يتحمل مسؤولية المستقبل وتجاه وطنه ومجتمعه.
0: سيدي هذه التكنولوجيا كل هذه نعم من الله عز وجل، يعني ما وصلنا إليه وبكرة جاينا وصلنا، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والثورة الصناعية والأمور هاي كلياتها هذه نعم، فينبغي أنه استثمارها وتوجيه الشباب في استثمارها لتنمية الأوطان والتنمية وللعمل والاستفادة منها، لا أن تكون عدوا لهم. احنا اليوم عندنا الثورة الصناعية والثورة الزراعية كلها تدخل فيها موضوع الذكاء
1: الاصطناعي.
0: الذكاء الاصطناعي يدخل في كل المجالات اليوم، احنا واجب ان نعلم اولادنا، لكن كل شيء له محاذير نحذرهم من الوقوع في مشكلاته، احنا ناخذ منه الشيء الافضل ونستفيد منه. واشغالهم يعني احنا من هذا المنبر بنشكر كثير من مؤسساتنا الوطنية ووزاراتنا، مراكز تحفيظ القرآن مئات الآلاف دخلها.
1: نعم.
0: هذا العام.
1: نعم.
0: وكان في إقبال شديد من كل الناس على هذا الموضوع. بداية كانت زمان بذكر وإحنا صغار كان في معسكرات الحسين الشبابية كانت القوات

0: سلحت ابوهم عليها.
1: نموذج ايجابي هذا.
0: اليوم عندنا الاجهزه الامنيه كمان، عندنا مديريه الامن العام بتسوي نشاطات للطلبه ابناء العاملين والمتقاعدين، بيعملوا لهم نشاطات ومراكز صيفيه وبدربوهم على اشياء كثيره، حتى ما يظل الطفل ماسك الهاتف او يظل منطوي في بيته او نايم في الفتره الصيفيه، عملوا لهم برامج وعملوا لهم اشياء كثير جميله. وزاره الشباب اليوم والنوادي الموجوده والنشاطات اللي قاعده بتصير، كل هذا في له اشياء ايجابيه والحمد لله. لكن ما الذي يمنع أنه نعظم هذه الأشياء ونهتم فيها ونكثر هذه الأشياء بحيث يصب كلياته في مصلحة المواطن، ونعين إحنا ولي الأمر على مسؤولياته ونحد من الضغوطات اللي بالنسبة له، لأنه هاي برامج بعدها مختصون يعني لها ناس
1: بتعبوا عليها،
0: بتعبوا عليها وبنفذوها ضمن الفئات المستهدفة والأعمار المقصود اللي يصل إليها والمعلومة اللي بدهم وصلوها إلهم، وبكون فيها غرس مبادئ دينية، الغرس الوطني وحب الوطن، الانتماء لهذا الوطن، تفريغ طاقات هؤلاء الشباب بما يفيدهم ويخدم المجتمع. كل هذه الأشياء أشياء جميلة ينبغي أن نعظمها. ولعلمك دكتورنا، يعني يكاد الأردن أن يكون السباق في كثير من الدول العربية وغيرها في موضوع هذه النشاطات وهذه الأندية الصيفية اللي عم نهتم فيها. يعني بذكر مبارح كنت بتفرج على فيديو لإحدى الدول الخليجية بدون ذكر أسماء، أنه بيعملوا ضابط الغد، ضباط الغد، أطفال صغار ومدربينهم مشاة وكذا. أنا أعتقد يعني أن هذه انتقلت من الأردن عام 2016، كنا عاملين في مديرية الدفاع المدني نادي صيفي لأبناء العاملين والمتقاعدين، فلبسناهم عسكري ودربناهم مشاة ودربناهم سباحة وفرجيناهم على منجزات الوطن كلياتها، مواقع كثيرة، ودربناهم على الأسلحة الخفيفة من غير رماية طبعا لأنه أطفال، وقفزناهم من برج الثلاثين في مدرسة الحسين القوات الخاصة، يعني أعطيناهم تمارين كثيرة. فدخل ضباط من الدولة الخليجية نفسها، اللي مبارح أنا شفت فيديو عاملينه جديد، فالأولاد الصغار هذول شافوهم أدوا لهم التحية، فسمعت بإذني فإيش بيحكي، بقول شوف الأردنيين حتى هذول الصغار عسكر بيأدوا التحية وشاطرين وكذا. بتوقع أنه كان صاحب قرار هذا الشخص ونقل هذه الفكرة إلى إخواننا في الدول الشقيقة. فالأردن سباق لأشياء كثير جميلة تخدم هذا الوطن، لكن احنا بدنا نعظم هذه الاشياء وبدنا اياها تكون يعني دائما موجوده ونبقى دائما رقم واحد في اشياء كثير جميله، واحنا دائما رقم واحد، لكن نحافظ على هذا المستوى ونفتخر. وانت ذكرت يعني ماذا بالنسبه لوطننا، ينبغي ان يكون تكون قلوبنا دائما تنبض بكلمه الاردن واهل الاردن وقياده الاردن.
1: الله يجزيك خير. في اخر اربع دقائق، الأردن أمانة في أعناقنا، وعلى المستوى نرجع وسائل التواصل، يعني حديث الساعة وسائل التواصل، أمانة الكلمة، نشوف كثير من الشائعات من الأخبار من الفيديوهات مباشرة، الشباب بعض الشباب ممكن يقوم بنشر هذا المشهور كما هو، ما بتثبت ما بتأكد، بالتالي مسؤوليتنا تجاه أردننا الغالي أنه على وسائل التواصل الاجتماعي ما نسمع للشائعات، نثبت من الأخبار، نعظم المنجزات، نذكر الأشياء الإيجابية، نحافظ على منجزات وطننا. كلمة توجيهية في دكتور في هذا الموضوع.
0: سيدي هذه حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الناس وكان يسمى بالصادق الأمين، فجمع الناس حتى يبلغهم بالرسالة أنه أنا قد بعثت يعني، فلما جمعهم طلع له كلهم لو قال لهم يعني تؤمنون بي لآمنوا، إلا أن أبا لهب قال كلمة، قال تبا لك لهذا جمعتنا، فنزلت فيه الآية تبت يدا أبي لهب وتب، وبيدفع ثمنها إلى قيام الساعة أبو لهب. الكلمة لها تأثير، شوف كيف أبو لهب ظل يتحاسب على هذه الكلمة لأنه أمانة الكلمة، هو نطق كفرا، قال تبت تبا لك لهذا جمعتنا فنزلت فيه الآية
1: والقرآن يتلى.
0: اليوم في ناس يكتب أي شيء ويسيء للمنجزات. أنا كنت في إحدى الدول العربية قبل فترة قصيرة وأنا ما بحب أذكر، طبعا نسأل الله عز وجل لكل دولنا الشقيقة والصديقة الازدهار والنمو إن شاء الله، ويحفظهم من كل شر ومن كل سوء، ويحفظ بلدنا إن شاء الله. فلما رجعت أنا لعمان حسيت حالي في بلد أوروبي، قد ما يعني تألمت لما رأيت في بعض الدول العربية اللي زرتها خلال الأسابيع الماضية. من كثر الألم يعني. فإحنا بلد فيه منجزات وفي أشياء جميلة وفي أشياء حضارية. أنا حكيت لك لما
1: في أعناقنا
0: يعني بس
1: يعني.
0: وصلت على عمان أنا حسيت حالي في بلد يعني من أغنى الدول لما رأيته عند بعض من دول الشقيقة. فإحنا في عندنا أشياء منجزات ينبغي أن نعظمها. ما بدي أقول والله إحنا صحابة، في فساد بدليل أنه في هيئة مكافحة الفساد، هيئة النزاهة موجودة، والمجتمعات كلها بشكل عام فيها الصالح وفيها
1: صحيح.
0: غير ذلك، والقمح لابد أن يكون فيه زوان
1: صحيح.
0: يعني باللهجة
1: صحيح.
0: المحلية. لكن لا يعني أنه أنا أعظم الزوان وأترك الخير
1: المنجز.
0: الكثير
1: نعم.
0: المنجزات اللي موجودة. يعني عندنا قيادات محترمة، عندنا يعني كفاءات قديرة، عندنا مؤسسات ينبغي أن نعظمها،
1: وهي أمانة
0: ما
1: في
0: ينبغي
1: أعناقنا.
0: أنه إحنا ننشر غسيلنا بطريقة مشان جمع اللايكات وجمع التعليقات وجمع كذا، وبالتالي والله إحنا هيك هيك صاير يا أخي. هذا كلياته انظر يعني إلى المنجز العظيم اللي عندنا، وعندنا الأشياء الجميلة، جامعاتنا، شوارعنا، البنية التحتية. في دول نفطية يا سيدي تجيها الكهرباء 6 ساعات بال24 ساعة، ولازم تنقطع الكهرباء عليهم كل فترة وبالعواصم تبعهم. احنا الحمد لله يعني بتشوف العمدان ماشي مع حجبال وين رايحة على بيت، قال ايش هذا فلس الريف، ووصلت لكل بيت على كل تلة، ونزلت الكهرباء لكل وادي ومدوا له كهرباء وحطوا له لمبة. يا سيدي نقول الحمد لله،
1: الحمد لله
0: دائما
1: سيدي.
0: على وجود قيادتنا الحكيمة،
1: الحمد لله.
0: على وجود هذه المنجزات، الحمد لله على أردن الخير، أردن
1: أمين.
0: البركة، وإن شاء الله دائما بظل هذا
1: أمين.
0: الأردن
1: أمين.
0: في المقدمة، ويكون يعني يشار إليه بالبنان بالتقدم والازدهار والبركات إن شاء
1: الحمد
0: الله.
1: لله. يعني كان عنوان حلقة أيها الأخوة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أصلنا هذه الأمانة بمفهوم شرعي، بسلوكيات، بهدي نبوي، ثم انطلقنا إلى الواقع المعاصر، ووصلنا إلى مسؤولية أن الأردن يعني هو رعاية أبنائنا ورعاية وطننا ورعاية مؤسساتنا، والأردن أمانة في أعناقنا جميعا، ويبقى الانتماء الحقيقي ترجمة عملية للمحبة، ونحافظ على أوطاننا وعلى أبنائنا، لأن الجميع هم يعني أمانة في أعناقنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الأمانة والوفاء، أن يحفظ أبنائنا وأسرنا ومجتمعاتنا، وأن يعيننا على أداء ما استودعنا، وأن يحفظ الأردن وأهله ويديم عليه نعمة الأمن والأمان. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد الغول، المفتي الأسبق للدفاع المدني، حياكم الله، جزاكم الله كل خير على ما قدمتم سيدي.
0: شكرا
1: بارك
0: لكم
1: الله
0: سيدي
1: فيكم.
0: شكرا للمستمعين الكرام، شكرا للقائمين على هذا البرنامج.
1: بارك الله فيكم. أشكر زملائي سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، زميلي الدكتور معرك حيصات الإشراف العام، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دوير. يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. وإلى الملتقى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دين ودنيا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. جلالة الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم جهوده للحفاظ على أمنه وسيادته. عيد ميلاد الملكة رانيا يصادف اليوم في مسيرة حافلة بالعطاء من الأردن إلى العالم. الأردن يدين هجوما إيرانيا بطائرة مسيرة استهدف الإمارات، ويؤكد تضامنه المطلق معها. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في مدن وبلدات بالضفة الغربية. عودة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن، والأخيرة تلمح بمزيد من العقوبات. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني قائد الجيش اللبناني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه وسيادته. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025. وأكد جلالته خلال لقائه رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي ضرورة الاستمرار في بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية. ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور الهيئة في توفير بيئة تشجع على الاستثمار من خلال تعزيز منظومة النزاهة في جميع المؤسسات. وجاء في التقرير أن قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام خلال عام 2025 بلغت حوالي 79 مليون دينار. كما أحالت الهيئة 298 ملفا تحقيقيا للإدعاء العام. كما أطلقت الهيئة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026-2030. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2025 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. جرى ذلك لدى لقاء جلالته رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة في قصر الحسينية. يصادف اليوم 31 من آب عيد ميلاد جلالة الملك رانيا العبد الله، حيث تواصل جلالتها برفقة جلالة الملك عبد الله الثاني مسيرة التنمية وخدمة المجتمع الأردني، إلى جانب حضورها في القضايا الإنسانية محليا ودوليا. إلى التفاصيل.
1: برفقة جلالة الملك عبد الله الثاني تواصل جلالة الملكة رانيا العبد الله مسيرة تمتد لأكثر من عقدين في خدمة الإنسان والمجتمع الأردني والدفاع عن قضايا التعليم والطفولة وتمكين المرأة والأسرة، إلى جانب حضورها الفاعل في القضايا الإنسانية والتنموية محليا ودوليا. وفي عيد ميلادها الذي يصادف 31 من آب، تحمل هذه المناسبة لجلالتها محطة عائلية مميزة مع

0: بقدوم حفيدتين جديدتين بعد أن رزقت سمو الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني وزوجها جميل ألكسندر بتوأمتين لتتسع دائرة العائلة وتضاف تجربة جديدة إلى حياة جلالتها كأم وجدة. وخلال العام الماضي واصلت جلالتها متابعة المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين حياة الأسر ودعم الأطفال والتعليم والتدريب وتمكين النساء والشباب إلى جانب تعزيز التنمية في المجتمعات المحلية من خلال المؤسسات والمبادرات التي أطلقتها وترعاها جلالتها. كما امتد اهتمام جلالتها إلى دعم السياحة المحلية لما تمثله من قطاع يسهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل إلى جانب إبراز ما يزخر به الأردن من مواقع ووجهات وموروثات ثقافية وحضارية. وتحرص جلالتها خلال زياراتها ولقاءاتها في مختلف مناطق المملكة على الاستماع إلى احتياجات المواطنين وتطلعاتهم والاطلاع على أثر المبادرات والمشاريع التنموية في المجتمعات المحلية. وعلى الصعيد الدولي والإنساني بقيت القضية الفلسطينية وفي مقدمتها المأساة في قطاع غزة حاضرة في مواقف جلالتها التي تؤكد ضرورة حماية المدنيين والأطفال واحترام القانون الدولي الإنساني والتعامل مع المعاناة الإنسانية في غزة بمسؤولية وجدية. وتعكس مشاركات جلالتها الدولية أولويات الأردن في قضايا السلام والعمل الإنساني والتنمية من خلال الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم التعليم وتمكين الشباب والنساء وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية.
1: صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة. وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية بمختلف تشكيلاتها تواصل تنفيذ واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاحترافية، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن وصون سيادته والحفاظ على أمنه واستقراره. دانت دولة الإمارات اليوم بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي استهدفت الأردن بالصواريخ، وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنه واستقراره. وأكدت تضامن الإمارات الكامل مع الأردن في كل ما من شأنه حفظ أمنه واستقراره. دان الأردن الهجوم الإيراني الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية الإماراتية، ويعد انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. تجددت الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة الإماراتية وإيران لأول مرة منذ تموز الماضي، وذلك وسط تهديدات تواجه حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. في غضون ذلك قال وزير الخزانة الأمريكي إنه من المرجح الكشف عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعيا في إطار الجهود الرامية إلى الضغط على إيران اقتصاديا. إلى التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
2: بعد أسابيع من تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها لمعاقبة طهران وشركائها التجاريين بفرض عقوبات اقتصادية باهظة التكلفة، تجددت الأعمال القتالية بين البلدين، وبعد ساعات من تبادل البلدين الهجمات للمرة الأولى منذ تموز، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو أنتج بالذكاء الاصطناعي قال إنه يظهر جزيرة خرج وهي تسوى بالأرض إلى ركام. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها سترد بحزم على أي عدوان. ووسط التهديدات التي تواجه حركة الملاحة البحرية، وفي حين أكد ترامب مراراً أن مضيق هرمز مفتوح، وصفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تلك التعليقات بأنها كذبة صريحة، مؤكدة مجدداً أن المضيق يظل مغلقاً أمام السفن دون تصريح إيراني. وقال الحرس الثوري إن ناقلة النفط العملاقة التي اشتعلت فيها النيران بعد إصابتها بلغمين بحريين كانت تحاول عبور الممر المائي بصورة غير قانونية، وحذر من أن المصير نفسه ينتظر السفن الأخرى التي تنتهك لوائحه الإلزامية لعبور المضيق. وفي وصفه لأول ضربات عسكرية أمريكية معروفة منذ أواخر تموز، قال مسؤول أمريكي إن القوات هاجمت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك، وهي جزيرة تطل على مسارات الشحن عند مدخل الخليج. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها اتخذت إجراءات محدودة ودقيقة ضد قوات زرع الألغام التابعة للحرس الثوري الإيراني. إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إن قوات الحرس استخدمت صواريخ دفاع جوي لإسقاط طائرة مسيرة أمريكية تحطمت في مياه الخليج. اقتصادياً، وفي إطار الجهود الرامية إلى الضغط على إيران، قال وزير الخزانة الأمريكي في وقت سابق إنه من المرجح الكشف عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعياً مع التركيز في البداية على البنوك.
1: شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة اعتداءات جديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم وسط استمرار حملات الدهم والاعتقال. إلى ذلك اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. إلى التفاصيل في تقرير هيا لجبور.
3: في ظل التصعيد المتزايد الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تواصل قوات الاحتلال لليوم السادس على التوالي إغلاق مدخل قرية النبلياس شرق قلقيلية بالبوابة الحديدية، ما يعيق تنقل نحو 60,000 فلسطيني من سكان القرية والقرى والبلدات المجاورة. وهدمت قوات الاحتلال منزلاً في مدينة نابلس واعتقلت فلسطينياً من مخيم بلاطة شرق المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم عقبة جبر جنوبي أريحة وسط اندلاع مواجهات، كما داهمت عدداً من منازل الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة ميثلون جنوب جنين. إلى ذلك أجبر مستوطنون عائلة فلسطينية على إخلاء منزلها في قرية الطيبة شرق رام الله نتيجة اعتداء وتهديداتهم المتواصلة. وشملت اعتداءات المستوطنين على الأراضي والممتلكات عدة قرى ومناطق في مدينة بيت لحم. وفي القدس اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. كما اعتقلت شرطة الاحتلال 3 فلسطينيين من مدينة القدس، واقتحمت معهد قلنديا للتعليم المهني للاجئين في مخيم قلنديا شمال المدينة. وأثار اقتحام المعهد ردود فعل فلسطينية ودولية منددة، واعتبر خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنايتين سكنيتين مأهولتين في بلدة برزيت شمال رام الله، وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد أفادت بأن سلطات الاحتلال نفذت خلال تموز الماضي 70 عملية هدم طالت 155 منزلا ومنشأة زراعية فلسطينية تركزت في محافظتي قلقيلية والقدس، كما وزعت 51 إخطارا بالهدم تركزت في بيت لحم والخليل. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 3500 اعتداء في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينياً وتهجير 26 تجمعاً بدوياً بصورة كلية أو جزئية، إلى جانب إقامة 42 بؤرة استيطانية.
1: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين غرب مدينة غزة، كما أصيب 5 صيادين بنيران بحرية الاحتلال أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة. ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 11 من تشرين الأول الماضي، استشهد 1318 مواطناً وأصيب 4375 آخرون، إضافة إلى انتشال 815 جثماناً. قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح إثر هجوم أوكراني على مدينة بليغورد الروسية استهدف منشأة تجارية، وتسبب الهجوم في اندلاع حرائق هائلة امتدت إلى 7 مستودعات تجارية في المدينة. محلياً، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية وعزلها، وذلك في إطار الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع النقل الوطني للمياه. وسيتم تخصيص ما نسبته 50% من إنتاج المصنع من الأنابيب لاستخدامها في تنفيذ المشروع، كما ستتم الاستفادة من منتجات المصنع من الأنابيب في تزويد جميع مشاريع المياه ونقل وضخ الغاز المستقبلية بالأنابيب. وسينشأ المصنع برأس مال يصل إلى 120 مليون دينار، ومن المتوقع أن يوفر المصنع قرابة 420 فرصة عمل للأردنيين. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند، وذلك بهدف التشجيع على التوسع في هذا العمل الإنساني النبيل وتسهيله. وحدد مجلس الوزراء يوم الأول من تشرين الأول المقبل موعداً لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 الذي سيستمر حتى 31 من الشهر ذاته. كما أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاء والتنظيم الإداري لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستلهام الهدي النبوي والسير على السنة الشريفة، بما يعزز القيم والأخلاق في المجتمع. ورفع وزير الأوقاف خلال رعايته احتفال الوزارة بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين ولي العهد والأسرة الهاشمية والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية. وأضاف وزير الأوقاف:
4: إن مناسبة المولد النبوي ينبغي أن تكون مناسبة لمعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى التمسك بهديه، فهو القدوة الحسنة والأسوة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي الله تعالى جعله قدوة لنا جميعا، وعلينا بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته ونشر رسالته والإكثار من الصلاة والسلام عليه. ولذلك فإن تعريف الناس بنبيهم وبيان شمائله وأخلاقه ودلائل نبوته وحقوقه هو دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما الاحتفال بمولده إلا لنسعى إلى هذه المبادئ وإلى دراسة السيرة النبوية لتكون سببا في زيادة الإحسان وصلة الأرحام ونشر المودة والأمان وإغاثة المحتاج والرحمة بالخلق والرفق في أولين في التعامل معهم. وأن من أعظم الواجبات التي تقع على عاتق الأمة اليوم في هذه المرحلة أن تجعل من سيرته العطرة منهجا عمليا في حياتها، فتقتدي بأخلاقه وتعمل على نشر الأخلاق والقيم والفضائل التي جاء بها صلى الله عليه وسلم.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط المواد المخدرة التي كانت محملة عليها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. نشرت الهيئة المستقلة

للانتخاب على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين النهائية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026 وفقا لنظام غرف الصناعة. كما قامت لجان الإشراف بنشر الجداول النهائية في مقراتها في الغرف

0: صار إلى عرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة ولدى الغرف الصناعية. يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام يخصص لتناول التعداد السكاني 2026، وذلك في تمام 12 من ظهر يوم غد بمقر وزارة الاتصال الحكومي. وقعت مؤسسة نهر الأردن وشركة تطوير العقبة اتفاقية دعم لتنفيذ مشروع برامج مساحات آمنة لحماية الطفل والأسرة للأعوام 2026-2027. للمزيد تحدث مدير مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في محافظة العقبة أحمد غنيمات لمندوبتنا مجد البدارين وقال:
1: سيتم خلال هذا المشروع تنفيذ عدة تدخلات، وهي استمرار للتدخلات السابقة مع إضافة بعض المواضيع المتعلقة بالتمكين. سيتم تنفيذ مجموعة من البرامج التفاعلية الموجهة للأطفال واليافعين، مثل برامج الابتكار ومحيط آمن ومسرح الدمى سلحوف، مع الاستمرار في تنفيذ برامج الأندية الصيفية والشتوية المجانية. كما يشمل المشروع مكونا مخصصا لكبار السن عبر تعزيز اندماجهم المجتمعي وتفعيل دورهم في نقل المعرفة والقيم للأجيال الصغيرة، مما يعزز الحوار بين الأجيال ويقوي التماسك المجتمعي.
0: اطلع وفد من البنك الدولي خلال زيارة إلى جامعة البلقاء التطبيقية على تجربة الجامعة في تطبيق نموذج المحاكاة والتخطيط المالي للجامعات الأردنية الرسمية وما أنجز ضمن المشروع الذي ينفذ بالتعاون بين الجامعة والبنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز أدوات التخطيط المالي والاستراتيجي ودعم اتخاذ القرار المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي. حول هذا الموضوع تحدث نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط وضمان الجودة الأستاذ الدكتور هيثم الشبلي لمندوبتنا وعد البدرين وقال:
2: استعرضنا خلال اللقاء ما أنجزته الجامعة من تجهيز وتدقيق وربط البيانات الأكاديمية والطلابية والبشرية والمالية، وصولا إلى نموذج يساعد الإدارة الجامعية على تقييم الأثر المتوقع للبدائل والسياسات قبل اتخاذ القرار. وهدف الجامعة أن يصبح هذا النموذج أداة مؤسسية مستدامة تعزز كفاءة إدارة المواد وجودة القرار وتوجيه الموارد نحو الأولويات الأكاديمية والتنموية للجامعة.
0: نفذت كوادر فريق الطوارئ في بلدية الزرقاء حملة شاملة لتنظيف وتفقد مصارف تصريف مياه الأمطار ضمن حملة نحو شتاء آمن، شملت عدة مناطق في محافظة الزرقاء، وذلك في إطار خطة استباقية تهدف إلى رفع جاهزية البنية التحتية والتعامل مع أي عوائق قد تؤثر على انسيابية مياه الأمطار، بما يسهم في الحد من تشكل التجمعات المائية والحفاظ على السلامة العامة. رئيس لجنة بلدية محافظة الزرقاء المهندس خالد الخشمان تحدث للزميلة حلا المعايط عن هذه الحملة فقال:
3: كل ملاحظات الواردة لدينا بخصوص تصريف مياه الأمطار ومعالجتها، فتح المناهل وإعادة تأهيل المناهل كاملة بما في ذلك العبارات الصندوقية والأنبوبية، دوريات راجلة على مجاري مياه الأمطار، تقوم البلدية بتنبيه كل المواطنين الساكنين في مجاري مياه الأمطار حتى نضمن أنه ما حدا يتضرر. الأمر المهم هي مراقبة الخدمات المقدمة أثناء الشتاء، سواء ديزل الموجود، الغاز الموجود وما إلى ذلك من كل الأمور. يتم رصد بالتعاون مع أخوانا في وزارة العمل وأيضا في التنمية الاجتماعية أنه من المواطنين المحتاجين إلى أي خدمات إضافية تتعلق بمأكل أو مشرب أو مأوى يتم تأمين المطلوب لهم.
0: نفذت كوادر منطقة الكفير التابعة لبلدية محافظة جرش الكبرى بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة حملة نظافة شاملة امتدت من مسجد أبو فودة وصولا إلى المدينة الصناعية. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي لبلدية محافظة جرش الكبرى كمال شهاب لمندوبتنا ميل عايد وقال:
4: نفذت كوادر منطقة الكفير بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة حملة نظافة شاملة امتدت من مسجد أبو فودة وصولا إلى المدينة الصناعية، وجاءت هذه الحملة بإشراف مدير المنطقة حيث عملت الفرق الميدانية على إزالة النفايات والمخلفات. وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات المستمرة التي تنفذها بلدية.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة.

حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشر. هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: جلالة الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم جهوده للحفاظ على أمنه وسيادته. عيد ميلاد الملكة رانيا يصادف اليوم في مسيرة حافلة بالعطاء من الأردن إلى العالم. الأردن يدين هجوماً إيرانياً بطائرة مسيرة استهدف الإمارات ويؤكد تضامنه المطلق معها. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في مدن وبلدات بالضفة الغربية. عودة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن، والأخيرة تلمح بمزيد من العقوبات. سيداتي وسادتي، انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الروشدة. عنوان حلقة اليوم: الإعلام النفسي. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال سبحانه: وقل عبادي يقول التي هي أحسن. صدق الله العظيم. وردت كلمة النفس ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة، جاءت بمعنى الإنسان ذاته بجانبيه المادي والروحي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وبمعنى الضمير الإنساني، ربكم أعلم بما في نفوسكم، وبمعنى طبيعة الإنسان، ولا أقسم بالنفس اللوامة. كما أشار القرآن الكريم إلى 3 أنواع للنفس الإنسانية: المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء. أما خصائص هذه النفس فهي متقلبة، تغلب عليها العجلة والتسرع والشح والبخل، وبحاجة دائمة للهداية والمجاهدة والمخاطبة بالتي هي أحسن. وترتبط النفس بالإنسان فقط، حيث لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم تشير إلى أن للحيوان أو

0: سائر المخلوقات أنفسا، بمعنى أن الإنسان لم يصبح إنسانا بالروح وإنما بالنفس، هذه التي تختلف أشكالها ومراتبها باختلاف الأجساد التي تحملها والأرواح التي تسكنها والاستعدادات التي وضعت فيها من لدن خالقها عز وجل. في عصرنا تحظى وسائل الإعلام بسلطة مؤثرة، فهي تشكل وعي الإنسان وتؤثر في مواقفه ووجدانه وقناعاته، وثمة علاقة بين الإعلام والقيم والأخلاق التي تستند إليها النفس الإنسانية في حركتها في هذا الكون. وقد حث القرآن الكريم على حفظ اللسان وحذر من إطلاقه بغير علم أو بصيرة، كما أمر عز وجل عباده أن يتأدبوا عند مخاطبة بعضهم. الرسالة الإعلامية بأسلوبها ومضمونها مهمة في بناء النفس الإنسانية، وما أوسع المساحات التي يمكن لهذا الإعلام أن يتحرك فيها وهو يخاطب الناس من حوله، مساحات الفطرة السليمة والخير العام وحسن الظن بالآخرين وجبر الخواطر والتلطف والذوق. نحتاج اليوم إلى الإعلام النفسي، هذا الذي ينطلق من رحم الإعلام المسؤول والمهني الملتزم بالأخلاقيات والقيم والمبادئ، ليصب في تربة النفس الإنسانية يحرك فيها الخير والوعي ويعالج الأمراض والعلل ويحصنها من الوقوع في الانحراف والخطأ، ويقدم لها النموذج والأسوة، ويفرز الصحة النفسية في عصر تصاعدت فيه أسباب التوتر والاضطرابات والاختلالات. في هذه الحلقة نناقش مفهوم الإعلام النفسي الذي يجمع علم النفس والاجتماع بعلم الإعلام في سياق خدمة النفس الإنسانية والبشرية. أهلا ومرحبا بكم في هذا الموضوع الذي يبدو جديدا في الطرح. نحن نعرف الإعلام بمستوياته وبأنواعه المختلفة، لكن اليوم نتحدث عن إعلام خاص يمتزج فيه الإعلام بالنفس، والإعلام كعلم بالقيم، والإعلام بالدين الذي هو المرجعية الأولى التي نستند إليها في نقاشاتنا العامة. اسمحوا لي أن أرحب بضيف هذه الحلقة، الدكتور حسام القاضي، أستاذ الإرشاد النفسي والتربوي والخبير والمدرب في مجال علم النفس الإيجابي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز.
1: تحياتي لك أستاذ حسين الرواشدي دكتورنا الكبير، شكرا على الاستضافة، شكرا لهذه الإذاعة المرموقة، وشكرا جزيلا للقائمين على هذا البرنامج الرائع.
0: حياك الله. لنبدأ بالعنوان، ما الذي نعنيه حين نقول إعلام نفسي؟
1: النفس لا يمكنها أن تكون بدون أن تتقبل، وهذا التقبل للنفس تدخل على خطوطه العديد من العناوين، ومنها مفهوم الإعلام. هذا الإعلام يتشكل عبر العديد من القنوات، هناك الإعلام التثقيفي، هناك الإعلام التنويري، هناك الإعلام الديني، هناك الإعلام السياسي، هناك الإعلام الاقتصادي. النفس تتقبل كل هذه ألوان العلوم لأنها تحتاجها في إدارة شؤونها الداخلية وتكوين أطر العلاقات الخارجية. وعليه فإن مفهوم الإعلام النفسي يقدم منظومة متكاملة لهذه النفس حتى تستقبل هذه الأصناف من العلوم وتبوبها على حسب احتياجاتها السيكولوجية والشخصية والاجتماعية والعاطفية، كل حسب ثقافته وحسب مفهومه وحسب إدارته للمشهد الشخصي المتعلق به.
0: عندما نقول النفسي أو الإعلام النفسي، هل ينصرف المعنى إلى النفس الإنسانية على عمومها، بحيث مهما اختلفت ألوانها، هذه النفس، أعراقها، ديانها، يتحقق فيها ذات الصفات، ولا في فرز هنا؟ أو نحتاج إلى فرز بين نفس ونفس؟
1: القوامسم المشتركة بين النفس البشرية كثيرة.
0: نعم.
1: وأصناف هذه النفس البشرية لا تتحدد بمربعات. وعليه فالخطاب الذكي الموجه لهذه النفس هو الخطاب الذي يخاطب كل صفة نفسية بما تتقبله.
0: تمام.
1: لكن النفس هي النفس، فالخطاب الموجه للمسلم يختلف عن الخطاب الموجه لغير المسلم، يختلف عن الخطاب الموجه لما يدعى بالإلحاد. هؤلاء كلهم يمتلكون صفات نفسية لا نستطيع من باب الإعلام والإخبار أن نتجاهلها ولا أن ننكرها.
0: نعم.
1: بغض النظر،
0: إذن نحن بحاجة إلى دراسة هذه النفس الإنسانية في خصوصياتها ومميزاتها التي نسميها اليوم الجمهور الذي نخاطبه، قبل أن نتوجه إليها بالخطاب وقبل أن نحدد إليها المضامين التي يمكن أن يتشكل منها هذا الخطاب أو هذا الإعلام. هل هذا صحيح؟
1: سؤال ذكي. إدارة المشهد النفسي صعب أن تحتويها أو تسيطر عليها.
0: نعم.
1: وعليه فإنك ستدخل في باب واحد له متاهات متعددة.
0: نعم.
1: الأصل في الخطاب أن يكون خطاب مناسب. هذا الخطاب المناسب إذا تقبلته النفس أيا كانت صفاتها وأيا كانت صفات حامليها، فإن هذا الخطاب سيكون مثل المفتاح الذي يفتح الباب. ما بداخل الباب يتم اكتشافه بعد فتح الباب.
0: اضرب لنا مثلا على ذلك، كيف يعني أنت تقول أنه لا نستطيع أن نقرأ هذه النفس قبل أن نتوجه إليها بالخطاب، نتوجه إليها بالخطاب، هذا الخطاب يشكل مفتاح الذي يفتح النفس لنتعرف عليها.
1: اليوم لدينا أناس كثيرون يهتمون بالباب الاقتصادي. فإذا أردت أن تخاطبهم بأي خطاب لا يتعلق أو ليس فيه إشمام أو رائحة للجانب الاقتصادي، فإن ذلك لن يستحوذ على اهتمام أصحاب هذه الأنفس ولن يستهوي هذه الأنفس. وعليه معرفة اللون المناسب لخطاب من يميل إلى الجانب الاقتصادي يكون هو المفتاح، ومن ثم تضرب له ألوان عديدة هو يحتاجها لكن بالتبعية. فتذكيره مثلا بالجانب الديني وعلاقته بالجانب الاقتصادي يتم بعد تقديم وصفة اقتصادية ترتبط بالمفهوم الديني، وتقديم جانب الاجتماعي مرتبط أيضا بنكهة الجانب الاقتصادي الذي أنت تخاطبه من هذا الباب فيه. وعليه فالأنفس تتعدد بصفاتها ومواصفاتها وأوصافها وسيكولوجياتها والعقلية التي تتحكم بهذه الأنفس، لأن الأنفس ليست مشاع، هي داخل صدور. هذه الصدور تدار من خلال منظومة عقلية ومنظومة ذهنية ومنظومة فكرية. وعليه فمفتاح الباب يكون في معرفة ما هو اللون المطلوب لخطاب النفس، وهذا ما يقوم عليه الإعلام اليوم، بحيث أنه يبحث عن المواضيع المهمة يحضر لها ومن ثم يطرحها فيلاقي القبول من متلقيها، ومن ثم تستهوي الأنفس هذا الطرح وتتابعه، ويكون هناك التناسق دوما بين المتلقي والمرسل.
0: قلت في البداية أن الإعلام يؤطر بإطار يفرزنا، هنالك إعلام ديني، إعلام سياسي. ما الذي يتميز به الإعلام النفسي عن بقية الإطارات الأخرى، سواء كان إعلام سياسي يناقش مسائل السياسية ويعتني بها، أو إعلام اقتصادي، أو إعلام ديني، أو غيره من الإعلامات؟ ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في الإعلام النفسي؟
1: الإعلام النفسي شخص مثقف، شخص متبصر، شخص يستحضر المشاهد ويستحضر تبعات المشاهد.
0: نعم.
1: هذه الصفات تؤهل الإعلامي النفسي تحديدا لأن يحدد ماهية الاحتياج للنفس التي تقابله.
0: تمام.
1: فاليوم عندنا مثلا الحس النفسي الموسيقي، عندنا الحس النفسي الديني، عندنا الحس النفسي الاجتماعي. هل تستطيع فصل هذه الأنواع من النفس؟ الجواب لا. لكن الحس النفسي الموسيقي بعدما تقدم له الخطاب الإعلامي النفسي الذي يحقق له الميول تجاه ما تعرضه، تبحث عن أبواب أخرى قد يتقبلها وقد لا يتقبلها، وهنا مربط الفرس يكون من ذكاء الإعلام النفسي الذي يحدد كيفية الدخول إلى هذه الأمزجة وما تحتويها من أنفس وتوجهاتها.
0: هل اليوم إحنا في عصرنا أو في بلدنا أو في مجتمعاتنا نمتلك مثل هذه الأدوات الإعلامية النفسية؟
1: نعم صحيح، احنا اليوم نعيش في طفرة من قوة العرض ومن قوة الطرح ومن جمالية الإنجاز. واحنا قبل أيام كان لدينا مقابلة حول موضوع مثلا السردية الأردنية، قلنا في هذا الباب أننا نتحدث الآن في هذه المقابلة عن مفهوم السردية الأردنية من باب الإعلام النفسي، وهناك من يطبقون هذا المفهوم في العيادات وفي المراكز التعليمية وفي المراكز التدريبية وفي مراكز العمل المختلفة. لذلك العطاء متوافر والإنجاز متحقق، لكن الذي يميز شخص عن شخص آخر هو كيفية الولوج إلى النفس بأسرع وقت وبأمهر طريقة، وهذا الذي يجعل مذيع مشهور ومذيع مغمور، هذا الذي يجعل خطيب مرغوب وخطيب غير مرغوب، الذي يلعب على أوتار النفس وما تحب وما لا تحب حتى يكون العرض مقبول. انظر مثلا هذا اللقاء، هذا اللقاء ليس بيدي وليس بيدك من يحكم على نجاحه أو فشله، إنما هو المستمع الذي سيتقبل هذا الخطاب، سيعمل على إعادة جدولته على حسب ما ترتئيه تعريفاته، أبجدياته، أيديولوجياته، ثم يتشرب هذا الخطاب حسب ما تستهويه النفس. وعليه فالإعلام النفسي هو الإعلام البارع الذي يقدم خطاب سهل مفهوم سلس، وخطاب ممتع وخطاب سمين وخطاب مجدي حتى تتعلق الأنفس بهذا الخطاب وتنتظره وتستقبله.
0: لكن أحيانا كيف نستطيع أن نحصن هذا الخطاب الذي تقول أن الجمهور يحكم عليه وأن الجمهور هو الذي يتقبله أو يرفضه؟ كيف نستطيع أن نحصنه مما يقال اليوم عن الشعبويات أو الجمهور بده كذا أو كذا؟ بمعنى أن الإعلام أحيانا يقدم للجمهور ما يراه صحيحا لا ما يريده الجمهور. كيف نستطيع هنا أن نفصل أو أن نرسم الحدود بين إعلام مهني، إعلام نفسي مهني يلتزم بالموازين وبالمهنية وكذا، وبين إعلام آخر يسير حسب ما يريده الجمهور؟
1: نحن لا نحتاج دكتور حسين إلى خطاب ترسيمي، نحن نحتاج إلى خطاب توافقي يتفق مع أبجديات المطروح في خطاب توازني يستقبله الطرف الآخر حسب ما تستهويه هذه الأبجديات. أنا الآن
0: يعني الخطاب هنا التوافقي، هل تقصد خطاب تطميني للنفس؟ يطمئن النفس ويسكنها ويهدئ من روحها ويصبح مقبولا فيها هكذا؟
1: الخطاب التطميني هو من أنجح الخطابات التي تعرض على متلقيه، لأن هذا الخطاب يبدأ من جانب تطميني، وآيات القرآن الكريمة والنصوص المقدسة متعددة في هذا الاتجاه. لما تقدم الخطاب التطميني تجد تحقيق الإرسال والاستقبال. متى ما تحقق الإرسال والاستقبال على أي مستوى تقديمي، سواء كان في الإعلام أو في الأسرة أو في المدرسة أو في المستشفيات أو في المعارض.

0: أو في التعاملات، فإنك تمتلك مفتاح التقبل لهذا الخطاب. ما بعد ذلك لا يعني الخطاب المتوازن أن يكون خطاب استهلاكي، إنما خطاب متوازن ذا قيمة ذا نوعية، يقدم ما يفيد ويطرح الإفادة على حسب حاجة متلقيها. مثال اليوم في المستشفيات مثلا، هناك عيادات وأجهزة مجهزة، هناك مختصون، أطباء، ممرضون، فنيو تخدير إلى آخره. بالاستحالة أن يدخل المرضى، وهنا وصف المرضى يشمل الجميع دكتور حسين، بالاستحالة أن يدخل المرضى إلى المستشفى فيتلقون نوعا علاجيا واحدا وعلاجا متشابها وظروف متطابقة في التقديم. بالاستحالة، عندنا في المستشفى الآي سي يو، عندنا في المستشفى غرفة العناية الحثيثة، عندنا في المستشفى غرفة الاستجمام، عندنا العديد من الغرف. هذا التمثيل هو الذي ينطبق على أي خطاب إعلامي يقدم للآخرين. ما هي احتياجاته لهذا الخطاب؟ مستوى تقبل النفسي لهذا الخطاب، ومستوى مهارة الطرح في تقديم هذا الخطاب.
1: طب أنا بدي أضرب لك مثال. اليوم عندنا مشكلة نفسية في مجتمع من المجتمعات وفي مجتمعنا، علشان بس يعني نرسم الكتالوج نقدمه علشان يفهم السياق. عندنا اليوم مثلا إشكالية كبيرة عند قطاع الشباب، يشعروا بنوع من اليأس، بجوع من الإحباط، في مشاكل اقتصادية، في بطالة، في حالة عامة. هذه تحتاج إلى إعلام نفسي علشان يخاطب هذا الشباب، لأنه يعني أحيانا الإعلام بأصنافه سواء كان سياسي أو غيره لم يصل، أو الرسالة الإعلامية لم تصل. كيف نستطيع أن نشكل نموذج لإعلام نفسي يقدم لهؤلاء الشباب اللي بيشعروا باليأس وبالإحباط، أو الآخرين أيضا اللي في عندنا اليوم مشكلات مثل المخدرات وكذا؟ كيف نصمم الرسالة الإعلامية النفسية؟
0: الدكتور حسين أنت محاور بارع، وهذا الطرح يدل على جمالية الانتقاء، ما شاء الله عليك.
1: أشكرك.
0: الشباب ليسوا بتائهين، إنما التضخيم في التوصيف هو الذي أوصل هذا الوصف. الشباب ليسوا بتائهين، الشباب اليوم يدرسون ويعملون، الشباب اليوم عندهم ما شاء الله نسبة الطاعة للوالدين كبيرة، تجدها في المساجد في يوم الجمعة يتسابقون على خدمة آبائهم وأعمامهم وأخوالهم. الشباب اليوم عندهم طموحات، وهذه الطموحات نراها في تصميم المواقع وفي الطرح الشخصي وفي محاولة استخدام ما يعرف بوسائل التواصل للتعريف عن الأنفس. فالشباب اليوم يمتلكون طاقات هدارة وجميلة، لكن التوصيف يكون في نسبة محدودة، كما هو الحال في نسبة الشذوذ في المجتمعات. كم نسبة الذين يتعاطون المخدرات في الأردن؟ 5% مثلاً، مع أنهم لا يبلغون هذه النسبة. نحن نترك تسليط الضوء على 95%، والكل يركز الضوء على هؤلاء الذين لا يتجاوزون 5%. وهنا دور الإعلام النفسي، هذه البرامج الرائعة التي تقدم عبر الشاشات لملايين الناس من الداخل
1: والخارج. دور الإعلام النفسي هنا أين؟
0: دوره في توجيه البوصلة بالاتجاه الإيجابي.
1: أنت قصدك الإعلام يتوجه نحو النقط السوداء فيضخمها كثيرا،
0: المشهد السلبي،
1: لا ينظر إلى الكأس من الجهة المملوءة.
0: كم المشاهد الإيجابية في المجتمع؟
1: طب أليس يعني اليوم يعني يمكن أن يطرح علينا أحد السؤال، يقول مساحات الخير ومساحات الجوانب المضيئة قد تحتاج إلى صحيح يعني اهتمام وتركيز، لكن أليست المشكلات التي تعاني منها المجتمعات، ونحن نتحدث عن إعلام نفسي، بحاجة إلى قدر أكبر من الاهتمام والتركيز؟ وبالتالي هؤلاء يحتاجون إعلاما نفسيا، الذين يعانون من المشكلات أو الذين يغرقون في السواد العام واليأس أكثر من أولئك الذين عندهم قابليات واستعدادات أن يخرجوا من هذه الدائرة، من دائرة السواد، وبالتالي مسؤوليتنا كإعلام

0: نفسي، كما هو يعني اليوم الطب النفسي. الطب النفسي لمن يتوجه؟ يتوجه إلى المريض الذي يعاني من اضطرابات نفسية أو أمراض نفسية أكثر مما يتوجه إلى المجتمع الذي يتمتع بقدر من العافية.
1: دكتور حسين، الإعلام النفسي لا يقدم حلول سحرية، يقدم وصفات متقبلة. والمشكلة، وأنا هنا بأحط 10 خطوط، المشكلة ليست بالإعلام المقدم، المشكلة بطريقة تقبل الإعلام. إحنا لما بدنا نطرح فكرة عن الإرشاد النفسي، نطرح فكرة عن الذين يتقبلون هذا الخطاب ولديهم انهزامية.
0: أيوة.
1: وكيف لطرفين، شخص منهزم نفسيا وشخص متفائل، أن يتقبلا خطابا واحدا؟ ما هي النتائج المرجوة من كل صنف من هذين الصنفين؟ لذلك الموضوع في طبيعة المتلقي لهذا الإعلام، وليس فيما يقدم عبر هذا الإعلام. وعليه اليوم التركيز عن حديث المهزومين النفسيين والذين يلتجئون إلى مربعات ما يعرف بالطب النفسي الذي يقدم حلول تسكينية لكنها لا تعالج مشكلات، بدلا من أن يتوجهوا إلى ألوان الإرشاد النفسي الذي يعنى ببناء الذات، الذي يعنى بتدعيم صفات الحيوية والدافعية والفاعلية، الذي يعنى بصفات المواجهة، الذي يعنى بصفات التبصير وبناء البرامج الإرشادية. هل القرآن الكريم سلط الضوء على الإيجاب دون أن يسلط الضوء على السلب؟ الجواب لا. إذن الألوان معروضة، لكن ما يعنيني أنا هو اختيار اللون الإيجابي. لذلك دوما نخاطب الآخرين بضرورة ارتداء النظارات البيضاء، بضرورة استحضار الخطاب النفسي الإيجابي، بضرورة غض البصر عن المشكلات وعدم الوقوف عندها، إنما طرح الحلول الممكنة لمعالجتها. أين هي الدول المثالية؟ أين هي الدولة الفاضلة؟ هل كانت الدولة الفاضلة في زمن الرسول عليه السلام؟ لم تكن الدولة الفاضلة، إنما كانت الدولة التي تحاول أن تسعى لما يعرف بمفهوم المثالية. وهذا لا يختصر على الإعلام ولا على شاشات التلفزة ولا على طرح الإذاعات والفرسان الذين يقفون خلفها، هذا ينطبق على البيوت والمدارس والمستشفيات ومراكز العمل. الكل في الميادين يطرح خطابات لكن ليست كلامية، إنما عملية وتوصيفية، وهناك من يتقبلها بروح إيجابية وهناك من يستنكف عن قبولها.
0: تمام، يعني أفهم من حديثك الذي تفضلت به أن أي شخص سواء يقف خلف الميكروفون أو يمسك قلما أو يتحدث في أي وسيلة، لا يهم هنا، يستطيع أن يقدم الرسالة النفسية من خلال هذا الإعلام، حتى وهو يتحدث في شأن سياسي ولا شأن اقتصادي، يستطيع أن يضع هذه المواصفات النفسية في خطابه الإعلامي. هل هذا الفهم اللي وصلت إليه صحيح؟
1: شيء مؤكد. القرآن الكريم يعرض جوانب متعددة في آية واحدة، يعرضها من باب ديني، يعرضها من باب اقتصادي، يعرضها من باب سياسي، يعرضها من باب تربوي. بالاستحالة أن تشرح آية قرآنية واحدة ولا تجد فيها لون من ألوان الخطاب. وعليه فما تفضلت به صحيح جدا، الخطيب على المنبر هو إعلامي نفسي، المدرس أمام السبورة مع بداية العام الدراسي الجديد هو إعلامي نفسي، وأنا قبل يومين من خلال هذه الإذاعة الموقرة طرحت فكرة الخطاب الوجداني وأهميته في التعامل مع الأبناء عند بداية العام الدراسي. فبدلا من أن أحدث الطفل أو الولد عن الكتب المدرسية وعن الصف وعن

0: المستوى الدراسي الجديد الذي التحق به، ليس جميع الطلاب والأبناء يتقبلون هذا الخطاب، لكن لما أتحدث بخطاب وجداني، سيأتي أصحابك، سيكون هناك تكريمات، سيكون هناك جوائز تحفيزية، فإن جميع الأبناء والطلاب سيستجيبون لهذا الخطاب. لماذا؟ لأنه خطاب وجداني يثير الدافعية ويثير التحفيز ويجعله خطاب متقبل. هذه هي الرسالة للإعلام النفسي، أن يختار الخطاب المناسب وأن يختار البيئة المناسبة وأن يقدم طرح متوازن. كل هذا سيخلق خطاب ممتع وجميل، وبنفس الوقت سيكون متقبلا نفسيا.
1: هل تستطيع الإيجابية هنا التي هي عنوان للخطاب أو للإعلام أن تكون أولا مقنعة، ثانيا مؤثرة، ثالثا تحمل درجة من المصداقية؟ وكيف يمكن أن نحصنها ضمن هذه الثنائيات؟ يعني أنا ما بدي أوصل رسالة كإعلامي أن تكون تطمئن الناس لكنها لا تقنعهم أو لا تحمل مصداقية أو كذا. كيف أحافظ على هذه المعادلات؟ وفي الإعلام تعرف هنالك معادلات الثقة والمصداقية والدقة والمصادر وكذا. الموازنة هنا، لأنه يعني لا يهمني أن أكسب جمهورا اليوم من خلال إعلام أو من خلال منبر أو من خلال لبضعة أيام وكذا، ثم أكتشف إنه هذا الـ يعني الحالة التسكينية أو التلطيفية أو التطمينية التي قمت بها تجاه هذا الجمهور انتهى صلاحيتها بعد مدة. أريد أن أحصن هذا الخطاب النفسي حتى يبقى دائما، حتى يبقى مستمرا، حتى يبقى كيف؟
0: سأبدأ من النهاية.
1: تفضل.
0: الخطاب الإعلامي ليس خطاب تسكيني، إنما خطاب يحتاج إلى تجديد. فأي خطاب وأي لون من الخطاب لا ينتهي مفعوله، إنما يحتاج إلى صفة التجديد. وعليه فكم وردت في القرآن الكريم يا أيها الناس، لماذا بقي التكرار؟ للتجديد، تجديد المضمون مع تغيير الطرح. جميل؟
1: نعم.
0: دوما يهاجموننا بأنكم تتحدثون عن الإيجابية وتخاطبوننا بالإيجابية. طيب ما البديل عن الإيجابية؟ السلبية. الميزان كفتان، الإيجابية يقابلها السلبية. ماذا لو أردت أن تتعامل مع أي مشكلة في حياتك صغرت أم كبرت من خلال الاتجاه السلبي؟ ستفشل. بعيدا عن الإيجابية وبعيدا عن مهاجمتنا في الطرح وبعيدا عن التوصيف الذي يتصف بالغلو كما يقول من تقول عنهم.
1: نعم.
0: طيب ماذا تقدمون لنا بالخطاب السلبي؟ هل تقدمون لنا رسالة تطمينية؟ هل تقدمون لنا زيادة دافعية؟ هل تقدمون لنا تحفيز؟ إذا أردت أن تطرح لي العلة من لدني فأوجد لي البديل عنها، ويكون البديل متوازن ونتائجه محمودة ومعقول ومقبول، حتى أنا أتخلى عما في جعبتي وأتبعك. رسالة الأنبياء جاءت لتوجد البديل. ما البديل عن الأصنام والمعتقدات الزائفة؟ عبادة إله يستحق هذه العبادة. كيف عرفنا أنه يستحق؟ من خلال عظمة الخلق. هل رأيت الله؟ لم تر الله، لكن لماذا أنت مؤمن بهذا الإله؟ من خلال عظمة المطروح. فالطرح يدل على عظمة من طرح. والخطاب الإعلامي ليس خطاب تسكيني الذي يريد أن يغذي فكره ويريد أن يمتع وجدانه، يختار ماذا يريد أن يطرح وماذا يريد أن يشاهد. والذي يريد أن يذهب عقله في الملذات والرغبات فهذا شأنه، لكن ما ستكون النتيجة لشخص أدى صلاة معينة ولشخص كان في لهو معين؟ النتيجة مختلفة، لأن هذا اختار خطابا وذاك اختار خطابا آخر. فأنا ضد مفهوم الخطاب التسكيني، هو خطاب تطميني جميل رائع ذا صفات حميدة ومحمودة.
1: تمام. يعني وكأني أفهم مرة أخرى أن هذا الخطاب النفسي أو هذا الإعلام النفسي يدور في دائرة

0: جمال والحسن. اللي هي دائرة الإيجابي، وكما قلت واستندت، أن القرآن الكريم عندما يتحدث في الخطاب يتحدث عن الحكمة، يتحدث عن الحسنى، يتحدث عن الأحسن، وبالتالي لا ينصرف هذا المعنى عندما نقول تطميني أو إيجابي إلى معنى آخر تسكيني أو مراوغ أو كذا، هو يصب في اتجاه الإيجابية أو البناء وليس الهدم.
1: دكتور حسين، بعيدا عن التوصيف، أنا بحاجة لواقع وكيفية التعامل مع الواقع. أنا مع ابني اليوم اللي عمره سنتين بحاجة لتوصيف للتعامل مع هذا الابن. اليوم سائق التاكسي بيعمل 16 ساعة، كم خدمة يقدم للناس في هذه الساعات المديدة؟ الكثير من الخدمات. هذا إعلام نفسي عملي. طريقة إدارة المشهدية في هذا الإعلام تعود لثقافة الشخص، كيفية تعامله مع الركاب، كيفية التصرف مع الشارع، كيفية سلوك الطريق الأمثل والمختصر لإيصال هذا طالب الخدمة. وعليه فالحياة كلها وقائع، ليس بالإمكان أن أبقى في دائرة التوصيف ومناقشة طبيعة الخطاب التوصيفي، طبيعة الخطاب الإعلامي، طبيعة الخطاب الديني، وأنا أحتاج إلى تطبيق هذا التوصيف على أرض الواقع. يوم الجمعة عندنا خطاب ديني يحضر له على مدار الأسبوع، كل يوم الإعلام يسهر لتحضير الخطاب الصباحي، الخطاب ما بعد الظهيرة. هناك عشرات الآلاف بل ربما الملايين الذين ينتظرون هذا الخطاب، وتستطيع أن تستدل على هذا من خلال مركبات الناس في الصباح، هذا يفتح على الإذاعة الفلانية، وهذا يفتح على البرنامج الفلاني، وهذا يسمع للدكتور حسين الرواجدي، وهذا يسمع لرسالة نفسية من الدكتور حسام القاضي. ما دلالة هذا؟ الناس تنتظر استقبال الخطاب، فلا نشغلن أنفسنا بطبيعة الخطاب وتوصيف الخطاب. الخطاب جميل.
0: بماذا نشغل أنفسنا إذن؟
1: نشغل في تحسين هذا الخطاب.
0: كيف؟
1: طريقة الإعداد.
0: ما هي المدارات التي يدور فيها هذا الخطاب؟ أنا أشرت إلى أنه الخطاب الإسلامي في الغالب أو الخطاب القرآني يدور في مدارات الخير العام، يدور في مدارات الجمال والحسن، يدور في مدارات الفضل، في مدارات العفو، في هذه القيم السامية. هل هذا الخطاب أيضا يدور في هذه المدارات أم أنه يشتبك مع الواقع وبالتالي هو يحاول أن يصحح مسارات الواقع؟
1: نحن نتحدث دوما عن لغة الإرشاد النفسي كلغة متقبلة للجميع، يتقبلها جميع الناس بأعراقهم، بأصنافهم، بأوصافهم، بتوصيفاتهم. أنا لا أستطيع دوما أن أقدم خطاب ديني، لأن الخطاب الديني قد لا يكون متقبلا عند مثلا الملحدين.
0: لنقل خطاب إنساني، ولا خطاب وهذا إنساني. لا يعني لا يتعارض لا مع الخطاب الديني ولا مع الخطاب غير الديني، ولا كله إنساني.
1: الخطاب الإنساني يختلف من بيئة إلى بيئة. ما يهمك في الأردن قد لا يهم البيئة العراقية، قد لا يهم البيئة.
0: ما الذي يهمنا هنا؟
1: في الأردن يهمنا أن نسير باتجاه البناء على ما تم إنجازه. وأنا قلت في مقابلة إنه السردية الأردنية ليست مرتبطة هنا بالأردن بالوقائع والأحداث، هذه حدثت وبنت، ماذا ينبغي أن نبني عليها؟ الحديث عن الأطلال لن ينتهي لأنه حديث توصيفي، لكن البناء على حديث الإطلال هو البناء المطلوب فكريا وتوعويا، ويدل على شخصية واقعية وواعية، ويدل على معطيات. نحن نريد أن نقدم لأنفسنا ولجيلنا وللأجيال القادمة بناء كالرسالة التي يحملها من يتسابق في الماراثون ليسلمها إلى شخص يكون قد أدى ما عليه. الشخص الآخر متحفز لتقبل هذه الرسالة وأن يركض بها. طبيعة المهرول، صفاته.

0: دافعيته، تدربه، استعداده النفسي هو الذي يؤهل شخص على تسلم الرسالة وتسليمها، ولا يؤهل شخص لأن يكون أول الواصل. نحن نريد أن نبني على ما هو موجود، لا نشغلن أنفسنا بتوصيف ما هو موجود وما هو رأي من لا يعترف بما هو موجود. الموجود موجود، لا أحد ينكر أن هذا إناء فيه ماء، لا أحد ينكر هذا. توصيفات هذا الماء يعود للغة، في ناس بيقول لك ووتر، في ناس بيقول لك ماء، في لغات أخرى تصفه بتوصيفات أخرى، لكن هذا لا يلغي أن هذا إناء فيه ماء. الإنجاز موجود، لا نشغلن أنفسنا بالدفاع عما هو مشهود.
1: لكن يعني لما نعود إلى المصطلح نفسه، النفس الإنسانية، النفس الإنسانية لها صفات، وفي القرآن الكريم يعني مش في قولنا تحب العجلة، تحب التسرع، البخل، الشح إلى آخره. داخل المجتمعات أيضا في اختلافات، المجتمع ليس قالبا واحدا، الناس مش قوالب يعني واحدة وبالتالي تتوجه إلى بخطة. وإحنا بنعرف عندما تتوجه في الإعلام هنالك مرسل ومستقبل وهنالك رسالة، أليس كذلك؟ هنالك واقع يختلف، هنالك مزاج عام، هنالك رأي عام. اليوم عندما بدك تخاطب هذا الجمهور اللي فيه اختلافات كثير، في مستويات مختلفة من الفهم والوعي، كيف نضبط الأداء العام للإعلام النفسي؟ أنا كمذيع ولا ككاتب وحضرتك كمرشد نفسي ولا كذا، كيف نستطيع أن نقدم هذه الرسالة في ظل الحالة النفسية أو الإعلام النفسي أو كذا؟ أعطيني مثال يعني بدي أقربه للناس، إنه حتى اليوم سواء كان المرسل أو المستقبل يفهم هذا اللي بنقصده اليوم عندما نتحدث عن إعلام نفسي. تفضل.
0: المراكز الصحية مشرعة أبوابها، من يقصدها؟
1: المرضى.
0: المرضى، المريض متى يقصد المركز الصحي؟ عندما يشعر بالعلة. كم الذين يذهبون إلى المركز الصحي الشامل؟ 10,000. هؤلاء 10,000 متواجدون في منطقة بيئية محددة، ذهبوا لتلقي العلاج. طيب أنا عندي في هذا المكان 100,000، ماذا عن 90,000؟ هم أيضا مرضى لكن باتجاهات أخرى. هناك من يبحث عن العلاج من باب البحث عن الرزق. النصوص الشرعية جاءت لتحث على السير وعلى البحث وعلى عدم الركون. والذي جاء إلى رسول الله عليه السلام يطلب الصدقة، رسول الله لم يعطيه الصدقة، مع أن الصدقة ورد ذكرها في القرآن الكريم، لكن دله على ما يغنيه عن الصدقة.
1: تمام.
0: فصنع له فأسا وصنع له معولا وقال اذهب واحتطب ولا تعد لي قبل، في رواية، أسبوعين. فلم يعد الرجل لأنه استغنى. إذا كنت أنا مطالب كإعلامي نفسي أو كمرشد نفسي أو كمرشد ديني أو كمختص اجتماعي إني أقدم الحلول السحرية لطالبيها دون أن يكونوا قد تحركوا لتلقي هذه الإرشادات وهذه الحلول، فهذا تماما مثل الذي يسكب الماء على الصخر وينتظر أن ينبت له شجرة. لو سكبت الماء طيلة الليل والنهار على صخر، هل سينبت لك الصخر شجرا؟ لن ينبت. لكن إذا وضعت بجانب الصخرة حبة حمص واحدة، فإن هذا الماء سيأخذ مسلكا، وهذا المسلك بمشيئة الله سينبت لك شتلا وسينبت لك نبتا. أنت غير مطالب بتقديم الحلول، أنت مطالب بتقديم التثقيف، لكن من عليه أن يتقبل هذا التثقيف هو المتلقي الذي لديه دافعية غير الذي لديه انهزامية، الذي ينتظر الإرشاد غير الذي يتحدث عنه بصفة تهكمية. المتلقي هو مركز الحل، هو بيضة القبان وليس المرسل. المرسل فقط يقدم. الله تعالى قدم لنا الخطاب في النصوص المقدسة جميعها. لماذا تقبلها أناس واستنكف عنها أناس؟ لماذا هناك ناجون وهناك معذبون؟ لماذا هناك مؤمنون وهناك كافرون؟

0: لأن من أراد أن يتلقى تلقى، ومن لم يرد أن يتلقى فهذا شأنه. لست معنيا بأن أقنعه بأن يتلقى، هو المعني بأن يأتيني ويقول لي ما هو الخطاب الذي تقدمه لي حتى تشجعني تحفزني. هنا أنا أقدم له الخطاب مثل الطبيب الذي يصف الدواء في روشتة. لكن في أناس كثيرون يا دكتور حسين يأخذون روشتة يصرفونها لكن لا يتناولون الدواء، فأين العلة؟ لا في المتلقي وليس في المرسل، حتى يخف العبء النفسي عن المرسل الجميل.
1: لكن الامتحان هو امتحان المرسل أيضا. لماذا؟ لو استسلمنا للقاعدة التي قلت فيها، كان الأنبياء قالوا إنه إحنا ما علينا يعني ندعو ونترك الناس، ولم يبذلوا الجهد الكبير ولم يضحوا حتى يقتنع الناس ويؤمنوا الناس ويدخلوا. اليوم الإعلامي أيضا لو اكتفى إنه ما يقدمه ولم أيضا يجتهد وكذا وقال إنه الحق على المتلقي، نحن في إشكالية، سنبقى ندور في نفس الإشكالية. اليوم المهمة الأولى هي مهمة المرسل، سواء كان فيما يتعلق بالرسالة، سواء ما يتعلق بالموضوع النفسي، فهم النفس الإنسانية وكيف يتوجه إليها، الخطاب كيف يستطيع أن يكون جميلا وحسنا حتى يصل للآخرين، هذا دور أيضا على المرسل، أليس كذلك؟ وإحنا اليوم عندما نتحدث عن الإعلام النفسي نتحدث عن ما يمتلكه المرسل و القابليات عند المتلقي. وتعرف اليوم مجتمعاتنا يعني بحاجة إلى مزيد من الوعي. اليوم نحن نغرق في المعرفة غير المعرف. يعني وسائل التواصل الاجتماعي اليوم افتح على التلفون تجد كل ما أبوده بكل بدك يبتده، لكن هل هذا يشكل الوعي؟ فنحن اليوم بحاجة إلى منصات مرسلين يشكلون هذا الوعي أو يعيدون هذا الوعي أو يخاطبون النفس الإنسانية بما يستحق هذا الوعي من أهمية، ليس كذلك يا دكتور؟
0: وكأني بك لم تحضر لهذه الحلقة منذ أكثر من أسبوع. من يقول أن الإعلام لا يجتهد؟ نحن في علم النفس الإرشادي الإيجابي نفرح كثيرا عندما نقدم الطبيعة الإيجابية، لأن الطبيعة السالبة بحد ذاتها ممرضة. فلما تذهب لمريض وتقول له ما شاء الله الله يشافيك أنت مأجور، وهو مريض يتلقى خطاب إيجابي يثير له الدافعية ويثير لديه التحفيز. اليوم لدينا عشرات آلاف العاملين في قنوات التواصل المختلفة ومنها التلفزيون والإذاعة وهم مشكورون على ما يقومون به. هؤلاء هل يلعبون؟ هؤلاء لا يلعبون، هؤلاء ليلهم بنهارهم متواصل لتجهيز الرسالة. لكن من يتلقى الرسالة هذا ليس شأنهم. جاءت الرسالة النبوية كما تفضلت، وقال رسول الله عليه السلام يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه الرسالة. هناك من تلقاها وهناك من استنكف عنها. ثم جاء الخطاب التخصيصي يا فاطمة اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا، هذا هو الخطاب الرسالة. لكن هل فاطمة عملت بتواجد أبيها معها أم أنها تقبلت الرسالة واجتهدت على العمل بها؟ نحن لسنا بحاجة إلى خطاب تثبيطي. الألوان الجميلة في الأردن كثيرة، والعلم رفراف والحمد لله رب العالمين، وبؤر العمل والإنجاز لا تعد ولا تحصى، ونقاط التواصل حول هذه البؤر حدث ولا حرج. أنا أتوجه للإعلام المتميز والمتمايز، أتوجه إلى هذا المنبر الجميل، أنتم تؤدون رسالة مباركة، لا عليكم بمن يعترض عليها، استمروا وبوركتم وجهدكم مشكور. نحن نرى كبيرات السن ينتظرن البرامج، نرى الفلاحين أصبحوا يستخدموا وسائل التواصل للاستماع للبرامج في مزارعهم وفي مشاتلهم. أنا أجريت مقابلة في إحدى المحطات الإذاعية، وكان يومها جلالة الملك حفظه الله قد أجرى عملية ناجحة. لو استمعت لعدد المتصل

0: تلك إعلام نفسي وإعلام خطابي وإعلام وجداني وإعلام جمالي وإعلام تجميلي، لكن نحن ننشغل بفئة ضئيلة ونترك هؤلاء الجميلون. فلتلتفتوا إلى الجميلين ولتدعوا هؤلاء إذا لم يسأموا من العامل النفسي السلبي الذي يحيطون به أنفسهم، إذا لم يسأموا من هذا العامل فلن تحركهم الخطابات الإيجابية، هم من سيأتون إلى الخطابات الإيجابية. الأعرابي الذي كان يأتي من بيئته باحثا عن محمد عليه السلام كان يأتي بحثا عن علاج لعلله النفسية، كان يأتي آلاف الأميال ويقول أين محمد؟ يريد خطاب، يريد رسالة. لم يذهب إليه محمد عليه السلام، هو من جاء إلى محمد عليه السلام. والخطاب اليوم جميل ورائع، ونستمر ونزيد البناء على ما هو موجود، وهذه هي السردية الأردنية بامتياز.
1: عندما تقول الخطاب جميل ورائع، إلى ماذا ينصرف يعني هل تقصد وسائل الإعلام كلها، ما يكتب في الصحف، ما يقال على المنابر، كل هذا الذي نسمعه في الفضاء العام، ما ينشر على السوشيال ميديا، هل هذا الذي تقصده أنه هذا الخطاب هو الخطاب الذي يراعي متطلبات النفس الإنسانية وبالتالي هو مقبول وكذا، ويعني فلنذهب إليه نحن لنستمد منه الطمأنينة والعون، أم تتحدث في إعلام آخر أو في منابر أخرى أو عن منابر أخرى؟ يعني لأنه اليوم إحنا بنشوف في نقد كثير لوسائل التواصل الاجتماعي بالذات، وأصبحت سطوة الصورة وسطوة الإعلام مخيفة حتى بالنسبة للدول اليوم، بالنسبة للدول اليوم، وبالتالي وضعت القوانين، يعني عندنا قوانين الجرائم الإلكترونية لأنه حماية للمجتمع من سطوة هذا الإعلام الذي انفلت، يعني أصبح منفلتا، يعني ما بتستطيع أنك تسيطر عليه أو ما بتستطيع أنك تتحكم في درجة الوعي التي يشكلها عند الناس، وبالتالي وضعت القوانين للتعامل معه.
0: سيدي، من يدرسون الإعلام يمكثون سنوات لدراسة الإعلام.
1: صحيح،
0: حضرتك أكبر مثال، تحمل درجة الدكتوراه في الإعلام، وشوف الجهد اللي أنت بذلته في هذا المسير، مبارك إن شاء الله. هل كل ما يقدم على وسائل التواصل الاجتماعي إعلام؟ الجواب لا. وهل أضم ما يقدم على وسائل التواصل الاجتماعي وأنسى جماليات هذه المشاهد المعروضة؟ اليوم أنت بتتحدث عن التلفون، من منا يستطيع الاستغناء عن الهاتف؟ أنت تتحدث عن ما بداخل الهاتف، لأننا مصرون على التركيز على نسبة 5% في كل المشاهد. الذين يتعاطون المخدرات لا يتجاوزون 5%، الذين يفتعلون المشاكل والمشاجرات ولا يتجاوزون 5%، نحن نصر على التركيز على 5% ونترك جمالية ب95%. أنا أريد أن أسألك، كم عدد الإعلاميين ومنابر الإعلام؟ كم؟ طيب كم عدد المتلقين؟ كم عدد البشر اليوم؟ إحنا نتحدث عن مليارات.
1: صحيح.
0: كم عدد الإعلاميين؟ كم عدد وسائل الإعلام ومنابر الإعلام؟ إذا أردت أن تجري نسبة وتناسب فهي قليلة، ليست بكثيرة، لكن الموضوع في المعروض في هذه التواصل. ليش في ناس بدوروا على برنامج إعلامي معين صباحي؟ ليش في ناس ينتظرون البرنامج وبيكون موقت ساعته؟ هذا يدل على أنه في ناس تتلقى هذه الرسالة، وهذا يدل على هذه الجمالية.
1: صحيح.
0: فما هو جميل لا يحتاج إلى التدليل عليه، وما هو موصوف لا يحتاج إلى توصيف. من يقول أننا ندافع عن الأردن؟ من أنا لأدافع عن الأردن؟ الأردن من يحميني، والأردن من يحتويني، والأردن من يدافع عني؟ فأنا أصلا لم أصل إلى مستوى الدفاع عن الأردن لأقول أنا أريد أن أدافع عن الأردن. أنت تقدم ما تجود به نسماتك الضميرية في حيال دفع افتراء أو في حيال تعزيز إيجاب، لكن الأصل
1: بدورة.
0: الأصل قائم يا دكتور.

0: والرسالة قائمة والعلم يرفرف، وهناك الكثيرون الذين لا ينامون الليل وهم يخطون أجمل السطور.
1: لكن أنت عندما نتحدث اليوم، نحن نقوم بدور واجب عليك، كما يقوم الجندي، كما يقوم الطبيب، كما يقوم المعلم، في عملية توزيع الأدوار أو تقاسم الأدوار داخل المجتمع. وبالتالي أنت كما قلت يعني أيضا أنه هذا الخطاب النفسي يصدر من كل الجهات، يعني يصدر من الطبيب، يصدر من الإعلامي، يصدر من كذا، يشكل الفضاء العام. هل الفضاء العام اليوم عندنا يتشكل وفق هذه الأصوات التي تخرج؟ وإحنا بنعرف اليوم أنه يعني حتى المواطن العادي البسيط اللي ما كان لا يعرف إعلام ولا كان اليوم يمارس الإعلام، ولو أنه يمارس إيصال الرسالة. وأنا معك أنه اليوم الإعلام مختلف عن الاتصال، وسائل التواصل الاجتماعي لا تمتلك هذا الفضاء الإعلامي بمهنيتي وكذا، لكن أداة من أدوات التواصل وإيصال الرسالة بين الناس أو توزيعها.
0: من الإعلامي الذي يوفر لك بعد إرادة الله الطعام؟ مش الفلاح؟
1: صحيح.
0: إذن الفلاح إعلامي نفسي في مزرعته، ويقدم لك خدمة إعلامية نفسية غذائية. صحيح؟
1: صحيح.
0: ومثل المدرس في مدرسته، ومثل الطبيب.
1: هذا إذا وسعنا مفهوم الإعلام، مفهوم من باب من باب الإبداع يعني، لأنه بتعرف في المصطلح العلمي نحن دائما بحاجة إلى ضبط للمصطلح. يعني الإعلام مجاله كما هو مجال الطبيب، كما مجال المهندس، يعني التقاسيم هنا محددة يعني. ولكننا عندما نقول إعلامي نقصد من يحمل الرسالة، يعني أي رسالة، رسالة الطعام ولا رسالة سقاي ولا أليس كذلك؟
0: ليس هناك إعلام استهلاكي، الإعلام ذات رسالة دوما، مضامين هاي الرسالة تخص أناس كثيرون. لكن إذا كانت لا تناسبك هذا لا يعني أن تهاجمها. لكن الإعلام رسالة موجودة، مضامين جميلة يشكر عليها كل القائمين عليها، وأنا من خلال هذا السطر أتوجه بالشكر الجزيل لكل القائمين على المنابر الإعلامية والدور الجميل الذي يقدمونه في خدمة التوعية التبصيرية وفي خدمة التحفيز الذاتي المنشود. الله يعطيكم ألف مليون عافية جدا. من يقول بأنكم لا تقدم؟
1: الله يعافيك. احنا نسعى إلى دائما أن نكون الأفضل، أن نقدم الأفضل.
0: إذا الجود بما تطيب به أنفسكم وأنتم راضين عن هذا الجود.
1: بقي معنا دقيقتين يا دكتور حسام، هل غفلنا عن نقطة تريد أن تتحدث بها أو تقولها، رسالة تحب أن توصلها؟
0: اختلاط المفاهيم عائد إلى عدم الاهتمام بالتوعية بهذه المفاهيم. اليوم أي مسار في الحياة المفاهيم فيه متقاربة، والتبصير بماهية المفاهيم يعود لأهل الاختصاص. أنا أتوجه برسالة كبيرة إلى المختصين في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإرشاد النفسي والخطاب الديني والخطاب الفلسفي، فلتتجهوا إلى الإيجابية، كفانا سلبية في الطرح، نحن نحتاج إلى خطاب إيجابي تطميني. تشكرون يا من تقومون على هذا الخطاب، الله يأجركم ويعطيكم ألف عافية. الشكر الموصول لهذه القنوات الإعلامية ولما تتيح من أرضية جميلة، وشكرا لكم أنتم كإعلاميين ومثقفين وأصحاب رسالة وأصحاب أقلام سامية.
1: ونحن أيضا بالنيابة عن السادة المستمعين والمستمعات نشكرك يا دكتور حسام على هذه الإفاضات والإضافات وعلى هذا الطرح الجميل. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أشكر مجددا ضيفي الكريم الدكتور حسام القاضي، أستاذ الإرشاد النفسي والتربوي، الخبير الدولي في مجال علم النفس الإيجابي. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: لا ما في شيء، ما في شيء يا شيخ دياب.
2: القايد من الصبح بغرفة اللاسلكي وتقول ما في شيء يا عصام أفندي؟
1: إيه لك الله وكيلك، الحرب ما خلت شيء على حاله.
2: هذا وكاد، لكن
1: هذا زكي بيك وصل. أفندم.
3: أهلين شيخنا.
2: كيف حالك يا زكي بيك؟
3: عصام أفندي.
1: نعم سيدي.
3: استريح استريح شيخنا. رجعت باجي من الحساء؟
1: بعده ما رجع يا فندم.
2: يا زكي بيك، انتوا الاثنين عيال عرب، ما انتوا اتراك.
3: انت شيخنا من عظام الرقبة يا ابو عبد السلام.
2: اللي يصير عليكم بالطفيلة يصير على اهل الطفيلة كلها. خبرني ايش السالفة عندك؟
3: شيخنا عندنا 50 جمل، وانا بقنع القيادة بمعان تدفع لك اجرتهم.
2: 50؟ حنا ما عندنا رعاية بعارين بالطفيلة. كل بيت عنده بعير يشيل زرعه ويشيل أثاث بيته للرحيل. 50 بعير اطلبهم من الشيخ حمد بن جاز بالرشادية.
3: عصام أفندي، خذ معك 5 من الدرك واطلع على الرشادية وقول للشيخ حمد إنه السرايا رح تدفع أجرة الجمال.
1: أمرك أمرك أفندي، المو على رأسي من فوق.
3: فضل شيخنا، فضل أبو عبد السلام على المكتب، فضل.
2: يا الله.

والبارح على عيني ما نام وعرض لها النار.

0: عوافي يا غزوة.
1: يا حي الله يا سعدة،
0: هذا العدل اللي أمكي طلبتني إياه. قولي لها حق ربع مجيدي.
1: بالأول علميني، جوزكي عوض ركب الفرس من الصبح، وين مشواره؟
0: راح يفك طلابه بين منازل وواحد من عرب الهيشة.
2: فوتي يا سعدة، ليش واقفة؟
0: هذا العدل اللي طلبتيه.
2: يا غطسة، ايش تكبلي شوالات هذه؟ وش رايكي يا سعدة؟ تعاونينا على عوس ملح البارود واعطيكي اجاركي.

0: محمود نادي لي عبد السلام.
1: شفت شات على الزيتون تحت؟
0: ودي اشوفه.
2: عوافي يا شيخنا.
0: الله يعافيك يا عوض. حمود قهوة يا عوض وروح نادي لي عبد السلام.
1: حاضر.
0: اقعد يا عوض اقعد. وش اخبار الصيد معك؟
2: الصيد اخ يا عمي اشغلني عنه منازل بطلابة مع واحد من عربان الهيشي. جيت اطلبك تقضي بينهم وتخلصني من سالفتهم.
0: وشي قضيتهم؟
2: تسمعها منهم ان شاء الله، بس ادي تعطيني موعد للقضوة.
0: خير ان شاء الله خير. هات لي اياهم بعد باكر.
1: تفضل يا عبد.
2: سلمت.

0: شد من عندك شد. هاي مكسورة لحالها.
1: يلا يا شباب خلصونا من هالقرمية وصلوها لهالمحطة.
2: ثقيلة يا نايف ثقيلة، ودها تقطيع ما قدرنا نشيلها.
1: ايش الصواري هذا؟
3: مرحبا شباب.
1: اهلين صبح افندي اهلين.
3: شو مشكلة الشجرة اللي تحكوا عنها؟
2: شوفت عينك يا صبح العمري، تلايمنا عليها خمسة وما قدرنا نشيلها.
3: هاتوا المنشار قطعوها وبعدين وصلوها للمحطة.
1: يا رجل انا خابرك راعي رشاش فوق القلعة، ايش جابك على هالمحطاب يا صبح افندي؟
3: مطرح ما بيقول لك صاحب الكديش اربطه، عيفني منك وامشي على شغلك.
1: شوفتك زمقان.
3: من طوبة جيم ادفع لمراقب تقطيع الخشب، ما بدك أزمك.
1: هاتوا المنشار جاي يا عيال هاتوه.

0: خير يابا؟
1: إن شاء الله خير يا عبد السلام.
0: ناديتني من البستان على المضافة ورجعتني على البستان مرة ثانية.
1: أدي أحكي معك بعيد عن الناس.
0: خير إن شاء الله.
1: أديك تروح للقويرة.
0: القويرة اللي جنب العقبة.
1: هي ما غير. أنت مرسالي على الأمير فيصل بن حسين قايد الجيش الشمالي للثورة العربية الكبرى.

Quadra!

0: خلصنا يا نايف.
1: لسان الضابط بالأول.
0: أدنا نروح لبيوتنا، هلكنا.
1: القرمية تقطعت يا صبح أفندي وشلناها على محطة البابور.
2: يعطيكم العافية يا نايف.
1: صبح أفندي، التلة هذه تقرعت، ما بقى بيها ولا شجرة.
2: خسارة خسارة، هذا الشجر عمره أكثر من 100 سنة وروح حطب لترين البخار حتى يمشي من الشام للمدينة.
1: يقولوا أنه فحم الحجر خلص من مخازن الدولة، وما لقوله بديل إلا الشجر الموجود بهيشتنا.
2: وشو بدي أقول لك يا نايف، شو أخبار العاصين في وادي موسى؟ سمعت شي عنهم؟
1: ها؟ ما أدري عنها شي.
2: ولو يا نايف، أنا عربي من دمك ولحمك.
1: بقولوا أنه شريف زيد بنى خيامه بوادي موسى وقعد، هذا اللي سمعته من الناس. ترى لو ما أنت عربي ما بجيب سيرتهم قدامك.
2: إيه، إن شاء الله إنك تقضي حاجتي يا نايف.

0: حاضر يا ماي. أقول ليه الطفيلة كلها معك يا الشريف.
1: تقول ليش بالها وعرة ما يمشي فيها غير أهلها من الصيادين ورعيان الحلال.
0: طيب وشو أقول ليه عن الترك؟
1: تقول للشريف إنه سرايا الطفيلة كلها بيها 200 عسكري بس، وقايدهم زكي الحلب، عروبي من حلب.
0: إن شاء الله.
1: وقول إن شاء الله نمون على زكي بيك إذا وصل جيش الشريف للطفيل.
0: طيب كيف أدي أصل لقويرة؟
1: خلينا نقرأ الدرس من جديد وبعدين نحكي عن المشوار.

0: سعدة يا سعدة.
1: خير خير يا عوض.
2: وشو العدل اللي بعتيه على عوفة؟ ويش أدها بالعدل؟
1: أنا وش مدريني؟ أعطتني حقه ربع مجيدي، وإحنا ما إحنا بحاجة للعدل. عوض، وش سويت مع دخيلك؟
2: آخ دخيلي، بكرة قضوته مع منازل عند ذياب العران.
1: إيه يقطع منازل وسيرته، سوالف منازل ما بتخلص.
2: اسمعي، فكك من سيرته، هاتي حطب شعل النار وسخن القهوة.

0: شو فيه يا نايف؟
1: المنشار انكسر والجندرمة هذاك سحب الكرباج على الحطابين. الله يخليك يا صبح أفندي، الله يخليك، خلصنا من شره.
0: نفر يا نفر، انت هنا؟
2: أفندم أفندم،
1: حتى اللي شايل القطاعة مش سلمان من شره.
0: هذا مو عربي، أنا بعرفهم.
1: الله محيي أصلك، الله محيي أصلك يا عمري.

0: وشلك بينط النبال عالي.
1: غزوة يا بنت يا غزوة.
0: خير يما، وش في؟ الله يقهركي، تطحني ملح البارود جنب النار قدك تحرقينا وتحرق البيت. النار طافية، صبيت عليها زبدية مية.
1: شيل رحام عثفالها هناك بعيد بعيد عن النار.
0: يما أقول ما تعطيني نيرة من نيرات الشيخ ذياب العوران اللي عطاك إياها.
1: وشتك بالنيرة؟
0: ودي أفرطها مجيديات فضة وسويه نقلادة إلي.
1: وليش القلادة ما تجيكي من خطيبك عامر؟
2: بس يخلص من بلاوي الدولة.
1: شهلي وخلصي معي شوال الملح والنيرة ما هي بعيدة عليك يا يمه.

0: ايش هذا اللي لابسه يا عبد السلام؟
1: علامة بصيابة.
0: طقم جديد وفرد وبارودة؟ هذول لا تنذبع عليهم بالطريق وانت ماشي على رجليك يا ولدي.
1: مفكر اني اركب واحدة من خيلنا؟
0: شفت رعيان الغنم مش لابسين؟ تلبس مثله وما تاخذ سلاح الا عصا، ومالك ركوبة الا رجليك.
1: حاضر يابا.
2: كنتم مع حد الدقيق.
0: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الاثنين 18 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق للحادي والثلاثين من آب لعام 2026 ميلادية.

0: نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم

0: الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أيها المستمع الكريم، هل سألتم أنفسكم يوما لماذا يرتفع شأن إنسان ويلمع ذكره بالخير بينما يذوي ذكر آخر ويضمحل رغم ما له من مال وجاه؟ إنها قصة القلوب وسر العظمة الخفية التي لا تباع ولا تشترى، فتعالوا معي لنكشف معا غطاء هذا السر العجيب من خلال هدي نبينا صلى الله عليه وسلم القائل في حديثه المذهل: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أيها الأحباب، إن التواضع الحقيقي ليس لباسا مهلهلا ولا تذللا لغير الله، بل هو سكينة في القلب وإدراك عميق لحقيقة الضعف البشري أمام عظمة الخلاق العظيم. المتواضع يرى فضل الله عليه في كل نفس، فلا تستطيل يده على ضعيف، ولا يتعاظم بماله أو جاهه على محتاج. والعجب كل العجب أن الشيطان أهلك بسبب الكبر والغرور، حتى قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بينما نجا آدم عليه السلام بالاعتراف والانكسار والتوبة. في مجتمعنا اليوم كم نتحسر حين نرى التعالي والغرور يمزقان أواصر القلوب، وكم تغمرنا السعادة حين نرى إنسانا عظيما في جاهه ينزل إلى مستوى البساطة ليمسح دمعة يتيم أو يخدم محتاجا. التواضع يرفع صاحبه في أعين الخلق قبل أن يرفعه في ملكوت السماوات، وصاحبه دائما محبوب مأنوس الجانب، تفتح له الأبواب المغلقة بالدعوات الصادقة. يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يحمل جرة الماء على عاتقه ليوصلها إلى عجوز فقيرة لا تعرفه، فلما سئل عن ذلك قال بكل بساطة: إن نفسي كانت تواقة للكبر، فأردت أن أكسرها بهذا العمل. هكذا تكون عظمة الرجال، لا بالتعاظم والغرور، بل بالانكسار الخاشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيا من تبحث عن رفعة الدارين، يا من تريد أن تكون مذكورا في الدنيا وعند الله سبحانه وتعالى، اخفض جناحك لمن حولك، وكن هينا لينا كالسحاب يظل الجميع ولا يبغي على أحد. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا متواضعة طاهرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
3: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق ضربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها واشتد عوده وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم، وهذا دليل تفردنا نحن الأردنيين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان صلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية على الأردن، والقوات المسلحة تعترض 8 صواريخ اخترقت أجواء المملكة. إحباط محاولتي تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة. ومن محلياتنا، وزارة العمل تحذر العمالة المخالفة من تسفير إلكتروني فوري. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين، وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة. وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية بمختلف تشكيلاتها تواصل تنفيذ واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاحترافية، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن وصون سيادته والحفاظ على أمنه واستقراره. وكانت دول عربية دانت بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي استهدفت الأردن بالصواريخ، وأكدت الدول في بيان لها أن الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنها واستقرارها، معربة عن تضامنها الكامل مع الأردن ودعمها لها في كل ما من شأنه حفظ أمنه واستقراره. وفي آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز رفضه القاطع لامتلاك إيران سلاحا نوويا، محذرا من تهديده المباشر لاستقرار الشرق الأوسط وإسرائيل. وأشار ترامب إلى سيطرة واشنطن على مضيق هرمز وإزالة ألغامه، لافتا إلى أن الضغوط المالية والحصار حول إيران إلى دولة فاشلة ودمرت جزيرة خارك، منتقدا في الوقت ذاته رفض حلفاء النيتو وكوريا الجنوبية تقديم مساعدة عسكرية. في المقابل، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان بأن استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده، وذلك عقب تصعيد عسكري جديد بين الجانبين. دانت وزارة الخارجية الأردنية اقتحام الوزير الإسرائيلي إتمار بن غفير والمستوطنين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، معتبرة إياه انتهاكا صارخا للوضع القانوني والتاريخي وتصعيدا استفزازيا.

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 73,456 شهيدا و174,496 مصابا منذ بدء العدوان في 7 من تشرين الأول لعام 2023. وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين وعشر إصابات. وبالعودة إلى محليتنا، أحبطت المنطقتان العسكريتان الشرقية والجنوبية فجر اليوم محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية. وتمكنت وحدات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات من رصد البالونات وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط ما تحمله وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها في التصدي بحزم لكل محاولات التهريب والتسلل ومتابعة مختلف الوسائل لحماية حدود المملكة واستقرارها. دعت وزارة العمل العمالة غير الأردنية المخالفة بمختلف جنسياتها وفي جميع القطاعات إلى الإسراع في تصويب أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 من أيلول 2026، محذرة من وضع إشارة تسفير إلكترونية بحق المخالفين اعتبارا من اليوم التالي. وقال ناطق باسم الوزارة محمد زيود إن إشارة التسفير ستوضع إلكترونيا على أي عامل لم يصوب وضعه وفقا لأحكام أو لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل بما في ذلك العاملات في المنازل اعتبارا من 1 من تشرين الأول المقبل. أطلقت أمانة عمان الكبرى حملة توعوية مرورية بعنوان عودة آمنة إلى المدارس بهدف تعزيز السلامة المرورية في محيط المدارس وتكريس السلوكيات الآمنة للطلبة والسائقين. وتتضمن الحملة أنشطة تركز على الالتزام بالقواعد المرورية وتجنب الوقوف العشوائي والسرعات المحددة، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة لتوفير بيئة مدرسية آمنة. وإلى الحالة الجوية، يطرأ يوم غد الثلاثاء ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثائب حقك.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 31 من آب. تمكنت قوات جيش إلمبي من الحركة بحرية في منطقة فلسطين، خاصة بعد نجاح قوات الجيش الشمالي بقيادة الأمير فيصل في عملياتها في منطقة

0: جنوب شرقي الأردن، مما وفر الحماية لميمنة الجيش البريطاني ومن معه. وظهرت هنا استراتيجية جديدة في الجيش الإنجليزي، فقد بدأ يتحرك بشكل متعامد مع القوات العربية، فقد كانت قوات الأمير فيصل تتحرك من العقبة باتجاه الشمال في الوقت الذي بدأت قوات إلنبي تتحرك من يافا في الغرب على الساحل المتوسط باتجاه منطقة أريحة ونهر الأردن شرقا. وفي مثل هذا اليوم 31 من آب من عام 1918، في عمليات الثورة العربية الكبرى وحركة جيوشها، أنه في مثل هذا اليوم تلقت القوات العربية أول تعزيز عسكري أجنبي، ولأول مرة تدخل المدرعات أيضا في الأردن لتشارك في إسناد عمليات الثورة العربية. وتشكلت في تلك الفترة هيئة أركان أطلق عليها اسم تنظيم عمليات الحجاز برئاسة العقيد دهوني، والذي تولى القيادة في المنطقة ما بين معان والمدورة، والتحق بجيش الأمير فيصل ومعه 5 سيارات مدرعة وسرب طائرات ومدفعين محمولين ومفرزة رشاشات ومفرزة من الجمال المصريين بقيادة فريدريك بيكا، الذي أصبح فيما بعد أول قائد للجيش العربي الأردني. وقد أنيط بهذه القوة مهمة القيام بهجوم في نواحي درعا في الشمال، ولكن كان التركيز أولا على معان وما حولها، ثم إلى الجنوب من معان في المدورة، واشتركت المدرعات فيها لتكون هذه أول معركة دروع فوق الأرض الأردنية. وجه الأمير فيصل في مثل هذا اليوم 31 من آب من عام 1919 رسالة إلى المستر لويد جورج، رئيس وزراء بريطانيا بعد الفشل في تنفيذ الوعود المعطاة للعرب، وقد جاء في مقدمة الرسالة ما يلي: إنني أشعر أن واجبي يقتضي أن أبعث هذه الرسالة إلى فخامتكم حتى أبرئ نفسي في المستقبل اتجاهكم واتجاه التاريخ في أنظار قومي. كان دافع هذه الرسالة هو أن الأمير فيصل كان يقترح السفر إلى باريس للمشاركة في مؤتمر الصلح كممثل للعرب، ولكن تلقى رسالة من السيد لورنس يطلب منه تأجيل سفره، ويعني هذا تغييب العرب عن هذا المؤتمر. وهنا يقول الأمير فيصل في رسالته التي تضمنت 8 نقاط تشرح الواقع السياسي والأمال العربية: لكن واجبي الشخصي يضطرني أن أكون صريحا دون تردد أو خشية، حتى إذا ما وقع المحذور ولم نستطع تفادي الخطر المتوقع، يبقى كتابي هذا بين أيديكم شهادة صامتة مني عن الحقائق التي تضمنها، ومثالا على الصدق الواضح غير الملون. في مثل هذا اليوم 31 من آب 1957 انتقلت كتيبة المشاة السادسة إلى منطقة المفرق لتتخذ موقعا هناك، وكانت هي بقيادة المقدم رشيد مرشود، ومن ضباط الكتيبة النقيب مهل عبيد ومعاضب سالم ولهد سالم ولطس دلي وعود مانع. في مثل هذا اليوم 31 من آب 1958 زار المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية كتيبة المشاة التاسعة، وأطلق عليها اسم كتيبة الأمير محمد التاسعة.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجلي.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتم عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن ألياف الرحم. بيسعدنا نستضيف وبعد الفاصل الرائد الطبيب غرام محمود أبو عساف، أخصائي نسائية وتوليد وطب الأم وسلامة الجنين من مرتب الخدمات الطبية الملكية. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا الكرام، مكملين معكم حلقتنا وضيفتي داخل الاستوديو الرائد الطبيبه غرام محمود ابو عساف. يسعد مساكي دكتوره واهلا وسهلا فيكي.
1: يسعد مساكي ومساء كل الجميع اللي بيستمعونا الان، واحلى مساء للجميع ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا دكتوره. يعني اليوم موضوع حلقتنا هو الياف الرحم، لو نبدا حديثنا بتعريف المستمعين على الياف الرحم وكيف تختلف عن الاورام الاخرى.
1: تمام. هلأ كل حدا المستمعين بيسمعوا كلمة ليف بيخافوا منها، يعني بتحسي هيك فكروا ورم. نعم. ونعم بتعريفه الطبي هو ورم حميد غير خبيث.
0: نعم.
1: ليس خبيثا، ما في خبيث، ليس سرطاني، ولكن هو عبارة عن خلايا بتكون موجودة داخل الرحم، بيصير لها تكاثر وتجدد ويزداد حجمها وتصبح كتلة.
0: نعم.
1: هلأ الألياف الرحمية هي ليف داخل الرحم، في أكثر من مكان بكون موجود فيه، فهي عبارة عن ألياف، يعني خلايا بتكون يا عضلية يا أنسجة داخل الرحم، أنواع من الأنسجة داخل الرحم تتكاثر وتصبح كتلة. هاي الكتلة بتخوف الناس والمرضى، بس هي ما بتخوف تماما لأنها مش سرطانية، هي ورم حميد وليس خبيث
0: يعني. نعم. طيب دكتورة، نتحدث عن مدى شيوع ألياف الرحم بين النساء، وهل هناك فئات عمرية أكثر عرضة لها؟
1: هلأ الألياف الرحمية شيء شائع جدا كتير بين النساء، حوالي نسبة وجود الألياف الرحمية من حوالي 20-70%. ننصدم انه بنشوف الناس عندها الياف رحمية كنسبة. نعم. شائعة. نعم شائعة. هلا مدى عمر الناس هو في ايج جروب، يعني بنحكي عمر معين للنساء، هو عمر السن الانجابي، لما تكون الصبية او المرأة من عمر 20 لعمر 40 بيكون. نعم. هذا الماكسيمم، اكثر مجال، يعني اكثر عمر بصبح فيه تكون الالياف الرحمية، لان صحتها الانجابية بتتكاثر عندها، بكون هرمونات تضطر انه يصير عندها تتكاثر الخلايا وتتكون كتل رحمية، بس بتكون مش خبيثة يعني.
0: نعم. طيب دكتورة، نتحدث عن أنواع ألياف الرحم.
1: هلأ الألياف الرحمية هي طبعا رحم من الرحم، بس هلأ في أماكن حسب مكان وجودها تعتبر أنواعها تقسم. نعم. حسب المكان.
0: نعم.
1: هلأ في عنا ألياف رحمية داخل الرحم، داخل التجويف الرحمي، وفي عنا ألياف رحمية داخل عضلة الرحم، وفي ألياف رحمية بتكون ملتصقة بجدار الرحم الخارجي.
0: نعم.
1: هم عبارة عن ثلاث أنواع.

0: بالنسائية يعني عندنا. هلا انواعهم كل واحد له اعراض شكل حسب العرض حسب مكانه. هلا في كمان غير انه يعني انواعهم باحجامهم، يعني في عندنا الياف صغيرة جدا بتكون احجامها مليمتر نص سنتي هيك، في عندنا الياف رحمية حجمها بكون اكبر، فهذا بيؤدي الى اعراض واسباب اشياء اكثر. فما بكونوا يعني بكون انواعهم مع الحجم والنوع وين كان وين مكان
1: مكان
0: وجوده
1: تواجد. نعم
0: بالضبط، بيفرق عن واحد عن الثاني، والأعراض والعلاج حسب برضه هدول الأشياء يعني تماما. فوين مكانهم وين حجمهم هو اللي بيأثر علينا بتصنيفهم.
1: نعم طيب دكتورة، الأسباب اللي بتؤدي لظهور ألياف الرحم، يعني هل الوراثة أو الهرمونات لها علاقة؟
0: طبعا هلا سبب وجود الالياف الرحميه ما له سبب طبي، يعني مش هو مثلا واحد تضيق صار بعضلات شيء تصور، ما في سبب رئيسي لتكون الالياف الرحميه، لكن زي ما حكينا انه هو سببه الاغلب هو جينات وهرمونات. هلا الهرمونات اللي تساعد على تكاثر الخلايا الموجوده في داخل الرحم هي هرمونين للمراه دائما او الانثى بشكل عام.
1: نعم
0: عندنا هرمونين هو البروجستيرون والاستروجين، هو هرمونات المكونه اثناء السن الانجابي بكون عندنا اياهم كتار، يعني عاليين نسبتهم.
1: نعم
0: فهذا كل ما كان عالي هدول نسبتهم كل ما زاد فرصة تكون الألياف الرحمية.
1: نعم
0: ولما تكون المرأة عندها ألياف رحمية معناته أنه قدرتها الإنجابية ممتازة، فأنه بتكون ألياف رحمية، يعني هو إشي مش بيخوف كتير أنه عندها هرمونات ممتازة فبتصير عندنا كتل رحمية عند
1: يعني
0: المرأة.
1: إيجابي نوعا ما.
0: يعني مش انه اشي بيخوف زي الناس فكروا، ورم ورم يعني لازم اذا كانت بنوته مش متجوزه انه لا سمح الله بصير عندها مشاكل، في بعض اعراض لكن مش بيخوف انه لا سمح الله يكون سرطان يعني.
1: نعم
0: فهو على الاغلب بكون حميد ان شاء الله
1: إن
0: دائما.
1: شاء الله. دكتورة، في عادات أو سلوكيات حياتية ممكن تزيد من احتمالية الإصابة بألياف الرحم؟
0: هلا كنت انا بدي احكي لك هم اهم اشي الهرمونين البروجسترون والاستروجين، في كمان الجينات، في اعراض مثلا طريقه الحياه مثلا الاكل الشرب، هذا كله بيزيد من الهرمون اللي هو الاستروجين. هرمون الاستروجين لما تكون المرأة مثلا او الانثى سمنة عالية فبيزيد افراز هذا الهرمون، لما يزيد هذا افراز الهرمون في نسبة اكثر يصير عندنا
1: احتمالية إصابة
0: الاصابة
1: أعلى.
0: اعلى، يعني
1: نعم
0: بيصير هذا بكون انسجة وخلايا اكثر من المريضة اللي بتكون نحيفة مش يعني الناصحة السمينة، بيكون اكثر عندها لانه هرمون الاستروجين بيكون اكثر يعني.
1: نعم يعني دكتورة، كيف ممكن تعرف الست بأنها مصابة بألياف الرحم؟
0: هلا اغلب ستات اللي بيجوا عندنا بالعيادات الطبيه بكون تيجي ما عندها شكوى، جاي تشيك على حالها عادي، فجاه بنشوف بالتشخيص بنلاقي بالالترا ساوند او الاشعه الفوق الصوتيه
1: نعم
0: بنلاقي انه في بنسميه احنا بالصدفه او اكسيدنتالي فايندينجز، انه بالصدفه وجدنا ليف موجود. فهي بكون الاغلب يعني 40% بالصدفه، ما بتكون هي عندها عرض اصلا، بس
1: نعم
0: بنلاقي بنفحص على الالترا ساوند بنقولها عندك ليف، بتخاف فيه بنقولها لا لا هذا كله هيك حجمه صغير وما بيأثر، اذا ما عندك اعراض ما في شيء مشكله. بصير بدنا نتابع كل 6 اشهر عشان نشوف اذا تسببت اعراض، كبر حجمه، زاد، نما، تغير اشكال معينه فيه، زادت عدده، يعني كان ليف واحد صار اكثر من ليف.
1: نعم
0: فهي بتكون اول إشي بيجوا عندنا بالصدفه. هلا العرض الثاني يمكن يجيها كثير على العيادات انه يصير عندها نزيف، نزيف رحمي او نزيف خلال الدوره الشهريه،
1: نعم
0: يعني بيكون اكثر الستات بتحكي لك انه الدوره الشهريه تاعتها كانت 3 ايام ل5 ايام صارت مثلا اسبوع، صارت بدل اسبوع صارت 8 ايام، كمان كتله الدم اللي بتنزل عليها صارت اكثر من اللازم،
1: نعم
0: فبهذا يسبب عندنا فقر دم وانيميا يعني. فعشان هيك لازم ننتبه انه لما تراجع المريضه ننتبه انه ما يصير معها فقر دم بسبب انه دوره الحيض بتكون عندها كثيره من ورا الليف، هي ما بتكون عارفه
1: نعم
0: تكتشفه بس بالالترا ساوند. وفي اعراض تانية مثلا حسب وين مكان الليف نعرف العرض اللي بيسبب له. كمان قلت لك انه الحجم، يعني مرات اذا كان حجمه كبير جوا الرحم بيضغط على المثانه بيخليها تصير تروح الحمام كتير، بيضغط على المستقيم بيصير في اخراج امساك، يعني كل عرض حسب مكان الليف وموجوده واعاقته للإشي الثاني. مرات احجام بتكون كبير 10 و20 سنتي الليف، فهذا بيؤدي ان تفكر المريضه انها حامل
1: نعم
0: بالشهر الرابع ولا بالشهر الخامس، هو بيكون ليف، فهذا بيعمل بريشر سيمتومز يعني ضغط، بيضغط على المثانة، بيضغط على الأمعاء فبتتضايق منه،
1: نعم
0: فهذا بتصير وده علاج قطعي أكيد.
1: نعم دكتورة، الألياف دائما بتسبب أعراض ولا غالبا بتكون أعراض
0: غالبا
1: مثلا؟
0: ما بتسبب أعراض، حكينا الأكبر عرض هو النزيف، الثاني انه مرات ما في عرض من مره، ثالث إشي انه بيصير ضغط بريشر عليها يعني بيصير بطنها يوجعها، في الم، هو ما بيجي الم فجاه فجائي بالالياف صعب يعني،
1: نعم
0: بيكون دائما انه إشي بضغط يعني بريشر سيمتومز هو كتله بتضغط على إشي جنب

0: جنبها، إذا بتضغط على الأمعاء بتسوي أمساك، يا بتضغط على المثانة بتصير تروح الحمام كتير، يا بيصير وجع آلام الدورة بيصيرها ألم كثير، لأنه بيصير الليف مع الهرمونات بيصير نشط وبيسوي نزيف يعني، فهي بتتعب وقت الدورة بتكون غالباً.
1: نعم. طيب دكتورة، لو نتحدث عن المضاعفات اللي قد تنتج عن ألياف الرحم إذ لم تعالج.
0: طيب هلأ المضاعفات كله حسب موقعه، برده برجع هلأ مثلا إذا كان داخل الرحم الليف بيسوي نزيف، هذا بيؤدي إلى دائما فقر، يعني تجينا مريضة تراجع دكتور باطني عندها فقر دم حاد ومش عارفة، بطلب إنه تستشير دكتورة النساء والتوليد، بالصدفة بنكتشف إنه في ليف،
1: نعم.
0: فبنتم علاجه إنه نخفف دورة الحيض يكونش عليها نزيف قدر الامكان عشان ما يصير معها فقر دم، بصير فقر دم تتعب بتقدرش تمشي بتقدرش تتحرك، بصير نفسها يتعب، يعني
1: نعم.
0: بتسبب اعراض كل فقر الدم، فهذا إشي مش منيح. ثاني إشي كمان مرات انه الإشي بيعيق اذا كان داخل الرحم بيعيق الحمل مرات، يعني بيعمل انه مكان التجويف الرحمي لازم يكون فارغ لطريقه معينه عشان يصير الحمل، فاذا كان موجود بمكان وحجمه كبير بيمنع يصير حمل للمراه، فبتجيك مرات مريضات انها ما عم تحمل سنه وسنتين، بنكتشف اكتشاف انه في ليف داخل التجويف الرحمي.
1: نعم.
0: الاشياء الثانيه مرات كمان الليف اللي داخل العضله اقل يعني اعراض، بكون اقل من النزيف واقل الم، اللي بيكون خارج جدار الرحم مرات بنخاف انه يلف عليه يلتف عليه المبيض او يسوي التواء وبسوي الم شديد وقتها، يعني كل واحد العرض بصير حسب موقع الليف الموجود
1: نعم
0: وحسب حجمه بالضبط.
1: نعم يعني دكتور، الألياف ممكن تأثر على القدرة على الإنجاب والحمل.
0: طبعا بتأثر، لانها اذا كان موقعها خارجي ما بتأثر صراحة، يعني اللي كانت بجدار الرحم او كانت خارج جدار الرحم العضلة أو خارج الرحم ما بتأثر، إذا كانت داخل الرحم تؤثر، ما بيصير يعني طريقة انغراز الجنين ما بيكون في مكان، أو مرات المريضة بتكون تحمل وتؤدي إلى تنزيل لأنه هذا بيضغط على الطفل ما بيخليه ينمو يعني ما بيخليه يكتمل أموره تمام، فبيؤدي إلى تنزيل، أو
1: نعم.
0: مرات تمام بيؤدي إذا كان الليف موجود وهي حامل إنه تصير الولادات مبكرة، يعني يؤثر الليف إذا كان داخل الرحم
1: نعم يعني
0: للمرأة الحامل أكثر
1: دكتورة،
0: إشي.
1: لو نحكي أكثر عن المخاطر اللي ممكن تتعرض لها الحامل أثناء وجود ألياف في الرحم.
0: هلا اكثر خطر احنا بنخاف فيه هو النزيف، هلا المراه الحامل اذا كانت عندها ليف لازم نكون تراجع عنا بالعياده ونكون عارفين انه الليف وين موقعه عشان نعرف اذا هي المريضه بتقدر تولد طبيعي او تولد قيصري،
1: نعم.
0: لانه مرات في الياف بتكون على باب عنق الرحم تؤدي الى اغلاقه، فبالتالي ما بتقدر تولد طبيعي،
1: نعم.
0: فاذا بتيجي على غرفه الولاده بصير صعوبه بالولاده الطبيعيه ويمكن يصير معها نزيف ويؤدي بحياتها يعني، فأهم إشي نكون عارفين وين مكانه، فهاي المريضة اللي بيكون مغلق مكان الولادة بصير بدها عملية قيصرية، فلازم تراجع قبل نعرف وين الليف وين مكانه عشان تقدري تفيديها ما يصير معها مضاعفات، لأنه مرات أكثر إشي سبب الوفاة عندنا في الأردن 230 هو النزيف، والنزيف إذا صار كان في ليف وصار منع في الولادة الطبيعية وصار نزيف يمكن تؤدي بحياتها،
1: نعم.
0: فأهم إشي بالألياف إنها تكون مكتشفة أثناء الحمل ونعرف وين مكانها وتكون بمستشفى يكون فيه بنك دم أمورها تمام، يعني من دكاترة مستشارين قابلين على إجراء العملية يعني.
1: نعم. طيب دكتورة، الفحوصات اللي بتساعد في تشخيص ألياف الرحم بدقة.
0: هلا اول إشي هو الاشعه الفوق الصوتيه،
1: نعم.
0: بعدين بس نشوف الليف بنعملها فحوصات معينه انه نتاكد انه هذا الليف بنقدر نعملها صوره رنين نتاكد وين مكانه، في انغراز مكان تاني ولا لا، فايت جوا فيه ترويه زياده، كمان بنقدر نعمل فحوصات المخبريه نتاكد عن قوه دمها من هرموناتها اذا إشي مأثر ولا لا،
1: نعم.
0: الاشياء التانيه تؤثر كمان، واهم إشي انه دائما قوه الدم المريضه ما يكون نازله يعني عشان إذا اضطر إجراء إلى عملية أو إشي تكون أمورها تمام.
1: نعم. طيب دكتورة، خيارات العلاج المتاحة حاليا ومتى بنلجأ للجراحة؟
0: طيب هلأ أي علاج أي مرض في أي مرض في الطب في له طريقتين العلاج، في
1: نعم.
0: إشي اسمه علاج دوائي أو غير جراحي وفي إشي اسمه جراحي.
1: نعم.
0: أول إشي بنبلش بالعلاج
1: الدوائي.
0: الدوائي أو قبله حتى المراقبة، يعني
1: نعم.
0: إذا كان أمور الليف صغير حجمه بسيط تحت 5 سنتي ما مش مأثر عليها لا نزيف ولا إشي وعارفين موقعه، بصير بنعملها الفحوصات الدورية إنه دمها تمام ما بيأثر على حياتها اليومية، بصير نرجعها كل 6 أشهر بس تشيك،
1: نعم.
0: يعني نرجع نشوف زي observation عم بكبر الليف عم بتغير حجمه عم بصير فيه مشاكل ولا لا، يعني في ناس بضلهم ليف عندها سنة وسنتين وما بنعملهم ولا بنشيل اللي لأنه حجمه قليل وما عم بيعملها أعراض بس
1: نعم.
0: بنراقبه مراقبة عادية. هلأ إذا كان الليف حجمه عم بكبر وعم بيأثر على حياتها يعني بنزيف ما بتتعب ما بتقدر تتحرك

0: بيأثر على البول، بيأثر على وجع، يعني صار بمأثرها على أعراض معينة، بنضطر إنه نبلش نشوف العلاج. هلا أهم مشكلة بالليف هو النزيف،
1: نعم
0: يعمل الدورة الشهرية نزيفة. في من أقصى أحسن علاج بنقدر نستخدمه، في إشي دوائي حبوب زي حبوب مانع الحمل، هم البروجسترون والأستروجين، نخفف الطمث يعني دورتها ما تكون كتير عالية.
1: نعم
0: الإشي الأحسن من هيك هو اللولب الهرموني إذا كانت متزوجة. اللولب الهرموني هو العلاج للنزيف لأي ست متزوجة وعندها نزيف رحمي وتعاني من ألياف، هو الجولدن ستاندرد يعني العلاج الأولي، هو نحط اللولب الهرموني. اللولب الهرموني بيضل بجسم المرأة من 5 ل 8 سنين، وبالتالي يقلل الدم من يعني حوالي إذا كانت عندها 90%، يعني إذا كانت المريضة تيجيها الدورة 8 أيام بتصير يومين ثلاث، فأنت
1: نعم
0: بتكوني ما شلتي الليف جراحيا، بنفس الوقت ما صار عندها أعراض وخف النزيف، وبكون عالجتيها، وبصير تراجعيها كل 6 أشهر مرة بس تشيك إنه ما في نزيف.
1: مراجعة دورية.
0: وهو إنه إذا ما بدها خلفة يعني أمورها تمام، يعني هلأ مكتفية بالإنجاب، فهذا الحل الأمثل للستات اللي خلصوا الإنجاب وما في داعي لعملية إذا مش ضاغط وأموره تمام، مش حجمه كبير فوق 20 سنتي، بنعمل العلاج الأمثل هو اللولب الهرموني. هلأ في ناس بتحكي لك بدها
1: تنجب.
0: تنجب وبكون هذا الليف عامل عائق لإلها، فهذا ما بزبط هذا الخيار لإله، لا الهرمونات الحبوب ولا إنه المتابعة ولا انه نعطي لولب هرمون، لانها يعني بدها الانجاب حسب قدرتها الانجابيه، بدها يعني هذا عامل عليها مانع انها تحمل، فبنضطر وقتها نعمل عمليه جراحيه. هلا العمليات الجراحيه حسب موقعه، كمان في
1: نعم
0: شيء اسمه تنظير رحمي اذا كان الليف صغير جوا داخل التجويف نقدر نشيله تنظير رحمي، او اذا كان خارج بنعمل تنظير بطني وبنشيل الليف،
1: نعم
0: واذا كان كتير كبير ما بزبط بالتنظير وفي عندها التصاقات وامور تمام نعمله عمليه جراحيه، نعمل عملية المايمكتومي استئصال الألياف، بكون بعملية جراحية فتح بطن، هذا بكون آخر خيار يعني
1: نعم
0: عشان تقدر تمارس حياتها الطبيعية للإنجاب، يعني عشان تجيب بيبيات وهي، فكل واحد حسب مشكلته والعرض اللي بيواجه فيه بهذا الليف يعني.
1: نعم طيب دكتورة، في طرق حديثة أو أقل تدخل لعلاج ألياف الرحم؟
0: هلا انا حكينا هو الليف اذا كان بس نزيف وما بدها عمليه وامورها تمام، حكينا اللولب الهرموني هو الجولد ستاندرد العلاجي.
1: نعم
0: الاشياء الثانيه صار في عندنا في امبولايزيشن، في اشياء زي اشعاع يعني بيجوا الاشعه التداخليه بيغلقوا هدول الاورده اللي بتيجي على الشريان القادم للرحم،
1: نعم
0: فبخفف حجم الليف وبيبطل فيه الم وبصير ما توصله الترويه وبقل النزيف منه. هاي طريقة كمان اسمها يوتران، يعني بنعمل امبولايزيشن للألياف. وفي مرات ابليشن إذا كان داخل الرحم زي كي بنعمل داخل الرحم عشان ما يضلوا ينزف،
1: نعم
0: هدول طرق أخرى كمان.
1: نعم دكتورة، يعني في طرق وقاية من الإصابة بألياف الرحم أو تقليل مخاطرها؟
0: هلا وقاية هو مش مرض يعني مثلا زي ضغط وسكر تاخدي دواء يروح الألياف، هي زي ما حكيناها هي حسب أسبابه، يعني هي هرمونات. وكمان
1: نعم
0: في ناس أكثر من ناس، أنا ما حكيت لكم هاي المعلومة، يعني الستات مثلا ذات البشرة الداكنة بكون الريسس اللي بكون سمر بكون عندهم قدرة إنه يكون عندها ألياف أكثر من البشرة البيضاء، هيك سبحان الله هاي دراسات يعني. وحكينا السمنة بتزيد، فلازم
1: نعم
0: الواحد تكون تلعب رياضة وتاكل أكل صحي، الأكل اللي فيه لحوم أكتر مش خضروات، يعني الحياة اللي تكون لايف ستايل الحياة الصحية
1: صحية.
0: أحسن،
1: نعم
0: فهي الحياة الصحية بتضبط كل الأمور، مش بس اللي بتضبط الضغط بتضبط السكري، نفس كل المبادئ يعني تكون، يعني هو ما بيقدر يعملها وقاية، ما في مش
1: وقاية
0: مرض.
1: 100%.
0: بس إنه بتقدري تعملي اللي عليك، إنه مثلا تلعبي رياضة تاكلي أكل صحي تحاولي إنه ما يكون فيه سمنة عشان هذا بيزيد الريسك، بس هو مش هو سبب
1: بقلل
0: مش سبب
1: المخاطر.
0: مباشر. نعم
1: نعم
0: وما بتقدري تعملي وقاية منه، يعني مش ما في ست إنه أنا أعمل إيش عشان يروح الليف، ما بتعمل إشي بروح لحاله، يعني أي حدا بكون مريضة مرة بكون عندها ليف مثلا 5 سنتي 6 سنتي فجأة بترجع تشوفيها مرة تانية راح لحاله لا عملية ولا إشي، فهو بيطلع زي كتلة خلايا فجأة كانت نشطة طلعت وراحت، ما في إشي تعمله المرأة إنه تفكر يعني على عاتقها إشي تعمله إنه تقدر تشيله، هيك بيجي وبروح لحاله. هلا الأشياء اللي بتساعد إنه عمر المرأة الإنجابي هو بيزيد بعد المرأة ما تنقطع عليها الدورة، بروح
1: نعم
0: يعني بينكمش وبصير كميته يعني كتلته حجمها أقل، وبالتالي بروح، فإذا هو يعني حميد وما فيه إشي ما بنخاف عليها. هلا كنت احكي لك نسبه انه لا سمح الله يمكن يكون من الحميد يصير سرطاني قليله جدا، هي عباره عن 0.1 ل 0.2%، يعني كتير اقل من واحد، اقل من نص بالميه انه يتحول. ناس

0: خاف منه انه ورم. يعني ايش حميد ولا خبيث؟ لا هو حميد يعني لدرجة خمسة يعني 99.9 انه حميد ما بكون فيه سرطاني.
1: نعم دكتورة، غير مرتبط بالوراثة.
0: لا في وراثة لما يكون الامهات، لما نسأل المريضة امك اخواتك خالاتك كان عندهم الياف بكون شائع كمان اكثر. يعني اللون البشرة انه العيلة اول مرة اجتها الدورة الشهرية بفرق، يعني على انه عمر سن المبكر اجاها على 10 سنين بزيد الرسك كمان انه يكون الوحدة عندها ليف،
1: نعم
0: هذا بيزيد، السمنة بتزيد، الأكل الصحي بيزيد، كل هدول عوامل تساعد على إنه زيادة يكون الألياف.
1: نعم دكتورة، يعني لو في نصيحة أخيرة بتقدميها لكل اللي بيسمعونا اليوم شو بتكون؟
0: بدي أحكي لهم إنه الليف ما بيخوف من مرة، ما لو كانت بنوتة أو متزوجة أو أم أو تيتا مش إنه إشي بيخوف، ما يتوتر منه، هو ورم حميد وله علاجات طرق يعني كثير، العلاج يا علاجي عادي يا جراحي، ما يتوتروا منه، ما بنسبة قليلة جدا ليصير سرطاني، وهي مش نسبة عالية من مرة، يعني مش انه يفكروا ورم يعني عبارة عنه خبيث، لا هو يعني الأغلب هو حميد وما في شيء بخوف، بس انه لازم تراجع دكتورة النساء والتوليد، ما يعني ما تخلي حالك بدون سنة ما تشيكي،
1: نعم
0: شيكي مرة راجعي عيادة النسائية، تنشافي على الأشعة الفوق الصوتية، بس كنت عمرك من 20 لل40 أحسن تشيكي يعني.
1: نعم
0: تمام.
1: يعني الرائد الطبيب غرام محمود أبو عساف، كنت ضيفتنا اليوم، شكرا لوقتك وشكرا لجهدك وشكرا على كم هالمعلومات اللي قدمتي لنا إياها. دائما إحنا ما نقول بأنه هذا الشيء مش بالجديد على خدماتنا الطبية ولا عن تعاونها. شكرا لتواجدك اليوم معنا.
0: شكرا يا آيات، شكرا للجميع، وبدي أشكر عائلتي الصغيرة، هي والدتي وإخواني وإخواتي وبنوتاتي، وبدي أشكر دكتور باسل اليوم طلعني من العمليات عشان أحكي معكم اللقاء، وشكر للجميع لكم كمان
1: واحنا بنهنيهم فيكي.
0: حبيبتي، تسلمي، شكرا
1: شرفتينا
0: جدا،
1: دكتورة.
0: أهلا وسهلا حبيبتي.

0: الرائدة طبيب غرام محمود أبو عساف، كنت ضيفتنا داخل استديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وأنتم مستمعين الكرام، بهيك نكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء القائمين على هذه الحلقة، من الهندسة الإذاعية ليث شلول، ومن البث المباشر إبراهيم الخالدي، من مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم اتذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة، تقديم آيات الجدي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ، والذي يأتيكم على أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، وفي هذه الحلقة التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن حوادث الاختناق، عن انسداد مجرى التنفس، والتي سيكون معنا في هذه الحلقة ضيفا مميزا ومن الذين لديهم الخبرة العملياتية أيضا الخبرة التثقيفية التوعوية الإعلامية الزميل العزيز راشد الغشمري، فكونوا معنا.

0: حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، ومعنا عبر الهواء مباشرة للحديث عن هذا الموضوع بكل تفصيل الرقيب مسعف راشد الغشمري من مديرية الدفاع المدني. يسعد مساك راشد أفندي.
1: يسعد مساك عبد الله بك، ويسعد مساء جميع المستمعين إلى إذاعتنا الحبيبة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العرب.
0: حياكم الله أخي العزيز راشد أفندي، وأنا أحببت أن يكون هذا الموضوع الذي يتم التعامل معه من قبل الطواقم المتخصصة، طواقم الإسعاف الماهرة لدينا في مديرية الدفاع المدني والتي لديها الخبرة والمهارة العالية، وأنت ما شاء الله من الذين أيضا لديهم الخبرة العملياتية الميدانية، إضافة إلى ما شاء الله حاليا الخبرة التثقيفية التوعوية الإعلامية التي دائما تسعى إليها وتفكر فيها حقيقة ليل نهار حتى تصل إلى المواطنين، لأنها هي الغاية وهي الأهم التي من خلالها نستطيع أن نتلافى هذه الأخطار. فأحببنا أن تكون هذه الحلقة عن حوادث الشردقة، عن انسداد مجرى التنفس أو حوادث الاختناق، فإذا تكرمت راشد أفندي لنبدأ هذه الحلقة فتفضل سيدي.
1: في البداية سيدي بنشكرك شكرا جزيلا على اختيارك الرائع للمواضيع، واللي حقيقة يعني زي ما بيقولوا بتيجي بوقتها، خصوصا مع بدء العام الدراسي للطلاب الآن. يعني الكثير من الأهالي كل يوم بيودعوا أولادهم للمدرسة وبيستودعوهم بحفظ الرحمن، بيصلوا أولادهم للمدرسة، وبتعرف خلال الفترات هاي في يعني فترات وساعات الدوام الطويلة للأطفال بيكون في فترات أكل للأطفال، بيكون أيضا أطفال الحضانات ممكن إنهم يكونوا موجودين في أماكن لعب خاصة فيهم، ممكن يكون في قطع ألعاب صغيرة، ممكن يتخللها فترات تناول للفطور تناول الغداء، فبالتالي تكثر حوادث الاختناق أو حوادث الشردقة عند الأطفال في مثل هاي الأوقات، خصوصا وهم بعيدين عن المنازل. يعني إحنا دائما بننبه على الأهالي، على الأب على الأم، إنه ضروري إنه يكون في عندك معرفة، وضروري يكون في عندك علم ودراية بالطريقة التي يمكن من خلالها إسعاف الشخص اللي ممكن يصير في عنده، أو إسعاف الطفل اللي ممكن يصير في عنده انسداد في مجرى التنفس. لكن اليوم رسالتنا بتكون للأساتذة في المدارس، للمعلمات ولمربيات الحضانات. ليش؟ لأنه يا سيدي اليوم الطفل صار لازم انه احنا الاهالي نحطه بين ايادي امينة تعرف تتعامل معاه في شتى انواع الحوادث اللي ممكن تصير معه لا قدر الله. الان مثل هاي الحوادث سيدي

0: نبلش بالإسعاف الشردقة أو إسعاف الاختناق عند الأطفال. الآن الأطفال طبعا إحنا إذا بدنا نقسمهم يعني على طريقة أسهل للمستمع، ممكن إنه نقسمهم بين الطفل الرضيع والطفل اللي من مثلا 2 لـ5 سنوات والطفل من 5 سنوات إلى 10 سنوات. الآن الطفل الرضيع سيدي وهو اللي بيكون موجود في الحضانات، مثلا طفل صغير في
1: صحيح
0: حضانة، المربي اللي بالحضانه قاعده بتعطي فيه بحليب، بترضع فيه بالرضاعه. الان هذا الطفل بلشت تلاحظ عليه انه بلش لون وجهه يتحول الى اللون الازرق. هذا الطفل بيحاول يبكي، بيحاول يطلع صوت، ما قاعد يبكي ولا قاعد بيطلع له صوت نهائيا. فهون احنا بنشتبه انه هذا الطفل في عنده انسداد لمجرى التنفس. طبعا مش شرط يكون مثلا لا سمح الله ملتقط شيء عن الارض وبالعه، مش شرط يكون حدا من الاطفال الثانيه حط بثمه شيء من باب اللعب، طبعا وهي بتصير وكانت تصير مثلها حالات. الان هذا الطفل بيرضع حليب، فالطريقه المثلى للتعامل مع مثل هذه الحالات وخصوصا للاطفال الرضع زي ما بنحكي دائما اللي هو وضع اللي هي ذقن الطفل على راحه اليد مع قلب الطفل، يعني بنقلب الطفل بنخلي بطنه على الساعد وجهه على راحة اليد وبنضربه بين الأكتاف 5 ضربات إلى حين فتح مجرى التنفس طبعا، وبنرجع بنقلبه مرة ثانية بنخلي ظهره على ساعد اليد الأخرى وبنضغط ضغطتين في منتصف الصدر إلى حين خروج العائق من مجرى التنفس. هذا بالنسبة للأطفال. طبعا راح يبلش يبكي، راح يبلش يرجع يأخذ نفس بشكل طبيعي وأموره تمام وبأخذ نفسه على أتم الأمور. الآن هذا فيما يخص الطفل الرضيع. الآن إحنا في عندنا الأطفال اللي هو بين بداية المشي وإلى حين يصير عمره 5 سنوات. هذا الطفل يا سيدي طبعا في بداية المشي وفي بداية عمره ببلش في عنده مرحلة الاستكشاف. مرحلة الاستكشاف بتصير عنده عن طريق الفم، يعني أي شيء بلاقيه على الأرض مباشرة بشيله وبحاول يستكشف هذا القطعة من الألعاب، بحاول يستكشف ممكن تكون مثلا بسكوت صغيرة وإلى آخره، بحاول يستكشفها بالفم عنده. فبالتالي تكثر حالات الاختناق بسبب ابتلاع الأجسام الغريبة. طبعا هاي سيدي في إلها يعني سيناريوهات كثير صارت وفي أطفال كثير بتصير معهم. فهون سيدي بتيجي إحنا رسالتنا أيضا للمربيات في الحضانات، الأمهات في البيوت، يعني تتنوع الأشخاص اللي بدنا نوصلهم الرسالة. الآن سيدي هاي اللي بتصير عند الأطفال، في علشان نتجنبها بالبداية، إحنا عشان نذكر كيف ممكن نتجنبها، نتجنبها عند الأطفال طبعا للطعام بنقطع لهم الطعام لقطع صغيرة، ممكن إنها أسهل للهضم أو أسهل للمضغ عندهم. أيضا سيدي بنبعد الألعاب اللي ممكن لا سمح الله يبتلعوها وممكن إنها تتكسر لقطع صغيرة، فبالتالي ممكن إنه الطفل يبتلعها. هاي كلياتها إجراءات علشان نحمي حالنا من الحادث اللي بدنا نحكي عنه الآن. الحادث اللي بدنا نحكي عنه في بعض الأطفال سيدي يتفنن في اللعب، فبالتالي في بعض الألعاب بتكون بتتفكك، يعني ممكن إنه يفككها ويلعب فيها. في هذا الطفل يا سيدي بفكك هاي القطعة، بيجي أخوه الأصغر منه أو بيجي هو نفسه بيضعها في مجرى التنفس عنده، يعني في الفم عنده، أو في بعض الأطفال ممكن إنه يحطرها بأنفه، فبالتالي ممكن تسبب عنده إغلاق جزئي أو كلي لمجرى التنفس. الآن إحنا إذا شفنا هذا الطفل بحاول يحكي أو بيطلع منه صوت أو بحكي أو ببكي، فأنا بعرف إنه الانسداد المجرى التنفس عنده هو انسداد جزئي وليس انسداد كامل. فبالتالي أنا بحرض الطفل أكثر على إنه يقح. إحنا طبعاً العادة المتعارف عليها إنه بنحرض الطفل أكثر إنه يقح، بنحاول نضربه على ظهره ضربات خفيفة حتى إنه الطفل إيش يطلع العائق اللي موجود عنده في مجرى التنفس. أيضاً سيدي الآن اللي نفرض إنه هذا الطفل ما كان في عنده صوت بكاء، ما كان في عنده ما قادر يعني مش قادر يطلع صوت نهائياً، تحكي معاه زي احنا بنحكي كمان لعابه بينزل من الفم عنده، فهذا الاشي سيدي بدلك على انه عنده انسداد كامل في مجرى التنفس. طيب شو الاجراء اللي احنا بنعمله في مثل هاي الحالات؟ الاجراء سيدي بيكون بنضربه بين الاكتاف 5 ضربات، 5 ضربات بين الاكتاف طبعا مناسبة لعمر الطفل، يعني ما تكون قوية جدا بحيث انها تأذيه، وايضا ما تكون خفيفة جدا بحيث انها ما تحرك العائق من مجرى التنفس. فبتكون ضربات بحيث انه نطلع العائق من مجرى التنفس. ايضا ممكن انه نستخدم طريقة الضغط على البطن، بنلتف حوالي الطفل، بنشكل ايدينا على شكل قبضة وبنضغط للداخل والاعلى الى حين خروج العائق من مجرى التنفس. طبعا هاي اصلا طريقة، وهي الطريقة اللي اثبتت نجاحها، يعني مع اطفال كثيرة تعرضوا لمثل هاي الحوادث، ونسأل الله السلامة للجميع.
1: أشكرك راشد أفندي، بالحقيقة يعني هذه الإجراءات وهذه الإسعافات عامل الوقت فيها مهم جدا، حتى تستدعي من المتواجدين بالقرب من هذا الطفل أو حتى الشخص لنقول، لا سيما أشكرك أنك توقفت مع هذه الفترة التي بدأت فيها المدارس، بدأت فيها لنقول الروضة، الأماكن التعليمية التي يوجد فيها أطفال صغار يحتاجوا إلى الرقابة والعناية الدائمة، أن لا نتركهم حتى لوحدهم يعني داخل هذه المواقع، فلا قدر الله إذا تعرض الطفل لحالة شردقة أو انسداد في مجرى التنفس لأي شيء كان، لا قدر الله هذا يشكل خطر كبير على حياته، فبالتالي عامل الوقت هو مهم ليتدخل من هو بالقرب منه وينقذ حياته. أشكرك راشد أفندي على هذه المعلومات القيمة الرائعة التي في غاية الأهمية، وأنتم دائما يعني شريك حقيقي، وأنتم دائما من يسعى إلى أن يوصل هذه الثقافة الوقائية، إضافة إلى إنقاذ الأرواح من خلال التعامل مع كافة الحوادث من خلال الطواقم الميدانية، طواقم الإسعاف المتخصصة في مديرية الدفاع المدني، التي نوجه لها الشكر والثناء والتقدير على جهودهم المعطاء. فشكرا لك سيدي ولكافة الطواقم في مديرية الدفاع المدني. شكرا جزيلا
0: العفو،
1: الرقيب
0: بارك الله فيك.
1: المسعف راشد الغشمري. شكرا سيدي، شكرا.
0: العفو سيدي.
1: الله يعافيك.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، ونشكركم على حسن الاستماع لهذه الحلقة التي في غاية الأهمية. على الود لقيناكم وعلى مثله نودعكم. كنت معكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول. إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية على الأردن، والقوات المسلحة تعترض 8 صواريخ اخترقت أجواء المملكة. الأردن يؤكد رفضه لمواصلة اقتحامات مسؤولين ومستوطنين للمسجد الأقصى. 3 شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في غزة. ومن محلياتنا إحباط محاولتي تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة. وزارة العمل تحذر العمالة المخالفة من تسفير إلكتروني فوري. أخيرا، طقس صيفي معتدل في جميع مناطق المملكة غدا الثلاثاء. انتهى الموجز، دمتم بخير.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي.
1: أسعد الله مساءكم بكل الخير، وأهلا وسهلا إلى حلقة جديدة من برنامج نشميات، تسمعونه عبر الفضاء العسكري إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ويا أهلا ومرحبا أيضا بكل متابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك. رح نتعرف إحنا وإنتوا على نشمية وفارسة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل.

من أرض الكرك، أرض العز والكرامة، نشأت في عائلة عسكرية غرست فيها حب الوطن والوفاء والإخلاص والإيمان بأن خدمة الأردن شرف ورسالة. ومن هذه القيم بدأت رحلتها الوطنية مؤمنة بأن النجاح يبنى بالعلم والعطاء وتحمل المسؤولية.

فارسة حلقة اليوم جمعت في مسيرتها بين الدراسة القانونية والخبرة العسكرية، فكان القانون أساساً للمعرفة، وكانت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مدرسة لصقل الشخصيات القيادية وبناء الخبرات وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية. نشمية اليوم تنقلت بين العمل الميداني والمواقع المركزية، وتولت مهام قيادية وإدارية في مجالات التحقيق والشؤون التنظيمية والخدمات الطبية الملكية، لتراكم على مدى ما يقارب عقدين من الزمن خبرات متنوعة في القيادة والإدارة والعمل المؤسسي، مقدمة نموذجاً مشرفاً للمرأة الأردنية في ميادين العمل والعطاء.

واليوم تواصل نشميتنا هذه المسيرة من موقعها مديرا عاما للمركز الوطني للعناية بصحة المرأة، واضعة خبرتها في خدمة صحة المرأة الأردنية وتعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية، انطلاقا من إيمانها بأن صحة المرأة هي أساس صحة الأسرة والمجتمع.

0: ضيفتنا في هذه الحلقة في برنامج نشميات هي المقدم لينا عود السيايدة، مديرا عاما للمركز الوطني للعناية بصحة المرأة. أهلا وسهلا فيك ستي.
1: أهلا وسهلا فيك ختام بيك. بداية بحب أشكرك على هالمقدمة الرائعة اللي أسعدتني جدا، وبشكر إذاعة القوات المسلحة الأردنية اللي أتاحت لي الفرصة لأني أشارك ببرنامج نشميات.
0: أهلا وسهلا فيك ستي. أكيد
1: فيك.
0: أنت إضافة لبرنامجنا اليوم، وأكيد هذه المقدمة يعني عن جدارة واستحقاق بعد سيرة ذاتية جميلة جدا
1: بيك.
0: وخدمة مليئة بالولاء والانتماء والمحبة. بداية بنحب نتعرف على خدمتك العسكرية والمهنية.

0: أنا المقدم لينا عودي السيايدة من محافظة الكرك، حاصلة على درجة البكالوريوس بالقانون من الجامعة الأردنية،
1: نعم
0: وحصلت على درجة الماجستير بالقانون من جامعة مؤتة. ولأني إنساني طبعا أؤمن بأن العلم رحلة مستمرة، إن
1: نعم
0: شاء الله أنا بصدد استكمال مسيرتي العلمية.

0: رتبة ملازم. بعدها كان بداية خدمتي العسكرية اللي هي أنا التحقت بالشرطة العسكرية الملكية. خلال 19 عام بخدمتي العسكرية تنقلت بوحدات وميادين عسكرية كثيرة، منها وحدات مركزية، وحدات مقاتلة، وحدات ميدان، وأيضا للعمل في صرح طبي. هذا الشيء طبعا هو اللي ساهم في تشكيل شخصيتي المهنية، وتعاملت
1: نعم،
0: مع مختلف التحديات.
1: يعني لينا بك بتمتلكي هيك مسيرة عسكرية وإدارية في آن معا،
0: الحمد
1: يعني
0: لله.
1: 19 سنة من العطاء ما شاء الله. كيف بتوصفي أبرز المحطات اللي صنعت شخصيتك القيادية؟
0: هو طبيعة الأماكن أو الوحدات العسكرية المتنوعة اللي أنا خدمت فيها، اللي هي بتتمثل بوحدات مركزية،
1: نعم،
0: وحدات الميدان، وحدات المقاتلة، صرح طبي، كان له دور كثير كبير إنه يكسبني خبرة متنوعة وتجارب عديدة، لأن كل وحدة أنا داومت فيها وخدمت فيها كان لها خصوصية بالعمل بتختلف عن الوحدة الأخرى. فمثلا بداياتي كانت بالشرطة العسكرية الملكية، استمرت خدمتي فيها لمدة 10 سنوات. خلال خدمتي في الشرطة العسكرية استلمت مناصب قيادية عدة، منها كنت قائد فصيل لفصيل المجندات بالأمن والحماية. طبعا كان لي الشرف لأني أكون أول ضابطة تحصل على دورة الأمن
1: نعم، ما شاء
0: والحماية
1: الله.
0: آنذاك. أيضا
1: كيف كان شعورك ستي وانتي أول ضابطة
0: شعور
1: بتشعر
0: رائع
1: يعني بتحصل
0: للأمانة،
1: على دورة الأمن والحماية؟
0: الشعور كان رائع جدا، لأنه بوقتها علما أني أنا كنت خريج جديد يعني ملازم جديد، لكن أنه أنا يعني أكون مع زملائي الضباط وضباط الصف يعني جنبا إلى جنب خدمة القوات المسلحة، ونشاركهم بكل التفاصيل اللي بيأدوا فيها الواجب اللي هي أمن وحماية المطارات، فكان
1: نعم
0: الشعور رائع جدا للأمانة.
1: نعم ما شاء الله.
0: بعدين استلمت ضابط تحقيق بقيادة الشرطة العسكرية الملكية لمدة 5 سنوات، بعدها استلمت قائد سرية أيضا بالشرطة العسكرية الملكية، من ثم انتقلت إلى مديرية شؤون الأفراد. مديرية شؤون الأفراد داومت بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، كنت أنا طبعا الضابطة
1: نعم
0: الوحيدة بهاي الدائرة بحكم خصوصية العمل بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي اللي هي بتتعلق بالأمور القانونية.
1: نعم وأنت
0: ختم
1: قانونية
0: بك
1: يعني.
0: بالضبط، مثل ما بتعرفي هلأ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي يعني شغلهم بتعلق بالحقوق التقاعدية للأفراد
1: طبعا
0: والضباط، فكان كل شغلنا يعني بتعلق بقانون التقاعد العسكري، قانون الضمان الاجتماعي، قانون خدمة الضباط، قانون خدمة الأفراد، فكان له كثير أثر يعني
1: طبعا حقوقية وملعبها يعني خلينا
0: بالضبط.
1: نحكي.
0: فكنت وأنا الضابطة أو الأنثى الوحيدة يعني بهاي الدائرة، يعني
1: نعم
0: كون أنا تخصص يعني قانون. بعدين انتقلت من مديرية شؤون الأفراد بعد مدة 3 سنوات للواء الحرس الملكي الآلي الأول. بتحكي من وحدة مركزية رحت على وحدة مقاتلة، وبعدين لقيادة المنطقة العسكرية الوسطى. كان لي الشرف إنه أنا أشرف على أول سرية نسائية تم إلحاقها بالمناطق أو بالوحدات المقاتلة. من ثم انتقلت يعني وداومت بالخدمات الطبية الملكية، كنت إدارية. فكل هاي الوحدات اللي داومت فيها كان كل وحدة لها طبيعة عمل مختلفة عن
1: طبعا
0: الثاني، فهذا كان له دور كثير كبير إنه أنا كل مكان داومت فيه أثر فيها من
1: طبعا
0: ناحية معينة.
1: يعني خبرات متراكمة مهمة جدا، يعني سواء كانت في المواقع العسكرية أو في المواقع الإدارية أو حتى في المواقع القيادية، لكن أكيد هذه التجارب كلها تنعكس على قدرتك في اتخاذ القرار وفي الإدارة.
0: صحيح، مثل ما حكيت لك هلأ مثلا نبدأ بالشرطة العسكرية، يعني بداية مسيرتي لما بتحكي إنه أنا داومت بالشرطة العسكرية، وإحنا بنعرف الشرطة العسكرية هي الأم للضبط والربط
1: نعم
0: العسكري، فتعلمت هذه الجزئية وكان شعور جميل جدا إنه أنا بداية خدمتي أكون بوحدة علمتني العسكرية،
1: طبعا
0: علمتني الضبط والربط العسكري، علمتني الالتزام، علمتني التقيد بالتعليمات والأنظمة. لما داومت بشؤون الأفراد كانت الجزئية هاي أثرت علي إنه أنا اشتغلت بمجال تخصصي، فتعمقت بمجال القانون أكثر، صرت أكثر دقة على اتخاذ
1: طبعا
0: القرار، صار في عندي تأني إنه أنا يعني لازم يكون في عندي مرجعية لأي قرار بيصدر مني، يعني يكون في مرجعية قانونية.
1: نعم
0: برضو لما داومت بوحدات الميدان أو وحدات مقاتلة اكتسبت خبرة منها إنه تحمل المسؤولية،
1: طبعا
0: بالذات بتعرف في ختام بيك الوحدات المقاتلة فيها يعني العمل ميداني،
1: طبعا
0: فبده يكون في نوع من الصبر، تحمل المسؤولية، بكون شوي ممكن يأثر على حياتك الخاصة، كيف أنت بدك تصيري توازني بين هذا العمل وبين حياتك.

0: الخاصة ومسؤولياتك الخاصة. فبرضو الخدمات الطبية يعني كان الوضع مختلف تماما.
1: طبعا
0: أنت بتحكي عن وحدات داومت فيها كل الجهات اللي بتعامل معها عسكرية، لكن الخدمات الطبية كان هذا جانب مختلف تماما.
1: طبعا
0: يعني انتقلت فجأة لمكان انه انا بتعامل مع كوادر طبية، بتعامل مع مرضى، مع مراجعين،
1: نعم
0: فشفت بهذا الوقت الجانب الإنساني اللي بيتقدم. فكان
1: نعم
0: كل مكان داومت فيه
1: إلى
0: ترك او صقل
1: طبعا
0: فيه يعني
1: طبعا
0: جزئية
1: صقل فيك
0: معينة.
1: جانب أكيد. نصل اليوم إلى المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، ومبارك لك هذه الثقة، وما بنقول لك إنه إلا الله يقدرك على حمل أمانة المسؤولية ويقوي كتافك، لأنه
0: الله
1: يعني
0: يسعدك.
1: مسؤولية حقيقية تقع على عاتقك اليوم، وأنت على رأس عملك اليوم أكيد في عندك رؤية لتطوير هذا المركز.
0: أوشي الله يبارك فيك ختام بك. والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة كان بالنسبة لي شرف كبير، لأنه أنا أستلم مهام إدارة هذا المركز. بحب بداية أعرف وأحكي عن المركز الوطني
1: نعم
0: للعناية بصحة المرأة. المركز الوطني للعناية بصحة المرأة هو مركز أو هو جهة مستقلة ماليا وإداريا، أنشئت عام 2011، جاء إنشاؤه بدعم ورؤية من سمو الأميرة عائشة بنت الحسين حفظها الله ورعاها.
1: اللهم
0: كان
1: آمين.
0: الغاية والهدف من إنشاؤه أنه يكون في اهتمام مكثف ورعاية خاصة بالمرأة. واحنا كنا بنعرف انه سمو الاميره عائشه الله يحفظها احدى منتسبات القوات
1: نعم
0: المسلحه ومن الداعمات لتمكين المراه والاهتمام بصحتها
1: نعم
0: وبكل جوانب حياتها.
1: ومواكبة لتطور هذا
0: تماما
1: المركز يوم بيوم يعني.
0: تماما. فكان وهي رئيس مجلس الاداره لهذا المركز، فكان انشاء هذا المركز يعني برؤيه يعني من سموها. وأيضا في عنا نائب رئيس مجلس الإدارة اللي هو مدير عام الخدمات الطبية العميد الطبيب سهل الحموري، بوجه له تحية كثير
1: أكيد
0: كبيرة
1: كلنا
0: لأنه من
1: نوجه التحية
0: الداعمين
1: طبعا.
0: للأمانة لهذا المركز، ودائما بيوجهنا لأنه إحنا نقدم أفضل معايير الرعاية الصحية للارتقاء بصحة المرأة.
1: نعم ما شاء الله. يعني اليوم بسوى أنه نحكي عن أبرز الخدمات والبرامج اللي بيقدمها هذا المركز للعناية بصحة المرأة للمجتمع الأردني. وإحنا لما بنحكي المركز الوطني للعناية بصحة المرأة بنحكي عن مركز وحيد في الوطن العربي، وهي
0: صحيح.
1: قيمة مضافة لهذا المركز،
0: نعم.
1: أنه قديه في تطور يعني عنا في الرؤية العامة للمرأة الأردنية، بأنه
0: صحيح.
1: حيث أنه تكون صحتها النفسية وصحتها الجسدية هي أولوية،
0: صحيح.
1: أولوية عند سمو الأميرة عائشة، وبالتالي هي رح تصبح أولوية عند كل امرأة أردنية.
0: صحيح. فكرة إنشاء المركز الوطني للعناية بصحة المرأة طبعا هو فكرة رائعة جدا، وبالذات زي ما تفضلتي يعني المركز الوحيد بالوطن العربي اللي بيحمل هذا المسمى.
1: نعم
0: احنا بنعرف في مراكز طبية كثير، في مستشفيات بتقدم الرعاية الصحية، لكن
1: نعم
0: كمركز مختص للعناية بصحة المرأة هون الفكرة بتميز هذا المركز.
1: نعم
0: المركز الوطني للعناية بصحة المرأة بيقوم على تقديم برامج توعية وتثقيف صحي، بيقدم برضه برامج للوقاية والكشف المبكر، برامج لصحة اليافعات، في عنا مبادرات طبية، في عنا مركز صحي بالطفيلة اللي هو تابع مباشرة للمركز الوطني للعناية بصحة المرأة. هذا المركز يعني بيقدم كل خدمات الرعاية الصحية للمرأة بمختلف الأعمار وجميع المراحل، اهتمام شامل كامل متكامل.
1: نعم حتى بتعملوا على استقطاب المرأة،
0: صحيح.
1: يعني
0: نعم
1: احكي لنا ستي لما بتدخل المرأة بدها يعني تراجع لسبب ما، كيف بتتعاملوا معها من لحظة دخولها المركز وحتى آخر يعني نصيحة طبية بتقدموا لها إياها؟
0: تمام. هو فكرة المركز إنه شامل للعناية بصحة المرأة بشكل عام. أنا مثل ما حكيت لك كان إنشاء المركز بداية انطلق من محافظة الطفيلة. ممكن تتساءلوا أو ممكن بعض الناس تتساءل إنه ليش محافظة الطفيلة بالذات. طبعا كان إنشاء هذا المركز بناء على دراسة انعملت قبل ما يتم إنشاء المركز، ونعمل إحصاء معين، فتبين أنه محافظة الطفيلة كانت أكثر محافظة بحاجة لتقديم الرعاية الصحية فيها والوعي ونشر الوعي الصحي فيها، فتم إنشاء المركز بمحافظة الطفيلة. بعدين تم التوسع لأنه عملنا برامج المراكز الصديقة للمرأة، عبارة عن برنامج أطلقه المركز الوطني للعناية بصحة المرأة بالتعاون مع

0: وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية. هاي المراكز بتقدم رعاية مكثفة للمرأة ضمن معايير بحددها المركز الوطني، يعني وكأنهم مثله مثل المركز الوطني اللي خاص فينا اللي
1: نعم
0: بمحافظة الطفيلة، لكن بعدد من محافظات المملكة. المركز الوطني بيهتم بالمرأة بكل تفاصيلها، من أول ما تدخل المركز لحد ما تطلع منه. في عنا بيهتموا بصحة اليافعات، في عنا للحوامل، لتنظيم الأسرة، في عيادات أسنان، عيون، في معالجة فيزيائية. حتى فكرة الاستقطاب اللي تفضلتي فيها، إنه ممكن الست تيجي مع أختها، مع أمها، مع بيحاولوا قدر الإمكان إنهم كيف يستقطبوها، يضلوا معاها، يشجعوها لتعمل فحوصات، لتعمل صور معينة، يحكوا معاها، يعملوا لها تثقيف، توعية لأهمية العناية بصحتها سواء النفسية ولا الجسدية. فهي الفكرة كيف إنه إحنا لما نروح على مراكز صحية بكون في جزئية معينة بدنا نتعالج وخلص بتنتهي عندها، لا، المركز الوطني للعناية بصحة المرأة بيهتم بكل
1: نعم
0: تفاصيلك،
1: شامل
0: فبضل
1: نقدر نحكي.
0: داعم
1: نعم
0: لإلك لحتى ما تخلص كل أمورك ويطمن إن أمورك
1: نعم
0: 100%.
1: وهو من يصل إلى المرأة في أماكن سكنها، يعني
0: صحيح
1: بتعملوا جولات، بتعملوا ورش
0: صحيح
1: عمل، بتشبكوا مع المجتمعات المحلية عشان تقدروا توصلوا للسيدة وتعرفوا شو مشكلتها.
0: صحيح. هلا فكرة إنه بنوصل لأماكنهم بالبيوت هي ضمن برامج بيطلقها المركز الوطني. في عنا برنامج الزيارات المنزلية، هذا البرنامج اللي هو بقوم على فكرة إنه بيكون بيطلع فريق من عنا، طبعا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، بيروح للنساء بأماكن معينة اللي بحول أوضاعهم من إنها تروح على
1: نعم
0: المركز،
1: تمنعهم من الوصول
0: وبالذات
1: للمركز.
0: اللي بيكون بعد الولادة.
1: نعم
0: ف بيكون فريق مختص بيروح عليها، بوصلها لعند بيتها، بشيك على أمورها، على الطفل، بشوف شو بحاجة فحوصات، بقدم لها الرعاية اللي بتحتاجها. هذا ضمن برنامج الزيارات المنزلية. أيضا في عنا برنامج حملات طبية
1: نعم
0: بنشارك فيه مع مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات اللي بتقدم حملات طبية بكل محافظات المملكة بعدة أيام، بيقدموا الرعاية الصحية اللي محتاجينها. يعني بنحاول قدر الإمكان نوصل للمرأة وين ما كانت.
1: أكيد رح نكمل معك ستي، ولكن رح نطلع لفاصل صغير
0: إن
1: وراجعين
0: شاء
1: لا
0: الله.
1: تروحوا بعيد.

0: من جديد رجعنا لكم أكيد مع ضيفتنا المقدم لينا عود السياعدة. أهلا وسهلا فيك. أهلاً ستي
1: فيك.
0: مديرا عاما للمركز الوطني للعناية بصحة المرأة، مبارك لك هذه الثقة من جديد، وأكيد الله يقويك ويقدرك على حمل أمانة المسؤولية. يعني أنا أمامي الآن أيضا إعلامية، يعني أنا بحكي عن لينا بيك، بحكي عن ضابطة نشمية حصلت على دورة الإعلام التأسيسي، فلديها خبرة واسعة في الإعلام ومطلعة على أهمية الإعلام، كيف ممكن يكون شريك في هذا الوعي والتوعية الصحية، من وين بتبدأ؟
1: صحيح ختام بك. يمكن أنا من أول ما استلمت مهام المركز أول جزئية اشتغلت عليها موضوع الإعلام، فركزت على هاي الجزئية، ولأنه إحنا كلنا بنعرف إنه الإعلام له دور كبير ومهم.
0: نعم.
1: وجزء لا يتجزأ من كل أمور.
0: نعم.
1: حياتنا
0: طبعاً.
1: فالتوعية الصحية هي خط الدفاع الأول مثل ما بنعرف ضد المرض. طبعا الإعلام هو شريك أساسي في إيصال هاي الرسائل الصحية للمجتمع، بدون الإعلام كيف بدها توصل؟
0: نعم.
1: فالإعلام له دور كثير كبير، فإحنا يعني حتى بصفحة المركز هلا شغالين على كل إشي بنقدمه، بنحاول ننزله على صفحة المركز، نظهره إعلاميا لحتى نقدر نوصل للمرأة بكل مكان وبأي مجال.
0: ما شاء الله عليكم.
1: الله يسعدك.
0: يعني كلنا يعرف أهمية الأسرة، وهي يعني يمكن اللبنة الأساسية في المجتمع، وإحنا بنحكي دائما للمرأة إنه إذا بدك تديري بالك على عيلتك لازم تديري بالك على حالك وتكوني أولوية لنفسك.
1: طيب.
0: كيف ممكن يكون للأسرة دور وتكون فعلا شريك حقيقي وأساسي في إنه تحافظ على صحة المرأة، في إنه تدعم المرأة، في إنه ما تحبطها؟
1: شوفي الأسرة هي بداياتنا كلنا، فالأسرة هي الداعم الأول للمرأة.
0: نعم.
1: كل ما كان اهتمام بصحتها، هلأ كيف بده يكون فيه الاهتمام؟ مثلا لما أبنائها مثلا يلاحظوا على أمهم، الأبناء يلاحظوا على أمهم إنه في مثلا إرهاق أو تعب معين أو بحاجة، لازم يكون في دعم منهم، تشجيعها، يحاولوا يساندوها، يكونوا معها أول بأول، لأنها تقدر يعني تعمل الإجراءات المناسبة لتهتم بصحتها، لأنه كل ما اهتمت بصحتها انعكس على بيتها.
0: نعم.
1: على أسرتها، وبالنهاية ينعكس على المجتمع. فالأسرة هم الداعم الأول والحقيقي في الاهتمام بصحة المرأة.
0: نعم. أمامي نموذج مشرف للمرأة الأردنية العسكرية وحاصلة على دورات وخدمت في مواقع عديدة، أثرت في شخصيتها، أثرت في فكرها. كيف ساهمت كل هذه المهارات والخبرات المتراكمة في الضبط والربط العسكري على أنه تشكل شخصية لينا بيك السياعدة، على أنه تنعكس على حياتها الأسرية والاجتماعية؟
1: شوفي أنا مثل ما حكيت لك، كون بداياتي كانت بالشرطة العسكرية الملكية اللي هي مدرسة الضبط والربط العسكري، هذا الشيء كان له دور كثير كبير، لأنه أنا أكون إنسانة ملتزمة، بحترم الوقت، بحترم التعليمات، حتى بكل الوحدات اللي داومت فيها يمكن كان معروف عني أنه أنا ما بتخذ أي إجراء أو أي قرار إلا أرجع لبناء على تعليمات، على أنظمة، على قوانين. فموضوع الضبط والربط العسكري كان جزء كبير من مسيرتي، وحتى أثر على يعني على حياتي.
0: نعم. كان جزء من شخصيتك حتى.
1: صحيح. وحتى نعم. على بيتي وعلى أولادي، يعني معوديتهم على نظام معين، فهذا انعكس علي يعني على حياتي الخاصة.
0: نعم.
1: يعني
0: تشعري
1: وده كمان إشي رائع يعني.
0: نعم. تشعري بالفطرة إنه أبنائنا مشاريع، يعني مشاريع عسكريين ومشاريع ضباط ومشاريع ضابطات؟
1: والله أنا حتى بالبيت لما يعني بعطيهم أو بحكي لهم لا أو بيحكوا لي يعني أمر عسكري، فهم دايركت صاروا يحكوا هاي الكلمة يعني. فهذا الشيء أثر يعني، بحبوا العسكرية. أنا ابني وبنتي كثير بحبوا الزي العسكري، حتى بنتي من طموحها إن شاء الله يا رب إني أشوفها يعني إحدى المنتسبات للقوات المسلحة، ودائما بشجعها لأنه هذا شرف كبير إن كنا.
0: طبعا. طب برأيك لينا بيك ما هي صفات القائد الناجح في كلمات؟
1: أنا بنظري القائد الناجح أول إشي يكون إنسان.
0: نعم.
1: لأنه بالنظري القيادة هي مسؤولية قبل ما تكون منصب.
0: نعم. خصوصا في مؤسسة صحية إنسانية زي اللي بداوم فيها.
1: صحيح.
0: نعم.
1: يمكن أنا بدي أحكي عن طبيعتي أو عن شخصيتي بشكل خاص. أنا قيادتي يعني بعتبرها الحمد لله رب العالمين ناجحة. ليش؟ لأنه أنا بداية بس على أني أنا أفهم طبيعة الناس اللي حوالي. متى أنت ما فهمت الناس اللي حواليك ومشيت.
0: نعم.
1: على أنه أنت تخلق بيئة عمل جيدة، فأنت كنت قادر لأنه يتم إنجاز الأعمال بالطريقة والصورة اللي أنت بدك إياها وأكثر.
0: نعم. لينا بيك الحديث معك لا يمل، ولكن يعني أكيد إحنا مؤمنين دائما بأنه المرأة الأردنية العسكرية إذا كانت على قدر عالي من النجاح فأكيد في حدا آمن بقدراتها ودعمها. شكرا. في غضون 30 ثانية لمين بتحكيها؟
1: بداية بحكيها لوالدي ووالدتي الله يرحمهم.
0: روحهم الطاهرة ألف سلام.
1: الله يسعدك، هم كانوا الداعم الأول والحقيقي لمسيرتي، يعني الشكر لكل شخص يعني كان سند، كان داعم حقيقي لك، يعني شريك حياة، أخ، أم، أب، بنت، ابن، يعني نعم. كل شخص كان واقف معك ودعمك شكرا له.
0: أكيد شكرا لك ستي، اليوم فخورين فيك وبوجودك معنا.
1: تسلمي.
0: المدير العام للمركز الوطني للعناية بصحة المرأة، أهلا وسهلا فيك المقدم لنا عودة السياعدة، ضيفي عزيزة على إذاعة القوات المسلحة الأردنية وعلى برنامج
1: الشميات. تسلمي ختم بيك، شكرا كثير لكم وتشرفت أني كنت اليوم موجودة معكم.
0: أهلا
1: شكرا
0: وسهلا
1: كثير، يعطيكم العافية.
0: أعزائي بيك منكون وصلنا لختام حلقتنا من برنامج نشميات الذي تسمعونه أكيد عبر الفضاء العسكري إذاعة القوات المسلحة.

الفلاح الأردنية، الجيش العربي. الشكر موصول لفريق العمل اللي دائما مساندني وبساعدني في إخراج هذا العمل لحيز الأثير. اليوم كان معنا من التنفيذ الهندسي عبد العزيز العبابنة، من البث المباشر محمد الزعبي، ولفريق العمل علي الوديان، حنين بني مصطفى، ولمعدة برنامجي نريمان الشطي أجمل تحية، وإلى أن ألقاكم دمتم في أمان الله.

إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

حلقة جديدة من حلو أردننا نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات، ومن الإعداد نانسي سيوف، ومحدثكم عون الحداد، حياكم الله. رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع إلى شمال الأردن وتحديدا إلى تل إيل.

في شمال الأردن تنتشر مواقع أثرية كثيرة وتحمل كل منطقة منها جانبا من تاريخ المكان، ويعود هذا الغنى الأثري إلى الموقع الجغرافي لشمال الأردن الذي جعله نقطة اتصال بين بلاد الشام ووادي الأردن وفلسطين، وبين التلال والمواقع الأثرية المنتشرة في المنطقة يأتي تل إيل. تل إيل موقع يمكن النظر إليه من زاويتين متكاملتين، أهميته الأثرية وقيمته السياحية والثقافية. ويظهر اسم تل إيل أيضا في المصادر المرتبطة بالمواقع المسيحية والأرض المقدسة في الأردن. وفق موقع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، يأتي تل إيل ضمن مسار رحلة يعقوب بعد عبوره نهر يبوق المعروف اليوم بنهر الزرقاء واتجاهه نحو أرض كنعان. وهذا يمنح الموقع بعدا إضافيا عند الحديث عن المواقع المرتبطة بالتاريخ الديني والجغرافي للأردن. أما من الناحية الأثرية، فيمثل تل إيل جزءا من المشهد الأثري الغني في شمال الأردن، وهي منطقة شهدت استيطانا بشريا متعاقبا عبر فترات تاريخية مختلفة. عندما نتحدث عن التلال الأثرية فإننا لا نتحدث

تتحدث عن حجارة أو بقايا مبان فقط. هذه المواقع تحمل طبقات متراكمة من الاستيطان، وقد تكشف دراسة هذه الطبقات عن مراحل مختلفة من حياة الإنسان في المنطقة. وتظهر أهمية هذه الدراسات من خلال ما يمكن أن تكشفه من بقايا المباني والأدوات والاكتشافات الفخارية وغيرها من الشواهد الأثرية. وتساعد هذه المعطيات الباحثين على فهم أنماط الاستقرار القديمة وطبيعة الزراعة والتجارة والطرق التي ربطت التجمعات السكانية بعضها ببعض، كما يرتبط ذلك بموقع شمال الأردن ضمن شبكة من الطرق التاريخية التي ربطت المناطق الداخلية بالساحل والبادية. ولهذا فإن قيمة تل إيل لا ترتبط فقط بما يظهر فوق سطح الأرض. أعمال التنقيب والمسح الأثري تحمل أهمية خاصة، لأنها قد تكشف طبقات ومعلومات جديدة عن تاريخ المنطقة.

ومن الأثر إلى السياحة، تل إيل لا يعد من المواقع السياحية الأردنية الأكثر شهرة، لكن هذا الأمر يمنحه فرصة ضمن نوع آخر من السياحة، وهي السياحة الأثرية غير التقليدية. فالموقع يناسب الزائر الذي يهتم بعلم الآثار والتاريخ، كما يناسب من يبحث عن المواقع غير المزدحمة ويرغب في مشاهدة التلال والخرائب القديمة والتقاط الصور والتعرف إلى تاريخ المكان. ويمكن أن يدخل تل إيل ضمن السياحة الثقافية والتعليمية من خلال الجولات التي تجمع أكثر من موقع أثري في شمال الأردن. وهنا لا تصبح زيارة تل إيل رحلة إلى موقع واحد فقط، بل تصبح جزءا من مسار أوسع يجمع المواقع الأثرية والطبيعية في شمال المملكة. وهذا النوع من المسارات يمنح الزائر تجربة أكثر تنوعا، ويضع المواقع الأقل شهرة ضمن برنامج سياحي واحد.

وتحمل المواقع الأثرية الصغيرة قيمة ثقافية أيضاً. فتل إيل يمثل جزءاً من الذاكرة التاريخية للمكان، والسياحة لا ترتبط فقط بالمواقع المشهورة عالمياً. المواقع الأقل شهرة تقدم للزائر فرصة للتعرف إلى التاريخ المحلي بعيداً عن الازدحام والمسارات السياحية المعتادة. ويمكن أن يدخل الموقع أيضاً في المشاريع

التعليمية والجامعية، كما يمكن إنتاج أفلام قصيرة ومحتوى رقمي يعرف الجمهور بتاريخ شمال الأردن وبالمواقع الأثرية التي لا تحظى بالتغطية الإعلامية نفسها التي تحظى بها مواقع مثل البتراء وجرش. كما يضيف ارتباط تل إيل بمسار يعقوب في المصادر الرسمية الأردنية جانبا ثقافيا ودينيا يمكن تقديمه للزائر ضمن السياق التاريخي والجغرافي للمكان. لكن تطوير المواقع الأثرية الأقل شهرة يحتاج إلى تنظيم، ومن أبرز التحديات التي تواجه هذه المواقع ضعف التعريف بها سياحيا والحاجة إلى المحافظة عليها وتوثيقها وتوفير المعلومات الأساسية للزائر. ولهذا لا ينبغي التعامل مع تل إيل كمنطقة سياحية عشوائية. أي تطوير للموقع يحتاج إلى مراعاة حماية الآثار ووضع لوحات تعريفية وتنظيم الزيارات والاستعانة بمتخصصين في الآثار عند تقديم المعلومات التاريخية. فالزائر يحتاج إلى معرفة ما يراه، والموقع يحتاج إلى حماية ما بقي منه.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا الأسبوع في برنامج حلوة أردننا، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ورحلة جديدة. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

تمام السادسة مساء، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. القوات المسلحة تعترض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية على الأردن. الحكومة تثبت أسعار المحروقات لشهر أيلول رغم ارتفاعها عالمياً. لجان مجلس الأعمال الأردني السعودي توصي بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. يصادف اليوم 31 من آب عيد ميلاد جلالة الملك رانيا العبد الله، التي تواصل إلى جانب جلالة الملك عبد الله الثاني مسيرة العطاء والتنمية وخدمة المجتمع الأردني، وتؤدي دورا بارزا في دعم القضايا الإنسانية والتعليمية والاجتماعية محليا ودوليا، بما يعكس حضور الأردن ورسالة قيمه الإنسانية في مختلف المحافل. إلى التفاصيل.
1: برفقة جلالة الملك عبد الله الثاني، تواصل جلالة الملكة رانيا العبد الله مسيرة تمتد لأكثر من عقدين في خدمة الإنسان والمجتمع الأردني والدفاع عن قضايا التعليم والطفولة وتمكين المرأة والأسرة، إلى جانب حضورها الفاعل في القضايا الإنسانية والتنموية محليا ودوليا. وفي عيد ميلادها الذي يصادف 31 من آب، تحمل هذه المناسبة لجلالتها محطة عائلية مميزة مع قدوم حفيدتين جديدتين، بعد أن رزقت سمو الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني وزوجها جميل ألكسندر بتوأمتين لتتسع دائرة العائلة وتضاف تجربة جديدة إلى حياة جلالتها كأم وجدة. وخلال العام الماضي واصلت جلالتها متابعة المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين حياة الأسر ودعم الأطفال والتعليم والتدريب وتمكين النساء والشباب، إلى جانب تعزيز التنمية في المجتمعات المحلية من خلال المؤسسات والمبادرات التي أطلقتها وترعاها جلالتها. كما امتد اهتمام جلالتها إلى دعم السياحة المحلية لما تمثله من قطاع يسهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إلى جانب إبراز ما يزخر به الأردن من مواقع ووجهات وموروثات ثقافية وحضارية. وتحرص جلالتها خلال زياراتها ولقاءاتها في مختلف مناطق المملكة على الاستماع إلى احتياجات المواطنين وتطلعاتهم والاطلاع على أثر المبادرات والمشاريع التنموية في المجتمعات المحلية. وعلى الصعيد الدولي والإنساني، بقيت القضية الفلسطينية وفي مقدمتها المأساة في قطاع غزة حاضرة في مواقف جلالتها التي تؤكد ضرورة حماية المدنيين والأطفال واحترام القانون الدولي الإنساني والتعامل مع المعاناة الإنسانية في غزة بمسؤولية وجدية. وتعكس مشاركات جلالتها الدولية أولويات الأردن في قضايا السلام والعمل الإنساني والتنمية من خلال الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم التعليم وتمكين الشباب والنساء وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية.
0: صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين، وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة. وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية بمختلف تشكيلاتها تواصل تنفيذ واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاحترافية، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن وصون سيادته والحفاظ على أمنه واستقراره. هذا وأدانت مصر وقطر والكويت والإمارات بشدة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت الأردن، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ورفضها انتهاك سيادتها وسلامة أراضيها. وحذرت الدول الأربع من خطورة استمرار التصعيد وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى وقف الهجمات وخفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي لتجنب اتساع نطاق المواجهة. كما أدانت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن، مؤكدين رفضهما القاطع لانتهاك سيادة المملكة وسلامة أراضيها. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي تضامن الجامعة الكامل مع الأردن ودعمها لكل الإجراءات التي يتخذها لحماية أمنه وسيادته، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. من جانبه أكد رئيس البرلمان العربي

0: العربي محمد اليماحي أن تكرار الاعتداءات الإيرانية يمثل تهديدا مباشرا لأمن الأردن واستقراره، مشددا على أن أي اعتداء على دولة عربية هو اعتداء على منظومة الأمن القومي العربي بأكملها. بدوره أدان الأزهر الشريف تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة، مؤكدا رفضه القاطع لهذه الاعتداءات السافرة وما تخلفه هذه الهجمات من تهديد لأمن المدنيين واستقرار المنطقة. ودعا إيران لوقف الاعتداءات المحرمة شرعا على جيرانها المسلمين، مطالبا الجميع بضبط النفس والاحتكام إلى لغة الحوار والحكمة. أدان الأردن الهجوم الإيراني الذي استهدف دولة الإمارات بطائرة مسيرة، مؤكدا أنه يمثل انتهاكا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا خطيرا وخرقا للقانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن الكامل مع الإمارات ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الإسرائيلي إتمار بن جفير ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسا لحرمته وتصعيدا واستفزازا غير مقبول. وأكدت الوزارة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دنما مكان عبادة خالصا للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارته وتنظيم الدخول إليه. وحذرت من تداعيات استمرار الاقتحامات والانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقفها واحترام الوضع القائم في القدس ومقدساتها. أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستلهام الهدي النبوي والسير على السنة الشريفة بما يعزز القيم والأخلاق في المجتمع. ورفع وزير الأوقاف خلال رعايته احتفال الوزارة بهذه المناسبة أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين ولي العهد والأسرة الهاشمية والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية. وأضاف وزير الأوقاف:
1: إن مناسبة المولد النبوي ينبغي أن تكون مناسبة لمعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى التمسك بهديه، فهو القدوة الحسنة والأسوة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي الله تعالى جعله قدوة لنا جميعا، وعلينا بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته ونشر رسالته والإكثار من الصلاة والسلام عليه. ولذلك فإن تعريف الناس بنبيهم وبيان شمائله وأخلاقه ودلائل نبوته وحقوقه هو دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما الاحتفال بمولده إلا لنسعى إلى هذه المبادئ وإلى دراسة السيرة النبوية لتكون سبباً في زيادة الإحسان وصلة الأرحام ونشر المودة والأمان وإغاثة المحتاج والرحمة بالخلق والرفق فؤلين في التعامل معهم. وإن من أعظم الواجبات التي تقع على عاتق الأمة اليوم في هذه المرحلة أن تجعل من سيرته العطرة منهجاً عملياً في حياتها، فتقتدي بأخلاقه وتعمل على نشر الأخلاق والقيم والفضائل التي جاء بها صلى الله عليه وسلم.
0: بحث وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات مع السفير الجورجي لدى المملكة سبل تعزيز التعاون الزراعي والتبادل التجاري بين الأردن وجورجيا، وأكد الخريسات أهمية توسيع التعاون في تجارة الخضار والتمور ومدخلات الإنتاج الزراعي بما يفتح آفاقا جديدة أمام المنتجات الزراعية.

في أسواق البلدين الصديقين، وفيما يتعلق باستيراد اللحوم الجورجية إلى السوق المحلية، أوضح الوزير أن لجانا فنية مختصة تتابع الملف وتستكمل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات المعتمدة. من جانبه أكد السفير الجورجي حرص بلاده على تعزيز التعاون الزراعي وتوسيع مجالات التبادل التجاري مع الأردن. بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية ملف الآبار القائمة والمخالفة في منطقة الأزرق وسبل إيجاد حلول قانونية لتصويب أوضاعها وتوحيد الإجراءات الحكومية بما يراعي أوضاع المزارعين ويحافظ على مصادر المياه والمخزون الجوفي. وأكدت اللجنة ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وإنهاء تداخل إجراءات تصويب أوضاع الأراضي والآبار مع التمييز بين الآبار القائمة والمنتجة والاعتداءات على مصادر المياه. من جانبه أكد وزير الدولة للشؤون القانونية أن الحكومة تتابع ملف تصويب أوضاع الآبار والأراضي الزراعية وفق التشريعات النافذة، مشيرا إلى أن أي قرار بمنح مهلة إضافية للتصويب سيراعي مصلحة المزارعين الجادين. بدورها بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية مع وحدة تنسيق القبول الموحد تحديات نظام المسارات والحقول وانعكاساته على القبول والتخصصات والطاقة الاستيعابية للجامعات. وأكدت اللجنة ضرورة تعزيز التنسيق بين التعليم العام والعالي لضمان عدالة الفرص للطلبة، فيما أوضح مدير وحدة القبول الموحد أن المرحلة المقبلة تشهد إجراءات لمعالجة الملاحظات المتعلقة بالتخصصات والإرشاد وأعداد القبول. وكشف عن تحديد 640 مقعدا للطب البشري للعام الجامعي 2026-2027، مؤكدا أن أعداد القبول تحدد وفق الطاقة الاستيعابية وجودة التعليم واحتياجات سوق العمل. كما بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية واقع الحضانات في المملكة وأبرز التحديات التي تواجه القطاع وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال. وأكدت اللجنة أهمية تخفيف الكلف التشغيلية للحضانات ومراعاة التوزيع الجغرافي لها، إلى جانب تعزيز دمج الأطفال ذوي الإعاقة والحالات الخاصة ضمن حضانات دامجة. من جهتها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية مواصلة الوزارة العمل على التوسع في خدمات دور الحضانة وتسهيل إجراءات إنشائها وتنظيم القطاع بما يوفر بيئة آمنة ومناسبة لرعاية الأطفال ويدعم الأسر ويعزز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل. أوصت اللجان القطاعية المنبثقة عن مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك بحزمة من الإجراءات والمبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وجاءت التوصيات في ختام اجتماعاتها التي عقدت في عمان، حيث أكدت أهمية تفعيل مكتب التنسيق المشترك للمجلس وتسهيل دخول وتنقل المستثمرين ورجال الأعمال والاستفادة من التأشيرة الإلكترونية وتسريع الإجراءات الداعمة لحركة التجارة والاستثمار. كما دعت إلى استقطاب استثمارات استراتيجية في الصناعات الدوائية والطبية ودراسة إقامة مشاريع صناعية مشتركة وتشكيل لجنة لتسهيل التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار السياحي المشترك، إلى جانب إطلاق برنامج أردني سعودي لتسهيل التجارة لمدة 12 شهرا. وفي السياق ذاته أطلع المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات وفدا من رجال الأعمال السعوديين على رؤية الشركة للمرحلة المقبلة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وفرص الاستثمار والشراكة بين البلدين الشقيقين.
وأكد عبيدات توجه الشركة للتعليم.

0: تحولي من مطور عقاري إلى مطور لمنظومات متكاملة في مجالات الصناعات والسياحة والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى توفر فرص استثمارية في مختلف المدن الصناعية وإمكانية إقامة مشاريع أردنية سعودية مشتركة. كما استعرض مزايا مدينة الزرقاء الصناعية باعتبارها نموذجا حديثا وصديقا للبيئة، فيما أكد الجانب السعودي اهتمامه بتأسيس شراكات جديدة تعزز التعاون والاستثمار بين الأردن والسعودية. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر بالونات موجهة بعد رصدها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم ضبط المواد المخدرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وقعت مؤسسة نهر الأردن وشركة تطوير العقبة اتفاقية دعم لتنفيذ مشروع برنامج مساحات آمنة لحماية الطفل والأسرة للأعوام 2026-2027. للمزيد تحدث مدير مركز الملك رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في محافظة العقبة أحمد غنيمات لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
1: سيتم خلال هذا المشروع تنفيذ عدة تدخلات، وهي استمرار للتدخلات السابقة مع إضافة بعض المواضيع المتعلقة بالتمكين. سيتم تنفيذ مجموعة من البرامج التفاعلية الموجهة للأطفال واليافعين، مثل برامج الابتكار ومحيط آمن ومسرح الدمى سلحوف، مع الاستمرار في تنفيذ برامج الأندية الصيفية والشتوية المجانية. كما يشمل المشروع مكونا مخصصا لكبار السن عبر تعزيز اندماجهم المجتمعي وتفعيل دورهم في نقل المعرفة والقيم للأجيال الصغيرة، مما يعزز الحوار بين الأجيال ويقوي التماسك المجتمعي.
0: اطلع وفد من البنك الدولي خلال زيارة إلى جامعة البلقاء التطبيقية على تجربة الجامعة في تطبيق نموذج المحاكاة والتخطيط المالي للجامعات الأردنية الرسمية وما أنجز ضمن المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع الجامعة والبنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز أدوات التخطيط المالي والاستراتيجي ودعم اتخاذ القرار المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي. حول هذا الموضوع تحدث نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط وضمان الجودة الأستاذ دكتور هيثم الشبلي لمندوبتنا وعد البدرين وقال:
2: استعرضنا خلال اللقاء ما أنجزته الجامعة من تجهيز وتدقيق وربط البيانات الأكاديمية والطلابية والبشرية والمالية، وصولا إلى نموذج يساعد الإدارة الجامعية على تقييم الأثر المتوقع للبدائل والسياسات قبل اتخاذ القرار. وهدف الجامعة أن يصبح هذا النموذج أداة مؤسسية مستدامة تعزز كفاءة إدارة المواد وجودة القرار وتوجيه الموارد نحو الأولويات الأكاديمية والتنموية للجامعة.
0: نفذت كوادر منطقة الكفير التابعة لبلدية محافظة جرش الكبرى بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة حملة نظافة شاملة امتدت من مسجد أبو فودة وصولا إلى المدينة الصناعية. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي لبلدية محافظة جرش الكبرى كمال شهاب لمندوبتنا مي العايد وقال:
3: نفذت كوادر منطقة الكفير بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة حملة نظافة شاملة امتدت من مسجد أبو فودة وصولا إلى المدينة الصناعية. وجاءت هذه الحملة بإشراف مدير المنطقة، حيث عملت الفرق الميدانية على إزالة النفايات والمخلفات. وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات المستمرة التي تنفذها بلدية.
0: نفذت كوادر فريق الطوارئ في بلدية الزرقاء حملة شاملة لتنظيف وتفقد مصارف تصريف مياه الأمطار ضمن حملة ضمن حملة نحو شتاء آمن شملت عدة مناطق في محافظة الزرقاء، وذلك في إطار خطة استباقية تهدف إلى رفع جاهزية البنية التحتية والتعامل مع أي عوائق قد تؤثر على انسيابية مياه الأمطار بما يسهم في الحد من تشكل التجمعات المائية والحفاظ على السلامة العامة. رئيس لجنة بلدية محافظة الزرقاء المهندس خالد الخشمان تحدث للزميلة حل المعايط عن هذه الحملة وقال:
4: كل ملاحظات الواردة لدينا بخصوص تصريف الأمطار ومعالجتها في فتح المناهل وإعادة

0: المواطنين الساكنين في مجاري مياه الأمطار حتى نضمن أنه ما حدا يتضرر. الأمر المهم هي مراقبة الخدمات المقدمة أثناء الشتاء، سواء ديزل الموجود، الغاز الموجود وما إلى ذلك من كل الأمور. يتم رصد بالتعاون مع أخوانا في وزارة العمل وأيضا في التنمية الاجتماعية أنه من المواطنين المحتاجين إلى أي خدمات إضافية تتعلق بمأكل أو مشرب أو مأوى يتم تأمين المطلوب لهم.
1: قررت الحكومة تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر أيلول عند مستوياتها المعتمدة في آب، رغم ارتفاع متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات لا سيما الديزل والكاز وفقا للجنة تسعير المشتقات النفطية. كما قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول عند صفر، وهي القيمة ذاتها المعتمدة لفاتورة شهر آب. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيا في البادية. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. القوات المسلحة تعترض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية على الأردن. الحكومة تثبت أسعار المحروقات لشهر أيلول رغم ارتفاعها عالمياً. لجان مجلس الأعمال الأردني السعودي توصي بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين أيمن الهلال وذاكر حجات من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. سيداتي وسادتي، في 6:30 موعدكم مع برنامج الحصاد الرياضي مع الزميل وصف الرواشدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجلي.
1: أحبتي المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وبرنامجكم الأسبوعي الحصاد الرياضي. بداية مشواري معكم خلينا نرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن غرفة المراقبة الرئيسة الزميل إسماعيل النجار، ويسعد بصحبتكم لهذا المساء وصفي الرواجلي.

0: حياكم الله من جديد. اختتمت منافسات بطولة المملكة للكيك بوكسنج لفئة الناشئين مواليد 2011 و12 و13، والتي شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف محافظات المملكة. للحديث أكثر نرحب بالسيد عبد الله أبو رمان، رئيس الاتحاد الأردني للكيك بوكسنج. مساء الخير أستاذ عبد الله، ومبارك هذا المنصب.
1: مساء الخير أخي وصفي، الله يبارك فيك والله يعطيك ألف عافية سيدي.
0: حياك الله. تحدثنا عن أبرز ما جاءت به بطولة الناشئين والتي اختتمت يوم السبت الماضي.
1: سيدي، أول شيء بداية احنا نشكركم على هذه الاستضافة.
0: حياك الله.
1: شكرا الموصول للإذاعة الأردنية، الإذاعة العريقة الحقيقة، واحنا بنتشرف بالتعاون الدائم واهتمامكم الدائم بالرياضة الأردنية بشكل عام، رياضة الكيك بوكسينج.
0: نعم
1: سيدي، كما تفضلت احنا الحمد لله رب العالمين اختتمت مساء يوم السبت بطولة المملكة للناشئين لعام 2026. صديقي، اقيمت هذه البطولة على صالة الأمير راشد في مدينة الحسين للشباب على مدار 3 أيام.
0: نعم.
1: وكما تفضلت، هي الفئة المستهدفة في هذه البطولة هي الفئة العمرية للناشئين لمواليد عام 2011 و2012 و2013 للذكور. الحقيقة أستاذ وصفي، هي لأول مرة يتم فصل هاي البطولة كبطولة مستقلة بحد ذاتها، والحمد لله رب العالمين سجلت رقم عالي من المشاركة لأول مرة بهذا العدد. هي كانت مع فئات أخرى في السنوات السابقة، لكن ارتأينا فنيا أنه نعطي هاي الفئة العمرية من الشباب الناشئين فرصتهم.
0: نعم.
1: إذا بتسمح لي بالأرقام، كان في عنا مشاركات زي ما تفضلت غطت جميع أنحاء المملكة بحمد الله، من العقبة إلى الرمثة. عندنا الأندية والمراكز اللي شاركت تقريبا 31 مركز ونادي.
0: نعم.
1: عدد اللاعبين اللي سجلوا بهاي البطولة حوالي 376 لاعب. طبعا في من ضمن القوانين هلا ممكن اللاعب يلعب على أكثر من أسلوب، فبالتالي كان عدد المشاركات 458 مشاركة. طبعا هاي البطولة سيدي الكريم هي بطولة على البساط.
0: نعم. يعني عندك شباب وشابات.
1: لا، هي فقط للذكور.
0: للذكور. نعم.
1: للذكور، للشباب. هلا على البساط لعبت على 3 أساليب اللي كانت في هاي البطولة، أساليب الفايت والكيك لايت واللايت كونتاكت.
0: نعم.
1: الحقيقة على مدار 3 أيام لعب 377 مباراة. يعني الحمد لله رب العالمين، كانت
0: زخم
1: حقيقة كبير على مدار 3 أيام من الصباح لبعد العصر تقريبا. كل يوم بال3 أيام، وأكيد يعني هذا الحكي يعني أخذ جهد كبير من جميع الكوادر. وبصراحة إحنا كان يعني إذا بتسمح لي، ليش هاي الفئة سيد الكريم إحنا حابين نسلط عليها الضوء، لأنه هاي الفئة اللي هي لعبة السنة، هاي السنة الجاي بإذن الله راح يكونوا مؤهلين إنهم يكونوا في منتخب الشباب.
0: نعم.
1: كالفئة المستهدفة هاي. فالحمد لله رب العالمين، يعني زي ما حكيت لك، هي لأول مرة بنفصل هاي البطولة عن باقي الفئات العمرية.
0: نعم.
1: أساس تأخذ حقها وتأخذ حقها بهاي الأسنة.
0: أكيد. وكمان حضور أستاذ عبد الله أبو رمان يدل إنه حضور من مختلف طبعا مناطق المملكة يدل على انتشار هذه اللعبة.
1: سيد الكريم، الحمد لله رب العالمين، احنا هاي رياضة الكيك بوكسنج هي رياضة الحمد لله لها انتشار. طبعا اكيد هذا الحكي ما بيجي اذا بتسمح لي

0: ما ممكن احنا لجنه او جديده او يعني صارنا عده ايام مجلس اداره شكل من جديد، لكن حقيقه هو جهد متواصل وبتعرف ما بيجي هذا الجهد بيوم وليله. هو عمل من مدار مجالس الاداره السابقه واللاعبين والابطال والمدربين، يعني جهد يعني اكثر من 20 لحوالي 30 سنه متراكم، فادى هذا الحكي سيدي الى انتشار هاي المراكز. وانا بدي ابشرك انه الحمد لله يعني هي مش متركزه يعني فئه جغرافيه، يعني احنا عندنا بالشمال فئه كبيره، بالجنوب عندنا مشاركات زخمه من الجنوب، بالعقبه، بالكرك، بمعان، باربد، بالرمثة، وكافه محافظات الوسط.
1: اكيد.
0: فالحمد لله يعني هذا بتعرف يعني اول شيء احنا اتحاد وطني واحنا بالتالي جزء من هاي الرياضه الاولمبيه.
1: الله يقويكم يعني. نعم صحيح، تفضل تفضل.
0: فبالتالي يعني احنا بهمنا انتشار الرياضه بهذا الحجم وانها تكون يعني منتشره لجميع انحاء المملكه. نعم. وعلى سؤالك، لا انا الحمد لله البوادر طيبه انه رياضه الكيك بوكسنج في طريقها الصحيح وفي عاده
1: الحمد لله صحيح
0: كان سابقا وزياده، وباذن الله احنا هدفنا المرحله الجايه.
1: أكيد.
0: الانتشار والانجاز.
1: نعم.
0: يعني انتشار الجغرافي مقرون باذن الله بالانجاز
1: ان شاء الله. طبعا قبل ما انهي معك، يعني بصراحه يعني مثل هيك بطولات استاذ عبد الله تساهم في اعداد جيل جديد قادر على تمثيل الانديه والمنتخبات الوطنيه مستقبلا.
0: صحيح.
1: فيا ريت دائما يعني يكون يعني موجود هالبطولات مع ايضا يعني التركيز يعني على خلينا نحكي مع النجوم الشابه.
0: سيدي انا بعرف وقتكم محدود، يعني احنا الحديث يطول.
1: اكيد.
0: بس اذا تسمح لي على هاي النقطه.
1: فضل.
0: بدي اثني على كلامك. طبعا سيدي هاي الفئات احنا من الحمد لله احنا هاي السنه ب 2026 عملنا على زياده اعداد البطولات، يعني هي زياده البطولات سيدي هي تشكل تحدي مالي وعبء مالي زائد اداري وجهد على جميع اللجان. لكن احنا ارتئينا على النقطه اللي انت تفضلت فيها انه نعطي كل فئه حقها. فاذا بتسمح لي سريعا، هاي البطوله
1: فضل.
0: هي يعني احنا هلا بشهر 8 هاي البطوله رقم 7.
1: نعم ما شاء الله.
0: الحمد لله رب العالمين. ونحن في نهايه موسم رياضي، احنا الاسبوع الجاي عندنا بطوله للسيدات.
1: نعم.
0: فقط للسيدات راح تكون نهاية الموسم الرياضي. فتأكيد لكلامك، احنا عرشت قبل شوي انه انا هاي الفئة راح تكون السنة الجاية بإذن الله منتخب شباب. واذا بتسمح لي يعني هي باكورة او ختام هذا الموسم المميز الحمد لله رب العالمين. احنا على اعتاب يعني بعد 10 ايام تقريبا اسبوعين في عنا السفر، هو الحدث الاهم بالنسبة لنا على بطولة العالم للشباب التي ستقام في إيطاليا.
1: لا.
0: وهاي طبعا تحت مظلة الاتحاد الدولي اللي هو الواكو. وهاي بطولة سيدي هو تجمع رياضي لرياضة الكيك بوكسنج الأكبر في العالم، يشهد مشاركات أكثر من 2000 لاعب
1: ما شاء الله.
0: وهدفنا بإذن الله من هاي البطولات أكيد هي المحلية الداخلية لاكتشاف المواهب سيدي. هي المواهب يعني كيف بدها تبين وكيف المدربين بدهم يشوفوها.
1: صحيح. صحيح.
0: إلا بالإنجاز. وبالتالي إحنا نأمل من الله عز وجل إنه جهدنا اللي تم خلال السنتين السابقة إنه يتوج بإنجاز إن شاء الله في هاي البطولة.
1: أكيد رح يكون إنا يعني حلقة ثانية وراح تكون إن شاء الله ضيفنا في الاستوديو يعني بتنور. وشكرا لك وبالتوفيق إن شاء الله تعالى.
0: الله يسعدك أستاذ الكريم أستاذ وصفي وللإذاعة. وإذا بتسمح لي سريعا بس الشكر، بما أنه بدنا ننهي بالشكر الله يسعنا في هذا المقام، لأنه نشكر جميع الجهات اللي داعميتنا واللي مساندتنا، وعلى رأسها طبعا اللجنة الأولمبية اللي هي الراعي الرسمي للرياضة الأردنية برئاسة سمو الأمير فيصل. وتحية إلى عطوفة الأمين العام رنا السعيد وكذلك إلى مدينة الحسين للشباب رعد ميرزا. ونشكر أجهزتنا الأمنية اللي دائما إحنا بنرفع رأسنا فيها وبنفتخر.
1: أكيد.
0: سيدي لولا هاي الأجهزة الأمنية حتى بطولاتنا يعني ما بتتم، هي بحضور كثيف منهم وتنسيق قبل وبعد وأثناء.
1: أكيد.
0: وإذا تسمح لي بالذات وحدة أمن الملاعب
1: الله يعطيهم العافية
0: فادي أبو خيط.
1: صحيح.
0: يعني حقيقة لو أقول لك يعني هو كان مداوم معنا دوام يعني إذا
1: الله يعطيه العافية
0: على المدرجات والأجهزة الأمنية جميعا والدفاع المدني. وكمان يعني أنا بحب أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة واللجان الاتحاد، هي الأساس، إحنا بدونها ما بنقدر نعمل إشي، لجان الحكام واللجان الفنية وجميع أركان اللعبة. وشكر الشديد إلى جميع المراكز والأندية اللي أنا قلت لك عنها الـ 31 بمدربينها، ولأنه بصراحة هم الرافد لهاي البطولات وهاي الرافد للمنتخبات الوطنية ولجميع الأهالي، وهذولا زي ما هم أبنائهم هم أبنائنا. وبإذن الله إنهم كلياتهم راح يكونوا مشروع
1: إن شاء الله.
0: أبطال يرفعوا
1: أكيد.
0: اسم الوطن
1: إن شاء الله. كل الشكر للسيد عبد الله أبو رمان رئيس الاتحاد الأردني للكيك بوكسينج، بالتوفيق دائما في المحافل المحلية والدولية. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية. طبعا خلينا نذهب سريعا إلى مدينة العقبة سريعا سريعا. طبعا هاي المدينة الجميلة بأهلها وناسها، وأكيد رح يكون معنا ضيفنا السيد أحمد نجادات نائب رئيس الاتحاد الملك الأردني للرياضات البحرية. مساء الخير كابتن وأهلا وسهلا فيك.
2: مساء الخير أخواتي ومساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين معك.
1: حياك الله. يعني أولا كيف الأجواء عندكم بالعقبة؟
2: الحمد لله بدت الآن كثير لطيفة، والآن إحنا الكفة الراجعة زي ما بيقولوها اللي كنا بالصيف الآن راح نعود بالشتاء إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طبعا يقيم الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية البطولة العربية المفتوحة الرابعة لصيد الأسماك في مدينة العقبة في الفترة ما بين 3 إلى 6 من هذا الشهر. يعني تحدثنا أكثر عن تجهيزاتكم وتحضيراتكم لهذه البطولة الجميلة.
2: زي ما انت تفضلت سيدي العزيز، هي البطولة العربية المفتوحة الرابعة لصيد الأسماك. هي بالنسخة الرابعة اللي اجت، يعني تقريبا نحكي في وقت حرج شوي، ولكن الحمد لله هي البطولة الرابعة الأكثر مشاركة من قبل. يعني عندي أنا مصر مشاركة فريق واحد، الكويت جاي عندي فريقين، اليمن موجودة، لبنان موجود، السعودية موجودين، الإمارات موجودين، والأردن البلد المستضيف راح يكون إن شاء الله.
1: الكويت غير موجودة.
2: الكويت فريقين.
1: فريقين حلو.
2: الكويت فريقين.
1: نعم.
2: اليمن، لبنان، السعودية، الإمارات، الأردن فريقين.
1: نعم حلو حلو. يعني خمس منتخبات عربية أو خمس فرق عربية مشاركة. يعني نعم 6 بالإضافة طبعا للأردن. طب الشركات المحلية سيد أحمد نجادات كم شركة محلية مشاركة؟
2: والله يا سيدي العزيز إحنا على فكرة هاي البطولة الأولى للشركات. دائما إحنا دائما الاتحاد الملكي ما بيقدر يعمل هالنشاطات ولا بيقدر يعمل البطولات هاي إلا بدعم جميع الشركات والشركاء
1: أكيد
2: معنا. فحبينا المرة هاي إنه الشركاء يدخلوا في الموضوع، وخاصة إنه هاي الرياضة تعتبر شغف وهواية، هواية قوية جدا. فأنا حبينا المرة هذه عقلبك يكونوا معانا ويكونوا بقلب الحدث، فدخلنا البطولة الشركات الأولى لصيد الأسماك.
1: حلو كثير.
2: نعم إحنا بنحكي الآن عن تقريبا ما يقارب 10 أفرقة من شركات العقبة الكبرى والمتوسطة. راح إن شاء الله تكون معنا في البطولة، وممكن العدد يزيد من هون لختام التسكير، لأنه إحنا لسه الديدلاين تبعنا ما سكر. راح يكون يوم الثلاثاء اللي هو بكرة إن شاء الله
1: بالتوفيق. طب خلينا نحكي عن نوعية البطولة، أو يعني نعرف الأخوة المستمعين شو هي بطولة صيد الأسماك. هل هناك نوعية سمك محددة أو معينة؟ نعم. على الفرق المشاركة يعني يجب اصطياد نوع معين؟
2: نعم أشكرك سيد العزيز. احنا الان يعني زي ما بحكوا انه دائما بنستهدف البيئه المحيطه فينا. يعني احنا بنحكي في خليج العقبه بنحاول انه نعطي الرساله او المفهوم للحفاظ على البيئه والطرق الامنه للصيد اللي ما بياثر على البيئه او يكون جائر على البيئه. الان الاسماك المستهدفه هي السورد فيش اللي هو بنسميه الفرس الغزير. تمام. راح يكون في 3 جوائز، المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث لفئة سمكة السورد فيش. وعندنا أيضا فئة الأبو شراع اللي هو السيلفيش، هذا برضو راح يكون في مركز أول، مركز ثاني، مركز ثالث. تمتاز العقبة في موسم الهجرة بالأسماك هذه، طبعا هي أسماك مهاجرة وتعتبر من أسرع الأسماك سرعة في في في في مياه البحر. سبحان الله إلها موسم معين. هذه الأيام هي موسمها، طبعا هي بتبلش من بداية الصيف لا قبل بداية الشتاء بنتهي الموسم تبعها. استهدفنا الأنواع هذه، بالإضافة لأن جائزة أكبر كم سمك، يعني أكبر كم سمك أو وزن.
1: نعم.
2: أكثر فريق بيجيب وزن سمك.
1: نعم.
2: طبعا في أنواع محددة، في أنواع ممنوع الصيد منها، اقتراب منها. عندنا حدود معينة لطرق الصيد، هي عبارة عن البكرة والخيط. ضمن تعليمات الاتحاد الدولي اللي هو الأكفة لتنظيم الصيد، الصنارة نوع معين، الخيط نوع معين،
1: يعني يعني هناك يعني رو يعني رولز واضحة يعني للصياد اللي بده يصيد السمك.

0: الشبكة مسموحة مثلا؟
1: الشبكة ممنوعة،
0: ممنوع
1: الصيد بالسبيرغن، ممنوع الصيد بقفاص السمك، ممنوع. يعني نحكي الطريقة الوحيدة اللي هي مسموح فيها الصيد هي عبارة عن البكرة والخيل.
0: يعني أنا يعني مع احترامي بدي أقاطعك سيد أحمد نجادات، لأنه أنا حضرت 3 مواسم قبل هيك لصيد، وتفاجأت إنه في سمك غزير عملاق يعني فوق 100 كيلو.
1: نعم نعم نعم.
0: يعني كيف بيقدر يعني مثلا الصياد يعني بصراحة يعني يعني صيد سمكة فوق 100 كيلو يعني بصنارة يعني؟
1: نعم
0: عفوا.
1: نعم نعم يا سيدي العزيز، هي تأتي مع الخبرة، وهي هنا ليش سميناها بطولة وتنافس؟
0: نعم.
1: هي انه بدك تخلق جو التنافس.
0: نعم.
1: اللي يكون بظروف صعبة، يعني احنا حتى مقاس الخيط له شروط معينة للمشاركة. يعني أنا مش أجيب خيط مثلا خميل جدا وأقعد أصيد فيه، لأنه إحنا هون المتعة، وهون الأمور اللي
0: هون الإثارة
1: شيقة.
0: هون الإثارة
1: يعني عليك بالضبط. فإحنا خليج العقبة غني وخير، والحمد لله البلد مليانة
0: ما
1: خير.
0: شاء الله ما شاء الله
1: ما شاء الله.
0: يعني يعني هذا الآن شهر 9 و8 هو موسم الغزير أعتقد.
1: نعم.
0: مزبوط،
1: موسم الغزير وموسم السمك اللي هو أبو شراع.
0: أبو شراع.
1: نعم
0: نعم. يعني احنا بنتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله احنا راح يكون لنا تغطيه خاصه طبعا في هاي لهي البطوله في مدينه العقبه، يعني بحضوركم وحضور رئيس الاتحاد ان شاء الله تعالى، وبالتوفيق ان شاء الله سيد احمد نجادات نائب رئيس الاتحاد الاردني للرياضات البحريه. الله يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. طبعا تتزامن بطوله صيد الاسماك كرنفال رياضات بحريه، الرياضات البحريه في منتجع تالبي الشاطئ الجنوبي. للحديث أكثر معنا أيضا عبر الهاتف السيد محمد المغربي من مدينة العقبة. مساء الخير أستاذ أبو عبد الله.
2: مساء الورد أستاذ أصف، يعطيك ألف عافية.
0: طمنا عنك.
2: أمورنا بخير مدامت بخير.
0: الله يسعدك، منور منور دائما والله أستاذ محمد المغربي. يعني إن نعرف الأخوة المستمعين عن كرنفال اللي راح يكون يعني أنت راح تكون يعني منظم هذا الكرنفال.
2: نعم سيدي، أنا مدير الكرنفال ومنظم للكرنفال، متطوع طبعا بصفتي متطوع. الكرنفال يتزامن مع بطولة صيد الأسماك المقامة 4/9 في تالا بي. الكرنفال طبعا هو موجه بالتحديد يعني لأهالي العقبة ثم لضيوف العقبة، لأنه زي ما إحنا بالمؤسسات الكبيرة في العقبة تتحمل المسؤولية المجتمعية تجاه الاتحاد، نحن في الاتحاد نتحمل المسؤولية المجتمعية تجاه أبناء العقبة وضيوف العقبة بإذن الله.
0: نعم.
2: الأمر الثاني هو الكرنفال شامل في حوالي يمكن 10 رياضات بحرية استعراضية، باستثناء عنا مسابقة جيتسكي، عنا مسابقة شراء، أما باقي الرياضات هي رياضات استعراضية. وراح تزامن برضه مع النشاط البحري نشاط على الأرض، هو راح تيلي ماتش موجه للعائلة والأطفال.
0: حلو حلو. الدعوة عامة أستاذ محمد؟
2: نعم الدعوة عامة لكل أهل العقبة والكل
0: ولزوار أيضا العقبة.
2: نعم نعم لكل الزوار وكل ضيوف العقبة البرنامج موجه.
0: نعم.
2: الكرنفال شاركت في 5 شركات تعمل في مجال النقل البحري والسياحة البحرية متطوعين بدعم من شركة تطوير عقبة وبإشراف مباشر من سلطة العقبة الخاصة وتوجيه عطوفة الرئيس، أيضا يعني بتنظيم الاتحاد الملكي اللي هو المرجعية المؤسسية لهذا النشاط البحري. فالحمد لله يعني العقبة بيئة يعني خلينا نقول مهيئة لأي نشاط رياضي ممكن ينجح فيها، لأنه في دعم كويس، في فهم مجتمعي، في دعم مؤسسات برضو في محيطنا في خاصة في المجال البحري. أيضا عندنا شريك كبير ونعتبره شريك محوري، القوة البحرية الملكية، للدور اللي بتقدمه كل سنة في يعني الحرص على سلامة المشاركين وحمايتهم. يعني أنت حطت في الزيارات السابقة للعقبة ومشاركتك في تغطية بطولات الصيد السابقة،
0: صحيح
2: شفت حجم العمل اللي بتقدم القوة البحرية الملكية.
0: الله يعطيهم العافية طبعا.
2: حبيبي والله. وأيضا عندك الهيئة الأردنية البحرية أيضا لها مساهمات. يعني أنا والله العظيم أخ وصفي ما بدي أقول لك، إحنا محظوظين في العقبة بالدعم اللي
0: الحمد لله الحمد لله رب
2: العالمين. لما تكون النوايا صادقة، لما يكون العمل يعني خالص لوجه الله موجه للخدمة.
0: الحمد لله رب العالمين. هذا الكرنفال هو الأول من نوعه في مدينة العقبة يعني بتنظمه أستاذ محمد؟
2: حقيقة هو الثاني، ولكن الأول كان أبسط وفي مكان مغلق، كان في أيلة في المنطقة الشمالية.

0: كانت
1: نعم
0: بحيرة صناعية، ولكن
1: صحيح.
0: كان يعني حجم صغير،
1: مم.
0: كان فقط للشراع
1: نعم
0: للسكي. الآن أنا عندي تقريبا يعني عندي 10 رياضات بحرية، الويك بورد والكاياك والسيرف والويند سيرف، وعندي استعراض الباراشوت، استعراض بالقوارب الشرعية، عندي سباق جيت سكي، مش أقل من 10-12 رياضة بحرية راح الناس تشوفها حية لايف أول بأول. عندي برضو كمان محترف استعراضي على الفلاي بورد، لاعب إيطالي راح يبدأ بالاستعراض يعني أمام الجمهور على برب، طبعا في الفلاي بورد بيسبق البربيش طوله 30 متر بجيت سكي، بيرتفع على مستوى البحر، بيعمل حركات يعني رياضية استعراضية قدام الجمهور.
1: صحيح،
0: وهذه أفكار جديدة وبتعرف
1: ما
0: يعني
1: شاء الله ما شاء الله عليك يا سيد محمد، يعني دائما نشيط والله، وخصوصا يعني أنت يعني الرئيس السابق للاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، ومنعرف نشاطك يعني لا تألو جهدا، لأنه تقدم دائما كل شيء جديد ومميز أيضا في خلينا نحكي في أي شيء يتعلق في الرياضات البحرية. كل شكر للأستاذ محمد المغربي، والله يعطيك العافية، وأكيد رح يكون لنا لقاء في مدينة العقبة أيضا لإجراء حديث مطول عن الكرنفال اللي رح يقام أيضا ب4/9 في تالابي في مدينة العقبة. كل الشكر لك وإلى لقاء إن شاء الله، يعطيك العافية. خلينا نذهب من مدينة العقبة إلى أجواء عمان، ونرحب بخبير كرة السلة الأستاذ سمير نصار. مساء الخير كابتننا.
2: يا هلا، مساء النور، أهلين أخوك،
1: طمنا عنك إن شاء الله بخير.
2: مشتاقين الحمد لله.
1: الله يسلمك، صحتك جيد إن شاء الله.
2: الحمد لله وجودك.
1: يعني هلا ما في تدريس، يعني شو بتسوي بهالعطلة؟
2: والله عم بحاول ألف كتاب كرة السلة صراحة، أنا مشغول
1: حلو.
2: فيه شوي.
1: حلو كتير كتير نايس.
2: طبعا كويس إنه الكتاب يكون زي مرجع لطلبة الكلية والمدربين.
1: ممتاز ممتاز جدا.
2: نعم يا سيدي.
1: كابتننا، يعني خسارتين لمنتخبنا الوطني لكرة السلة في النافذة الرابعة والمؤهلة لكأس العالم، شو بتحكي عن الخسارتين؟ يعني واحدة منهم قاسي، يعني إذا تحدثنا الجيم الأول مع الفلبين يعني نصف سلة كانت يعني تفصلنا يعني 82-81، أما اللقاء الثاني 33 نقطة يعني 126-93، يعني جاب كبير، يعني وين كان نجوم منتخبنا الوطني؟
2: والله أول المباراتين طبعا أنا كان متوقع أنه نخسرهم، وكان
1: نعم.
2: واضح، وسبب رئيسي هو عدم استعداد فريقنا لهذه النافذة.
1: نعم.
2: خصوصا زي ما حكينا من البداية فيش تنظيم وفيش تخطيط للمستقبل، وزي نفس الغلطة الأولانية أنه بعد كأس العالم الماضي لم يجهز الفريق لهذا الكأس العالم.
1: نعم.
2: فبالتالي من الطبيعي أنه تكون نتائج أنه هزائم بهذه الطريقة، إن كانت الأولى أو الثانية. الفريق الفلبيني أجهز منا بكتير، أولا عنده استقرار فني وإداري، مدرب عندهم حوالي سنتين، ثاني شيء اللاعبين عندهم تجانس لأنهم مع بعض بلهم فترة طويلة.
1: نعم.
2: فهذه طبعا هي الأصول أو علم التدريب الرياضي، أن يكون الفريق جاهز بهذه الطريقة. على النقيض إحنا المدرب أجانا قبل ما يروح على بطولة ويليام جونز، أجانا قبل يومين
1: لويس توريس
2: الإسباني، وطبعا يومين يمسك فريق ويتعرف عليهم ببطولة ويليام جونز ومن ثم يلعب بتصفيات، فهذا طبعا مش منطق، وكان من الطبيعي أنه ما يظهر فريقنا بالصورة الحقيقية لأنه ما صار فيه توظيف للاعبين. احنا نعرف قدرات اللاعبين اكثر من المدرب لان احنا مشاهدينهم طول السنوات، بينما المدرب جديد عليهم، لذلك هذا احد اسباب انه اخفاق فريقنا او ما لعبش حتى على مستوى مش الخساره والفوز، على المستوى الفني ما لم يكن لا دفاعا ولا هجوما مستقر.
1: نعم.
2: اللاعب الاجنبي كان عالي علينا ولا يفيدنا، اللي هو هاريس، لانه في الواقع كان في بعض الفترات الحرجه كان هو بصوب لوحده، كان هو يجيب الجيم لوحده، وهذا طبعا انعكس علينا
1: الانانيه،
2: اللعب الفردي هذا ما بينفع، ما في عندنا لعب جماعي. ايضا اللاعب الدوير لم يعطي كما هو مطلوب منه باعتبار اعتماده لاعب ارتكاز اعتماد عليه، لم يعطينا. بالعكس الشيء الايجابي الوحيد في هذه النافذه مع الفلبين ان ظهور الشباب الشامي وشعبان وبعرفش الثالث ايش اسمه سعد الدين، هذول طبعا شباب اخذوا فرصتهم والله اعطوا يعني. فبالتالي هذه رساله انه المفروض انه الان يصير في تغيير احلال وتغيير كامل، منتخب جديد بالشباب، عناصر شاب عندهم مستقبل وعندهم
1: طول. صحيح.
2: المباراه الثانيه تاعت استراليا طبعا كنا متوقعين نتيجه قبل ان نذهب الى استراليا. استراليا فريق اظن اخر مره كان رابع العالم، هذا رقم واحد. ثاني شيء عنده لاعبين من الان بي اي وفريق طبعا محترم، وبعدين عنده اللاعبين الاحتياط هم نفسهم تقريبا نفس مستوى اللاعبين الأساسيين،
1: على سوية عالية زي الأساسيين
2: بالضبط. فعندما يكون هناك في فاولات أو في أخطاء عند أي لاعب ما عنده مشكلة بغيره، اللي بينزل بيسوي أحسن منه. وهذه طبعا مش موجودة بفريقنا، احنا عندنا حتى تجانس بين 3-4 لاعبين والباقي ليس بنفس المستوى.
1: طيب الآن يعني خسرتين كابتن، يعني كم لقاء تبقى؟ لأن يمكن 6 لقاءات مزبوط.
2: لا لسه في نلعب مع الفلبين مرة ثانية، وأستراليا ونيوزيلندا
1: بالأردن. فلبين بالأردن،
2: بالأردن
1: أستراليا بالأردن،
2: في مباراة مع نيوزيلندا بنيوزيلندا.
1: نعم
2: مش مشكلة وين نلعب، بس إنما إحنا رح نلعب مباراة صعبة يعني. طبعا فريق نيوزيلندي لا يقل عن أستراليا يعني، معروف الثاني هو ثاني المجموعة نيوزيلندا وأول المجموعة أستراليا. الآن رابع، إحنا منصارع بين الرابع والخامس، هاي المشكلة الأساسية. وسببها الأول هو خسارتنا من إيران في الدور الأول.
1: طيب. كابتن يعني سؤال موجه لك، يعني بصراحة إحنا تأهلنا لكأس العالم 3 مرات.
2: نعم.
1: طيب شو استفدنا العبر ولا يعني من هذا الإنجاز؟ إحنا وصلنا لكأس العالم، إحنا شو استفدنا كاتحاد؟ وخلنا نحكي وتقييم الاتحاد من مشاركات الثلاثة الماضية.
2: هو الاتحاد الحالي ما عليه أي شيء الآن، لأنه ما صارلوش حوالي 3 أسابيع.
1: نعم.
2: ومعذور طبعا، بيقدرش يعمل منتخب خلال 3 أسابيع.
1: نعم.
2: واحد. وتاني شيء احنا كنا نحكي دائما انه لما نعود من كأس العالم الكل بيصير يقول لك انه والله استفدنا عمر ودروس، عبر ودروس. الآن نعم. العبر والدروس ما شفنا انحلت يعني. الأخطاء الموجودة بالمباراتين السابقتين نفس الأخطاء اللي كانت قبل 2 سنين ونفس الأخطاء اللي كانت قبل 4 سنين. إذا إحنا مش عم نستفيد، كل مرة نعود إلى نقطة الصفر. إحنا حكينا من البداية، أنت بتذكر ملقاتي معك، إذا لم يكن هناك اتحادات ثابتة على مدى 8 سنوات، وجود منظومة لمدة 8 سنوات بلاعبين عمرهم 17-18 سنة حتى يصيروا 24 سنة، بنكون احنا في وضع فريق قوي وبدخل.
1: بصير نعتمد ايضا على ابناء البلد يعني في
2: نعم. وعملية انه اللاعبين او الطيور المهاجرة بيجونا بالصيف شهرين وثلاثة وبرجعوا دراسة، هذا مش استقرار فني يعني، هذا غير موجود.
1: صحيح.
2: اضافة الى احباط اللاعبين الموجودين الشباب الاردنيين اللي بيتعبوا بالتدريبات وبنفس الوقت بنتظروا ياخذوا فرصه بالمنتخب، بروح بيجيبوا الطيور المهاجره بيلعبوا محلهم. هذا طبعا
1: صحيح.
2: هذا كله مش مش مش يعني مش مش راي علمي بالنسبه لي انا.
1: نعم. يعني مش حل ناجع وحل لا يعني لا. مثالي او لا لا لا. للمستقبل يعني، احنا بدنا حلول مستقبليه يعني طبعاً. اللي نمشي عليه خطه يعني، خلينا نحكي للمستقبل.
2: اكيد. بعدين تنساش يعني احنا شو نستفيد من كاس العالم.
1: صحيح.
2: يعني بقول لك لا بيرجع لنا مردود، مش زي القدم يعني، ما بيرجع لنا مردود مادي نقول والله المشاركة عليها كذا والدور عليه كذا، لا بنروح بس بنشارك على حساب الفيبا الاتحاد الدولي الإقامة والطيران اوكي وبنروح
1: فقط، غير ما في مردود مادي.
2: لا لا ما في مردود مادي. فبالتالي جميل انه اسمنا الاردن بيطلع، وجميل انه العالم يا اخي الناس عرفتنا بالسلة.
1: صحيح.
2: انت متذكر بالثمانينات لما
1: احلفنا
2: الكل بيعرفوا جورج.
1: صحيح.
2: يعني اول مره. فا يعني يا إما منخطط على الأصول ونطلع حتى نشرف الأردن.
1: نعم.
2: يا إما خلينا نتقوقع شوي نرتب أوراقنا الداخلية يعني، هاي المشكلة.
1: يعني هلا كانوا زمان بالثمانينات أردن، هلا صاروا جوردن كابتن إذا ملاحظ.
2: آه
1: عشان الطيور المهاجرة.
2: وبيحكوا
1: إنجليزي
2: في الملعب.
1: صحيح صحيح.
2: للأسف والله.
1: يعني إحنا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في القادم من مبارياته في الملحق المؤهل لكأس العالم، وأيضا كل الشكر لخبير كرة السلة الأستاذ سمير النصار، بالتوفيق إن شاء الله. الله يعطيك العافية.
2: شكرا لك.
1: شكرا لك. الله يعطيك العافية.

0: اهلا بكم الجديد، وايضا خلينا نرحب بزميلنا العزيز امجد القيسي الخبير والمتابع باحوال ونتائج كره القدم المحليه والعالميه. مساء الخير امجد.
1: تحياتي لك وتحياتي للساده المستمعين، سعيد جدا بعد غياب طويل اتواجد معاكم.
0: والله فيكيشن طويل يا هاي.
1: بس
0: خلينا نترجم، عفوا نترجم كلمه فيكيشن بالكرك يعني إجازة. طيب يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك. قبل ما نحكي عن الدوري خلينا نبارك لإدارة وجمهور نادي الفيصلي، وأيضا نبارك لجمهور نادي الحسين وإدارته، يعني وصولهم لنهائي كأس السوبر، وأيضا الفيصلي بطل السوبر. نحكي لجمهوره مبارك مرة ثانية. شو رأيك كان بلقاء الفيصلي والحسين كابتن؟
1: أكيد طبعا هاي المباريات احنا اشتقنا لها. خلينا نحكي كجمهور وكمتابعين لكرة القدم الأردنية، انه اهم شيء في هاي المباريات انه المدرجات امتلأت، يعني عادت الجماهير وعادت الروح. شو نكهة كرة القدم؟ الجمهور هو رقم واحد ورقم 12 و13 و14 و15، يعني انك هذا الجمهور يعود بهذا الشغف والحب الكبير. وشفنا التيفو وشفنا بعض الألعاب النارية وشفنا الأهازيج الجميلة. طبعا انت كرة القدم بدون جمهور لا معنى لها. تخيل انت دوري ابطال اوروبا اللي هو اقوى بطوله،
0: ذكرنا ايام كورونا
1: والبريمير ليج لما كنا نتابع بدون جمهور، والله ما له طعم.
0: كوفيد
1: ايام الكوفيد يعني 19. فالفكره انه الجمهور هو اساس اللعبه اولا واخيرا. اللي شاهدناه مباراه كانت على مستوى جيد الى جيد جدا، مش ممتاز. اللي كان ممتاز هو الجمهور، وشفنا الروح اللي عادت من جديد لكرة القدم الأردنية، وموسم مبشر بالخير. انت الآن لما تشوف انت رجال الأعمال بلشت تتوافد على الأندية الكبيرة، هذا اللي احنا كنا نتحدث عنه في السنوات السابقة، انه انت كاتحاد عامل كفر على الأندية لكن مش قادر انك توفر لها متطلباتها، اذا الأفضل انه يكون انت عندك خلينا نحكي خصخصة بالتحويل لشركات او رجال اعمال. فبالتالي انت الان بتبتعد كاتحاد، بتضل انت في بطولاتك الاجنده اللي عندك الدوليه للمنتخبات، وبتترك الانديه لوحدها. عرفت علي؟ الان اللي قدمه الحسين اربد مع مجيء السيد عامر ابو عبيد بين معنى الاحتراف الحقيقي، عليه صار الفيصلي، ومن جديد بدأ الوحدات يعيش، هذا الجماهير تعيش المرحلة الجميلة التجربة. اللي يعيشها التجربة. الحسين أربد حكينا لعشر سنوات هو حامل لقب الدولة الأردني إلا إذا هيك حكينا.
0: صحيح.
1: إلا إذا
0: كان هناك منافس
1: حقيقي، مش منافس، رئيس
0: نادي
1: إن كان فيصل ولا وحدات ولا أي
0: صاحب قدرة مالية،
1: صاحب قدرة مالية ينافس ويستقطب لاعبين مثل استقطب الحسين أربد ويبدأ في نهضة جديدة. اليوم اللي احنا بنشوفه مع الفيصلي، الرجل اجا اشتغل، رئيس النادي السيد محمد حمود الحناطي أول شيء بنى الجسر الإداري، هذا أهم نقطة.
0: صحيح.
1: إنك تبني الجسر الإداري. الجسر الإداري مش بس مدير فني يا جماعة، الجسر الإداري هو مدير فني، مدير عام، مدير إداري، مثلا مدرب لياقة، مدرب حراس، أنت بدك أمور لوجستية، بدك الأمور الإعلام، بدك تجيب ناس أصحاب خبرات، وكل منهم يكون على
0: له دوره
1: في المكان اللي هو مطلوب منه، ما يتدخل في عمل
0: ولا يتجاوز
1: آخر ولا يتجاوز. بعد هيك بتروح انت على الامور الاداريه، المدير الفني والطاقم اللي معه. فانت ما دام ماشي بهذا البروسس بشكل صحيح وسليم وبنيت الهرم ممتاز، هلا بيجي الدور على اللاعبين. اللاعبين لما يجيهم هذا السنس انه انا مرتاح كلاعب داخل ارضيه الملعب وبأدي وفي وراي ناس بتتابع وبتشوف أدائي وأهم شيء راتبي نازل آخر الشهر، إذا أنت أمورك طيبة.
0: هلا كل شيء أجيك على شقة والراتب على شقة ثانية، يعني هو الراتب الأساس لأي لاعب، يعني بكون اعتماده الوحيد، يعني ما بكون موظف يعني
1: أصلاً. أكيد
0: بكون مثلاً بده يعيش دور المحترف، يعني سواء
1: بده يعيش بدناش يعيش دور المحترف، يأكل ويشرب.
0: نحكي محترف على المستوى المحلي، يعني إذا إحنا كوننا دخلنا عالم الاحتراف يفترض كل لاعب يعيش دور المحترف، يعني هو محترف بس داخل يعني محلي. لازم يشعر بالاطمئنان، يعني لازم يكون في إشي يدفي جيبته آخر الشهر. كابتن
1: يا أخي وصفي، يعني أنت الآن موظف في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، شهر شهرين ثلاث ما ينزل راتبك، شو بده يصير فيك؟ حتدخل الماينس مش بكيفك،
0: بصير معك نكت على الهواء
1: بس. يعني أنت أصلا رح تيجي لانت محضر في راسك 600 دوامة في، يعني والحياة صعبة. فهذا اللاعب كيف بده يؤدي داخل أرضية الملعب؟ يعني لاعب منتخب كان يتشعتل على بكمات عشان يصل التدريب، إذا بوتو لا سمح الله انمزع.
0: بعد إذن خلينا نروح لرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. إليك أخ عمر.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: أهلا بكم من جديد عبر الحصاد الرياضي، وأيضا مرحب بضيفنا المرة الثانية الكابتن أمجد القيسي والزميل، ما شاء الله عليك يا أستاذ أمجد. يعني كنا نحكي عن لقاء الحسين والفيصل فنيا، يعني شفت يعني ما شفنا الفريقين وصلوا يعني لأكثر من 60 أو 70% من جاهزيتهم للموسم الجديد.
3: شوف، بدك تحكي عن الجاهزية لكل الأندية، كل الأندية غير جاهزة عشان تكون بالصورة. يعني بتحديد المباراة النهائية، أنت كان الخوف على الفيصلي بالشق الدفاعي بغياب حسام أبو الذهب، وأيضا عندك كمان اللاعب راع عن بالي اسمه، طبعا حط حسين حداد قلب دفاع، وطبعا لعبوا مع البوركيني سعيد وسامبوري. يعني سعيد وسامبوري ما شفته اللاعب السوبر اللي ممكن انه يقدم لك الاضافه الكبيره. مهند خير الله طبعا كان،
2: لانه تحصل على بطاقه حمراء في مباراه مع الوحدات.
3: بالضبط، هذا الغياب كان الكل متخوف منه في هذا اللقاء، لكن احنا بنشوف المدير الفني المصري بذكاء بلعب بالشوط الثاني، بلعب باللي موجود، بتفلسفش، أهم نقطة هاي، بلعب بحذر كبير جدا، بيعرف إمكانيات إن كان الوحدات ولا الفيصلي.
2: شوف الشوط
3: الأول بقدم لك شيء جميل، الفيصلي الشوط الثاني ما بتعرف شو بصير مع الفريق.
2: المنسوب البدني نزل شوي كابتن،
3: ما كل الأندية
2: مش شوي البدني. أكثر من شوي بصراحة.
3: لا يعني أنت شوف بصراحة، مع الوحدات كنا الجميع يعتقد بأن الفيصلي سيكون هو المنتصر في هذا اللقاء بسهولة.
2: نعم.
3: لأنه شوف عملية التحضير، أنت شهرين، الوحدات أسبوعين، يعني
2: أو أسبوع، خلينا نحكي أسبوع، يعني لأنه جاء المحترفين يمكن يوم السبت ولعب يوم الجمعة.
3: بالضبط. فيعني أنت لما تطلع على الناحية الفنية، الفيصلي ليس بأحسن أحواله عشان نكون واضحين، لكن بصراحة ما شفنا الحسين إربد والوحدات متحضرين بالشكل الجيد، هذا الشيء ساعد الفيصلي.
2: بس على الأقل يعني الحسين كان عنده يعني مهمة خارجية كابتن،
3: ما يعني أفضل لاعبي طلعوا من عنده، هاي نقطة يعني عندك لاعب يوسف أبو جلبوش ما بتعوض، أفضل صانع ألعاب في الأرض.
2: لو كان يوسف موجود مباراة الحسين اختلف الموضوع
3: طبعا كثير اختلف، وشفنا هذا الشيء في المباريات السابقة لما لعب مع الحسين إربد مع الفيصل ومع الوحدات، دائما النجم الأول والأخير في اللقاء هو يوسف أبو جلبوش.
2: هذا أنا اللاعب، والله أنا محترفي للأمان، خلينا نحكي بالعامية كابتن.
3: بالعامية
2: انظلم هو مع الأخوان المغاربة، خلينا نحكي في المنتخب الوطني.
3: كلمة انظلم قليلة، يعني احنا انا مش عارف الاتحاد الأردني المفروض يكون في لجنة فنية تقيم عمل المدير الفني واختياراته. يعني هذا اللاعب بالتحديد، هل معقول الاتحاد الأردني كإدارة ما جلست معه؟ طب شو مشكلة هذا اللاعب؟ من ايش بعاني؟
2: افضل لاعب خط وسط
3: وهداف. يعني أنا بغض النظر عن التشبيه، بغض النظر عن التشبيه طبعا مع فرق الإمكانيات، شوف برونو فرنانديز مع مانشستر يونايتد.
2: نعم.
3: فريق مانشستر يونايتد فريق عادي جدا، هول سيتي فاز عليه، اللي طالع من تشيبنشيب.
2: صحيح.
3: هذا اللاعب صانع ألعاب وهداف،
2: مع أني أنا ما بحب برونو
3: بغض النظر.
2: احنا عشان كريستيانو يعني.
3: احنا كلهم بنحبهم، مش بالنهاية.
2: لا يعني أنا بحبه لأنه أنا بشوف أنه بغير من كريستيانو
3: أكيد في منه الكلام، لكن الفكرة طلع أنت في المان يونايتد، إذا لعب برونو لعب المان يونايتد، ما لعب برونو ما لعب المان يونايتد.
2: صحيح.
3: الحسين إربد كان فعلا هو هيك مع يوسف جلبوش، إذا يوسف جلبوش كان في يومه الحسين إربد في يومه.
2: برغم إنه خلنا نحكي شوطين، هم الشوط الأول كان في صلاة، والشوط الثاني لغاية الدقيقة 70-75 كان حسيني للأمانة، وأنا شفت الحسين كان أقرب، خاصة بعد الهدف التعادل كان أقرب إنه يسجل
3: صح
2: للأمانة. ولكن يعني الفيصلي انتفض يعني بوجود العوضات وأحمد الأساني. أنا شفته يعني بالرغم أنه بلعبوا يعني من فترة وجيزة مع بعضه، إلا أنه شفته ثنائي يعني بيحاول يكون أنه ثنائي مرعب.
3: لا، هم بدهم وصلوا رسالة أنه إحنا انضربنا في تشكيلة المنتخب، أنه إحنا ما ضمونا للمنتخب.
2: لا.
3: وتحضروا جيدا هم الاثنين، تشعر أنه كان في تحدي بينهم وبين أنفسهم أن نبين نفسنا من خلال بطولة كأس السوبر، لأنه أول تجمع بدنا نكون متواجدين فيه. فقدموا الاثنين سيمفونية حلوة جميلة جدا بصراحة، رغم الوقت الضيق، يعني ما شفنا الفترة الطويلة مع بعض من اللاعبين، إلا أنهم قدموا نفسهم بشكل جيد. شوف عندك في لاعبين أنا زي ما أنا شايفك الفترة القادمة راح يتم استدعائهم، منهم العوضات ومنهم العرسان، وضع طبيعي جدا، لأنه إحنا بصراحة يعني في عنا العاطفة بتغلبنا كثير. صحيح. على الخيارات اللاعبين أكثر من الموهبة نفسها،
2: بالإضافة لصيصة طبعا.
3: طبعا صيصة يعني أنت
2: يعني مع احترافه الخارجي أعتقد أنه رح يكتسب يعني ثقة بالنفس أكثر مع احترافه الخارجي.
3: يعني صيصة أنا بشبهه بقصة رأفت علي في الزمانات. لماذا لم مضينا سنوات وإحنا نحكي لماذا لم يتم استدعاء رأفت علي لتشكيلة وبضموه فترة برد بطلعوه؟ طب ماشي، أنت فهمني ليش أنت بتكاشي
2: شو الأسباب؟
3: شو الأسباب؟ أقول لك أسباب فنية، طريقة اللعب ما بتناسبنا مع هذا اللاعب، هاي أنا بسميها حجج. لأنه أنت أصلا لما تكون مدير فني ناجح المفروض عندك تنوع بطريقة اللعب. أنت كيف طريقة التنوع؟ يعني عند لاعب مثل نيفيز معروف عنه كان مع ولفرهامبتون بلعب في الوسط وبساند في الهجوم وبحصل أهداف، رغم أنه لاعب رقم 6، إجا على الهلال إجا أنزاقي بلعبه قلب دفاع، بعطيه واجبات أنه رقم 6 ودفاع، فبالتالي حجم اللاعب وما
2: طلل من خطورته.
3: طلل من خطورته. مين اللي دفع الثمن؟ نادي الهلال.
2: صحيح.
3: مثلا.
2: نعم.
3: فأنت بيجيك أحيانا بيجيك مدير فني بأفكار غريبة عجيبة، بدل ما يستغل هاي النقطة بالتحديد ويطور اللاعب ويشوف وين إمكانياته وشو يمكن. يعني عندك تعال موسى التعمري في كأس العالم، أنت بتحطه قلب هجوم، مضيتها في قبل التوقف الأخير حطيت على علوان رقم 9 وهو جناح، لما دخلنا كأس العالم حطيت على عنوان جناح ورحت حطيت موسى التعمري رقم 9، حديت من خطورته على الجناح وفي نفس الوقت ما استفدناش انك
2: وما انت سدع غيره.
3: وما سدع بدل المصاب. مثلا جيب بهاء فيصل وحطه ممكن تستفيد منه.
2: ممكن معنا 10 دقائق. طيب تجربتنا مع الفار في كأس السوبر يعني في خلال اللقاءات اللي راحوا اللقاء الأخير، بتشوف شنو الفار يعني كان في عليه علامة استفهام بين المباراة الأخيرة؟
3: هلا لحسن حظنا هم جابوا
2: فريق مصري
3: غير عندنا كمان حكم على سوية عالية، حكم
2: مباراة
3: الفيصل الوحدات وحكم الفيصل حسن أربد، هم وتم اختياره بالتحديد بسبب خبرته الواسعة الإقليمية وكأس العالم. الفار بحاجة
2: خلينا نحكي في اللقاء الأخير.
3: اللقاء الأخير
2: هل كان علامات استفهام على دور الحكام الموجودين إخواننا المصريين اللي كانوا موجودين على الفار، وليش ما كان في حكام أردنيين؟
3: أنا بقول لك ليش ما في حكام أردنيين. أول شيء بالنسبة للمصريين ما كان في أخطاء جسيمة والله نحكي عنها، أنها أخطاء أثرت كثير.
2: يعني آخر المباراة الشوط الأول كان في رزق منفرد، أنا شفت يعني على البطيء إنه اللاعب يعني حط قدمه أمام قدم اللاعب، كان في هناك
3: بس يعثار. اللاعب ما كان قاصد إنه.
2: طيب الشوط الثاني في لمسة اليد.
3: هاي لمسة اليد تقدير من الحكم. هل لمسة يد انت يعني الحكم بالنهايه في تقرير هو بالنسبه
2: غير ما اعتقد كان في هناك اخطاء.
3: لا ما في اخطاء بمعنى الاخطاء الجسيمه اللي ممكن نحكي اثرت على اللقاء. هلا بالنسبه لوين حكامنا الاردنيين، تاخير الاتحاد الاردني كره القدم في جلب تقنيه الفار واعطاء دورات للمدربين للحكام الاردنيين، هاي الخطأ
2: جات متاخره
3: متاخره
2: جدا.
3: طب الحق على مين؟ على الاتحاد.
2: على الاتحاد بالرغم انه كان في هناك فتره توقف
3: فتره طويله جدا
2: قبل كاس العالم وبعد خلينا نحكي
3: احنا من بدايه السنه الماضيه احنا كنا نتحدث، كنت جالس انا معك كمان وانه تصرحت امينه السر سيده سمر نصار انه قريبا في المرحله القادمه راح يكون. صحيح. في عندنا فار. طيب. هاي احنا دخلنا السنه اللي بعدها،
2: ليش ما يتم تجهيز الحكام هناك سلولي يعني خلال الفتره هاي الطويله الى وقتنا الحاضر؟ يعني
3: هاي اللي شوف التجهيزات هي بتتم في كل العالم. يعني انت مثلا على سبيل المثال هلا بلش نحكي البريمير ليج، بجهزوا البريمير ليج السنه القادمه، في فريق عمل بجهز للسنه القادمه.
2: نعم.
3: تمام. احنا هون دائما بنتفاجئ في كل شيء، في ملعبنا بنتفاجئ، في الفار بنتفاجئ، بلش الدوري بنصير نخبط في بعض، كل شيء عندنا بنتفاجئ فيه. ليش؟ لانه وين التخطيط طويل الامد ما بتعرف.
2: امجد الدوري زي ما بتعرف راح ينطلق يوم الخميس القادم، يعني مش ضل له ثلاث ايام، البقعة مع دوغرا يوم الخميس الساعه 4 العصر طبعا.
3: بده موفر
2: كهرباء، يعني انا ويا خلال الاذان بقول لك ليش الساعه 4 العصر؟
3: بده موفر كهرباء
2: اكيد عشان يوفروا كهرباء.
3: غير عن هيك، غير عن هيك نحكيها بصراحه يعني هم الدوغرا والبقعة بعاملوهم بليفل اقل، يعني انت تعال حط لي مباراه الفيصل او الوحدات او الحسين اروي في هذا التوقيت، واتحدى تحدي اذا بنحطها في هذا التوقيت.
2: يعني شو بنحكي عن اللقاء، البقعة ودوغرا الاثنين محضرين يعني؟
3: لا البقعة لسه بعدهم مش مجهز نفسه بالشكل الجيد،
2: بس يعني اخذ اسماء كثيره، يعني حتى لو ثلاث اربع اسماء كانوا بالفيصل،
3: خد ثمان اسماء، لكن انت عمليه الانسجام هي المطلوب. دوغرا حكاها الكابتن احمد عبد القادر، قال احنا لسه بعدنا متجهزين، بده يتاخر، يعني بطالب انه ناجل كمان فتره انطلاق بطوله الدوري. طب يعني طول الفتره الماضيه شو كانوا يعملوا الانديه؟
2: صحيح،
3: وانت طالع، وانت طالع من دوري درجه اولى، وانت طالع يعني انت معاك سبيس.
2: هلا غير ثوبه دوغر من درجه اولى، اكيد بده
3: ماشي
2: اسماء يعني.
3: متى هو صعد اجته البطاقه انه في دوري المحترفين؟
2: صار له فتره،
3: اشهر،
2: فتره نعم.
3: اوكي طب نشوف خلال الفتره هاي شو بتجهزه دوغر. انت بالوقت الحالي بتحكوا احنا لسه بعدنا مش جاهزين، والبقعه من خلال ما شفنا من تعاقداته لسه مش جاهزين ال 23 لاعب، يعني إذا جاهز عنده 15 ل 17.
2: بس أنا أعتقد بصراحة الثلاث فرق هذول دوغرا العربي البقى راح يطلع منهم إشي، وراح أنا أواجهك أحكي لك يا أمجد أنا حكيت لك عليه تم بصراحة، لأنه أنا بعرف إنه في أسماء كويسة وفي تحضيرات كويسة من العربي ومن دوغرا ومن البقى، يمكن شغلات للدعاية فقط
3: ممكن.
2: الجمعة راح يكون هناك لقاءين، نبلش من اللقاء الأول شباب الأردن والرمثة. الرمثة لوين بصير؟
3: شوف الرمثة في الوقت الحالي قاعد ببدل جلده بالكامل، يعني ما عنده غير لاعبين بس خبرة والباقي كلهم شباب. مشكلة الرمثة كل سنة بيبهرك بلاعبين ثلاث سوبر، لكن أنت وين الثبات في اللاعبين عندك؟

0: عندك. ليش صحيح. ما تعمل عقود طويلة الأمد 5 سنوات
1: تستفيد منهم،
0: تستفيد منهم ماديا، وتستفيد انه لاعب باقي عندك وانت بتنافس.
1: هم هذول ابنائك، ابناء الرمسة. أبناء اذا الرمسة. انا ما استفدت منهم كنادي ما تبدا استفيد يعني.
0: لا انت مستفيد ماديا ولا انت مستفيد صحيح. بطولات صحيح. وبصراحه
1: بس يعني كابتن بصراحه ممكن كمان

0: سلمان للضائقة المالية اللي بمر فيها النادي عشان يفكوا القيد، وما بعرف إذا انفك أو لسه أو تسلموا مصاري من حسين. على العموم يعني اللقاء راح يكون يعني بارد أنا أعتقد نوعا ما، يعني شو بدهم الاثنين إلا
1: شباب
0: ثبات.
1: شباب الأردن والرمثة شغلتهم يطلعوا اللاعبين الصغار،
0: نعم
1: هاي شغلتهم في الوقت الحالي، ويثبتوا
0: مفرخة لاعبين
1: بس، ويثبتوا نفسهم في المحترفين بعد هيك. ما شايف عندهم أهداف أكثر من هيك.
0: شباب الأردن يمكن أقل تكلفة مادية في الدوري، يعني يمكن فاتورة الشباب الأردن ما بتتجاوز 300,000 دينار،
1: ما بتتجاوزهم. رجل بيعتمد على يعني بصراحة ماخذ الموضوع بزنس، يعني هو باحث على أنه يعني عندك لاعب محمد أبو غوش
0: إيش يفيد النادي؟
1: أنا واحد من الناس حكى معي فريق خليجي وطلب
0: واللي
1: مني
0: قبل التعمري طبعا
1: جايك بالحكي، طلب مني محمد أبو غوش. اتصلت مع السيد سليم خير وحكيت له في فريق خليجي بده محمد أبو غوش، قال لي احنا 500,000 وروحوا اللاعب توكل على الله وروح اتفق معه. طب شو 500,000؟ ما يعني لاعب أردني يعني الرقم صعب.
0: ليه صعب كابتن؟
1: صعب لسه لاعب عمره 20 سنة.
0: صعب الأندية خليجية، ولكن أنا بشوف أثبت موجوديته مع
1: ماشي حسين. إحنا الأرقام اللي بنحكي فيها هل الأندية قادرة عليها؟ يعني أنت بدك لاعب يحترف خارجيا ماشي، يعني أضعف الإيمان. يعني أنا مثلا لاعب مدافع منتخب برضو لنادي خليجي، كلمته من نادي الحسين أربد،
0: حكيت كل هاي أرزاق
1: هي ماشي، بس الأرقام كابتن صارت هسه كلاعب أردني مبالغ فيها شوي.
0: اللقاء اللي أنا يعني بدي أناقشك فيه، بس أنت خلت الناس مجال نناقش، ضلينا دقيقتين
1: نناقش.
0: طيب الوحدات والفيصلي، برأيك هل هي ظاهرة صحية القطبين يلعبوا بأول مباراة في الدوري وعلما أنهم ما صار لهم مش أسبوع أو 8 أيام لاعبين مع بعض؟
1: أي صحية في الموضوع؟ عمرك شفت أنت برشلونة وريال مدريد ببلشوا بالدوري الإسباني، ولا الزمالك والأهلي ببلشوا بالدوري المصري، والهلال والنصر ببلشوا بالدوري السعودي؟ يعني اللي عاملها هيك يعني والله أنت ونصيبك مع مين تلعب؟
0: هاي القرعة،
1: أي قرعة؟
0: القرعة.
1: أصلاً هالقرعة أصلاً أنت فشلت في الدوري 3 مراحل، فشلت.
0: لا بقسمهم يعني مجموعتين، يعني بخلي مثلا الأول 3 مجموعات، وهم أصلا كلهم 10 أندية. صحيح
1: كلهم 10 أندية.
0: والله يعني أنا آسف
1: يعني بصراحة أنت فشلت في بطولة، لكن أنت في عناد من الاتحاد، لا إحنا ما فشلنا يا عم، لا أنتوا فشلتوا 3 مراحل، فشلتوا وخليتوا الأندية تدخل في مديونية
0: تقريسهم لعشر أندية أيضا. فشل
1: طبعا،
0: يعني تجربة غير ناجحة إطلاقا، غير ناجحة
1: إطلاقا. تيجي أنت تجبر الوحدات والفيصلة. طب هلا أنت على سبيل المثال شو كان جمالية الدوري بالقبل؟ إنه الوحدات والفيصلة بيلتقوا في، خلينا نحكي مش آخر مباراة،
0: آخر
1: 3-4 أسابيع بيلتقوا مع بعض، ماشي مقبولة جميلة جدا. تيجي تبلش فيها، طب أنا أحكي لك شغلة، إحنا الموسم الماضي لما الكابتن جمال أبو عابد الله يعطيه العافية في كأس السوبر خسر من الوحدات، روح.
0: صحيح.
1: تعرف أنت هاي المباراة إذا خسر الوحدات روح وسيم بزور.
0: صحيح.
1: طب وسيم بزور هو لحق،
0: خسران السوبر
1: ما لحقش يتعرف على اللعيبة.
0: صحيح.
1: فأنت جمهور الوحدات بكرة حيصب غضبه على وسيم بزور. طب هسا أقول لك خسر الفيصلي، جمهور الفيصلي الأسبوع الماضي كان يتغنى في مصطفى، هسا طارق مصطفى الأسبوع هذا راح يطالب برحيله.
0: طيب.
1: فأنت خليهم يتنفسوا قبل ما فيه 3-4 أسابيع، وبعدين خليهم يلتقوا مع بعض.
0: صح. السبت العربي وصلت والحسين والجزيرة، يعني خلنا نحكي اللقاء الأول، يعني راح يكون هناك جس نبض وضرورة 3 نقاط لأي نادي.
1: لا صلت ماخذهم، صلت فريق جيد جدا، وصلوا من فترة متحضر، ومن الأندية الصعب أنك تفوز عليها.
0: والجزيرة،
1: الجزيرة لا زال هناك،
0: أنا بعرفك بتحب الجزيرة يا أندر،
1: وعلى علاقة طيبة جدا معهم بصراحة.
0: طيب يعني أحوالهم ما تصر،
1: مش أحوالهم ما تصر، برضو هم عملية التجمع اللاعبين مش كافية. بعدين بتقابل حسين أربد كان عنده مقابلة البطولة الأسوية وتحضر جيدا، ولعب في البطولة مباراتين مع الرمطة والفيصلي، فجهزيته أفضل بكثير من الجزيرة.
0: إلى هنا يعني نشكرك أمجد، يعني بصراحة أنت أمجد بدك 3 ساعات عشان تأخذ حقك، والجمهور يأخذ كمان ويستمتع بتحليلك الرائع دائما. بوعدك إن شاء الله رح نكون إنا لقاء الثاني. كل الشكر للأستاذ أمجد القيسي المتابع والحريص دائما والغني في المعلومات، عنده داتا قوية جدا ما شاء الله عليه. ولسه ما فتحنا أصلا موضوع الدوريات الأوروبية اللي هو يعني بروفيشنال فيها.

ودائما متابع. كل الشكر أمجد القيسي، وأيضا نشكر عمر الكركي، إسماعيل النجار، ومعتز اللوم، ولكم أني أنا محدثكم وصفي شرف الدين الرواجدي. إلى اللقاء إن شاء الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيدي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا قبل هالمرة أنه جدودنا الأردنيين الأوائل حافظوا على اللغة العربية الفصحى من التلوث بالمصطلحات ومفردات اللغات الأجنبية. واحد منهم من الزمن القديم سافر مع مجموعة من ربعه وواجهتهم أرض وعرة. جدنا عاتب دليلهم وقالوا ليش ما دليتنا على فج من الأرض حتى نحمي حوافر خيلنا من الصوان. الدليل قال له أنا أدري عن الفجوجية حجي، لكن المشوار بعيد والنقلة هذه تختصر المشوار والسفر. إحنا تركنا جدنا يناقش دليله ووقفنا عند كلمة فج. في اللغة الفج الطريق الواسعة بين جبلين وهو أوسع من الشعب. قال الشاعر الوليد بن عقبة: أتاني من الفج الذي كنت آمنا بقية شذاذ من الخيل ضلع، عليه العبيد يضربون جنوبها منازل منا كل خرق سميدع، فإني زعيم أن تصيح نساؤهم صياح زجاج القرية المتوزع. الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو الأموي القرشي أخو الخليفة عثمان ابن عفان لأمه. هذا توفى سنة 680 ميلادية، صحابي وشاعر. أبو عقبة انقتل مشرك في غزوة بدر. الوليد أسلم يوم فتح مكة المكرمة. أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل صدقات بني المصطلق في زمن الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شارك الزلمة في فتح الشام وكلفوا الخليفة بتحصيل صدقات قبيلة تغلب. نقرأ في قصيدته بقية شذاذ من الخيل ضلع. الخيل الضلع جمعها ضالع، وهو الذي يغمز في مشيته بما يشبه العرج.

أعزائي المستمعين، استوفت الموقر حقها من القصيدة العربية الإسلامية، ويظهر أن الخليفة الأموي كان دائما يتبدى فيها بعيد عن وخم الشام وأنهارها وأسواقها. برضو الموقر جاية مع القسطل على طريق القادمين من الحجاز لعاصمة الدولة الإسلامية دمشق اللي هي مقر الخليفة رئيس الدولة. الشاعر الحجازي الأحوص زار الخليفة بالموقر وطول الإقامة فيها واشتاق لأراضي الحجاز وقال: طربت وأنت معنى كئيب، وقد يشتاق ذو الحزن الغريب، وشاقك بالموقر أهل خاخ، فلا أمم هناك ولا قريب، وكم لك دونها من عرض أرض، كأن سرابها الجاري سبيت، لعمري إنني برقيم قيس، وجارة أهلها لأنا الحريب. ذكروا المؤرخين العرب أنه رقيم قيس اللي ذكرها الشاعر قريبة من الموقر، ولا شك أنه المقصود كهف أهل الكهف اللي جاي ما بين الموقر وعمان. ويقول كثير عزة: أقول إذا الحيان كعب وعامر تلاقوا ولفتنا هناك المناسك، جزى الله حيا بالموقر نظرة، وجادت عليه الرائحات الهواتك، بكل حثيث الوبل زهر غمامة، له درر بالقسطلين مواسك. حتى الشاعر جرير في مهاجاته للفرسدق ذكر الموقر وقال: أشاعت قريش للفرسدق خزية، وتلك الوفود النازلون الموقرة، عشية لاقى القين قين مجاشع، هزبرا أبا شبلين في الغيل قسورة. ويظهر أن الفرزدق زار الخليفة بالموقر لكن ما سلم من تشنيع جرير عليه.

0: أعزائي المستمعين، قلنا في البداية أن جدودنا الأردنيين الأوائل حافظوا على اللغة العربية الفصحى من التلوث بالمصطلحات ومفردات اللغات الأجنبية، وطبعا جداتنا مثلهم لأنهن درسن في مدرسة الحياة نفسها. تقول جدتنا لبنتها: قبصي لي قبصة نار وحطيها على الغليون. جدتنا قالت كلمة عربية فصحى وتعني جمرة من النار أو جزء من أي شيء. تقول علي بنت المهدي: يا موري الزندي قد أعيت قوادحه، اقبص إذا شئت من قلبي بمقباس، ما أقبح الناس في عيني وأسمجهم، إذا نظرت فلم أبصرك في الناس. هذا الشعر ورط المغني إبراهيم الموصلي مع الخليفة هارون الرشيد. تقول الحكاية أن الرشيد زار الموصلي في بيته وسمع غناء واحدة من الجواري، أعجب اللحن والكلمات وسألها: لمين الأغنية هاي؟ قالت له: بالسر إنها لأختك علية بنت المهدي. قام الرشيد وطلع من بيت الموصلي بعد ما قال له: ما بعد عليك إلا تصير خليفة. بعد واسطات ومراسيل حلف الموصلي للرشيد إنه ما بعرف عن الأغنية إنها من إبداع أخته علية بن المهدي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيدي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
3: يا عيال، ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: لا ما في شيء، ما في شيء يا شيخ دياب.
2: القايد من الصبح بغرفة اللاسلكي وتقول ما في شيء يا عصام أفندي؟
1: ايه لك الله وكيلك، الحرب ما خلت شيء على حاله.
2: هذا وكاد، لكن
1: هذا زكي بيك وصل. أفندم.
3: أهلين شيخنا.
2: كيف حالك يا زكي بيك؟
3: عصام أفندي.
1: نعم زكي.
3: استريح استريح شيخنا. رجعت باجي من الحساء؟
1: بعد ما رجع يا فندم.
2: يا زكي بيك، انتوا الاثنين عيال عرب، ما انتوا اتراك.
3: انت شيخنا من عظام الرقبة يا ابو عبد السلام.
2: اللي يصير عليكم بالطفيله يصير على اهل الطفيله كلها. خبرني ايش السالفه عندك
3: شيخنا. بدنا 50 جمل، وانا بقنع القياده بمعان تدفع لك اجرتهم.
2: 50؟ حنا ما عندنا رعايا بعارين بالطفيله. كل بيت عنده بعير يشيل زرعه ويشيل أثاث بيته للرحيل. 50 بعير اطلبهن من الشيخ حمد بن جاز بالرشادية.
3: عصام أفندي، خذ معك 5 من الدرك واطلع على الرشادية وقول للشيخ حمد إنه السرايا رح تدفع أجرة الجمال.
1: أمرك أمرك أفندي، المو على رأسي من فوق.
3: فضل شيخنا، فضل أبو عبد السلام على المكتب، فضل.
2: يا الله.

0: عوافي يا غزوة.
1: يا حي الله يا سعدة،
0: هذا العدل اللي أمكي طلبتني إياه. قولي لها حق ربع مجيدي.
1: بالأول علميني، جوزكي عوض ركب الفرس من الصبح، وين مشواره؟
0: راح يفك طلابه بين منازل وواحد من عرب الهيشة.
2: فوتي يا سعدة، ليش واقفة؟
0: هذا العدل اللي طلبتيه.
2: يا غطسة، شتك بالشوالات هذه؟ وش رايكي يا سعدة؟ تعاونينا على عوس ملح البارود واعطيكي أجاركي.

0: حمود نادي لي عبد السلام.
1: شفت تشات على الزيتون تحت؟
0: ودي اشوفه.
2: عوافي يا شيخنا.
0: الله يعافيك يا عوض. حمود قهوة يا عوض وروح نادي لي عبد السلام.
1: حاضر.
0: اقعد يا عوض اقعد. وش اخبار الصيد معك؟
2: الصيد اخ يا عمي اشغلني عنه منازل بطلابه مع واحد من عربان الهيشي. جيت اطلبك تقضي بينهم وتخلصني من سالفتهم.
0: وشي قضيتهم؟
2: تسمعها منهم ان شاء الله، بس ادي تعطيني موعد للقضوه.
0: خير ان شاء الله خير. هات لي اياهم بعد باكر.
1: تفضل يا عبد.
2: سلمت.

0: دايرك.
1: شد من عندك شد.
0: هاي مكسورة لحالها.
2: يلا يا شباب خلصونا من هالقرمية وصلوها لهالمحطة.
3: ثقيلة يا نايف ثقيلة، ودها تقطيع ما قدرنا نشيلها.
2: ايش الصواري هذا؟
4: مرحبا شباب.
2: اهلين صبح افندي اهلين.
4: شو مشكلة الشجرة اللي تحكوا عنها؟
3: شوفت عينك يا صبح العمري، تلايمنا عليها خمسة وما قدرنا نشيلها.
4: هاتوا المنشار قطعوها وبعدين وصلوها للمحطة.
2: يا رجل انا خابرك راعي رشاش فوق القلعة، ايش جابك على هالمحطاب يا صبح افندي؟
4: مطرح ما بيقول لك صاحب الكديش اربطه، عيفني منك وامشي على شغلك.
2: شوفتك زمقان.
4: من طوبة جمدفع لمراقب تقطيع الخشب، ما بدك أزمك.
2: هاتوا المنشار جاي يا عيال هاتوه.

0: خير يابا؟
1: إن شاء الله خير يا عبد السلام.
0: ناديتني من البستان على المضافة ورجعتني على البستان مرة ثانية.
1: أدي أحكي معك بعيد عن الناس.
0: خير إن شاء الله.
1: أديك تروح للقويرة.
0: القويرة اللي جنب العقبة.
1: هي ما غير. أنت مرسالي على الأمير فيصل بن حسين قايد الجيش الشمالي للثورة العربية الكبرى.

0: ما تلا إلا بعلبة وريت هالعلبة عزاء ريت هالعلبة عزاء وريت هالعلبة عزاء ريت هالعلبة عزاء
1: خلصنا يا نايف
2: نسأل الضابط بالأول
1: أدنا نروح لبيوتنا هلكنا
2: القرمية تقطعت يا صبح أفندي وشلناها على محطة البابور
3: يعطيكم العافية يا نايف
2: صبح أفندي التلة هذه تقرعت ما بقى بيها ولا شجرة
3: خسارة خسارة هذا الشجر عمره أكثر من 100 سنة وروح حطب لترين البخار حتى يمشي من الشام للمدينة
2: يقولوا أنه فحم الحجر خلص من مخازن الدولة وما لقوا له بديل إلا الشجر الموجود بهشتنا
3: وشو بدي أقول لك يا نايف شو أخبار العاصين في وادي موسى سمعت شي عنهم
2: ها ما أدري عنها شي
3: ولو يا نايف أنا عربي من دمك ولحمك
2: بقولوا أنه الشريف زيد بنى خيامه بوادي موسى وقعد هذا اللي سمعته من الناس ترى لو ما أنت عربي ما بجيب سيرتهم قدامك
3: إيه إن شاء الله أنك تقضي حاجتي يا نايف

0: حاضر يابا. أقول ليه الطفيلة كلها معك يا الشريف.
1: تقول ليش بالها وعر ما يمشي فيها غير أهلها من الصيادين ورعيان الحلال.
0: طيب وشو أقول ليه عن الترك؟
1: تقول للشريف إنه سرايا الطفيلة كلها بيها 200 عسكري بس، وقايدهم زكي الحلب، عروبي من حلب.
0: إن شاء الله.
1: وقول إن شاء الله نمون على زكي بيك إذا وصل جيش الشريف للطفيل.
0: طيب كيف أدي أصل القوير؟
1: خلينا نقرأ الدرس من جديد وبعدين نحكي عن المشوار.

0: سعدة يا سعدة.
1: خير خير يا عوض.
2: وشو العدل اللي بعتيه على عوفة؟ ويش أدها بالعدل؟
1: أنا وش مدريني؟ أعطتني حقه ربع مجيدي، وإحنا ما إحنا بحاجة للعدل. عوض، وش سويت مع دخيلك؟
2: آخ دخيلي، بكرة قضوته مع منازل عند ذياب العوران.
1: إيه يقطع منازل وسيرته، سوالف منازل ما بتخلص.
2: اسمعي، فكك من سيرته، هاتي حطب شعل النار وسخن القهوة.

0: شو في يا نايف؟
1: المنشار انكسر، والجندرمة هذاك سحب الكرباج على الحطابين. الله يخليك يا صبح افندي، الله يخليك، خلصنا من شره.
0: نفر يا نفر، انت هنا؟
2: افندم افندم،
1: حتى اللي شايل القطاعه مش سلمان من شره.
0: هذا مو عربي، انا بعرفهم.
1: الله محيي اصلك، الله محيي اصلك يا عمري.

0: وشلك بينط النبال عالي.
1: غزوة يا بنت يا غزوة.
0: خير يما؟ وش في؟
1: الله يقهركي، تطحني ملح البارود جنب النار قد كي تحرقينا وتحرق البيت.
0: النار طافية، صبيت عليها زبدية مية.
1: شيل رحام عثفالها هناك بعيد بعيد عن النار.
0: يما أقول ما تعطيني نيرة من نيرات الشيخ ذياب العوران اللي عطاك إياها؟
1: وشتكي بالنيرة؟
0: ودي أفرطها مجيديات فضة وسويهن قلادة إلي.
1: وليش القلادة ما تجيكي من خطيبكي عامر؟
2: بس يخلص من بلاوي الدولة.
1: شهلي وخلصي معي شوال الملح والنيرة ما هي بعيدة عليكي يا يمه.

0: هذول تنذبح عليهم بالطريق وانت ماشي على رجليك يا ولدي.
1: مفكر اني اركب واحد من خيلنا؟
0: شفت رعيان الغنم مش لابسين؟ تلبس مثلهم، ما تاخذ سلاح الا عصا، وما لك ركوبه الا رجليك.
1: حاضر يابا.
2: كنتم مع حد الدقيق.
0: يا عيال ترى انتم فخر الطفيله، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

الثامنة مساء، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز الأنباء. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار ابن جفير للمسجد الأقصى، محذرا من تداعيات استمرار الاقتحامات والانتهاكات. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تعترض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة فجر اليوم، وتؤكد تدميرها قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. الأردن يدين هجوما إيرانيا بطائرة مسيرة استهدفت دولة الإمارات العربية، ويؤكد تضامنه المطلق معها. إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية على الأردن والإمارات. الحكومة تثبت أسعار المحروقات لشهر أيلول رغم ارتفاعها عالمياً. لجان مجلس الأعمال الأردني السعودي توصي بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. المنطقتان العسكريتان الشرقية والجنوبية تحبطان محاولتي تهريب كميات كبيرة من المخدرات. النبأ الأخير في هذا الموجز: ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة حتى الأربعاء. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل

0: رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال. نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيدتي وسادتي، في هذا اللقاء نطال اهتمام الصحافة بتسلمي جلالة الملك عبد الله الثاني التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن والتقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025. وإذ نتقدم بصادق التهنئة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبد الله التي تواصل رحلتها السعي لخدمة المجتمع بخطى واثقة، حاملة معها رسالة إنسانية عابرة للحدود والثقافات تدافع من خلالها عن القيم الإنسانية. فبهذا الصدد من صحيفة الدستور نقرأ: جلالة الملكة رانيا العبد الله، عام جديد في سياق مسيرة متواصلة للكاتبة نيفين عبد الهادي. وعلى صفحات صحيفة الغد نطالع: الملكة رانيا في عيدها، مسيرة تكتبها المواقف للكاتبة فريهان سطعان الحسن. وفي صحيفة الرأي نقرأ: الملكة رانيا العبد الله، حضور وازن ومؤثر للكاتب عبد الحكيم الجرالي. وحول ملفات وشؤون أخرى من موقع سرايا نطالع: جلالة الملك عبد الله الثاني يحمل رؤية سياسية واقتصادية للأردن والمنطقة للكاتب رافع البطعنه. وعلى صفحات صحيفة الأنباط نقرأ ما كتبه حازم قشوع حول الموقف الأردني الداعي إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية، يعالج جذور الصراع وينهي الاحتلال ويمنح الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم. وفي موقع الأردن 24 نطالع: E1 عندما يصبح الاستيطان مخططا لإعادة رسم خريطة فلسطين للكاتب موسى العجلوني. ونختتم لقاءنا من موقع جفرة ونقرأ: الضم الفعلي للأرض الفلسطينية وخيار السلام للكاتب سري القدوة. نستهل بمطالعة اهتمام الصحافة بتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن والتقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025. الصحافة بيّنت أن جلالة الملك عبد الله الثاني يضع حقوق الإنسان وترسيخ النزاهة ومحاربة الفساد في صدارة أولويات الدولة الأردنية، إذ يحرص جلالته باستمرار على توجيه المؤسسات الوطنية لترسيخ سيادة القانون وتعميق ثقة المواطن بمؤسساته وتوفير بيئة استثمارية تنافسية تعنى بتعزيز منظومة الشباب.

الشفافية والمساءلة في كافة مفاصل العمل العام، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطن وصون مقدرات الوطن. الصحافة أضافت أنه على هذا النحو تسلم جلالة الملك التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025، والذي أظهر نجاح الجهود الوطنية في استرداد ومنع حظر حوالي 79 مليون دينار من المال العام، إلى جانب إحالة 298 ملفا تحقيقيا للإدعاء العام، بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026-2030. كما تسلم جلالته نسخة من التقرير السنوي الثاني والعشرين لحالة حقوق الإنسان في الأردن والصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، تأكيدا على النهج الملكي الراسخ في حماية الحريات وصون الكرامة الإنسانية. الصحافة أكدت أن القيادة الهاشمية تجسد أنموذجا رياديا في الإدارة الحكيمة والمتابعة الميدانية الدقيقة، حيث تتقاطع توجيهات جلالة الملك مع العمل المؤسسي المنهجي لبناء مستقبل أردني أكثر مناعة وازدهارا ترتكز فيه التنمية على ركيزتين أساسيتين هما العدالة وصون حقوق الإنسان والنزاهة المطلقة. مستمعين الكرام، وإذ نتقدم بصادق التهنئة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله التي تواصل رحلة السعي لخدمة المجتمع بخطى واثقة حاملة معها رسالة إنسانية عابرة للحدود والثقافات تدافع من خلالها عن القيم الإنسانية، فبهذا الصدد من صحيفة الدستور نقرأ: جلالة الملكة رانيا العبدالله، عام جديد في سياق مسيرة متواصلة، للكاتبة نيفين عبدالهادي. وتقول: برفقة جلالة الملك عبد الله الثاني تواصل جلالة الملكة رانيا العبدالله عطاء استثنائي لم تكن به الإنجازات سوى بداية، والوصول الهدف دافعا للتقدم، ماضية جلالتها في مسيرة أكثر من عقدين بخدمة الإنسان والمجتمع الأردني والدفاع عن قضايا التعليم والطفولة وتمكين المرأة والأسرة، إلى جانب حضورها الفاعل في القضايا الإنسانية والتنموية على المستويين المحلي والدولي. الكاتبة تضيف: في عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله الذي يصادف اليوم 31 من آب، نقرأ مسيرة حافلة من الإنجازات والعطاء والتميز، نقف على محطات من العطاء وإنجازات في مختلف القضايا التي تمس حياة المواطنين والجانب الإنساني، جامعة بين العمل الوطني والحضور الدولي، ومتابعة المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين حياة الأسر وتمكين المرأة والشباب ودعم الأطفال والتعليم والتدريب وتعزيز التنمية في المجتمعات المحلية من خلال المؤسسات والمبادرات التي أطلقتها وترعاها جلالتها. الكاتبة مضت تقول: في كل إنجاز ومبادرة لجلالة الملكة نقرأ بوضوح سردية منسجمة مع سردية الوطن، ثرية بالعطاء والعمل غير المحدود، فجلالتها تستمر بمزيد من العطاء والإنجازات وتحقيق الأفضل، فالأفضل على أجندة جلالتها لا سقف له والمسيرة مستمرة. وعلى صفحات صحيفة الغد نطالع الملكة رانيا في عيدها مسيرة تكتبها المواقف للكاتبة فريهان سطعان الحسن، وتقول: يضيء عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله الذي يصادف اليوم مساحات عطاء وعمل لا ينضب وجهد لا يتوقف بشغف لا يتوقف وبفعل خلاق يقرأ المستقبل ويدرك الحاجة لعبوره على أسس تحمل في ثناياها الطموح بازدهار الأردن وتقدمه وتحقيق تطلعات الأردنيين في البناء والنهضة والإنجازات لكي يبقى هذا الوطن الغالي عاليا وفي مصافي الدول المتقدمة، متطورا في مختلف مناحي الحياة، التعليم والصحة والتكنولوجيا والابتكار وبناء الإنسان. الكاتبة تضيف: في عيد ميلادها تحضر جلالة الملكة رانيا العبدالله في قلب القضايا التي تمس حياة المواطن، ولا سيما المبادرات الهادفة إلى بناء حياة أفضل للنساء والشباب والأطفال وتعزيز الفرص أمام الفئات الأقل حظا، والحرص على مشاركة أصحاب الإنجازات نجاحاتهم بالوقوف معهم وبينهم داعمة ومشجعة تقدم لهم كل ما يلزم لمواصلة طريقهم بثقة وفخر ومسؤولية. ولأن الأردن وجهة سياحية عالمية بما يزخر به من مواقع أثرية غنية بعراقتها وتحمل بين سطورها تاريخ حضارات نهضت على ثراه، وبما يتمتع به من موروث ثقافي متنوع وطبيعة خلابة جاذبة للزوار من مختلف أنحاء العالم، حرصت جلالتها منذ سنوات طويلة على دعم السياحة المحلية والترويج لها في كل مناسبة. الكاتبة مضت تقول: وسط الظلام الذي يلف العالم، واصلت جلالة الملكة رانيا العبدالله خوض معركة
حقوقها الإنسانية بصوت ينتصر الحق والكرامة، ويرفض الظلم وازدواجية المعايير، ويحمل أوجاع الأهالي ولا سيما النساء اللواتي تتضاعف معاناتهن.

عليهن في ظل غياب الاهتمام العالمي الكافي، وحين يتعلق الأمر بالأطفال يصبح صوتها مدويا دفاعا عن طفولة تسلبها الحروب وأحلام يؤدها الدمار. هي الملكة التي تتحدث بلسان الضمير الإنساني وتسمع العالم أجمع صوتها، مؤكدة أهمية العدالة الاجتماعية وحق الإنسان في العيش بأمان وحرية وسلام وطمأنينة، وفي كل مرة تخوض معاركها الإنسانية بشجاعة وقوة واقتدار وسط عالم يزداد سوداوية. الكاتبة تؤكد الملكة كانت وما تزال تجسد صورة المرأة القوية التي تدافع عن الحق بكل إصرار وحزم، وتحمل إلى المنابر العالمية صوت المظلومين من دون أن تتهاون لحظة في الدفاع عن الإنسانية. وفي تفاصيل حياة جلالتها مساحة استثنائية تظهر فيها بكل دفئها وبساطتها وعفويتها ونشاطها وحيويتها، فهي الأم والجدة التي تحتفي دائما بتفاصيل عائلتها وتشارك فرحتها ولحظاتها مع الأردنيين. وفي صحيفة الرأي نقرأ الملكة رانيا العبدالله حضور وازن ومؤثر للكاتب عبد الحكيم الجرالي، ويقول: تحمل جلالة الملكة رانيا العبدالله في حلها وترحالها داخليا وخارجيا المصالح الوطنية العليا والترويج للأردن وإبراز ما يمتلكه من مزايا وإمكانات نوعية بالتوازي تبني قضايا جوهرية ومهمة تمس شرائح عدة بغية تحقيق المستهدفات بتأهيل وتمكين تلك الفئات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. الكاتب يبين: محليا لطالما تنتهج جلالة الملكة رانيا التواصل الميداني مع المواطنين بمختلف شرائحهم للوقوف على احتياجاتهم عن كثب، خصوصا قضايا المرأة والطفولة، لمتابعة أدق التفاصيل التي تستهدف تمكين ومنعة الأسرة الأردنية وحماية الطفل وتمكين المرأة ودعمها بكل السبل عبر عديد المؤسسات والمبادرات ذات الصلة. وعلى ذات الصعيد تركز جلالتها على مختلف زياراتها المحلية والخارجية على قضايا التنمية والتطور التكنولوجي والتقني في مختلف القطاعات، خصوصا قطاع التعليم ليعود على الوطن وأبنائه بالفائدة المرجوة، وتطوير قطاع التعليم في الأردن بمختلف مستوياته خصوصا ما يرتبط بتأهيل المعلمين. الكاتب مضى قائلا: جلالة الملكة تتميز على المستوى الدولي بالحضور الواثق والمؤثر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وتسير على نهج جلالة الملك عبد الله الثاني برفع صوت الأردن عاليا تحقيقا للمصالح العليا للأردن وحمل القضايا العربية وعلى رأسها قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية. وحول ملفات وشؤون أخرى من موقع سرايا نقرأ: جلالة الملك عبد الله الثاني يحمل رؤية سياسية واقتصادية للأردن والمنطقة، للكاتب رافع البطاني، ويقول: لا يوجد زعيم في العالم يحمل هموم بلده وأقليم منطقته السياسية والاقتصادية مثل ما يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني، فجلالته يملك طاقة ديناميكية ورؤية سياسية واقتصادية عز نظيرها، لأن لجلالته رؤية واضحة وثاقبة نحو المستقبل، ويعرف إلى أن يتجه العالم، إذ لم يتحمل العالم مسؤولياته الدولية تجاه القضايا السياسية الدولية والتي لها أثر وانعكاس سلبي على الاقتصاد بما يؤثر على معيشة المواطنين. الكاتب يضيف: لولا جهود جلالة الملك عبد الله الثاني المتواصلة وعلى مختلف المستويات الإقليمية والدولية لما حظي الأردن وحافظ على استقراره الأمني والسياسي والاقتصادي في ظل التغيرات والمتغيرات، وخصوصا النزاع الإيراني الأمريكي والصراع على من يسيطر على مضيق هرمز ومن يتحكم بإغلاقه وفتحه والسماح للسفن بالعبور. وأدى هذا الصراع والنزاع لارتفاع أسعار النفط بشكل غير مسبوق، وهذا الارتفاع الجنوني انعكس سلبيا على ارتفاع أسعار كل السلع التجارية بين دول العالم. الكاتب مضى قائلا: كلنا يعلم مكانة جلالة الملك عبد الله الثاني لدى زعماء وبرلمانات وشعوب العالم، والاحترام والتقدير الكبير الذي يحظى به، والخبرة السياسية الحكيمة والكفاءة والمهارة الدبلوماسية التي يملكها جلالته في الحوار وفي طرح وجهة نظره أمام زعماء وقادة العالم، وكيف يتحدث بلغتهم وباللغة التي يفهموها ويقتنعوا بها. الكاتب يؤكد: نحن في الأردن وبفضل الله ورحمته محظوظين بأن لدينا قيادة هاشمية إنسانية حكيمة لديها من الذكاء والفطنة والحكمة الإنسانية التي جعلت الأردن ملاذا آمنا لكل مضطهد في دول العالم بفضل الأمن والاستقرار والأمان الذي ننعم به.
بسبب احترافية ومهنية وقوة أجهزتنا الأمنية التي نكن لها كل الاحترام والتقدير على جهودهم الجبارة على مدار الساعة. وهذه الاحترافية لأجهزتنا الأمنية نتاج اهتمام جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية بتوفير كل الإمكانات والأجهزة الحديثة والمتطورة ومتابعته الحثيثة لأدائها. وعلى صفحات صحيفة الأنباط نطلع ما كتبه حازم قشوح حول الموقف الأردني الداعي إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية، يعالج دور الصراع وينهي الاحتلال ويمنح الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم. ويقول الأردن ينظر إلى أي تغيير في صيغة الحل في الملف الفلسطيني باعتباره سيترك انعكاساته المباشرة على الجغرافيا والديمغرافيا والأمن والحدود والاستقرار الإقليمي، ولذلك فإن المصلحة الأردنية تلتقي مع ضرورة الوصول إلى حل سياسي يحفظ حق الفلسطينيين في دولتهم ويمنع تصفية القضية أو تحويلها إلى مجرد مسألة حقوق مدنية داخل دولة أخرى، ويحافظ في الوقت نفسه على أمن الأردن الوطني ومصالحه ومكانته السياسية في معادلة الإقليم. الكاتب يضيف هنا تبرز أهمية الموقف الأردني القائم على أن القضية الفلسطينية لا يمكن اختزالها في إدارة الصراع، وإنما تحتاج إلى حل سياسي يعالج جذوره وينهي الاحتلال ويمنح الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم. فالأردن معني بأن يبقى شكل الحل واضحا وأن لا يتحول التحولات السياسية إلى مشاريع غامضة تعيد إنتاج الصراع بأشكال جديدة. الكاتب مضى قائلا الأردن سيبقى معنيا بأن يكون التحول أيا كان اتجاهه نحو حل يحفظ فلسطين ولا يصفي قضيتها ويصون الأردن ولا ينقل إليه تبعات الصراع ويؤسس الاستقرار إقليمي لا لإدارة جديدة للأزمة. فالقضية هي القدرة على بناء حل قابل للحياة، قابل للحماية وقابل للاستمرار. وفي موقع الأردن 24 نطالع إيوان عندما يصبح الاستيطان مخططا لإعادة رسم خريطة فلسطين. الكاتب موسى العجلوني ويقول لم يعد مشروع إيوان الاستيطاني مجرد خطة لبناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، بل أصبح اختبارا حقيقيا لقدرة النظامين العربي والدولي على منع فرض الوقائع بالقوة والحفاظ على المقومات الجغرافية والسياسية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. تكمن خطورة المشروع في موقعه الاستراتيجي، فمنطقة إيوان تقع بين القدس الشرقية ومستوطنة معالي أدوميم في واحدة من أكثر النقاط حساسية في جغرافيا الضفة الغربية، وإقامة كتلة استيطانية واسعة هناك من شأنها تعزيز التواصل بين المستوطنات وتقويض التواصل الجغرافي الفلسطيني بين شمال الضفة وجنوبها وتعميق عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ولذلك حذرت الأمم المتحدة من أن المشروع يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. الكاتب يضيف لا ينبغي النظر إلى إيوان بمعزل عن بقية التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فخطورة هذه المشاريع لا تكمن في كل مشروع منفردا بل في أثرها التراكمي على الخريطة الفلسطينية، بل كتل الاستيطانية وشبكات الطرق والبنية التحتية المرتبطة بها تتفاعل تدريجيا لتكون واقع جغرافي جديد يعزز التواصل بين المستوطنات ويزيد من تجزئة الأراضي والتجمعات الفلسطينية وفصلها عن بعضها البعض، وبذلك يتحول الاستيطان من سياسة لبناء تجمعات سكنية إلى أداة لإعادة تنظيم الأرض والحركة والسكان بما يؤثر مباشرة في مستقبل التسوية السياسية. الكاتب مضى قائلا ينبغي أن تصبح إيوان أولوية في الاتصالات العربية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ليس باعتبارها قضية فلسطينية بحسب بل باعتبارها اختبارا لمصداقية الالتزام الدولي بحل الدولتين. فكيف يمكن قيام دولة فلسطينية إذا كانت جغرافيتها تعاد صياغتها على الأرض قبل ولادتها سياسيا؟ أما دوليا فقد حان الانتقال من التحذير إلى الردع، فالمواقف الرافضة للاستيطان ينبغي أن تتحول إلى إجراءات عملية تشمل قيودا على الشركات والمؤسسات المشاركة مباشرة في البناء الاستيطاني ومراجعة العلاقات والامتيازات التي يمكن استخدامها للضغط على حكومة الاحتلال، إلى جانب تفعيل المسار القانوني وتوثيق الجهات والأفراد المشاركين في المشروع. ونختتم لقاءنا من موقع جفرة ونقرأ الضم الفعلي للأرض الفلسطينية وخيار السلام للكاتب سري القدوة، ويقول تتسارع السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضمن مسار متكامل يهدف إلى فرض الضم الفعلي للأرض الفلسطينية، وأن طرح حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية استعمارية ضمن مخطط إيوان الاستعماري يضر بشكل جوهري بأفاق حل الدولتين، وأن تنفيذ مخطط إيوان من شأنه تقسيم الضفة الغربية إلى قسم
القسمين وعزل القدس الشرقية، مما يزيد من تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وتأتي التطورات في ظل تزايد حالة عدم الاستقرار في الضفة الغربية ووصول اعتداءات المستعمرين إلى مستويات قياسية. الكاتب يضيف المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها منطقة إيوان غير قانونية.

بموجب القانون الدولي ولا بد من سحب المناقصة ووقف مخطط إيوان وجميع مشاريع التوسع الاستعماري الأخرى وضمان محاسبة المسؤولين عن اعتداءات المستعمرين، وأن الإجراءات اللاشرعية التي تستهدف ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة أو أي جزء منها تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن

0: الإمارات وتوسيعها، يهدف إلى محاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الكاتب يختتم: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، ولا بد من اتخاذ خطوات عملية وفق جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، هذا عبد اللطيف أبو دوش وفادي لمعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش،

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف ابن جفير للمسجد الأقصى المبارك. الحكومة تثبت أسعار المحروقات لشهر أيلول رغم ارتفاعها عالميا. ترامب يتوعد برد شديد، والجيش الإيراني يقول إن هرمز لن يكون أمريكيا. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الإسرائيلي إتمار بن جفير ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسا لحرمته، وتصعيدا واستفزازا غير مقبول. وأكدت الوزارة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دنما مكان عبادة خالصا للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارته وتنظيم الدخول إليه، وحذرت من تداعيات استمرار الاقتحامات والانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقفها واحترام الوضع القائم في القدس ومقدساتها. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية بالتزامن مع استمرار حملات الدهم والاعتقال وتصاعد اعتداءات المستوطنين. كما تواصل قوات الاحتلال حربها على قطاع غزة، حيث قصفت مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر خلال الساعات الماضية عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين، وذلك بعد مرور شهر على إعلان خريطة الطريق لاتفاق غزة وتعهد الفصائل الفلسطينية وحركات حماس بالقبول بخطة حصر السلاح. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي

0: بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة. هذا وتوالت الإدانات العربية للهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت الأردن، حيث أدانت مصر وقطر والكويت والإمارات وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي هذه الهجمات بشدة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ورفضها أي انتهاك لسيادتها وسلامة أراضيها. كما أدان الأزهر الشريف الاعتداءات داعيا إلى وقف التصعيد وضبط النفس والاحتكام إلى الحوار في وقت حذرت فيه الأطراف العربية من تداعيات استمرار التصعيد على أمن واستقرار المنطقة. أدان الأردن الهجوم الإيراني الذي استهدف دولة الإمارات بطائرة مسيرة، مؤكدا أنه يمثل انتهاكا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا خطيرا وخرقا للقانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن الكامل مع الإمارات ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ومع تجدد الاشتباكات بين واشنطن وطهران، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط. إلى ذلك قال ترامب إن بلاده تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، فيما أكد الجيش الإيراني أن مضيق هرمز لن يكون إقليما أمريكيا، مشددا على أن إيران سترد بقوة على أي استهداف لها. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بعد أسابيع من تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها لمعاقبة طهران وشركائها التجاريين بفرض عقوبات اقتصادية باهظة التكلفة، تجددت الأعمال القتالية بين البلدين. وبعد ساعات من تبادل البلدين الهجمات للمرة الأولى منذ تموز، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو أنتج بالذكاء الاصطناعي قال إنه يظهر جزيرة خرج وهي تسوى بالأرض إلى ركام. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها سترد بحزم على أي عدوان. ووسط التهديدات التي تواجه حركة الملاحة البحرية، وفي حين أكد ترامب مرارا أن مضيق هرمز مفتوح، وصفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تلك التعليقات بأنها كذبة صريحة، مؤكدة مجددا أن المضيق يظل مغلقا أمام السفن دون تصريح إيراني. وقال الحرس الثوري إن ناقلة النفط العملاقة التي اشتعلت فيها النيران بعد إصابتها بلغمين بحريين كانت تحاول عبور الممر المائي بصورة غير قانونية، وحذر من أن المصير نفسه ينتظر السفن الأخرى التي تنتهك لوائحه الإلزامية لعبور المضيق. وفي وصفه لأول ضربات عسكرية أمريكية معروفة منذ أواخر تموز، قال مسؤول أمريكي إن القوات هاجمت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك، وهي جزيرة تطل على مسارات الشحن عند مدخل الخليج. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها اتخذت إجراءات محدودة ودقيقة ضد قوات زرع الألغام التابعة للحرس الثوري الإيراني. إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إن قوات الحرس استخدمت صواريخ دفاع جوي لإسقاط طائرة مسيرة أمريكية تحطمت في مياه الخليج. اقتصاديا وفي إطار الجهود الرامية إلى الضغط على إيران، قال وزير الخزانة الأمريكي في وقت سابق إنه من المرجح الكشف عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعيا مع التركيز في البداية على البنوك.
0: بحثت السعودية وتركيا وباكستان في اسطنبول سبل تعزيز الشراكة

0: الاستراتيجية والتنسيق الدفاعي بين الدول الثلاث خلال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وتناول الاجتماع سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة في إطار الاتفاقية بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات قيادات الدول الثلاث، كما استعرض المجتمعون عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واعتمدوا مجموعة من القرارات والتوصيات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. ونتابع نشرة الأخبار سيدتي وسادتي من لبنان، حيث شهدت مناطق الجنوب تصعيدا إسرائيليا جديدا تخللته تفجيرات وقصف مدفعي وتحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق عدد من البلدات، ما أدى إلى انهيار جزء من جبل القنطرة في قضاء مرج عيون. سياسيا قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان وشعبه تعبا من الحروب، وإن هدف التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حالة العداء. وأضاف عون بعد لقاء نظيره اليوناني أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى توقيع اتفاق الإطار برعاية أمريكية، داعيا إلى تطبيقه كاملا من الطرفين بعيدا عن الانتقائية. وأشار عون إلى أن استقرار لبنان ضروري لاستقرار المنطقة وأوروبا، وأي اضطراب فيه ستكون له انعكاسات سلبية واسعة. وإلى سوريا، حيث دخلت قوة من الشرطة العسكرية التابعة للحكومة السورية إلى مدينة الحسكة شمال شرق البلاد في إطار استكمال إجراءات دمج التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة سابقا لقوات سوريا الديمقراطية قصد ضمن مؤسسات الدولة. وتأتي الخطوة بعد أيام من إعلان حل قصد وإنهاء وجودها كقوة عسكرية مستقلة، وسط استمرار الإجراءات الرامية إلى إعادة تنظيم التشكيلات التابعة لها وتثبيت عمل مؤسسات الدولة في مناطق شمال شرق سوريا. وعودة إلى محلياتنا، حيث يصادف اليوم 31 من آب عيد ميلاد جلالة الملك رانيا العبد الله، التي تواصل إلى جانب جلالة الملك عبد الله الثاني مسيرة العطاء والتنمية وخدمة المجتمع الأردني، وتؤدي دورا بارزا في دعم القضايا الإنسانية والتعليمية والاجتماعية محليا ودوليا، بما يعكس حضور الأردن ورسالة قيادة الإنسانية في مختلف المحافل. متابعة في التقرير التالي.
1: برفقة جلالة الملك عبد الله الثاني، تواصل جلالة الملكة رانيا العبد الله مسيرة تمتد لأكثر من عقدين في خدمة الإنسان والمجتمع الأردني والدفاع عن قضايا التعليم والطفولة وتمكين المرأة والأسرة، إلى جانب حضورها الفاعل في القضايا الإنسانية والتنموية محليا ودوليا. وفي عيد ميلادها الذي يصادف 31 من آب، تحمل هذه المناسبة لجلالتها محطة عائلية مميزة مع قدوم حفيدتين جديدتين، بعد أن رزقت سمو الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني وزوجها جميل ألكسندر بتوأمتين لتتسع دائرة العائلة، وتضاف تجربة جديدة إلى حياة جلالتها كأم وجدة. وخلال العام الماضي، واصلت جلالتها متابعة المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين حياة الأسر ودعم الأطفال والتعليم والتدريب وتمكين النساء والشباب، إلى جانب تعزيز التنمية في المجتمعات المحلية من خلال المؤسسات والمبادرات التي أطلقتها وترعاها جلالتها. كما امتد اهتمام جلالتها إلى دعم السياحة المحلية لما تمثله من قطاع يسهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إلى جانب إبراز ما يزخر به الأردن من مواقع ووجهات وموروثات ثقافية وحضارية. وتحرص جلالتها خلال زيارتها ولقاءاتها في مختلف مناطق المملكة على الاستماع إلى احتياجات المواطنين وتطلعاتهم والاطلاع على أثر المبادرات والمشاريع التنموية في المجتمعات المحلية. وعلى الصعيد الدولي والإنساني، بقيت القضية الفلسطينية

0: الفلسطينية وفي مقدمتها المأساة في قطاع غزة، حاضرة في مواقف جلالتها التي تؤكد ضرورة حماية المدنيين والأطفال واحترام القانون الدولي الإنساني والتعامل مع المعاناة الإنسانية في غزة بمسؤولية وجدية. وتعكس مشاركات جلالتها الدولية أولويات الأردن في قضايا السلام والعمل الإنساني والتنمية من خلال الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم التعليم وتمكين الشباب والنساء وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية.
1: بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية ملف الآبار القائمة والمخالفة في منطقة الأزرق وسبل إيجاد حلول قانونية لتصويب أوضاعها وتوحيد الإجراءات الحكومية بما يراعي أوضاع المزارعين ويحافظ على مصادر المياه والمخزون الجوفي. وأكدت اللجنة ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وإنهاء تداخل إجراءات تصويب أوضاع الأراضي والآبار مع التمييز بين الآبار القائمة والمنتجة والاعتداءات على مصادر المياه. بدورها بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية مع وحدة تنسيق القبول الموحد تحديات نظام المسارات والحقول وانعكاساته على القبول والتخصصات والطاقة الاستيعابية للجامعات. وأكدت اللجنة ضرورة تعزيز التنسيق بين التعليم العام والعالي لضمان عدالة الفرص للطلبة، فيما أوضح مدير وحدة القبول الموحد أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات لمعالجة الملاحظات المتعلقة بالتخصصات والإرشاد وأعداد القبول كما بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية واقع الحضانات في المملكة والتحديات التي تواجه القطاع، مؤكدة أهمية خفض كلفها التشغيلية وتحسين توزيعها الجغرافي وتعزيز دمج الأطفال ذوي الإعاقة. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية مواصلة الوزارة التوسع في خدمات الحضانات وتسهيل إجراءات إنشائها وتنظيمها بما يوفر بيئة آمنة للأطفال ويدعم الأسر ويعزز مشاركة المرأة في سوق العمل. أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستلهام الهدي النبوي والسير على السنة الشريفة بما يعزز القيم والأخلاق في المجتمع. ورفع وزير الأوقاف خلال رعايته احتفال الوزارة بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين ولي العهد والأسرة الهاشمية والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية. وأضاف وزير الأوقاف:
2: إن مناسبة المولد النبوي ينبغي أن تكون مناسبة لمعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى التمسك بهديه، فهو القدوة الحسنة والأسوة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي الله تعالى جعله قدوة لنا جميعا، وعلينا بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته ونشر رسالته والإكثار من الصلاة والسلام عليه. ولذلك فإن تعريف الناس بنبيهم وبيان شمائله وأخلاقه ودلائل نبوته وحقوقه هو دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما الاحتفال بمولده إلا لنسعى إلى هذه المبادئ وإلى دراسة السيرة النبوية لتكون سببا في زيادة الإحسان وصلة الأرحام ونشر المودة والأمان وإغاثة المحتاج والرحمة بالخلق والرفق فؤلين في التعامل معهم. وإن من أعظم الواجبات التي تقع على عاتق الأمة اليوم في هذه المرحلة أن تجعل من سيرته العطرة منهجا عمليا في حياتها، فتقتدي بأخلاقه وتعمل على نشر الأخلاق والقيم والفضائل التي جاء بها صلى الله عليه وسلم.
1: وبالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، قدم ائتلاف الخير 5000 طرد تمويني لتوزيعها على الأسر المسلمة.

0: يستحق من خلال لجان الزكاة التابعة لصندوق الزكاة والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة. وأكد مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع في دعم جهود الصندوق وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والمساهمة في التخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر المحتاجة. وقال الدكتور السميرات:
1: حوالي 5000 طرد مواد تموينية سيتم توزيعها خلال الأيام القادمة إلى لجان الزكاة المنتشرة في كل محافظات المملكة. هذه اللجان ستوزعها على الفقراء والمحتاجين بالتعاون مع مديرية الأوقاف. حقيقة هذا النهج مستمر من صندوق الزكاة في إطلاق حملات البر والإحسان، حملات توزيع طرود الخير للفقراء والمحتاجين والفئات المستهدفة في كل المناسبات وعلى مدار السنة.
0: بحث وزير الزراعة الدكتور الصائب الخريسات مع السفير الجورجي لدى المملكة سبل تعزيز التعاون الزراعي والتبادل التجاري بين الأردن وجورجيا. وأكد الخريسات أهمية توسيع التعاون في تجارة الخضار والتمور ومدخلات الإنتاج الزراعي بما يفتح آفاقا جديدة أمام المنتجات الزراعية في أسواق البلدين الصديقين. وفيما يتعلق باستيراد اللحوم الجورجية إلى السوق المحلي، أوضح الوزير أن لجانا فنية مختصة تتابع الملف وتستكمل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات المعتمدة. من جانبه أكد السفير الجورجي حرص بلاده على تعزيز التعاون الزراعي وتوسيع مجالات التبادل التجاري مع الأردن. أوصت اللجان القطاعية المنبثقة عن مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك بحزمة من الإجراءات والمبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وجاءت التوصيات في ختام اجتماعاتها التي عقدت في عمان، حيث أكدت أهمية تفعيل مكتب التنسيق المشترك للمجلس وتسهيل دخول وتنقل المستثمرين ورجال الأعمال والاستفادة من التأشيرة الإلكترونية وتسريع الإجراءات الداعمة لحركة التجارة والاستثمار. كما دعت إلى استقطاب استثمارات استراتيجية في الصناعات الدوائية والطبية ودراسة إقامة مشاريع صناعية مشتركة وتشكيل لجنة لتسهيل التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار السياحي المشترك، إلى جانب إطلاق برنامج أردني سعودي لتسهيل التجارة لمدة 12 شهرا. وفي السياق ذاته، أطلع المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات وفدا من رجال الأعمال السعوديين على رؤية الشركة للمرحلة المقبلة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وفرص الاستثمار والشراكة بين البلدين الشقيقين. وأكد عبيدات توجه الشركة للتحول من مطور عقاري إلى مطور لمنظومات متكاملة في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى توفر فرص استثمارية في مختلف المدن الصناعية وإمكانية إقامة مشاريع أردنية سعودية مشتركة. كما استعرض مزايا مدينة الزرقاء الصناعية باعتبارها نموذجا حديثا وصديقا للبيئة، فيما أكد الجانب السعودي اهتمامه بتأسيس شراكات جديدة تعزز التعاون والاستثمار بين الأردن والسعودية. قررت الحكومة تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر أيلول عند مستوياتها المعتمدة في آب، رغم ارتفاع متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات لا سيما الديزل والكاز، وفقا للجنة تسعير المشتقات النفطية. كما قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول عند صفر، وهي القيمة ذاتها المعتمدة لفاتورة شهر آب. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيا في البادية.

في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف ابن جفير للمسجد الأقصى المبارك. الحكومة تثبت أسعار المحروقات لشهر أيلول رغم ارتفاعها عالمياً. ترامب يتوعد

وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين أيمن الهلال وذاكر حجات من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. سيداتي وسادتي، في 9:30 موعدكم مع برنامج مساء الخير مع الزميل خالد عياد. نتمنى لكم مع الزميل خالد وقتا جميلا وممتعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم. مساء الخير، مساء النور، مساء السرور عليكم أينما كنتم. نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى ببرنامج مساء الخير. مساء الخير من الزميل سفيان المحميد من غرفة المراقبة الرئيسية. وربان المكسر لهذا المساء والإخراج للزميل المبدع دائما محمد رمضان. معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد.

لا لا لا لا لا بلا سبب تزعل وبتجرح بالكلام برضو. والله مشكلة. 0647-47-111 0647-47-112 رقمنا على الهواء مباشرة. ولكن موضوعنا كنت أدردش مع محمد رمضان فيه إنه إيش أو أغرب طريقة مصالحة شفتها بحياتك. اثنين تصالحوا أو أنت تصالحت مع حدا بس مش إنه والله سامحتك ويلا شيك هان تصافح وانتهى الموضوع. في طرق غريبة للصلح بتصير بين رجل وزوجته، بين أخ وأخوه، بين صديق وصديقه. في طرق عجيبة، انسول الهدايا وعطر وبرفان وميدالية وساعة وقلم. في طريقة أغرب مرت عليكم؟ نسمع

0: بعيدا عن بلا سبب تزعل وتجرح بالكلام وتقلب الدنيا على راسي وتتوكل وتروح، احنا متكلم عن اغرب طرق المصالحة، كيف تصالحوا هذا وذاك، اللي بيجيب سيارة، اللي بيجيب باقة ورد، اللي لكن في طرق غريبة. خلينا نسألكم انتوا كيف بتحبوا تتصالحوا، يعني اذا حد زعلك كيف بتحب يصالحك، والسؤال اللي بعده ايش اغرب طريقة شفتها. 0-647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: عامل عتوم.
0: هلا يا محمد عتوم.
1: يا هذا الموضوع تبعك مخلوط مع الزوجات ومع الظلم.
0: مخلوط بين الزوجات. طب انت كيف صالحت زوجتك اخر مرة؟ قل لي.
1: انا؟
0: ولا بتصالحهاش؟
1: عمرنا تعاوشنا ولا عمرنا زعلنا.
0: يا راجل. معقول؟ معقول؟
1: معقول.
0: ايه؟
1: اما انا سمعت مرة واحد سولف لي.
0: سولف لك. قول.
1: تهاوشوا صاحبه.
0: ايوه.
1: بعد ما هلكم الهوش قعدوا تريحوا. قام واحد دخل للثاني سكارة وراح الصلحة الى ما شاء الله.
0: هذا فيلم هندي. اتضاربوا وتعاركوا. وقطعوا اواعي بعض. وبالاخير مدوا على بعض سجاير.
1: والله سولف لي اياه هو الله يرحمه وتوفى الزلم.
0: هذه طاقة وتفرغت.
1: قال بعد ما هلكنا يا ما ظلش بينا فايدة نقوم على بعض. اخر شيء قال دخلني سكارة قال نصاح وراح الصلحة الى ما شاء الله.
0: طب صدق يا محمد انه هذول الاثنين ما فيهم ذرة حقد ولا بغض؟
1: والله عاد ما ندريش على طلع قلوبهم.
0: لا لا لا، اللي صار فيهم انهم بعد ما تذبحوا بعد ما تعاركوا قطعوا اواعي بعض ولا ما قطعوش؟
1: ايه قالوا تشرشطوا.
0: وبالاخير الاثنين وقعوا على الارض.
1: وظلوا اخر شيء بعد ما قلت لك
0: واللي اكل بوكسات اكثر طالب كيد دخان وعزم سيجاره على الثاني.
1: يمكن انا ما ادري شيء عاد الماكل منه من هو سولف لي.
0: طب بالله عليك يعني بعد هالذروه وهالمعركه الحاميه الوطيس تصالحوا على سيجاره؟
1: سيجاره.
0: والله انا حبيتهم هذول الاثنين. انا
1: سولف لي اياها. انا سولف لي اياها. صار مسولف لي اياها صارها بيجي 40 سنة.
0: صدقني بدي ادور عليهم وصاحبهم هذول الاثنين.
1: والله مجوز ما في اثنين.
0: الله يرحمهم.
1: انا واحد اللي سولف لي اياها

0: يعني ما
1: هذه قصة أيام الأبيض وأسود لما كانوا الأصحاب أصحاب.
0: أيوة.
1: حلو بالضبط. حلو. طيب بدي أشكرك محمد أنت والاتصال، وشكرا على القصة الجميلة. مستمرين 06-47-47-111 محمد رمضان يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
2: هلو.
1: هلو
2: كيفك؟
1: أهلا.
2: والله أحلى موضوع اليوم. تحياتي محمد رمضان، بتشكرك. هلا رح تحط لي أكيد أغنية حلوة
1: زي
2: محمد رمضان.
1: أيوة.
2: فريد الأطرش. صلحني وسلم بيدك، ده حبيبي مريدك.
1: طب وإذا أنا جاي، إذا محمد تانية. محضر محمد محضر أغنية عجيبة لفريد، بتقول ما قال لي وقلت له، وما قال لي وملت له، وقال لي ورحت له،
2: وبتصير هيك
1: ويا عواز الفلفله.
2: بس طيب مدام فريد الأطرش خليه يكملها سمحتك. وشو اسمه أصالة نصري. سمحتك سمحتك.
1: أيوة.
2: سمحتك كتير لأحبي كما المهم. بلاش نخلص، خلينا بالموضوع.
1: يا ما قلت لك يا سمر، افتح افتح الجوجل على كلمات الأغنية.
2: أحلى أحلى أحلى صلحة. احذر اسمعون أصدقاء المسلمين، أنا الطريقة من 2007.
1: نعم.
2: قبل ما نترك البيت ونهاجر رحنا على العقبة.
1: نعم.
2: تصور بعد شهرين من العقبة تم الطلاق. تصور شهرين. أحلى أوتيل. ليش رحنا أنا وابني. ابني سافر على مصر مع أصحابه كمل توجيهي.
1: أيوة.
2: وعدوا أبوه حكى له مشان هيك ترتاح غير جو، راح مع صاحبه. نعم. رحنا على مطار العقبة
1: بالهناك. أيوة.
2: ودعناه غاب أسبوع. وأحلى أوتيل وأحلى كاتشو. أما شو أكلت لك الكاتشو ولا حوالي كيلو. بعد شهرين تم الطلاق. كيف أحلى صلحة هاي وأحلى.
1: أنتوا اتصالحتوا قبل الطلاق؟ قبل ما تطلقوا اتصالحتوا؟
2: ما بنسى آخر مرة زرت شيء العقب.
1: الناس هون بتطلقوا بصيروا يسبوا على بعض ويكرهوا بعض.
2: لا أحلى، لا بالعكس والله. بتعرف شو أحلى سمكتين دينيس.
1: أيوة.
2: رحنا مطعم
1: وسيفود كمان
2: وسمك بالشهي. لهلا صرت أعشق العقبة لأنه تم الطلاق وإلها ذكريات حلوة. تصور مجرد طلاق يعني زعل وصلحة مع بعض، صرت أعشق العقبة وببكي على الذكريات الحلوة.
1: سمر.
2: اللي كانت
1: سمر. أنتوا اتفقتوا على الطلاق بصلحة؟
2: وعلى
1: عشاء رومانسي سمك؟
2: صدقة رحيت الله. كان هيك هو، شوف ماديا هو ظروف كانت ماديا.
1: طيب.
2: مش انه اشي تاني، وبالعكس كان يقول لي انت 99% كل شيء فيك كويس. بس خلص يعني ما في إلا ضغوطات على الانسان، هي المادة كانت تلعب دور. صدقا سيد خالد
1: انا بدي اشكر صراحتك يعني،
2: وهيك وعلمناها وتيتا. وهلا صدقيني امبارح كنت ازور اخته والقرآن والإنجيل. أختي حرام تقصد كلها. ومعودة تحياتنا إليك خلال الإذاعة أختي لجوزي. بحبوني كثير كثير لأنه أنا ما حصل. هم مقدرين الظروف. صديق المستمع خذها قاعدة، لا تحكم على إنسان طريق أو طريقة. هناك في إسرار الغامضة بين الزوجين. لكن يذوب الثلج وبالأخير تنكشف الأمور. فدلالة أنه أنا وأخواته وإخوانه لهلا صحبة وعلاقاتنا مستمرة مهما حصل الطلاق. يعني
1: بدي أشكرك
2: احنا وهاي أرجوكم كثير بحبها يعني.
1: بدك طب احنا شوفي احنا نثق ووكلنا
2: سمحتك. هاي بهديها لزوجي لأصالة نصري.
1: قد يصلكم منفصلين يا قد يصلكم منفصلين قد يصلكم منفصلين
2: احنا من 2007 19 سنة. وهلأ جاء ولد عمره 19 نجح بالتوجيهي أرجو. والعلاقة يعني مع خواته هو لا طبعا ما بقى
1: وبتهدي سمحتك كتير.
2: سمحتك مهما أعمل فيه مهما. أنا قلبي طيب صدقني، أنا القولون بدي يعني كثير قلبي طيب.
1: كل هذا عشان كتير. العزوم المصالحة
2: والله أحلى أيام العقبة صدقني. تحياتنا لأهل العقبة. ورحنا على المطاعم اللي برا واللي جوا وشوبينج. عدنا يومين سيد خالد.
1: طيب بدي أشكرك وأنا راح أظلنا أفكر بهالقصة 4-5 أيام. شكرا لك يا سمر. 0-647-47-111 0-647-47-112 أرقام

0: سامحتك كتير، سامحتك بقلبي الكبير. وكله حكي أغاني على أرض الواقع، والله بتذبحوا. معنا اتصال، مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو،
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي لك أستاذ خالد وطاقم العمل الجميل.
0: يا هلا.
1: وكل المستمعين والمشاركين. محمد بوغز.
0: هلا يا محمد، يا هلا.
1: والله بدي أشكرك على هالموضوع.
0: نعم.
1: ويعني الآراء جميلة سمعتها من الإخوان، مع احترامي لكل آرائهم. لكن مع الأسف الشديد أنه إحنا الآن بنزعل، والله ما بنعرف ليش بنزعل. وكأنه المزاج يتدخل، وخاصة بين الأزواج. بسبب وبدون سبب أحيانا.
0: بلا سبب تزعل وتجرح بالكلام،
1: وتجرح بالكلام وبصير هجر وبصير
0: وتقلب
1: شطور.
0: الدنيا على راسي وتروح
1: وبتخرب بيوت من وراء المواضيع هاي، لأنه ما في استيعاب أو واحد منهم يتنازل.
0: طب ليش ما الأزواج يسووا زي محمد ما قال، بعد ما يتذبحوا وكل واحد دخن سيجارة ويقعدوا هيك مهدودين ويتصالحوا؟
1: والله فكرة، لكن أنا كتبت
0: بدون دخان، إحنا ما بنشجع الدخان.
1: مضبوط. لكن أنا كتبت
0: قهوة قهوة
1: كتبت أبيات كنصيحة أستاذ خير.
0: يلا نسمع.
1: بقول أحد على لسان أحد الأزواج، يعني
0: نعم،
1: بيقول: كيف استطاع صدودا قلبك القاسي،
0: قاسي،
1: وقد تركت نداء الحب في الياس. رنين هاتف المتروك يسألوني: أحقا الصب منسي بلا ناس؟ في كل نبضة صوت غاب نغمته، كسر لقلبي وتشتيت لأحساسي. أنا علمت بأن البعد يجرحني، وأن هجرك طاعون بأنفاس.
0: الله الله الله.
1: هذه على لسان أحدهم كتبت والله قبل يومين، ربما سمعها مني الأستاذ أحمد الكردي.
0: نعم.
1: لكن أستطيع أن أسقطها على أغلبية الأزواج اللي بينهم نزاعات بسيطة بدون أسباب. لو كل واحد منهم عد العشرة واستوعب الآخر، ما بيصير هذا الكلام أبدا.
0: جميل جميل. بس إحنا هدفنا طرق المصالحة الغريبة، هذه تكتيك وفن. يعني إذا أحدهم أتقن فن المصالحة بدهشة، ما بيصير يعني مشاكل ما بين الناس.
1: والله ربما أستاذ خالد، ربما بعض البيوت خاصة

0: وجود الأم والأب. يعني نظرة الكل إلى الحماة دائما نظرة مسمومة على الغالب.
1: نعم.
0: لكن ربما لو نظرت إلى الواقع دائما الأم والله كانت تلوم أم ابنها وأنا أحدهم. كانت لما كنت بدي أسأل ما في بيت إلا بصير فيه.
1: نعم.
0: عرفت علي؟
1: نعم.
0: والله كانت أمي دائما فزعة لزوجتي، وزوجتي والله ما كانت تعلم وكانت تلومني الكثير. لو إحنا حلينا مشاكلنا بأنفسنا، قلعنا شوكنا بإيدينا وما طلعناش الآخرين على مشاكلنا، أنا أعتقد أنه الحل بيكون سهل.
1: تقصد لو إحنا أتقننا فن المصالحة؟
0: بالضبط. وربما ربما كلمة،
1: على فكرة المصالحة بدهاش دفاش وكبرياء ومبالغة،
0: بدها تنازل أستاذ خالد،
1: وبدها فن،
0: وبدها فن، وبدها
1: يعني شفت اثنين تهاوشوا وبالأخير واحد عزم سيجارة على الثاني، شو هالصدمة هذه؟
0: وأنا أقول لك كمان بين الأصدقاء، أو ربما أحدهم بجوز لا سمح الله يصير بينك وبينه حادث، يصير تروح معك علاقة على طول.
1: نعم. بدي أشكرك حتى نعطي مجال شكراً أكثر. شكرا لك. إحنا هدفنا اليوم بالحلقة يا سفيان المحميد أنه أغرب طريقة للصلحة قدامك كيف شفتها؟ بدناش نقول رينج روفر وعليها شريط أحمر للمزعل مرته، مش طاقتنا هاي. شاحنة ورد برضو مش طاقتنا. هوليكوبتر برضو مش طاقت. احنا بنفكر انه اغرب طريقة يا سفيان كيف اتصالحت مع صاحبك او مع حدا مزعله. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد استاذ خالد عياد.
1: مساء النور استاذ بثينة عياد.
2: الله يسعدك. تحياتي الى كل المستمعين والعاملين بهاي الاذاعة. شادية بتقول لك اصلحك بايه؟
1: يا لطيف.
2: متحاسب عاتبني، متحاسب حاسبني، يعني ما ضل اشتر. تعال وقول لي اصلحك بايه.
1: هذه شادية بتقول له اصلحك بايه.
2: هاي شادية بتقول
1: له. بس هي بالبداية قالت له وحشني، ومن يقول لك مين؟
2: ما هو يعني هي بدها تصالحه على فكرة، يعني بمعنى الاغنية.
1: ما هو بالاخر قالت له اصلحك بايه. اصلحك بايه.
2: تعال وقول لي اصلحك بايه، يعني بدك نتعاتب، بدك نتحاسب، بس ان شاء الله انا
1: يا سانة هاي.
2: استاذ خالد لو اقول لك انا ضد، انا لما بزعل باخذ عخافي كثير.
1: قبل ما ندخل بالموضوع، انت بتعرف اي ساعه انتجت هاي الاغنيه؟
2: لا والله، بس اتوقع بالليل هيك، هي صوتها ليلي.
1: اي ساعه انتجت او اي سنه؟ اي سنه عفوا.
2: اي سنه؟ لا والله لا ما بعرف، بس اكيد زمان، اكيد بالتسعينات او الثمانينات.
1: 1976 اول مره طلعت شادية وقالت اصلحك بايه.
2: كنت زغنونة انا كثير.
1: نعم.
2: انا لا. اول يعني اول ما بلشت اصير اسمع وهيك سمعتها.
1: طيب. اغرب طريقه شفتيها لصلحه ايش كانت؟
2: هلا هي شوف، مش اغرب طريقه، بس انا بالنسبه لي يعني حصلت معي انه زعلت انا وحدا وصاروا قال ايش يرن علي، اسفين بالغلط، اسفين بالغلط. فانا يعني طنشت، بعدين صار يبعثوا لي واتساب. انا طبعا كنت اكنسل المكالمه، عرفتي؟ فبعثوا لي على الواتساب انه احنا بالغلط. قلت لهم طيب ماشي، المكالمات بالغلط والواتساب كمان بالغلط. وخلص بعديها. انا على فكره بدي احكي لك شغله استاذ خالد، انا بتصالحش، يعني ما بخلي حد يصالحني الا لما افش قلبي واحكي كل اللي عندي، والا بضل زعلانه من هذا.
1: ما انت اللي بتاخر الصلحه هيك.
2: انا باخرها.
1: يعني المراه بتستنى من خلينا نقول الرجل مثلا انه يجي يصالحها، ولما يتاخر شويه بتزيد فيها وبتسوق فيها. وهنا مرحلة الخطر يا أبو ثينة.
2: أنا بأخذ عخاطري كثير لما بزعل، عرفت كيف؟
1: ويعني
2: بصراحة مش مثلا إنه خلاص يعني يحكي معي مرحبا كيفك، لا، بحب يعني أحكي اللي، إذا ما حكيت اللي بقلبي بضل زعلانة.
1: بتحبي أكثر من أكثر منه أنا آسف. كلمة آسف ما بتعبي عليك.
2: والله لو ما قال لي أنا آسف، بس خلاه، لو ما قلت له ما قال لي، بس يخليني أحكي اللي بقلبي. أنت عملت كذا كذا كذا، وليش عملت؟ طبعا أنا بصراخ، يعني بعجبك.
1: وبصراخ كمان.
2: يعني بحكي بطريقه اني بلوم وبعاتب بحرقه، عرفت كيف؟
1: وبدكم تتصالحوا كمان بعد الصراخ؟
2: بعد هيك انا مستعد اصالح. المهم ما اخليش بقلبي، ما بقدر. اذا خليت بقلبي بتعرف اني بتعب صحيا وبضل زعلان من الشخص. هيك انا، هيك طبيعتي، يمكن فيها خطا بس هيك طبيعتي.
1: طب هدول اللي بتصالحوا بطريقه غريبه، ترك ورد مثلا، طياره وراها علم سامحني،
2: هدول بكونوا ما بدهم يتخاصموا اصلا.
1: انتوا بتكيفوا على السواليف هاي انتوا؟
2: كيف
1: بتكيفوا على السواليف هاي انتوا؟
2: يعني والله شوف، يعني في الاغلبيه خلينا 90%
1: بس دبدوب كبير احمر او إيش.

0: في اما هذول اصحاب اثنين تقاتلوا على سيجارة تصالحوا.
1: سبحان الله سبحان الله. زي ما تفضلت انت انا سمعتك هالدليل انه ما في بقلبهم حقد على بعض، وانه خلص هم يعني اثنين مستنيين بعض، يعني كل واحد فيهم مستني الثاني يبادر، او انه كل واحد فيهم بيقول لك انا اللي بدي ابادر.
0: طيب تعرفي انا اشتقت اني اسمع اصلحك بايه. اه
1: والله انا كثير.
0: خلينا ناخذ فاصل
1: اوكي يعطيك العافيه،
0: ونسمع اصلحك بايه اللي انتجت 1976 وشاديه.

0: أعتذر بشدة لأنها أنتجت عام 1964. معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: هلا.
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: كيف حالك؟
0: هلا يا أستاذ.
1: مباشر.
0: مين معنا؟
1: فارس.
0: فارس، بس يا ريت تطفي السبيكر حتى يوضح صوتك.
1: ألو.
0: أيوة، من وين بتحكي يا سيدي؟
1: سحاب.
0: يسعدك ويسعد أهل سحاب، تفضل.
1: حياك الله.
0: هلا. أغرب طريقة صلحة شفتها شو هي؟
1: صلحة يعني ما أنا شو اسمه مع ناس يعني؟
0: بعد خلاف، بعد طوشة مثلا، أغرب طريقة؟
1: أنا ما يعني شفت ناس تهاوش وتصالح.
0: مش همك ها؟
1: مش ما عمري شفت، قصدي يعني مش
0: كلهم بتهاوش وبتصالحوش، هيك قصدك؟
1: لا، بظلهم فايت،
0: بظلهم فايتنج
1: على طول.
0: شو هالتعب؟
1: بنجر ومازنجر.
0: شو هالتعب يا صاحبي؟
1: نعم؟
0: بتعبوش؟
1: والله ما بدري يا أخي، ما أدري.
0: ول
1: بدماهم هالشغلة هذه
0: يعني شان. معقول جينات؟
1: والله يا رجل أغلبها زي هيك، في ناس يعني تسوي مشاكل وكذا وبعدين بيرجعوا لبعض. أما شو الأسباب والله عمري ما واجهت زي هيك، بس اللي بعرف وأنا دائما بشوفهم متخاصمين بضلهم متخاصمين. والله غلط على هيك.
0: أنت شو رأيك؟ قل لي، قول، سولف.
1: بأنه بيش ما هو انت، وشو هو الموضوع يعني؟
0: الموضوع انه اغرب طريقة للمصالحة. انت قاعد بتاخذنا على مكان يعني مهم، انه في ناس بتهاوش وبتصالحوش.
1: انا هيك اللي بعرف، ما عمري واجهت.
0: لا لا، في في في ناس بتتصالح يا صاحبي، في.
1: بس انا بقول لك عن نفسي، انا ما عمري شفت اثنين تهاوشوا.
0: ايوه.
1: وتصالح.
0: طب ماذا عنك انت؟ انت عمرك صالحت حدا؟
1: مين انا؟ انا عمري والله ما تخاصمت مع ناس، بس ما عمري تخاصمت مع احد.
0: رايق مريح راسك.
1: والله ما احب النكد، ولا احب الزعل، ولا احب، واشوف ناس زي هيك ببعد عنهم.
0: تبعد صراحة. عنهم والله معك.
1: لأنهم يا اخي بذل واحد من نفسيته يعني. يعني شيء ما بنعش، بخلوا الواحد دائما هيك محبط.
0: ما هو قول لهم للي بعداواتهم بتستمر سنين وقرون.
1: ما في ناس يقبل يا رجل، الروس هول مثل ارض البصل، زروع كلها روس. ما حدا بتنازل للثاني، كل واحد بيهم راس. معين.
0: يا سيدي، إذا الدنيا هيك صعبة صارت، لازم الواحد يكون ذكي.
1: ايش تعمل الناس؟ انا الله يعيننا ويعيننا.
0: لا لا، ان شاء الله يكون يعني هذه فئة قليلة، واحنا شاكرين اتصالك. انت اول مرة بتكلمنا.
1: وين اول مرة؟ من سنين.
0: من سنين
1: بس
0: انقطعت عنا. لا، ان شاء الله نسمعك بكل الحلقات. شكرا لك يا صديقي.
1: العفو.
0: يا هلا يا هلا. 0647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: يا هلا.
2: كيفك سيد خالد؟
0: أهلا أستاذة.
2: أم خالد معك.
0: أهلا أم خالد.
2: مساء عليك.
0: معك خالد.
2: فرق العمل.
0: أم خالد. معك خالد.
2: مشاشع اليوم ما شاء الله.
0: أها، الجو الحمد لله كويس.
2: مشاشع هيك وصوتك منشكح.
0: نعم.
2: الحلقة منشكح.
0: بكرة، حلقة بكرة راح تكون عن كلمة منشكح.
2: تعرف يعني منشكح؟
0: إيش يعني؟
2: إيش يعني؟ يعني فرحان مبسوط.
0: منشكح.
2: إن شاء الله دائما يا رب.
0: نعم.
2: بالنسبة لحلقتك، أنا تصالحت بأغنية.
0: أغنية؟
2: آه.
0: يا الله، قديش هيك أنت بسيطة وسهلة وعميقة.
2: المشكلة إنه لما تصالحت بأغنية بعديها وجعتني كتير الأغنية هاي.
0: طيب قولي لي من البداية إيش الموضوع؟
2: من البداية كنت متزعلة أنا وصديقة لإلي، وقعدنا سنتين نحكيش مع بعض.
0: سنتين، 360 يوم ضرب اثنين.
2: ما عنديش غيرها يعني، عرفت؟
0: آها. أنتوا زعلكم عاطل لما تزعلوا من بعض، أنتوا صحبات.
2: أنا عمري بحياتي ما تزعلت معها ولا مع أي واحدة تانية.
0: طيب.
2: بس هاي أقرب واحدة لإلي وأكتر من أختي، أكتر من أختي.
0: تمام.
2: فبعد سنتين تبعت لي مسج أغنية على الواتساب، أغنية شيرين كده يا قلبي.
0: لا لا لا لا.
2: فطبعا يا ريت تسمعني، أنا عمري ما طلبت منكم أغاني.
0: أنت اليوم مشاعركم فاضت على فكرة. كده يا قلبي.
2: المشكلة مش هون، المشكلة إنه أنا رحت لها على مكان شغلها، فأجت بتقول لي بدي أحكي، قلت لها تحكيش ولا كلمة، حضنتها خلص وما تعاتبناش على اللي راح.
0: بس أنت زرتيها على شغلها، معناته إنه أنت صالحتيها كمان.
2: هي بعثت لي اغنيه، انا ما بقدر اني انا اصدها، انت بتعرف شو انا.
0: لحظه يعني، هي بعثت لك الاغنيه بعدين انت رحت لها على شغلها؟
2: بالضبط.
0: طيب،
2: كانت خايفه انها تجيني، لان انا عارفه انه انا من نوع كثير عنيده ورده فعلي بتكون مش كثير حلوه لطيفه يعني.
0: طيب،
2: المشكله مش هون، المشكله انه انا بعد ما تصالحنا سبعة اشهر توفت. هاي اللي حكيت لك عنها قبل هيك انها توفى.
0: تعرف انه ربنا ارادكم تتصالحوا قبل ما تتوفى؟
2: انا اتأكدت من الموضوع هذا. ليش؟ لان البنت غريبة عن البلد وانا اللي دفنتها. فصارت الأغنية بالنسبة لي صالحتني معها وصارت وجع بالنسبة لي ذكرى مؤلمة.
0: لعد بلاش نسمعها الأغنية هاي.
2: لا نسمعها دائما ما بنساها ما بتروح عن بالي. بس يعني شفت ما أبسط الأمور يعني بالخاص بحكي إنه الدنيا مش مستاهل أنا نزاعل مع بعض. يعني أنا من بعد الموقف هذا أي شيء بيصير بخليش ما بخلي الموضوع
0: والله يوصل لذعل. قصتك يعني صعبة وعجيبة.
2: والله يا سيد خالد وحياد ربنا اللي أحسن للدنيا كلها.
0: صادقة.
2: يعني بعد هذا الموضوع ما بتزعل مع أي حدا، لا مع أخ ولا مع أخت ولا مع صاحبة ولا مع حدا، لأني بتعرفش بكرة شو بصير.
0: نعم.
2: فما بحاول بخليش الموضوع يوصل لزعل.
0: يعني أنت تصالحتي بأغنية. طيب وإحنا بنهديك إياها على الهواء.
2: شكرا لإلك.
0: هلا 0-647-47-111-112. قبل كده يا قلبي نسمع أغنية، نسمع اتصال. يلا مساء الخير.
3: مساء النور
0: والسرور.
3: كيف حالك يا أستاذ؟
0: والله أنا بخير.
3: تحية لك ولطاقم العمل الجميل.
0: يسعدك.
3: وللهندسة ولكل المستمعين والمشاركين.
0: نعم.
3: جراحات اللسان، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. دائما يفترض بالزوجين أو حتى الأب والأم والأصدقاء إذا بدهم إنهم يتزاعلوا ما يحاولوا إنهم يعلوا صوتهم قدام بعض أول إشي، وثانيا ما يكونش بيناتهم إنسان بيحاول إن يخبي المحبة، يخبي العداوة ويظهر المحبة. لأنه إذا كانوا بتهاوشوا جنب هذا الإنسان ربما إنه الثور في داخله دائرة الانتقام أو الرغبة بالتشفي. فبقول لك أيوة هون بيناتهم ولعت. وبرضه الأب والأم مفروض إنه أي مشكلة بيناتهم إنهم ما يحاولوا إنه ما يطلعوا صوتهم قدام أولادهم، لأنه ربما الأب والأم ينسوا لكن الأولاد ما بينسوا. أنا أغرب طريقة للمسامحة حصلت معاي.
0: نعم.
3: دائما الإنسان في أوليات زواجه ممكن يكون جاهل، ممكن يكون متسرع.
0: جاهل متسرع.
3: اتزاعلنا يوم من الأيام أنا ورفيقة الدرب الله يرضى عليه وطول عمره ربي. فأنا كنت ما بسمعش، وإنها موديت لي ورقة مكتوب فيها إبريل لقيت الدار من بعد الحبايب خلية وباكية وفيها عجايب. قلت يا دار بالله خبريني عن المحبوب وين هو غايب.
0: طريقة بريل؟
3: والله.
0: وصالحتك زوجتك بهالطريقة؟
3: لا.
0: ولا؟
3: أنا بس قريت هاي السولافة ور من عيوني قد ما عيطت وجيت عليها حملتها بين ذراعي وصرت أرقص فيها. وكانت هاي أغرب وأجمل لحظة كانت بحياتي.
0: جميل جميل جدا. بدي أشكرك معتصم حتى نأخذ فاصل ونواصل على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المساء الجميل. 0-647-47-111-112 وسيقوم محمد ببث أغنية كده يا قلبي. كده

0: 0647 47 111 0647 47 112 أرقامنا على الهواء مباشرة. معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: كيف صحتك؟
0: أنا بخير.
1: الله يسعدك إن شاء الله تضل بخير يا سيدي.
0: تسلم. مين معنا؟
1: بسام الزابي.
0: والنعم يا بسام، تفضل.
1: حياك الله، كيف حالك؟
0: يا هلا
1: أخي الكريم. أنا سوري مقيم بسحاب بالأردن، صار لي 16 سنة.
0: ما شاء الله عليك، أنت بأهل عند أهلك وبلدك يا
1: على
0: بسام.
1: رأسي والله وعزم إن شاء الله.
0: نعم
1: والله يا أخي، صار خلاف بيني وبين زوجتي، صار لي 10 سنين عملت المستحيل، ماني عارف أصالحها ولا أنا عارف شو بدي أصالحها.

0: لطيف، ما المشكلة لما يتنح وخلص يعني. طب
1: الله
0: قول لي شو سويت؟ هات
1: الله
0: سمعنا.
1: وكيل الله وكيلك، يعني اخذت لها جاهات واخذت لها نسوان واخذت لها، يعني مستحيل راسها يابس.
0: بلكي بدها
1: بعدين
0: أغنية،
1: احضر
0: بلكي بدها أغنية، بدها إشي رومانسي.
1: والله يا ابن الحلال، ما قلت لك جربت يعني المستحيل، عملت كل شيء بيخطر على بال النسوان، ما في فايده، بدون فايده نهائيا. اخر شيء شلت شنتايت اواعي ورحت سكنت لحالي، وصار لي لحتى الان لغايه الان 10 سنين ساكن لحالي وهم ساكنين لحالهم.
0: لا اله الا الله.
1: الله وكيلك ما بزل عليك.
0: والاولاد ايش موقفهم؟
1: الاولاد ساكنين معهم، بروح بزورهم، بيجوا بزوروني وامهم ساكنه معهم.
0: طب هل كان سبب الزعل يعني شيء كبير يعني لهالدرجه انه 10 سنين؟
1: والله يا ابن الحلال مش عارف، يعني احنا كنا بسوريا ما كان عندنا هالشيء هذا، ولا كانت المره تزعل، ولا اجينا لهون تغيرت الآية، ما بعرف شو صار وشو جرى يعني.
0: والله شوف يا بسام، يعني احنا برنامج يعني هو ما بحل مشاكل، لكن انا احترم يعني صراحتك، ويعني اذا في حد عنده اقتراح من المستمعين اكيد راح تسمعه، لكن انا بقول انه 10 سنوات يعني فترة كافية انك تعرف انه ما في نية او ما في رغبة.
1: والله 10 سنوات يعني مستحيل، يعني بقول لها طيب شو بدك انت؟ تقول لي خلاص ما فيش فايده، ما فيش فايده، يعني ما ليش عارف، يعني انا اتصلت بحضرتك بلكي يعني تعطوني راي كيف بدي يعني اصالحها او كيف بدي ارجحها، او يعني ما ليش عارف كيف يعني ولا باي طريقه.
0: هل هناك طرف ثالث يعني بسمعها حكي؟ يعني دائما الطرف الثالث يا بسام هو اللي بخرب الدنيا. انا بخبرتي المتواضعه بالحياه طبعا،
1: والله في أطراف كثير، مو طرف واحد، عرفت شلون؟ وهم يعني دخلوا ناس وأقرب الناس إلها يعني هم اللي خربوا بيناتنا مع الأسف الشديد.
0: مع الأسف.
1: إي والله.
0: يعني أنت 10 سنوات وبتحاول تصالح زوجتك وهي مش قابلة، هذه هي القصة.
1: وهي مش قابلة، نعم.
0: وديت لها
1: يعني بليش عارف شو بدها، يعني بقول لها بدك نتطلق، رحت راح نتطلق بالمحكمة، شو اللي بدك إياه؟
0: شو قالت؟
1: ولا حكيت، قالت انا ما بديش اتطلق وخلص، يعني راسه يابس مش عارف شو
0: يعني. والله انا ما بدي اقول لك راح تسمع اجابات عجيبه من المستمعين.
1: الله
0: يعني لكن
1: انا تجوزت، يعني على فكره انا تجوزت،
0: ممكن زعلانه لانك تجوزت عليها.
1: نعم
0: ممكن زعلانه لانك تجوزت عليها.
1: لا مش زعلانه، هي حتى قالت لي روح اتجوز.
0: ممكن خلاص بطل لها خاطر، يعني ما بتعرف يا بسام.
1: والله ما بعرف، وانا ما يعني بتعرف. عدم مؤاخذة، انا يعني ما محروم من اولادي، مانيش عارف كيف بدي اقعد معهم، كيف بدي اجيبهم لصفي، مانيش عارف يعني انا واقع كثير.
0: سيدي هذا برنامج مسائي هو عبارة عن تعليل، لكن انت مشكلتك مع خلينا نقول في عندك ناس مختصين باصلاح
1: نعم.
0: ذات البين، جهات
1: نعم.
0: حكومية ايضا يعني، والمحكمة الشرعية بتشرح لك وضعك بالكامل وحقوقك بالكامل في رؤية أبنائك. إحنا بالنسبة لنا هذه تعليلة مسائية على الراديو، ممكن إن إحنا بنتعاطف معك ومنفكر معك شوية، لكن حلك الأول والأخير عند الجهات المختصة، محكمة شرعية، وهناك بالمحاكم الشرعية هناك قسم مختص بإصلاح ذات البين وتجميع خلينا نقول المتخالفين. فقضية إنه مرأة تبتز زوجها برؤية أبنائه هذا ما حدا بيقبله، ممكن ترفض لها العودة، ويعني ما بعرف شو القوانين بتحكي، لكن أنا أقول لك هناك بالمحكمة الشرعية مكاتب مختصة لمثل حالتك وهم راح يحلوا مشكلتك. شكرا يا بسام، يرضى عليك ويسعدك. أنا أعتقد أعطيت مكالمتك حقها، نعود لفكرة حلقتنا. شكرا لك، أغرب طريقة للمصالحة. معنا اتصال، مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور، أهلا.
2: كيف حالك؟
0: يا هلا.
2: هلا هذول اللي تقول عنهم اتقاتلوا قبل شوية وصلوا على السيجارة،
0: أها
2: هم متقاتلين على السجاير باقيين،
0: أها
2: 100%. هلا في سلامي لك والأستاذ محمد رمضان.
0: من مين؟
2: إيش؟
0: من مين؟
2: شو من مين؟
0: منك؟
2: بقول لك سلام إلك ولمحمد رمضان.
0: من مين بقول لك؟
2: مني أنا.
0: أنت مين؟
2: عارف.
0: أنا عارف إنك عارف.
2: شو أنت مين؟
0: نعم تفضل يا عارف.
2: لا بقول لك بسلم عليك محمد رمضان.
0: يسلم حالك يا عارف، تفضل.
2: سمعني الله يسعدك
0: يا هلا.
2: بقول لك صاروا على السجاير، بلكي هم متجاهلين على السجاير مثلا، ها ما بتعرف.
0: نعم.
2: هلا في كمان جيراننا قبل فتره قبل يومين نسوان قدت لك مع بعض على الزيت،
0: على الزيت
2: عشان تلقى لي.

0: زيت الجليه
1: زيت
0: كيف هاي
1: جلي النباتي اه المهم. اه اجت جارتهم التالت قالت علاش مديتي؟ قالت والله خفت من الزيت وبقلي بالسمك ومش عارف اجيب ولادي صاروا. اعطتها قلن وصالحوا مع بعض. بعدين بعد ما صالحوا جوا فاتوا التلات صالحوا مع بعض واكلوا سمك مع بعض.
0: اها
1: شوف السلافه كيف؟
0: عجيب عجيب.
1: يعني قلن زيت نباتي مديت لك عليه، قالوا عشان الزيت النباتي.
0: اها
1: يعني شغله بسيطه، انا عارف جيران والله قبل اسبوع صارت عندنا.
0: الله يهد البال. شكرا لك يا عارف.
1: اهلين. هلا هلا
0: يا هلا. معنا اتصال، مساء الخير. الو
2: الو
0: يا هلا.
2: مرحبا، يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيكي.
2: دكتوره جوان علاونه معك.
0: دكتوره
2: جوان علاونه.
0: جوان والنعم يا دكتوره. دكتوره ايش؟
2: والله انا جراحه انف واذن وحنجره.
0: يسعدك والله. انا بدور دواره على واحد يظبط لي الجيوب الانفيه. ولا صوتي ماشي حاله هيك؟
2: وصلت وصلت لصوتك ممتاز.
0: اذا ما بدي اعمل جوب انفيه، خليه زي ما هو.
2: لا خلص تعال بنشوفك نفحصك ونقرر.
0: تسلمي.
2: ما بنقدر نقرر على التليفون، لازم نفحص.
0: لا انت لازم على السمع، انه لازم تغمضي عينيك وتسمعي الصوت كيف بيطلع.
2: هلا في ناس عندها بحه في صوتها.
0: ايوه
2: يعني مو شرط، فهذا صعب يتميز الا لما اشوفك نفحص ونشوف.
0: نعم. وبقول لك يا دكتوره، الاذن تعشق قبل العين احيانا، والله يعينكم على قديش بتسمع اصوات. تفضلي دكتوره.
2: يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك يا هلا.
2: يعني موضوعك هو جميل، لكن يعني يمكن لو انحكى فيه بطريقه اشمل يمكن كان الواحد قدر يعني.
0: احنا بننتظر مكالمه زي مكالمتك، هذه تعليله وليست حلقه تخصصيه. ويعني حتى اكبر دليل انه الاخ اللي تكلم، يعني احنا ما بنعطي اي اقتراحات، انما نوجهه للمكان الانسب لحل مشكلته. لكن موضوعنا اغرب طريقه صلحه شفتيها بحياتك، وانت كيف بتحبي تتصالحي دكتوره جوان؟
2: حلو. هلا انا صراحه ما شفت يعني طريقه.
0: يا ريت نطفي السبيكر حتى نسمعك بوضوح.
2: اطفي
0: لو سمحتي. لو سمحتي
2: هيك احسن.
0: ممتاز، تفضلي.
2: هيك الصوت احسن.
0: ممتاز جدا.
2: اوكي
0: هيك الانف سليم والحنجره سليمه والصوت برن
2: والصوت واضح
0: والمخارج سليمه كلها.
2: الله يسعدك. هلا هو بدي احكي لك، يمكن احسن واكبر نعمه في حياه الانسان انه يكون حواليه ناس سلسه ولينه في التعامل.
0: جميل.
2: ما في أحلى من الإنسان السلس واللين.
0: نعم.
2: وشو أصعب إنك تعيش مع إنسان عنيد وإنسان بياخد الحياة يعني بالعباطة خدمين.
0: نعم. وبصالحش وما بهادن. أيوة. ولا وما برمي واطي.
2: بالضبط. هذا الحكي بيشمل صاحب، صديق، زوجة، ابن. لما أحكي لك الإنسان اللين السلس يعني هذا الإنسان بيتعاشر. اما جميل. الناس اللي ماشيه على انه انا بس بدي اخذ ازعل من فلان ومن فلان واخذ على موقف صغير، شوف حياتنا صارت الايام تمشي بسرعه والوقت بطل فيه بركه والمواقف.
0: نعم.
2: صارت كثير.
0: نعم.
2: اذا انا بدي ادقق على كل موقف، على صاحبتي شو حكت، على حماتي شو حكت، على مثلا اختي حكت، صدقا الحياه رح تكون صعبه.
0: طب في ناس شاطرين بالمصالحه دكتوره.
2: المصالحه
0: شاطرين طبعاً. شاطرين فيها.
2: كل إنسان في الدنيا في له مفتاح.
0: حلو، من هون مربط الفرس.
2: بالضبط.
0: هل إحنا منشخص اللي أمامنا شو مفاتيحه، ولا بس منستنى إنه صالحنا بطريقتنا اللي منفهمها وهو مش فاهمها؟
2: ما هو هون أنا اللي بحكي لك إياه، كل إنسان في له مفتاح. ما تحكي هذا الشخص أنا حاولت أصالحه ومرضي.
0: ما هذا اللي صار.
2: إحنا البشر بطبيعتنا بسيطين. حتى لو شو ما احنا حاولنا نبين عكس ذلك.
0: نعم.
2: احنا بسيطين. ولو شو ما حاولنا نبين انه احنا مش هيك، لا احنا بسيطين. لما انا اتعامل مع انسان عارف شو نقطة ضعفه او بعرف شو مفتاحه، رح اقدر اصالحه.
0: اذا كنت ذكي.
2: الذكاء الاجتماعي يفوق اي ذكاء. لا تحكي لي شهادات. ولا تحكي لي علم.
0: نعم.
2: ولا تحكي لي دراسه، ولا تحكي لي دكتور، ولا تحكي لي مهندس.
0: نعم.
2: في دكتور.
0: لا، سلامه قيمتك ويعني. نعم. وتعبك وعلمك، هذا ما شاء الله عليك.
2: لا مش انا عم بحكي عن طرف.
0: نعم.
2: ثاني.
0: نعم.
2: احنا.
0: نعم.
2: بالتعامل مع الناس بنخلي يعني في ناس اطباء وما بيعرفوا يتعاملوا مع المرضى اللي بيجوا عندهم على العيادات، ما بيعرفوا يتعاملوا.
0: نعم.
2: بيخسروا محبه الناس بالمقابل. الناس ما بتيجي عليهم.
0: نعم.
2: مع انه عندهم علم.
0: نعم. انت مع انه فن المصالحه

0: يضاف لشخصية الإنسان؟
1: إنه المبادرة،
0: فن المصالحة مش المبادرة، فن. هذا فن. هلا ممكن أنا ممكن أحاول أصالحك 20 سنة وأنت ما تقتنعيش، وهذا اللي صار مع بسام قبل شوي اللي تكلمنا على الهواء.
1: صح،
0: 10 سنين وأنا بحاول أصالحك شمال يمين، بعتلك جاهات، بعتلك زلام نسوان، بعتلك ترك ورد، ولا قدرتي انك يعني ها يعني يرق قلبك شويه. اذا هذا الشيء بده فن، بده مهاره.
1: هذا يعني بيندرج تحت مسمى الذكاء الاجتماعي.
0: تمام،
1: كيف اتعامل انا مع اللي حوالي؟
0: اوكي،
1: كيف اتعامل مع اي شخص؟ كيف اصالحه؟ يعني احنا كمان مش ملائكه. انا اكيد بمر علي مواقف، ممكن انا ازعل اخوي، ازعل صديقتي، ازعل كذا. كيف ادارك الامور مباشره واضبط الموقف؟ هذا هو الفن، هذا هو الذكاء.
0: سمعتي اول مكالمه لما قال لك اثنين تدبحوا طوش ومزعوا اواعي بعض وتصالحوا على سيجاره؟
1: يعني لا تعليق. لا تعليق. الانسان
0: ممكن تطوشوا على سيجاره على فكره. هم
1: عجبت اللي ردت. يعني هي الثاني اللي رنت بتقول لك انه طوشوا على سيجاره.
0: طب كطبيبة يعني... كطبيبة
1: احكي لي.
0: كطبيبة بشرية، فرحة المصالحة شو بتعمل بجسم الإنسان؟
1: هلأ هو يعني الفرح سبحان الله، بقول لك في شيء اسمه في عندنا في الطب ظاهرة القلب المكسور.
0: نعم،
1: يعني الإنسان بس يزعل القلب ممكن ينكسر،
0: مع أنه في شكل عظمة القلب.
1: نعم،
0: شوف الوصف قديش يعني شرس.
1: وظيفيا
0: صحيح،
1: وهذا الشيء مثبت عندنا طبيا.
0: حتى الوصف يعني شرس، انه قلب انكسر
1: فعلا. هذا الشيء مثبت عندنا، في شيء اسمه بروكن هارت سيندروم.
0: نعم،
1: انه فعلا القلب ينكسر. فتخيل قديش يعني في الزعل والنكد والعصبية قديش هرمونات الاسترس بترتفع. الكورتيزول والهرمونات هاي كلها بترتفع. وطبعا على المدى البعيد هذا كله له أثر صحي سيئة.
0: نعم نعم.
1: وتخيل بالفرح أو الإنسان لما تكون شخصيته هادية ويصالح أو حدا يصالحه، قدي السعادة أنت حتى لما تصالح يمكن السعادة اللي تشعر فيها أكثر من شخص يجي صالحك.
0: أنت لما تصالح،
1: طبعا
0: لما تنجح بالمصالحة،
1: لما تنجح في المصالحة.
0: ما احنا قاعدين بنحكي من اول حلقة عن تكتيك وتكنيك المصالحة دكتورة. جوان يعني انا برجع وما بدي ارجع مربع الصفر. يعني احنا انت تفضلتي مشكورة وقلتي انا حابة اطول معاك بصراحة لانه الكلام ممتع معاك، وانا متأكد المستمعين مستمتعين ومستفيدين من كلامك.
1: الله يسعدك.
0: فالفن المصالحة يجب ان يوظف. انا برايي الشخصي، وممنوع احكي رايك يعني كمذيع، لكن
1: انا حكيت لك هي كل انسان له مفتاحه.
0: بالضبط.
1: هي هذا هو الفن.
0: يعني اذا جوزي يعني بحب كرة القدم مثلا، انا بجيب له تيشيرت النادي اللي بشجعه.
1: بالضبط،
0: هذه قمة الذكاء.
1: نعم، ممكن في مثلا زوجك، مثلا اعطيك مثال مبسط وواقعي.
0: نعم.
1: جدا.
0: نعم،
1: مثلا وحده زوجها مش قابل انه يرضى، عم بتحاول ومش قابل،
0: لا وسايق فيها،
1: ممكن يكون نقطه ضعف امه.
0: تخيل، شوفي قديش بدها تحتوي بتقول لك انا ناقص احتوي واحتوي امه كمان.
1: لا
0: هيك بنسمع دكتوره. ما هيك بنسمع.
1: هون
0: التكنيك. اوكي،
1: نعم. صحيح، فكل إنسان في نقطة ضعف. ممكن أنا أتودد لأمه وأحب أمه هو يرضى.
0: طب إحنا كيف نصالحك؟ مشرط بإبرة؟
1: لا، أنا ربيانة. هي بس أنا بدي أحكي لك يا الإنسان أبسط. يعني إحنا بفطرتنا عندنا بساطة.
0: صحيح،
1: وكل شخص فيه له مفتاح في الحياة. إذا إحنا عرفنا إيش هو مفتاحه. لا تحكي لي شخص ما بيرضى، أنت ما عرفت كيف تصالحه. مش هو ما بيرضى، أنت ما عرفت ترضيه.
0: نعم.
1: ممكن انت عم بتحاول تصالحه بس في شيء ما برضي انت لسه عم تعمله، فاكيد مش حيرضى. انت مفكر انه هو مش عم برضى،
0: او بتعمله بطريقه فيها تكبر وفيها
1: بالضبط
0: انه دفش، يعني انه خلاص انا بدي اصالحك بدفاشه. دكتوره جوان، يعني انا سعيد جدا بهاي المكالمه الجميله. احنا كل احد واثنين وثلاثاء بهذا التوقيت انا حريص اني اسمع مكالمه من جنابك.
1: الله يسعدك.
0: موضوعنا انه دائما هذا البرنامج تعليله مسائيه وليس تخصصي، هو عباره عن حوار لذيذ بسيط عفوي.
1: عكس موضوع جميل،
0: ونسال الله الفائده. نسال الله الفائده.
1: صح.
0: نعم، شكرا لك
1: سيدتي. الله يا رب هيك الله بييسر امور كل الناس اللي حكت واللي عندها مشاكل.
0: نعم، شكرا لك. وشكرا. اذا دكتوره جوان،
1: اي استفسار بالنسبه ل

0: للمشاكل الصحية احنا موجودين.
1: انا صوتي عجبني هيك، لا بدي اشتغل لا بانفي ولا بحنجرتي.
0: قال خليني هيك بلاش ازيد.
1: خليني هيك بلاش يخرب صوتي. شكرا لك.
0: لا ما شاء الله عليك.
1: يا هلا يا هلا. إذن مكالمة جميلة، يعني دكتورة أصرت أنه الذكاء ثم الذكاء ثم الذكاء ثم التكنيك يعني.

0: هو يعني شغل اللي إياه، هذا اللي تعودنا عليه بمجتمعاتنا من آلاف السنين. فالذكاء ثم الذكاء. 0-47-47-111-112. بدي أشكر دكتور رجوان على هالحديث الممتع. مساء الخير.
1: إذا جن العرب عقلك يقول الناس ما يفيدك.
0: هلا.
1: إذا جن العرب عقلك يقول الناس ما يفيدك، وإذا بيدك جرحت إيدك تداوي جرحك بإيدك، ولا تطمع بعفو الغير إذا ما خانك التعبير، وإذا أقفت وطار الطير قول الله ليعيدك البعيد.
0: الله ليعيدك البعيد. محمود
1: مساء الخير.
0: العزام
1: يعطيك العافية.
0: يعني محمود. أنت طبيب الكلمات، وكان معنا طبيبة من قبل.
1: كان بودي يعني ظل مستمر لأنه بتحكي علم يعني.
0: أنا والله استمتعت وحبيت نطول، لكن حفاظا على حصة باقي المستمعين لازم يعني، ولكن نتوقعها غدا في مساء الغد إن شاء الله.
1: يعني أوجزت فأعجز ما شاء الله.
0: نعم تفضل.
1: يا سيدي من أعجب، عشان أختصر أكتب الوقت، من أعجب القصة قريتها عن الصلح، إنه قاضي شرعي ويجوا اثنين مختلفين زوج وزوجة وخلص واصلين درجة إنه لا يمكن يتقبلوا بعض.
0: نعم.
1: ووجد فيهم يعني متثقفين يعني بيحكوا كلام طيب، إنما خلاص في اختلاف،
0: خلاص الكيمياء مش جاية.
1: قالوا لا أبدا يعني عطوس القاضي، إحنا خلصنا متفقين وبدنا. قال طيب أنا موافق إني أنهيكم، بس بدي منكم طلب واحد. قال كل واحد بياخذ ورقة ومعكوا قلم وروح على جنب من القاعة ويكتب 10 خصال من قبيله جميلات كويسات تقبل فيه، وبعدين متفق. أخذ الأوراق وراحوا كل أحد زاوية وبلش، ولما خلصوا جابوا الأوراق أخذ القاضي أعطى الأوراق عكسي، ورقة هذا لها هي ورقة هذا لزوجها، وقال لهم روحوا قروهن على نفس المكان. وقفوا دقيقتين أو ثلاثة وميكروفين ويطلعوا على بعض، كل ما قالوا واحد نقطة يطلع الثاني يبتسم شوي شوي يفقعوا من الضحك، وبالتالي قالوا القاضي بطل نسخه.
0: يا سلام، ذكاء القاضي أنقذها يعني هالزوجين.
1: أما من اللي كنت محذرها من العصر يعني بقول ياريتني سلفتها للإخوان يعني فيها التعليلة، اللي هي كنت كاتبها منشور بسيط اللي هي هذه المنارة يا أستاذ خالد والإخوان والإخوان المستمعين، المنارة المقابل البحر بعضها من مئات السنين 200-300 يمكن منارة الإسكندرية وعمرها 1000 سنة يمكن.
0: نعم.
1: وهذه المنارة بتعشق البحر ومتابع كل حركاته
0: ما هي ساكنة على البحر المنارة،
1: قابليته ومتابع كل شيء، هو البحر غير مكترث فيها خالص ولا منتبه لها خالص.
0: لا أنا هيك بزعل.
1: حتى إنها انهارت وسقطت، فغضب البحر وانتبه ويعني وراح مرسل غضب بموجات عالية وجمع كل حطامها وضمه إلى صدره
0: بعد فوات الأوان.
1: نعم سيدي.
0: يعني هذا القصة يعني بتصبح فيلم.
1: قصيدة موضوع، حاولت أكتب موضوع قصيدة، لأنه والله بعد فوات الأوان لم بقاياها وحطامها عليه شوي 200 سنة ومقابلة مثل حب يعني.
0: هي كانت منورة حياتك وضاوية عليك
1: ترى مثل الحب السنباطي لا أم كلثوم. نفس الشيء طول عمري حرامية زي فتطلع عليها بحب وإعجاب وهي ما منتبهت له أصلا.
0: لا هي منتبهة بس إنه يعني كانت بدها أحسن ما فيه ألحانه.
1: ممكن در
0: يعني أنا هذه لعبتي، هذه ساحتي يا محمد. محمود
1: وأنا بستسلم. صح كلامك.
0: يعني مرات يعني المرأة يعني بتخليه معلق حتى يعطيها أجمل ما عنده،
1: وهذا أسلوب ساحر ترى.
0: هذا أسلوب ساحر.
1: ساحر. نعم.
0: شم ولا تذوق.
1: حتى أنه يصل يستوي.
0: يستوي. ويغرد كما العصفور يغرد ويبني أعشاشا
1: هو يا حرام ترى تغريد ما خلاش ولا أي سنفونية ما حكاها، ولكنه خلاص مش ضابط طبعا.
0: بالأخير الأطلال لحنها إياها.
1: نعم.
0: لكن أنا مشتاق لسماع قصيدة البحر والمنارة.
1: ما كتب قصيدة لكن أكتب يعني خلنا نقول على
0: منك أنت في الأيام القادمة
1: إن شاء الله، لأنه موضوعنا فعلا أخذ قلبي ويمكن نزل دمعتي حتى
0: يعني. أنا لا إنه فكرة إنه البحر بعد فوات الأوان ذهب ليجمع يعني حجارة المنارة.
1: نعم جمعه
0: يعني. إذا ذهب ليجمع يعني إهماله، ذهب ليجمع تعنته.
1: كلنا هيك يعني، ممكن أنت بعد فوات الأوان قلت يا والله كان غالي، والله كان بعد ما راحت خلص فاتكم القطار زي ما قال الله يرحمه.
0: وقدامه طول الوقت.
1: وهي قدامه. الصح
0: قدامه. ولا هم متصالحين ولا هو

0: ومتلحلح ولا هي مت يعني.
1: ولا وهي بس يا حرام طالما بتحط بقلبها بس.
0: طب هل يعقل ان المرأة يعني تنتظر الصلحة من الرجل مثلا بدون ما انها تهيئ له الطريق مثلا، انه يا اخي تلحلح صالح شوية؟
1: ما هو المرأة مش ستاندر كل النسوان زي بعض، بعضهم هي بتيجي تصالح وبعضهم تظل صابر تترك 10 سنين، إلا في مدخل فعلا، يمكن بوردة، يمكن بابتسامة، يمكن ببيت شعر. يعني في ناس بترضيها وفي ناس لو بتنتحر قدامها ما بتسأل، خلص.
0: هذه الغريبة، إنه لو تنتحر قدامه ما بسأل.
1: بالضبط بالضبط.
0: نعم. طب أنا طمعان بقصيدة يا محمود.
1: أبشر أنت والخل
0: أبشر
1: مستمعين.
0: بالسعد.
1: بقول خبريني، ارصدي دقات قلبي واسمعيها، ارصدي دقات قلبي واسمعيها، واحصريها اينما شئت وانا، واحسبيها واعيديها لقلبي واتركيها، ثم قولي هل تري قلبي معي، ثم روحي في جروحي، في مدى جسمي وروحي، في كياني، مزقي لغز زماني واستريحي، ثم قولي هل تري روحي معي، ثم طيري عبر فكري في خيالي لا تبالي، واكشفي سر انشغالي وخبالي لا تبالي، ثم عودي وأجيبي عن سؤالي هل تري عقلي معي، أرشديني لست أدري أين وهمي من يقيني، أين رأسي أين أقدامي ودربي، أين أفكاري وقلبي، أين ليلي كيف أمسى ونهاري كيف أضحى، أخبريني من أنا، هل بات أني أنه أم أنا ما زلت أني، هل له رأسي أنا أم أنا نفسي وهذا الرأس مني، كم سؤال في لساني، كم أعاني، كم إجابات تدوي حيرتني عذبتني، وعيوني لا تبالي تقلب المرئي حتى قلبتني، هل تهاوى كل شيء في عيوني، أم عيوني غرها طيف فحال الطيف دوني، أن أرى أو لا أرى، هل أنا أهوي وهذا الكون يسمو، أم أنا والكل نهوي لسحيط من سباتي أيقظيني.
0: الله الله الله،
1: وسلامتك يا سيدي.
0: يعني دائما تدهشنا، دائما تبهرنا.
1: وأقول الجزء الموجود والله لو في أحسن لقدم أحسن.
0: يعني ما أعتقد هذه المصارحة الذاتية وهذا الاعتراف بكل ما بداخله واللجوء للحبيبة بهذه الطريقة وتحملها مسؤولية عظمى.
1: ارجع يعطيني تقرير شو شفتي شو عندك.
0: أعطيني، تحولي إلى كل شيء، تحولي إلى أم، إلى حبيبة، إلى صديقة، إلى أخت.
1: يا الله الله عليك.
0: وإذا مش قد هالدور يا محمود شو تسوي فيها؟
1: بصير تقعد جنبي وخلاص، وبالتالي ننتظر مين يجي يكتشفني يعني.
0: ننتظر من يكتشفني. لله دارك يا محمود. شكرا لك.
1: حياك الله.
0: يا هلا يا هلا. نستحق فاصل بعد مكالمتين يعني بهذا الثقل. 0647 47 111 112.

0: العجيب انه هذه الاغنيه لفضل شاكر يعني من اللون الخليجي انتجت عام 2002 في البوم حبيتك ولم تنل الشهره. انا استمع لاتقان باللهجه الخليجيه من فضل شاكر وهي كلمات نزار يعني لا الحان فضل شاكر نفسه ومن الاغاني الجميله نعتمدها بكيف انها بتصالح معنا. اتصال مساء الخير. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك يا اخ خالد؟
0: هلا يا استاذ
1: محمد رواشدي.
0: والنعم يا محمد.
1: والله ومنك ومن المستمعين
0: يا هلا.
1: والله انا الاخ بسام هذا اللي حكى 10 سنوات وهو
0: نعم بس احنا ما بنحكيش عن الناس هذا يعني احنا نشير للبشر بطريقه بتكرمهم لانه ربنا كرمهم.
1: طيب عن الحالة عن الحالة
0: نعم عن الحالة نعم لكن يعني البشر يبقوا يعني بشر. نعم تفضل أستاذي.
1: أنا رفع ضغطي لأنه العشر سنوات
0: يا لطيف. طيب أرجو تكون مشاركتك يعني لطيفة لأنه
1: لا
0: اللي فيه كافي اللي فيه كافي إيجابية لأنه اللي فيه كافي لا لا لا لا قصدي بين قوسين اللي فيه كافي.
1: طيب
0: يلا تفضل.
1: موضوع ثاني.
0: لا لا لا كمل عن الموضوع بسام بس يعني بلطف.
1: موضوع رفع ضغطي لأنه عشر سنوات حكم بما فيه كفاية.
0: يعني أتفق مع أنه مش لازم أقول الكلمة هاي لكن طيب. 10 سنوات مدة واضحة.
1: خلص أنا خلينا أنتقل لنفس الموضوع.
0: لا أنت زلمة غانم ومقدر تعرف مرات اللي طالب النصيحة يحتاج إلى لطف أو يحتاج إلى يعني الترحيب أو الطبطبة يحتاج إلى طبطبة.
1: الله يعينه الله يطبطب.
0: وجبر الخاطر يا صديقي برضو عبادة.
1: صحيح.
0: تفضل.
1: في حديث نبوي يعني باختصر حكى أنه إياكم من كل ما يعتبر منه. يعني بمعنى آخر لا تورط نفسك في غلط مع صاحبك مع زوجتك مع ابنك مع جارك.
0: حلو.
1: لأنه الاعتذار والأسف ثقيل عن نفس البشرية أخ خالد.
0: جميل أنا بحترم رأيك لكن برضو المصالحة حلوة.
1: المصالحة حلوة أنا معك لكنها ثقيل أنت يعني كأنه بدك بلدوزة حتى يدفعك تروح للصلح.
0: يعني نعم.
1: كل واحد صلح خفيف عليه بيبلديه خفيف دمه وروحه زي اثنين هذولا الافتقار تراضوا هذولا يعني أشخاص يعني ما تلقاهم
0: ما فيش ذرة كره بقلبهم أنا هيك بتخيلهم.
1: لا إحنا

0: خلينا للسواد الأعظم في البشر.
1: نعم.
0: السواد الأعظم الصلح عليهم ثقيل.
1: نعم نعم. هل تعتبروا هذا شيء سليم ولا مش سليم؟ ثقالة الصلح على الناس.
0: سليم الصلح. سليم أنا معك سليم.
1: طيب يعني برجع الإخوان لبعض، برجع الأزواج لبعض، برجع الشراكة لبعض.
0: الأفضل منه، الأفضل منه أني أظل أنا مع صاحبي، مع أخوي، مع زميلي، حليب على حليب.
1: ما هو مش الكل بفكر زيك بنفس العمق. لولا يعني اختلاف السلع لبارت، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. الناس في منها اللي بكون بعفويته مع صاحبه، مع زوجته عفوي، وهذا العفوية بكون واحد جدي والثاني مزيح، فبالتالي هون بصير الخلاف، مع أنه الاثنين أحسن من بعض.
0: أنا طبعي أستاذ خالد جدي 50% ويعني ومرن 50%.
1: جميل جميل ما شاء الله عليك.
0: ما ما ما بحط ما بعملش وحدي على حساب وحدي.
1: نعم يعني واعي لما يحدث حولك.
0: بالضبط.
1: نعم
0: بالضبط.
1: جميل.
0: لأنه المشاكل اليوم يعني مش زي أمس. أنا مش في العمر يعني مش سهل. أنا عشت الزمن الجميل.
1: ما شاء الله عليك.
0: أبوي وعمامي يعني يهتوش الصبح والمغرب يكونوا عفتي، يقعدوا عفتي وما شاء الله ولا كان.
1: يرحم والديك، انت قلتها بلسانك انه كانوا يتهاوشوا الصبح وبالليل يقعدوا على العشاء.
0: بالكثير من المساء، بالكثير من زعلهم يستمر للمساء بس.
1: يا سلام.
0: احنا اولادهم ما نتدخل نهائيا.
1: بس بقوا يجتمعوا، بقوا يتصالحوا.
0: احنا كنا نلعب مع بعضنا ونشرب ولا كان الامر يعنينا. هم بيهتوش الصبح على إشي بسيط والمساء بتراضوا.
1: الله يرحمهم ويطول بعمر اللي يظل منهم. بدي أشكرك صديقي حتى نعطي مجال اتصال.
0: حياك الله.
1: 0647-47-111. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: والوردات.
2: تحياتي أستاذ خالد.
1: أهلا أستاذ أحمد.
2: يديمك ربنا. وتحياتي لمحمد رمضان وكل السادة المستمعين والمشاركين. أبدعوا كله حقيقة يعني.
1: نعم.
2: في الموضوع يعني أبدعوا. يعني احنا لو نترك مساحات للفرح صدقني بدناش نقول انه ما في حدا بزعل مع حدا، لكن انت كما حدث الزعل في معركة يجب ان يكون هنالك معركة للصلح.
1: نعم.
2: لانه سهل جدا ان نخرب كل الاشياء ولكن صعب نعملها. صعب جدا ان نعملها يعني، لانه اصبح للاسف يعني نترك لو نتخلص من العند اللي هو كرامتي ما بتسمح اني اصالحك.
1: كرامتي
2: يعني.
1: او حاول اكثر.
2: ايوه بالضبط.
1: حاول مره اخرى.
2: ومنعرف انه الصلح هو من باب الاعتذار بطريقه رائعه جدا، والاعتذار لغة النبلاء مش
1: نعم.
2: لغة أي حدا يعني، لأنه لما بتملكنا العند والعياذ بالله بتتملكنا الكراهية والبغضاء، وهذا يعني في مثل بيقول حبيبي اللي ما بكى فوق راسي وأنا حي وش بدي في عند هيلات الترايب.
1: مثلا لما يهيلوا التراب على عليه.
2: لما أموت إيش بدي أنا لما أموت لوين جايين أنت؟
1: صحيح.
2: مش راح اشوفك.
1: هذا هذه يعني انت بتتكلم عن حاله وعي عميق عند الناس
2: تماما،
1: وليس العفويه والدلع اللي بيصير هاي الايام
2: 100%. فمعظم
1: يعني للاسف يا احمد يعني بكون الزوج والزوج الاثنين احلى من بعض ودارسين وما شاء الله عليهم وبجننوا، لكن بترى انه العند يعني هو اللي هو ما دمر.
2: هو العند هذا لو نتخلص منه ونتخلص من قضية إنه كرامتي ما بتسمح لي. شو كرامتي ما بتسمح لي؟ سؤال أنا يعني لما أعتذر منك بدي تنزل كرامتي؟
1: نعم. إذن هنا اضطررنا مثل ما قال الدكتور رجوان إنه نعم. يكون عندنا ذكاء بالمصالحة وتكتيك وتكنيك. يعني بدنا نفرض قدامنا ملف فيه 50 طريقة مصالحة ونشخص الإنسان اللي معنا وين نقطة ضعفه وشو بحب.
2: تماما. وأنا بحيي الدكتورة في إشي أهم أستاذ خالد.
1: نعم.
2: ألا وهو تعرف اللي بيصالح يبادر بالصلح إنه بكون عم بيختسل من أي زعل وأي حزن وأي جرح. لما أنا بجيك مبادر

0: انا وانت بتتقبلني بكون في اقصى غايات السعاده.
1: نعم،
0: بأقصى غايات السعادة بيكون الموضوع. فالموضوع مش ليش نزعل، ليش يعني زي البحر أو بركة ماء زد فيها حجر موج المي بصير يتوسع بعدين بنتهي، إلى متى بده يضل هذا العند؟ وكلما طالت الأيام زاد العند أكثر فأكثر. لما على الفور زعلني من الباب هذا بلف لك من الباب الثاني؟
1: اها
0: بلف لك من الباب الثاني، لانه انا مش ملاكي، غلطت وانت كذلك. لما نلتقي بالاحضان واعتذر منك بجوز انا اصير داخل عتبة بيتك مش مفروض احكي ولا كلمه، انتهى الموضوع. يعني مجيئي هو قمه الاعتذار،
1: حضوري أيوة. امامك مثولي بين يديك هو الاعتذار. يعني
0: وبتبعك انت بتقولي لا تحكي ولا كلمة، انا بعرف شو قهوتك، اتفضل السريع.
1: هذا لما يكون الطرفين عندهم نوع من الرقية احمد بالتعامل.
0: ما هو احنا الوعي اللي تفضلت فيه الدكتورة هو اللي بيقودنا للرقي والعلاقة التعامل بين الناس، هذا اللي بيقودنا اليه.
1: نعم.
0: تغيبين عني وامضي مع العمر مثل السحاب،
1: سحاب،
0: وأرحل في الأفق بين التمني، وأهرب منك السنين الطوال، ويوما أضيع ويوما أغني، أسافر وحدي غريبا غريبا، أتوه بحلمي وأشقى بفني، يولد فينا زمان ضريب، يخلف فينا الأسى والتجني، وإن مزقتنا رياح الزمان فما زال في النبض لحن المغني. تغيبين عني وأسأل نفسي ترام الغياب، بعاد المكان وطول السفر، فماذا أقول وقد سرت بعضي، أراك بقلب جميع البشر، وألقاك كالنور مأوى الحيارة، وألحان عمر تجيء وترحل، فأنطال فينا خريف الحياة، فما زال فيك ربيع الدهر. تغيبين عني فأشتاق نفسي، وأهفو بقلبي على راحتيك، نتوه ونشتاق نخدو حيارة، وما زال بيتي في مقلتك، ويمضي بي العمر في كل درب، فأنسى همومي على شاطئك، بعيدان نحن ومهما افترقنا، فما زال في راحتيك الأمن. تغيبين عني
1: الله،
0: وكم من قريب يغيب وإن كان ملأ المكان، فلا البعد يعني غياب الوجوه، ولا الشوق يعرف قيد الزمان.
1: لما القصيدة؟
0: فاروق جويدة.
1: ولماذا كان يتجنبها؟
0: شعرت
1: انه بتجنبها قاعد بالقصيدة.
0: بتجنبها.
1: نعم
0: بتجنبها، لانه العند اساس كل شيء.
1: وهو عنيد.
0: وهو عنيد، لكن بداخله لا، هو بداخله طفل.
1: مع أنه الشاعر لما يعني ينتحل شخصية مغني أو فنان موسيقي، مع أنه كان شاعر.
0: طبعا
1: هذه التورية يعني عجيبة.
0: 100%.
1: لكن تلتقط يعني بالأبيات أنه هو من كان يتجنب، ويبرر لنفسه يتجنب الارتحال، ويبرر لنفسه الغياب،
0: لأنه الخطأ بيكون خطأه بيكون أكبر، فبضل يتوارى بالخطأ تبعه علشان
1: هذا ما أقصد. نعم
0: أيوه. علشان يثبت مدى حبه ومدى جنونه بهيك موضوع.
1: نعم
0: نعم.
1: احنا يعني نسمع كمان دقيقتين من قصائد فاروق جويدة، ايش رأيك؟
0: بأمرك.
1: والآن أنا أيضا يعني فاروق جويدة وغازي القصيبي يعني هم من حملوا على أكتافهم يعني عبء الوعي الجمعي على فكرة بقصائدهم.
0: تماما. بدك لفاروق نروح لفاروق، بدك لغازي الغروب نروح للغروب.
1: من ولا نغير؟
0: بدك لعبد العزيز الجويدي؟ بروح لعبد
1: والله
0: العزيز.
1: انا بدي اغير لمحمد الثبيتي صاحبي. ما الذي غيرك؟
0: لا خليني اروح أدر مهجة الصبحي.
1: محمد ثبيتي. محمد نعم. الثبيتي نعم نعم.
0: أدر مهجة الصبحي. صب لنا وطنا في الكؤوس يدير الرؤوس وزدنا من الشاذلية حتى تفي السحاب.
1: السحاب.
0: أدر مهجة الصبحي واصفح على قلل القوم قهوتك المرة المستطابة. أدر مهجة الصبحي وقلب مواجعنا على جمر الغضا ثم هات الربابة هات الربابة. ألا ديمة زرقاء تكتظ بالدمى فتجلو سواد الماء عن ساحل الظما.
1: الله.
0: ألا قمرا يحمر في غرة الدجى ويهفو على الصحراء غيثا وأنجما فنكسوه من أحزاننا البيد حلة ونتلو عليه سورة الحمى. ألا أيها المخبوء بين خيامنا أدمت نضال الرمل حتى تورم. أدمت نضال الرمل فاصنع له يدا ومد له في حالة الموت موسما. أدر مهجة الصبح حتى يئن عمود الضحى وجد الدم الزعفران إذا من محى. أدر مهجة الصبح حتى ترى مفرق الضوء بين الصدور وبين اللحى. أيا كاهن الحي أسرت بنا العيس وانطفأت لغة المدلكين بواد الغذا. كم جلدنا متون الربا ثم اجتمعنا على الماء وانقسمنا على الماء. أيا كاهن الحي هلا مخرت لنا موعدا. هلا مخرت بنا الليل في طول سيناء. هلا ضربت لنا موعدا في الجزيرة. أيا كاهن الحي هل في كتابك من نبأ القوم إذ عطلوا نجمة الصبح مروا خفافا على الرمل ينتعلون الوجه أسفروا عن وجوه من الآب واكتحلوا بالدجى وامتطى غلست فيه ظعنهم والرياح مواتية للسفر والمدى غربة ومطر. أيا كاهن الحي هلا مخرت بنا الليل في طول سناء. هلا ضربت لنا موعدا في الجزيرة شدنا في ساعديك واحفظ العمر لديك. هب لنا نور الضحى وأعرنا مقلتيك واطوي أحلام الثرى تحت أقدام السلي. نارك الملقاة في صحونا حنت إليك ودمانا مجرد كوثرا كاحليك. لم تهن يوما وما قبلت إلا يديك. سلام عليك. الله. سلام عليك.
1: الله الله. يعني أنت آخر اتصال ولكن غدا أتمنى أن أسمع منك لي ولك نجمتان وفلك. شكرا لك يا أحمد.
0: يا هلا
1: يا هلا. بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير. سعدنا بصحبتكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء سفيان المحميد من غرفة المراقبة الرئيسية وربان المكسر والمخرج لهذا المساء الأستاذ الكبير العزيز محمد رمضان. من خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. ولنا موعد في مساء الغد ونذكر بمعيد برنامجنا كل أحد واثنين وثلاثاء. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الخامسة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى المبارك. الحكومة تثبت أسعار المحروقات لشهر أيلول رغم ارتفاعها.

0: عالمياً. ترامب يتوعد برد شديد، والجيش الإيراني يقول إن هرمز لن يكون أمريكياً. من العناوين إلى التفاصيل، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الإسرائيلي إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمته وتصعيدا واستفزازا غير مقبول. وأكدت الوزارة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دنما مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارته وتنظيم الدخول إليه. وحذرت من تداعيات استمرار الاقتحامات والانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقفها واحترام الوضع القائم في القدس ومقدساتها. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع استمرار حملات الدهم والاعتقال وتصاعد اعتداءات المستوطنين. كما تواصل قوات الاحتلال حربها على قطاع غزة، حيث قصفت مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر خلال الساعات الماضية عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين، وذلك بعد مرور شهر على إعلان خريطة الطريق لاتفاق غزة وتعهد الفصائل الفلسطينية وحركة حماس بالقبول بخطة حصر السلاح. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت يوم أمس 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة. هذا وتوالت الإدانات العربية للهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت الأردن، حيث أدانت مصر وقطر والكويت والإمارات وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي هذه الهجمات بشدة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ورفضها أي انتهاك لسيادتها وسلامة أراضيها. كما أدان الأزهر الشريف الاعتداءات داعيا إلى وقف التصعيد وضبط النفس والاحتكام إلى الحوار في وقت حذرت فيه الأطراف العربية من تداعيات استمرار التصعيد على أمن واستقرار المنطقة. أدان الأردن الهجوم الإيراني الذي استهدف دولة الإمارات بطائرة مسيرة، مؤكدا أنه يمثل انتهاكا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا خطيرا وخرقا للقانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن الكامل مع الإمارات ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ومع تجدد الاشتباكات بين واشنطن وطهران، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط. إلى ذلك قال ترامب إن بلاده تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، فيما أكد الجيش الإيراني أن مضيق هرمز لن يكون إقليما أمريكيا، مشددا على أن إيران سترد بقوة على أي استهداف لها. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بعد أسابيع من تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها لمعاقبة طهران وشركائها التجاريين بفرض عقوبات اقتصادية باهظة التكلفة، تجددت الأعمال القتالية بين البلدين. وبعد ساعات من تبادل البلدين الهجمات للمرة الأولى منذ تموز، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو أنتج بالذكاء الاصطناعي قال إنه يظهر جزيرة خرج وهي تسوى بالأرض إلى ركام. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إيران

0: إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها سترد بحزم على أي عدوان. ووسط التهديدات التي تواجه حركة الملاحة البحرية، وفي حين أكد ترامب مراراً أن مضيق هرمز مفتوح، وصفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تلك التعليقات بأنها كذبة صريحة، مؤكدة مجدداً أن المضيق يظل مغلقاً أمام السفن دون تصريح إيراني. وقال الحرس الثوري إن ناقلة النفط العملاقة التي اشتعلت فيها النيران بعد إصابتها بلغمين بحريين كانت تحاول عبور الممر المائي بصورة غير قانونية، وحذر من أن المصير نفسه ينتظر السفن الأخرى التي تنتهك لوائحه الإلزامية لعبور المضيق. وفي وصفه لأول ضربات عسكرية أمريكية معروفة منذ أواخر تموز، قال مسؤول أمريكي إن القوات هاجمت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك، وهي جزيرة تطل على مسارات الشحن عند مدخل الخليج. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها اتخذت إجراءات محدودة ودقيقة ضد قوات زرع الألغام التابعة للحرس الثوري الإيراني. إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إن قوات الحرس استخدمت صواريخ دفاع جوي لإسقاط طائرة مسيرة أمريكية تحطمت في مياه الخليج. اقتصادياً، وفي إطار الجهود الرامية إلى الضغط على إيران، قال وزير الخزانة الأمريكي في وقت سابق إنه من المرجح الكشف عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعياً مع التركيز في البداية على البنوك.
1: بحثت السعودية وتركيا وباكستان في اسطنبول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق الدفاعي بين الدول الثلاث خلال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وتناول الاجتماع سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة في إطار الاتفاقية بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات قيادات الدول الثلاث، كما استعرض المجتمعون عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واعتمدوا مجموعة من القرارات والتوصيات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. نتابع فترتنا الإخبارية من لبنان، حيث شهدت مناطق الجنوب تصعيدا إسرائيليا جديدا تخللته تفجيرات وقصف مدفعي وتحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق عدد من البلدات، ما أدى إلى انهيار جزء من جبل القنطرة في قضاء مرجعيون. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان وشعبه تعبا من الحروب، وإن هدف التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حالة العداء. وأضاف عون بعد لقائه نظيره اليوناني إن لبنان وإسرائيل توصلا إلى توقيع اتفاق الإطار برعاية أمريكية، داعيا إلى تطبيقه كاملا من الطرفين بعيدا عن الانتقائية. وأشار عون إلى أن استقرار لبنان ضروري لاستقرار المنطقة وأوروبا، وأي اضطراب فيه ستكون له انعكاسات سلبية واسعة. إلى سوريا، حيث دخلت قوة من الشرطة العسكرية التابعة للحكومة السورية إلى مدينة الحسكة شمال شرق البلاد في إطار استكمال إجراءات دمج التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة سابقا لقوات سوريا الديمقراطية قسد ضمن مؤسسات الدولة. وتأتي الخطوة بعد أيام من إعلان حل قسد وإنهاء وجودها كقوة عسكرية مستقلة، وسط استمرار الإجراءات الرامية إلى إعادة تنظيم التشكيلات التابعة لها وتثبيت عمل مؤسسات الدولة في مناطق شمال شرق سوريا. وعودة إلى محلياتنا، حيث أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستلهام الهدي النبوي والسير على السنة الشريفة بما يعزز القيم والأخلاق في المجتمع. ورفع وزير الأوقاف خلال رعايته احتفال الوزارة بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين ولي العهد والأسرة الهاشمية والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية. وأضاف وزير الأوقاف:
2: إن مناسبة المولد النبوي ينبغي أن تكون مناسبة لمعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى التمسك بهديه، فهو القدوة الحسنة والأسوة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي الله تعالى جعله قدوة لنا جميعا، وعلينا بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته ونشر رسالته والإكثار من الصلاة والسلام عليه. ولذلك فإن تعريف الناس بنبيهم وبيان شمائله وأخلاقه ودلائل نبوته وحقوقه هو دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما الاحتفال بمولده إلا لنسعى إلى هذه المبادئ وإلى دراسة السيرة النبوية لتكون سببا في زيادة الإحسان وصلة الأرحام ونشر المودة والأمان وإغاثة المحتاج والرحمة بالخلق والرفق فؤلين في التعامل معهم. وإن من أعظم الواجبات التي تقع على عاتق الأمة اليوم في هذه المرحلة أن تجعل من سيرته العطرة منهجا عمليا في حياتها، فتقتدي بأخلاقه وتعمل على نشر الأخلاق والقيم والفضائل التي جاء بها صلى الله عليه وسلم.
1: وبالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، قدم ائتلاف الخير 5000 طرد تمويني لتوزيعها على الأسر المستحقة من خلال لجان الزكاة التابعة لصندوق الزكاة والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة. وأكد المدير العام لصندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع في دعم جهود الصندوق وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والمساهمة في التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المحتاجة. وقال الدكتور السميرات:
3: حوالي 5000 طرد مواد تموينية سيتم توزيعها خلال الأيام القادمة إلى لجان الزكاة المنتشرة في كل محافظات المملكة. هذه اللجان ستوزعها على الفقراء والمحتاجين بالتعاون مع مديرية الأوقاف. حقيقة هذا النهج مستمر من صندوق الزكاة في إطلاق حملات البر والإحسان، حملات توزيع طرود الخير للفقراء والمحتاجين والفئات المستهدفة في كل المناسبات وعلى مدار السنة.
1: قررت الحكومة تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر أيلول عند مستوياتها المعتمدة في آب، رغم ارتفاع متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات لا سيما الديزل والكاز وفقا للجنة تسعير المشتقات النفطية. كما قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول عند صفر، وهي القيمة ذاتها المعتمدة لفاتورة شهر آب. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيا في البادية، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى المبارك. الحكومة تثبت أسعار المحروقات لشهر أيلول رغم ارتفاعها عالمياً. ترامب يتوعد برد شديد، والجيش الإيراني يقول إن هرمز لن يكون أمريكيا. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراونة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد رمضان في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يعني ترى أنتم فخر الطفيل.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: لا ما في شيء، ما في شيء يا شيخ دياب.
2: القايد من الصبح بغرفة اللاسلكي وتقول ما في شيء يا عصام أفندي؟
1: ايه لك الله وكيلك، الحرب ما خلت شيء على حاله.
2: هذا وكاد، لكن
1: هذا زكي بيك وصل. أفندم.
3: أهلين شيخنا.
2: كيف حالك يا زكي بيك؟
3: عصام أفندي.
1: نعم زكي.
3: استريح استريح شيخنا. رجعت باجي من الحساء؟
1: بعد ما رجع يا فندم.
2: يا زكي بيك، انتوا الاثنين عيال عرب، ما انتوا اتراك.
3: انت شيخنا من عظام الرقبه يا ابو عبد السلام.
2: اللي يصير عليكم بالطفيله يصير على اهل الطفيله كلها. خبرني ايش السالفه عندك؟
3: شيخنا بدنا 50 جمل، وانا بقنع القياده بمعان تدفع لك اجرتهم.
2: 50؟ حنا ما عندنا رعايا بعارين بالطفيله. كل بيت عنده بعير يشيل زرعه ويشيل أثاث بيته للرحيل. 50 بعير اطلبهم من الشيخ حمد بن جاز بالرشادية.
3: عصام أفندي، خذ معك 5 من الدرك واطلع على الرشادية وقول للشيخ حمد إنه السرايا رح تدفع أجرة الجمال.
1: أمرك أمرك أفندي، المو على رأسي من فوق.
3: فضل شيخنا، فضل أبو عبد السلام على المكتب. فضل
2: يا الله.

على عيني ما

0: عوافي يا غزوة.
1: يا حي الله يا سعدة،
0: هذا العدل اللي أمكي طلبتني إياه. قولي لها حقه ربع مجيدي.
1: بالأول علميني، جوزكي عوض ركب الفرس من الصبح، وين مشواره؟
0: راح يفك طلابه بين منازل وواحد من عرب الهيشة.
2: فوتي يا سعدة، ليش واقفة؟
0: هذا العدل اللي طلبتيه.
2: يا غطسة، ايش تكبل شوالات هذه؟
3: وش رايكي يا سعدة؟ اتعاونينا على عوس ملح البارود واعطيكي اجاركي.

0: حمود نادي لي عبد السلام.
1: شفت شات على الزيتون تحت؟
0: ودي اشوفه.
2: عوافي يا شيخنا.
0: الله يعافيك يا عوض. حمود قهوة يا عوض وروح نادي لي عبد السلام.
1: حاضر.
0: اقعد يا عوض اقعد. وش اخبار الصيد معك؟
2: الصيد اخ يا عمي اشغلني عنه منازل بطلابة مع واحد من عربان الهيشي. جيت اطلبك تقضي بينهم وتخلصني من سالفتهم.
0: وشي قضيتهم؟
2: تسمعها منهم ان شاء الله، بس ادي تعطيني موعد للقضاء.

0: سايرك.
1: شد شد من عندك شد.
0: هاي مكسورة لحالها.
2: يلا يا شباب خلصونا من هالقرمية وصلوها لها المحطة.
3: ثقيلة يا نايف ثقيلة، بدها تقطيع، ما قدرنا نشيلها.
2: ايش الصواري هذا؟
4: مرحبا شباب.
2: اهلين صبح افندي اهلين.
4: شو مشكلة الشجرة اللي تحكوا عنها؟
3: شوفت عينك يا صبح العمري، تلايمنا عليها خمسة وما قدرنا نشيلها.
4: هاتوا المنشار قطعوها وبعدين وصلوها للمحطة.
2: يا رجل انا خابرك راعي رشاش فوق القلعة، ايش جابك على هالمحطاب يا صبح افندي؟
4: مطرح ما بيقول لك صاحب الكديش اربطه، عيفني منك وامشي على شغلك.
2: شوفتك زمقان.
4: من طوبة جي مدفع لمراقب تقطيع الخشب، ما بدك أزمك.
2: هاتوا المنشار جاي يا عيال هاتوه.

0: خير يابا؟
1: إن شاء الله خير يا عبد السلام.
0: ناديتني من البستان على المضافة ورجعتني على البستان مرة ثانية.
1: أدي أحكي معك بعيد عن الناس.
0: خير إن شاء الله.
1: أديك تروح للقويرة.
0: القويرة اللي جنب العقبة.
1: هي ما غير. أنت مرسالي على الأمير فيصل بن حسين قايد الجيش الشمالي للثورة العربية الكبرى.

0: العلبة ما جلها إلا بعلبة وريت هالعلبة عزا
1: ريت هالعلبة عزا
0: وريت هالعلبة عزا
1: ريت هالعلبة عزا
2: خلصنا يا نايف
3: نسأل الضابط بالأول
2: أدنا نروح لبيوتنا هلكنا
3: القرمية تقطعت يا صبح أفندي وشلناها على محطة البابور
4: يعطيكم العافية يا نايف
3: صبح أفندي التلة هذه تقرعت ما بقى بيها ولا شجرة
4: خسارة خسارة هذا الشجر عمره أكثر من 100 سنة وروح حطب لترين البخار حتى يمشي من الشام للمدينة
3: يقولوا أنه فحم الحجر خلص من مخازن الدولة وما لقوله بديل إلا الشجر الموجود بهيشتنا
4: وشو بدي أقول لك يا نايف شو أخبار العصين في وادي موسى سمعت شي عنهم
3: ها ما أدري عنها شي
4: ولو يا نايف أنا عربي من دمك ولحمك
3: بقولوا أنه الشريف زيد بنى خيامه بوادي موسى وقعد هذا اللي سمعته من الناس ترى لو ما أنت عربي ما بجيب سيرتهم قدامك
4: إيه إن شاء الله أنك تقضي حاجتي يا نايف

0: حاضر يابا. أقول ليه الطفيلة كلها معك يا الشريف.
1: تقول ليش بالها وعر ما يمشي فيها غير أهلها من الصيادين ورعيان الحلال.
0: طيب وشو أقول ليه عن الترك؟
1: تقول للشريف إنه سرايا الطفيلة كلها بيها 200 عسكري بس، وقايدهم زكي الحلب، عروبي من حلب.
0: إن شاء الله.
1: وقول إن شاء الله نمون على زكي بيك إذا وصل جيش الشريف للطفيل.
0: طيب كيف أدي أصل لقويرك؟

0: أخذني حقه ربع مجيدي، وإحنا ما إحنا بحاجة للعدل. عوض، وش سويت مع دخيلك؟
1: آخ دخيلي، بكرة قضوته مع منازل عند ذياب العران.
0: إيه، يقطع منازل وسيرته، سوالف منازل ما بتخلص.
1: اسمعي، فكك من سيرته، هاتي حطبش على النار وسخن القهوة.

0: شو في يا نايف؟
1: المنشار انكسر، والجندرمة هذاك سحب الكرباج على الحطابين. الله يخليك يا صبح أفندي، الله يخليك، خلصنا من شره.
0: نفر يا نفر، انت هنا؟
2: أفندم أفندم،
1: حتى اللي شايل القطاعة مش سلمان من شره.
0: هذا مو عربي، أنا بعرفهم.
1: الله محيي أصلك، الله محيي أصلك يا عمري.

0: وشلك بينط النبال عالي.
1: غزوة يا بنت يا غزوة.
0: خير يما، وش في؟
1: الله يقهركي، تطحني ملح البارود جنب النار قدك تحرقينا وتحرق البيت.
0: النار طافية، صبيت عليها زبدية مية.
1: شيل رحام عثفالها هناك بعيد بعيد عن النار.
0: يما أقول ما تعطيني نيرة من نيرات الشيخ ذياب العوران اللي عطاتش إياها.
1: وشتك بالنيرة؟
0: ودي أفرطها مجيديات فضة وسويهن قلادة إلي.
1: وليش القلادة ما تجيكي من خطيبك عامر؟
0: بس يخلص من بلاوي الدولة.
1: شهلي وخلصي معي شوال الملح، والنيرة ما هي بعيدة عليك يا يمه.

0: ايش هذا اللي لابسه يا عبد السلام؟
1: علام ولبس يابا.
0: طقم جديد وفرد وبارودة؟ هذول تنذبع عليهم بالطريق وانت ماشي على رجليك يا ولدي.
1: مفكر اني اركب واحد من خيلنا؟
0: شفت رعيان الغنم مش لابسين؟ تلبس مثلهم، ما تاخذ سلاح الا عصا، وما لك ركوبة الا رجليك.
1: حاضر يابا.
2: كنتم مع حد الدقيق.
0: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: القناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الروشدة. عنوان حلقة اليوم: الإعلام النفسي. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال سبحانه: وقل عبادي يقول التي هي أحسن. صدق الله العظيم. وردت كلمة النفس ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة. جاءت بمعنى الإنسان ذاته بجانبيه المادي والروحي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وبمعنى الضمير الإنساني، ربكم أعلم بما في نفوسكم، وبمعنى طبيعة الإنسان، ولا أقسم بالنفس اللوامة. كما أشار القرآن الكريم إلى 3 أنواع للنفس الإنسانية: المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء. أما خصائص هذه النفس فهي متقلبة، تغلب عليها العجلة والتسرع والشح والبخل، وبحاجة دائمة للهداية والمجاهدة والمخاطبة بالتي هي أحسن. وترتبط النفس بالإنسان فقط، حيث لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم تشير إلى أن للحيوان أو لسائر المخلوقات أنفسا، بمعنى أن الإنسان لم يصبح إنسانا بالروح وإنما بالنفس، هذه التي تختلف أشكالها ومراتبها باختلاف الأجساد التي تحملها والأرواح التي تسكنها والاستعدادات التي وضعت فيها من لدن خالقها عز وجل. في عصرنا تحظى وسائل الإعلام بسلطة مؤثرة، فهي تشكل وعي الإنسان وتؤثر في مواقفه ووجدانه وقناعاته، وثمة علاقة بين الإعلام والقيم والأخلاق التي تستند إليها النفس الإنسانية في حركتها في هذا الكون. وقد حث القرآن الكريم على حفظ اللسان، وحذر من إطلاقه بغير علم أو بصيرة، كما أمر عز وجل عباده أن يتأدبوا عند مخاطبة بعضهم. الرسالة الإعلامية بأسلوبها ومضمونها مهمة في بناء النفس الإنسانية، وما أوسع المساحات التي يمكن لهذا الإعلام أن يتحرك فيها وهو يخاطب الناس من حوله، مساحات الفطرة السليمة والخير العام وحسن الظن بالآخرين وجبر الخواطر والتلطف والذوق. نحتاج اليوم إلى الإعلام النفسي، هذا الذي ينطلق من رحم الإعلام المسؤول والمهني الملتزم بالأخلاقيات والقيم والمبادئ، ليصب في تربة النفس الإنسانية يحرك فيها الخير والوعي، ويعالج الأمراض والعلل، ويحصنها من الوقوع في الانحراف والخطأ، ويقدم لها النموذج والأسوة، ويفرز الصحة النفسية في عصر تصاعدت فيه أسباب التوتر والاضطرابات والاختلالات. في هذه الحلقة نناقش مفهوم الإعلام.

0: الإعلام النفسي الذي يجمع علم النفس والاجتماع بعلم الإعلام في سياق خدمة النفس الإنسانية والبشرية. أهلا ومرحبا بكم في هذا الموضوع الذي يبدو جديدا في الطرح. نحن نعرف الإعلام بمستوياته وبأنواعه المختلفة، لكن اليوم نتحدث عن إعلام خاص يمتزج فيه الإعلام بالنفس والإعلام كعلم بالقيم والإعلام بالدين الذي هو المرجعية الأولى التي نستند إليها في نقاشاتنا العامة. اسمحوا لي أن أرحب بضيف هذه الحلقة الدكتور حسام القاضي، أستاذ الإرشاد النفسي والتربوي والخبير والمدرب في مجال علم النفس الإيجابي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز.
1: تحياتي لك أستاذ حسين الرواشدي دكتورنا الكبير، شكرا على الاستضافة، شكرا لهذه الإذاعة المرموقة، وشكرا جزيلا للقائمين على هذا البرنامج الرائع.
0: حياك الله. لنبدأ بالعنوان، ما الذي نعنيه حين نقول إعلام نفسي؟
1: النفس لا يمكنها أن تكون بدون أن تتقبل، وهذا التقبل للنفس تدخل على خطوطه العديد من العناوين، ومنها مفهوم الإعلام. هذا الإعلام يتشكل عبر العديد من القنوات، هناك الإعلام التثقيفي، هناك الإعلام التنويري، هناك الإعلام الديني، هناك الإعلام السياسي، هناك الإعلام الاقتصادي. النفس تتقبل كل هذه ألوان العلوم لأنها تحتاجها في إدارة شؤونها الداخلية وتكوين أطر العلاقات الخارجية. وعليه فإن مفهوم الإعلام النفسي يقدم منظومة متكاملة لهذه النفس حتى تستقبل هذه الأصناف من العلوم وتبوبها على حسب احتياجاتها السيكولوجية والشخصية والاجتماعية والعاطفية، كل حسب ثقافته وحسب مفهومه وحسب إدارته للمشهد الشخصي المتعلق به.
0: عندما نقول النفسي أو الإعلام النفسي، هل ينصرف المعنى إلى النفس الإنسانية على عمومها، بحيث مهما اختلفت ألوانها، هذه النفس، أعراقها، ديانها، يتحقق فيها ذات الصفات، ولا في فرز هنا أو نحتاج إلى فرز بين نفس ونفس؟
1: القوامسم المشتركة بين النفس البشرية كثيرة.
0: نعم.
1: وأصناف هذه النفس البشرية لا تتحدد بمربعات. وعليه فالخطاب الذكي الموجه لهذه النفس هو الخطاب الذي يخاطب كل صفة نفسية بما تتقبله.
0: تمام.
1: لكن النفس هي النفس، فالخطاب الموجه للمسلم يختلف عن الخطاب الموجه لغير المسلم، يختلف عن الخطاب الموجه لما يدعى بالإلحاد. هؤلاء كلهم يمتلكون صفات نفسية لا نستطيع من باب الإعلام والإخبار أن نتجاهلها ولا أن ننكرها.
0: نعم.
1: بغض النظر،
0: إذن نحن بحاجة إلى دراسة هذه النفس الإنسانية في خصوصياتها ومميزاتها التي نسميها اليوم الجمهور الذي نخاطبه، قبل أن نتوجه إليها بالخطاب وقبل أن نحدد إليها المضامين التي يمكن أن يتشكل منها هذا الخطاب أو هذا الإعلام. هل هذا صحيح؟
1: سؤال ذكي. إدارة المشهد النفسي صعب أن تحتويها أو تسيطر عليها.
0: نعم.
1: وعليه فإنك ستدخل في باب واحد له متاهات متعددة.
0: نعم.
1: الأصل في الخطاب أن يكون خطاب مناسب. هذا الخطاب المناسب إذا تقبلته النفس أيا كانت صفاتها وأيا كانت صفات حامليها، فإن هذا الخطاب سيكون مثل المفتاح الذي يفتح الباب. ما بداخل الباب يتم اكتشافه بعد فتح الباب.
0: اضرب لنا مثلا على ذلك، كيف يعني أنت تقول أنه

0: لا نستطيع أن نقرأ هذه النفس قبل أن نتوجه إليها بالخطاب، نتوجه إليها بالخطاب. هذا الخطاب يشكل مفتاح الذي يفتح النفس لنتعرف عليها.
1: اليوم لدينا أناس كثيرون يهتمون بالباب الاقتصادي، فإذا أردت أن تخاطبهم بأي خطاب لا يتعلق أو ليس فيه إشمام أو رائحة للجانب الاقتصادي، فإن ذلك لن يستحوذ على اهتمام أصحاب هذه الأنفس ولن يستهوي هذه الأنفس. وعليه معرفة اللون المناسب لخطاب من يميل إلى الجانب الاقتصادي يكون هو المفتاح، ومن ثم تضرب له ألوان عديدة هو يحتاجها لكن بالتبعية. فتذكيره مثلا بالجانب الديني وعلاقته بالجانب الاقتصادي يتم بعد تقديم وصفة اقتصادية ترتبط بالمفهوم الديني، وتقديم جانب الاجتماعي مرتبط أيضا بنكهة الجانب الاقتصادي الذي أنت تخاطبه من هذا الباب فيه. وعليه فالأنفس تتعدد بصفاتها ومواصفاتها وأوصافها وسيكولوجياتها والعقلية التي تتحكم بهذه الأنفس، لأن الأنفس ليست مشاع، هي داخل صدور. هذه الصدور تدار من خلال منظومة عقلية ومنظومة ذهنية ومنظومة فكرية. وعليه فمفتاح الباب يكون في معرفة ما هو اللون المطلوب لخطاب النفس، وهذا ما يقوم عليه الإعلام اليوم، بحيث أنه يبحث عن المواضيع المهمة يحضر لها ومن ثم يطرحها فيلاقي القبول من متلقيها، ومن ثم تستهوي الأنفس هذا الطرح وتتابعه، ويكون هناك التناسق دوما بين المتلقي والمرسل.
0: قلت في البداية أن الإعلام يؤطر بإطار يفرزنا، هنالك إعلام ديني، إعلام سياسي. ما الذي يتميز به الإعلام النفسي عن بقية الإطارات الأخرى، سواء كان إعلام سياسي يناقش مسائل السياسية ويعتني بها، أو إعلام اقتصادي، أو إعلام ديني، أو غيره من الإعلامات؟ ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في الإعلام النفسي؟
1: الإعلام النفسي شخص مثقف، شخص متبصر، شخص يستحضر المشاهد ويستحضر تبعات المشاهد. هذه الصفات تؤهل الإعلامي النفسي تحديدا لأن يحدد ماهية الاحتياج للنفس التي تقابله.
0: تمام.
1: فاليوم عندنا مثلا الحس النفسي الموسيقي، عندنا الحس النفسي الديني، عندنا الحس النفسي الاجتماعي. هل تستطيع فصل هذه الأنواع من النفس؟ الجواب لا. لكن الحس النفسي الموسيقي بعدما تقدم له الخطاب الإعلامي النفسي الذي يحقق له الميول تجاه ما تعرضه، تبحث عن أبواب أخرى قد يتقبلها وقد لا يتقبلها، وهنا مربط الفرس يكون من ذكاء الإعلام النفسي الذي يحدد كيفية الدخول إلى هذه الأمزجة وما تحتويها من أنفس وتوجهاتها.
0: هل اليوم إحنا في عصرنا أو في بلدنا أو في مجتمعاتنا نمتلك مثل هذه الأدوات الإعلامية النفسية؟
1: نعم صحيح، احنا اليوم نعيش في طفرة من قوة العرض ومن قوة الطرح ومن جمالية الإنجاز. واحنا قبل أيام كان لدينا مقابلة حول موضوع مثلا السردية الأردنية، قلنا في هذا الباب أننا نتحدث الآن في هذه المقابلة عن مفهوم السردية الأردنية من باب الإعلام النفسي، وهناك من يطبقون هذا المفهوم في العيادات وفي المراكز التعليمية وفي المراكز التدريبية وفي مراكز العمل المختلفة. لذلك العطاء متوافر والإنجاز متحقق، لكن الذي يميز شخص عن شخص آخر هو كيفية الولوج إلى النفس بأسرع وقت وبأمهر طريقة، وهذا الذي يجعل مذيع مشهور ومذيع مغمور. هذا الذي يجعل خطيب مرغوب وخطيب غير مرغوب، الذي يلعب على أوتار النفس وما تحب وما لا تحب حتى يكون العرض مقبول. انظر مثلا هذا اللقاء، هذا اللقاء ليس بيدي وليس بيدك من يحكم على نجاحه أو فشله، إنما هو المستمع الذي سيتقبل هذا الخطاب، سيعمل على إعادة جدولته على حسب ما ترتئيه تعريفاته، أبجدياته، أيديولوجياته، ثم يتشرب هذا الخطاب حسب ما تستهويه النفس. وعليه فالإعلام النفسي هو الإعلام البارع الذي يقدم خطاب سهل مفهوم سلس، وخطاب ممتع، وخطاب سمين، وخطاب مجدي، حتى تتعلق الأنفس بهذا الخطاب وتنتظره وتستقبله.
0: لكن أحيانا كيف نستطيع أن نحصن هذا الخطاب الذي تقول أن الجمهور يحكم عليه وأن الجمهور هو الذي يتقبله أو يرفضه؟ كيف نستطيع أن نحصنه مما يقال اليوم عن الشعبويات أو الجمهور بده كذا أو كذا؟ بمعنى أن الإعلام أحيانا يقدم للجمهور ما يراه صحيحا لا ما يريده الجمهور. كيف نستطيع هنا أن نفصل أو أن نرسم الحدود بين إعلام مهني، إعلام نفسي مهني يلتزم بالموازين وبالمهنية وكذا، وبين إعلام آخر يسير حسب ما يريده الجمهور؟
1: نحن لا نحتاج دكتور حسين إلى خطاب ترسيمي، نحن نحتاج إلى خطاب توافقي يتفق مع أبجديات المطروح في خطاب توازني يستقبله الطرف الآخر حسب ما تستهويه هذه الأبجديات. أنا الآن
0: يعني الخطاب هنا التوافقي، هل تقصد خطاب تطميني للنفس؟ يطمئن النفس ويسكنها ويهدئ من روحها ويصبح مقبولا فيها هكذا؟
1: الخطاب التطميني هو من أنجح الخطابات التي تعرض على متلقيه، لأن هذا الخطاب يبدأ من جانب تطميني، وآيات القرآن الكريمة والنصوص المقدسة متعددة في هذا الاتجاه. لما تقدم الخطاب التطميني تجد تحقيق الإرسال والاستقبال. متى ما تحقق الإرسال والاستقبال على أي مستوى تقديمي، سواء كان في الإعلام أو في الأسرة أو في المدرسة أو في المستشفيات أو في المعارض أو في التعاملات، فإنك تمتلك مفتاح التقبل لهذا الخطاب. ما بعد ذلك لا يعني الخطاب المتوازن أن يكون خطاب استهلاكي، إنما خطاب متوازن ذا قيمة ذا نوعية، يقدم ما يفيد ويطرح الإفادة على حسب حاجة متلقيها. مثال اليوم في المستشفيات مثلا، هناك عيادات وأجهزة مجهزة، هناك مختصون، أطباء، ممرضون، فنيو تخدير إلى آخره. بالاستحالة أن يدخل المرضى، وهنا وصف المرضى يشمل الجميع دكتور حسين، بالاستحالة أن يدخل المرضى إلى المستشفى فيتلقون نوعا علاجيا واحدا وعلاجا متشابها وظروف متطابقة في التقديم. بالاستحالة، عندنا في المستشفى الآي سي يو، عندنا في المستشفى غرفة العناية الحثيثة، عندنا في المستشفى غرفة الاستجمام، عندنا العديد من الغرف. هذا التمثيل هو الذي ينطبق على أي خطاب إعلامي يقدم للآخرين. ما هي احتياجاته لهذا الخطاب؟ مستوى تقبل النفس لهذا الخطاب، ومستوى مهارة الطرح في تقديم هذا الخطاب.
0: طب أنا بدي أضرب لك مثال. اليوم عندنا مشكلة نفسية في مجتمع من المجتمعات وفي مجتمعنا، علشان بس يعني نرسم الكتالوج نقدمه علشان يفهم السياق. عندنا اليوم مثلا إشكالية كبيرة عند قطاع الشباب، يشعروا بنوع من اليأس، بنوع من الإحباط، في مشاكل اقتصادية، في بطالة، في حالة عامة. هذه تحتاج إلى إعلام نفسي علشان يخاطب هذا الشباب، لأنه يعني أحيانا الإعلام بأصنافه سواء كان سياسي أو غيره لم يصل، أو الرسالة الإعلامية لم تصل. كيف نستطيع أن نشكل نموذج لإعلام نفسي يقدم لهؤلاء الشباب اللي بيشعروا باليأس وبالإحباط، أو الآخرين أيضا اللي في عندنا اليوم مشكلات مثل المخدرات وكذا؟ كيف نصمم الرسالة الإعلامية النفسية؟
1: الدكتور حسين أنت محاور بارع، وهذا الطرح يدل على جمالية الانتقاء، ما شاء الله عليك.
0: أشكرك.
1: الشباب ليسوا بتائهين، إنما التضخيم في التوصيف هو الذي أوصل هذا الوصف. الشباب ليسوا بتائهين، الشباب اليوم يدرسون ويعملون، الشباب اليوم عندهم ما شاء الله نسبة الطاعة للوالدين كبيرة، تجدها في المساجد في يوم الجمعة يتسابقون على خدمة آبائهم وأعمامهم وأخوالهم. الشباب اليوم عندهم طموحات، وهذه الطموحات نراها في تصميم المواقع وفي الطرح الشخصي وفي محاولة استخدام ما يعرف بوسائل التواصل للتعريف عن الأنفس. فالشباب اليوم يمتلكون طاقات هدارة وجميلة، لكن التوصيف يكون في نسبة محدودة، كما هو الحال في نسبة الشذوذ في المجتمعات. كم نسبة الذين يتعاطون المخدرات في الأردن؟ 5% مثلاً، مع أنهم لا يبلغون هذه النسبة. نحن نترك تسليط الضوء على 95%، والكل يركز الضوء على هؤلاء الذين لا يتجاوزون 5%. وهنا دور الإعلام النفسي، هذه البرامج الرائعة التي تقدم عبر الشاشات لملايين الناس من الداخل
0: والخارج. دور الإعلام النفسي هنا أين؟
1: دوره في توجيه البوصلة بالاتجاه الإيجابي.
0: أنت قصدك الإعلام يتوجه نحو النقط السوداء فيضخمها
1: المشهد
0: كثيرا،
1: المشهد السلبي،
0: لا ينظر إلى الكأس من الجهة المملوءة.
1: كم المشاهد الإيجابية في المجتمع؟
0: طب أليس يعني اليوم يعني يمكن أن يطرح علينا أحد السؤال، يقول مساحات الخير ومساحات الجوانب المضيئة قد تحتاج إلى صحيح يعني اهتمام وتركيز، لكن أليست المشكلات التي تعاني منها المجتمعات، ونحن نتحدث عن إعلام نفسي، بحاجة إلى قدر أكبر من الاهتمام والتركيز؟ وبالتالي هؤلاء يحتاجون إعلاما نفسيا، الذين يعانون من المشكلات أو الذين يغرقون في السواد العام واليأس أكثر من أولئك الذين عندهم قابليات واستعدادات أن يخرجوا من هذه الدائرة، من دائرة السواد. وبالتالي مسؤوليتنا كإعلام نفسي، كما هو يعني اليوم الطب النفسي، الطب النفسي لمن يتوجه؟ يتوجه إلى المريض الذي يعاني من اضطرابات نفسية أو أمراض نفسية أكثر مما يتوجه إلى المجتمع الذي يتمتع بقدر من العافية.
1: دكتور حسين، الإعلام النفسي لا يقدم حلول سحرية، يقدم وصفات متقبلة. والمشكلة، وأنا هنا بأحط 10 خطوط، المشكلة ليست بالإعلام المقدم، المشكلة بطريقة تقبل الإعلام. إحنا لما بدنا نطرح فكرة عن الإرشاد النفسي، نطرح فكرة عن الذين يتقبلون هذا الخطاب ولديهم انهزامية.
0: أيوة.
1: وكيف لطرفين، شخص منهزم نفسيا وشخص متفائل، أن يتقبلا خطابا واحدا؟ ما هي النتائج المرجوة من كل صنف من هذين الصنفين؟ لذلك الموضوع في طبيعة المتلقي لهذا الإعلام، وليس فيما يقدم عبر هذا الإعلام. وعليه اليوم التركيز عن حديث المهزومين النفسيين والذين يلتجئون إلى مربعات ما يعرف بالطب النفسي الذي يقدم حلول تسكينية لكنها لا تعالج مشكلات، بدلا من أن يتوجهوا إلى ألوان الإرشاد النفسي الذي يعنى ببناء الذات، الذي يعنى بتدعيم صفات الحيوية والدافعية والفاعلية، الذي يعنى بصفات المواجهة، الذي يعنى بصفات التبصير وبناء البرامج الإرشادية. هل القرآن الكريم سلط الضوء على الإيجاب دون أن يسلط الضوء على السلب؟ الجواب لا. إذن الألوان معروضة.

0: لكن ما يعنيني أنا هو اختيار اللون الإيجابي. لذلك دوما نخاطب الآخرين بضرورة ارتداء النظارات البيضاء، بضرورة استحضار الخطاب النفسي الإيجابي، بضرورة غض البصر عن المشكلات وعدم الوقوف عندها، إنما طرح الحلول الممكنة لمعالجتها. أين هي الدول المثالية؟ أين هي الدولة الفاضلة؟ هل كانت الدولة الفاضلة في زمن الرسول عليه السلام؟ لم تكن الدولة الفاضلة، إنما كانت الدولة التي تحاول أن تسعى لما يعرف بمفهوم المثالية. وهذا لا يختصر على الإعلام ولا على شاشات التلفزة ولا على طرح الإذاعات والفرسان الذين يقفون خلفها، هذا ينطبق على البيوت والمدارس والمستشفيات ومراكز العمل. الكل في الميادين يطرح خطابات لكن ليست كلامية، إنما عملية وتوصيفية، وهناك من يتقبلها بروح إيجابية وهناك من يستنكف عن قبولها.
1: تمام، يعني أفهم من حديثك الذي تفضلت به أن أي شخص سواء يقف خلف الميكروفون أو يمسك قلما أو يتحدث في أي وسيلة، لا يهم هنا، يستطيع أن يقدم الرسالة النفسية من خلال هذا الإعلام، حتى وهو يتحدث في شأن سياسي ولا شأن اقتصادي، يستطيع أن يضع هذه المواصفات النفسية في خطابه الإعلامي. هل هذا الفهم اللي وصلت إليه صحيح؟
0: شيء مؤكد. القرآن الكريم يعرض جوانب متعددة في آية واحدة، يعرضها من باب ديني، يعرضها من باب اقتصادي، يعرضها من باب سياسي، يعرضها من باب تربوي. بالاستحالة أن تشرح آية قرآنية واحدة ولا تجد فيها لون من ألوان الخطاب. وعليه فما تفضلت به صحيح جدا، الخطيب على المنبر هو إعلامي نفسي. المدرس أمام السبورة مع بداية العام الدراسي الجديد هو إعلامي نفسي. وأنا قبل يومين من خلال هذه الإذاعة الموقرة طرحت فكرة الخطاب الوجداني وأهميته في التعامل مع الأبناء عند بداية العام الدراسي. فبدلا من أن أحدث الطفل أو الولد عن الكتب المدرسية وعن الصف وعن المستوى الدراسي الجديد الذي التحق به، ليس جميع الطلاب والأبناء يتقبلون هذا الخطاب، لكن لما أتحدث بخطاب وجداني، سيأتي أصحابك، سيكون هناك تكريمات، سيكون هناك جوائز تحفيزية، فإن جميع الأبناء والطلاب سيستجيبون لهذا الخطاب. لماذا؟ لأنه خطاب وجداني يثير الدافعية ويثير التحفيز ويجعله خطاب متقبل. هذه هي الرسالة للإعلام النفسي، أن يختار الخطاب المناسب وأن يختار البيئة المناسبة وأن يقدم طرح متوازن. كل هذا سيخلق خطاب ممتع وجميل، وبنفس الوقت سيكون متقبلا نفسيا.
1: هل تستطيع الإيجابية هنا التي هي عنوان للخطاب أو للإعلام أن تكون أولا مقنعة، ثانيا مؤثرة، ثالثا تحمل درجة من المصداقية؟ وكيف يمكن أن نحصنها ضمن هذه الثنائيات؟ يعني أنا ما بدي أوصل رسالة كإعلامي أن تكون تطمئن الناس لكنها لا تقنعهم أو لا تحمل مصداقية أو كذا، كيف أحافظ على هذه المعادلات؟ وفي الإعلام تعرف هنالك معادلات الثقة والمصداقية والدقة والمصادر وكذا. الموازنة هنا، لأنه يعني لا يهمني أن أكسب جمهورا اليوم من خلال إعلام أو من خلال منبر أو من خلال لبضعة أيام وكذا، ثم أكتشف إنه هذا الـ يعني الحالة التسكينية أو التلطيفية أو التطمينية التي قمت بها تجاه هذا الجمهور انتهى صلاحيتها بعد مدة. أريد أن أحصن هذا الخطاب النفسي حتى يبقى دائما، حتى يبقى مستمرا، حتى يبقى كيف؟
0: سأبدأ من النهاية.
1: تفضل.

0: الخطاب الإعلامي ليس خطاب تسكيني، إنما خطاب يحتاج إلى تجديد. فأي خطاب وأي لون من الخطاب لا ينتهي مفعوله، إنما يحتاج إلى صفة التجديد وعليه. فكم وردت في القرآن الكريم يا أيها الناس، لماذا بقي التكرار؟ للتجديد، تجديد المضمون مع تغيير الطرح. جميل؟
1: نعم.
0: دوما يهاجموننا بأنكم تتحدثون عن الإيجابية وتخاطبوننا بالإيجابية. طيب ما البديل عن الإيجابية؟ السلبية. الميزان كفتان، الإيجابية يقابلها السلبية. ماذا لو أردت أن تتعامل مع أي مشكلة في حياتك صغرت أم كبرت من خلال الاتجاه السلبي؟ ستفشل. بعيدا عن الإيجابية وبعيدا عن مهاجمتنا في الطرح وبعيدا عن التوصيف الذي يتصف بالغلو كما يقول من تقول عنهم.
1: نعم.
0: طيب ماذا تقدمون لنا بالخطاب السلبي؟ هل تقدمون لنا رسالة تطمينية؟ هل تقدمون لنا زيادة دافعية؟ هل تقدمون لنا تحفيز؟ إذا أردت أن تطرح لي العلة من لدني فأوجد لي البديل عنها، ويكون البديل متوازن ونتائجه محمودة ومعقول ومقبول، حتى أنا أتخلى عما في جعبتي وأتبعك. رسالة الأنبياء جاءت لتوجد البديل. ما البديل عن الأصنام والمعتقدات الزائفة؟ عبادة إله يستحق هذه العبادة. كيف عرفنا أنه يستحق؟ من خلال عظمة الخلق. هل رأيت الله؟ لم تر الله، لكن لماذا أنت مؤمن بهذا الإله؟ من خلال عظمة المطروح. فالطرح يدل على عظمة من طرح. والخطاب الإعلامي ليس خطاب تسكيني الذي يريد أن يغذي فكره ويريد أن يمتع وجدانه، يختار ماذا يريد أن يطرح وماذا يريد أن يشاهد. والذي يريد أن يذهب عقله في الملذات والرغبات فهذا شأنه، لكن ما ستكون النتيجة لشخص أدى صلاة معينة ولشخص كان في لهو معين؟ النتيجة مختلفة، لأن هذا اختار خطابا وذاك اختار خطابا آخر. فأنا ضد مفهوم الخطاب التسكيني، هو خطاب تطميني جميل رائع ذا صفات حميدة ومحمودة.
1: تمام، يعني وكأني أفهم مرة أخرى أن هذا الخطاب النفسي أو هذا الإعلام النفسي يدور في دائرة الجمال والحسن اللي هي دائرة الإيجابية. وكما قلت واستندت أن القرآن الكريم عندما يتحدث في الخطاب يتحدث عن الحكمة، يتحدث عن الحسنى، يتحدث عن الأحسن، وبالتالي لا ينصرف هذا المعنى عندما نقول تطميني أو إيجابي إلى معنى آخر تسكيني أو مراوغ أو كذا، هو يصب في اتجاه الإيجابية أو البناء وليس الهدم.
0: دكتور حسين، بعيدا عن التوصيف، أنا بحاجة لواقع وكيفية التعامل مع الواقع. أنا مع ابني اليوم اللي عمره سنتين بحاجة لتوصيف للتعامل مع هذا الابن.
1: تمام.
0: اليوم سائق التاكسي بيعمل 16 ساعة، كم خدمة يقدم للناس في هذه الساعات المديدة؟ الكثير من الخدمات. هذا إعلام نفسي عملي. طريقة إدارة المشهدية في هذا الإعلام تعود لثقافة الشخص، كيفية تعامله مع الركاب، كيفية التصرف مع الشارع، كيفية سلوك الطريق الأمثل والمختصر لإيصال هذا طالب الخدمة. وعليه فالحياة كلها وقائع، ليس بالإمكان أن أبقى في دائرة التوصيف ومناقشة طبيعة الخطاب التوصيفي، طبيعة الخطاب الإعلامي، طبيعة الخطاب الديني، وأنا أحتاج إلى تطبيق هذا التوصيف على أرض الواقع. يوم الجمعة عندنا خطاب ديني يحضر له على مدار الأسبوع، كل يوم الإعلام يسهر لتحضير الخطاب الصباحي، الخطاب ما بعد الظهيرة. هناك عشرات الآلاف بل ربما الملايين الذين ينتظرون هذا الخطاب، وتستطيع أن تستدل على

0: هذا من خلال مركبات الناس في الصباح، هذا يفتح على الإذاعة الفلانية، وهذا يفتح على البرنامج الفلاني، وهذا يسمع للدكتور حسين الرواجدي، وهذا يسمع لرسالة نفسية من الدكتور حسام القاضي. ما دلالة هذا؟ الناس تنتظر استقبال الخطاب، فلا نشغلن أنفسنا بطبيعة الخطاب وتوصيف الخطاب. الخطاب جميل.
1: بماذا نشغل أنفسنا إذن؟
0: نشغل في تحسين هذا الخطاب.
1: كيف؟
0: طريقة الإعداد.
1: ما هي المدارات التي يدور فيها هذا الخطاب؟ أنا أشرت إلى أنه الخطاب الإسلامي في الغالب أو الخطاب القرآني يدور في مدارات الخير العام، يدور في مدارات الجمال والحسن، يدور في مدارات الفضل، في مدارات العفو، في هذه القيم السامية. هل هذا الخطاب أيضا يدور في هذه المدارات أم أنه يشتبك مع الواقع وبالتالي هو يحاول أن يصحح مسارات الواقع؟
0: نحن نتحدث دوما عن لغة الإرشاد النفسي كلغة متقبلة للجميع، يتقبلها جميع الناس بأعراقهم بأصنافهم بأوصافهم بتوصيفاتهم. أنا لا أستطيع دوما أن أقدم خطاب ديني، لأن الخطاب الديني قد لا يكون متقبلا عند مثلا الملحدين.
1: لنقل خطاب إنساني ولا
0: خطاب
1: وهذا
0: إنساني.
1: لا يعني لا يتعارض لا مع الخطاب الديني ولا مع الخطاب غير الديني ولا كله إنساني.
0: الخطاب الإنساني يختلف من بيئة إلى بيئة. ما يهمك في الأردن قد لا يهم البيئة العراقية، قد لا يهم البيئة.
1: ما الذي يهمنا هنا؟
0: في الأردن يهمنا أن نسير باتجاه البناء على ما تم إنجازه. وأنا قلت في مقابلة إنه السردية الأردنية ليست مرتبطة هنا بالأردن بالوقائع والأحداث، هذه حدثت وبنت، ماذا ينبغي أن نبني عليها؟ الحديث عن الأطلال لن ينتهي لأنه حديث توصيفي، لكن البناء على حديث الإطلال هو البناء المطلوب فكريا وتوعويا، ويدل على شخصية واقعية وواعية، ويدل على معطيات. نحن نريد أن نقدم لأنفسنا ولجيلنا وللأجيال القادمة بناء كالرسالة التي يحملها من يتسابق في الماراثون ليسلمها إلى شخص يكون قد أدى ما عليه. الشخص الآخر متحفز لتقبل هذه الرسالة وأن يركض بها. طبيعة المهرول، صفاته، دافعيته، تدربه، استعداده النفسي هو الذي يؤهل شخص على تسلم الرسالة وتسليمها، ولا يؤهل شخص لأن يكون أول الواصل. نحن نريد أن نبني على ما هو موجود، لا نشغلن أنفسنا بتوصيف ما هو موجود وما هو رأي من لا يعترف بما هو موجود. الموجود موجود، لا أحد ينكر أن هذا إناء فيه ماء، لا أحد ينكر هذا. توصيفات هذا الماء يعود للغة، في ناس بيقول لك ووتر، في ناس بيقول لك ماء، في لغات أخرى تصفه بتوصيفات أخرى، لكن هذا لا يلغي أن هذا إناء فيه ماء. الإنجاز موجود، لا نشغلن أنفسنا بالدفاع عما هو مشهود.
1: لكن يعني لما نعود إلى المصطلح نفسه، النفس الإنسانية، النفس الإنسانية لها صفات، وفي القرآن الكريم يعني مش في قولنا تحب العجلة، تحب التسرع، البخل، الشح إلى آخره. داخل المجتمعات أيضا في اختلافات، المجتمع ليس قالبا واحدا، الناس مش قوالب يعني واحدة وبالتالي تتوجه إلى بخطأ. وإحنا بنعرف عندما في الإعلام هنالك مرسل ومستقبل وهنالك رسالة، أليس كذلك؟ هنالك واقع يختلف، هنالك مزاج عام، هنالك رأي عام. اليوم عندما بدك تخاطب هذا الجمهور اللي في اختلافات كثير في مستويات مختلفة من الفهم والوعي، كيف نضبط الأداء العام للإعلام النفسي؟ أنا كمذيع ولا ككاتب وحضرتك كمرشد نفسي ولا كذا، كيف نستطيع أن نقدم هذه الرسالة في ظل الحالة النفسية أو الإعلام النفسي أو كذا؟ أعطيني مثال يعني بدي أقربه للناس، إنه حتى اليوم سواء كان المرسل أو المستقبل يفهم هذا اللي من

0: أقصد اليوم عندما نتحدث عن إعلام نفسي. تفضل.
1: المراكز الصحية مشرعة أبوابها، من يقصدها؟
0: المرضى.
1: المرضى. المريض متى يقصد المركز الصحي؟ عندما يشعر بالعلة. كم الذين يذهبون إلى المركز الصحي الشامل؟ 10,000. هؤلاء 10,000 متواجدون في منطقة بيئية محددة، ذهبوا لتلقي العلاج. طيب أنا عندي في هذا المكان 100,000، ماذا عن 90,000؟ هم أيضا مرضى لكن باتجاهات أخرى. هناك من يبحث عن العلاج من باب البحث عن الرزق. النصوص الشرعية جاءت لتحث على السير وعلى البحث وعلى عدم الركون. والذي جاء إلى رسول الله عليه السلام يطلب الصدقة، رسول الله لم يعطه الصدقة، مع أن الصدقة ورد ذكرها في القرآن الكريم، لكن دله على ما يغنيه عن الصدقة.
0: تمام.
1: فصنع له فأسا وصنع له معولا وقال اذهب واحتطب ولا تعد لي قبل، في رواية، أسبوعين. فلم يعد الرجل لأنه استغنى. إذا كنت أنا مطالب كإعلامي نفسي أو كمرشد نفسي أو كمرشد ديني أو كمختص اجتماعي إني أقدم الحلول السحرية لطالبيها دون أن يكونوا قد تحركوا لتلقي هذه الإرشادات وهذه الحلول، فهذا تماما مثل الذي يسكب الماء على الصخر وينتظر أن ينبت له شجرة. لو سكبت الماء طيلة الليل والنهار على صخر، هل سينبت لك الصخر شجرا؟ لن ينبت. لكن إذا وضعت بجانب الصخرة حبة حمص واحدة، فإن هذا الماء سيأخذ مسلكا، وهذا المسلك بمشيئة الله سينبت لك شتلا وسينبت لك نبتا. أنت غير مطالب بتقديم الحلول، أنت مطالب بتقديم التثقيف، لكن من عليه أن يتقبل هذا التثقيف هو المتلقي الذي لديه دافعية غير الذي لديه انهزامية، الذي ينتظر الإرشاد غير الذي يتحدث عنه بصفة تهكمية. المتلقي هو مركز الحل، هو بيضة القبان وليس المرسل. المرسل فقط يقدم. الله تعالى قدم لنا الخطاب في النصوص المقدسة جميعها. لماذا تقبلها أناس واستنكف عنها أناس؟ لماذا هناك ناجون وهناك معذبون؟ لماذا هناك مؤمنون وهناك كافرون؟ لأن من أراد أن يتلقى تلقى، ومن لم يرد أن يتلقى فهذا شأنه. لست معنيا بأن أقنعه بأن يتلقى، هو المعني بأن يأتيني ويقول لي ما هو الخطاب الذي تقدمه لي حتى تشجعني تحفزني. هنا أنا أقدم له الخطاب مثل الطبيب الذي يصف الدواء في روشتة. لكن في أناس كثيرون يا دكتور حسين يأخذون روشتة يصرفونها لكن لا يتناولون الدواء، فأين العلة؟ لا في المتلقي وليس في المرسل، حتى يخف العبء النفسي عن المرسل الجميل.
0: لكن الامتحان هو امتحان المرسل أيضا. لماذا؟ لو استسلمنا للقاعدة التي قلت فيها، كان الأنبياء قالوا إنه إحنا ما علينا يعني ندعو ونترك الناس، ولم يبذلوا الجهد الكبير ولم يضحوا حتى يقتنع الناس ويؤمنوا الناس ويدخلوا. اليوم الإعلامي أيضا لو اكتفى إنه ما يقدمه ولم أيضا يجتهد وكذا وقال إنه الحق على المتلقي، نحن في إشكالية، سنبقى ندور في نفس الإشكالية. اليوم المهمة الأولى هي مهمة المرسل، سواء كان فيما يتعلق بالرسالة، سواء ما يتعلق بالموضوع النفسي، فهم النفس الإنسانية وكيف يتوجه إليها، الخطاب كيف يستطيع أن يكون جميلا وحسنا حتى يصل للآخرين. هذا دور أيضا على المرسل، أليس كذلك؟ وإحنا اليوم عندما نتحدث عن الإعلام النفسي نتحدث عن ما يمتلكه المرسل و القابليات عند المتلقي. وبتعرف اليوم مجتمعاتنا يعني بحاجة إلى مزيد من الوعي. اليوم نحن نغرق في المعرفة غير

0: غير المعرف، يعني وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، افتح على التلفون تجد كل ما بودك، كل اللي بدك اياه بتجده. لكن هل هذا يشكل الوحي؟ فنحن اليوم بحاجة إلى منصات، مرسلين يشكلون هذا الوعي أو يعيدون هذا الوعي أو يخاطبون النفس الإنسانية بما يستحق هذا الوعي من أهمية، ليس كذلك يا دكتور؟
1: وكأني بك لم تحضر لهذه الحلقة منذ أكثر من أسبوع. من يقول أن الإعلام لا يجتهد؟ نحن في علم النفس الإرشادي الإيجابي نفرح كثيرا عندما نقدم الطبيعة الإيجابية، لأن الطبيعة السالبة بحد ذاتها ممرضة. فلما تذهب لمريض وتقول له ما شاء الله، الله يشافيك، أنت مأجور، وهو مريض يتلقى خطاب إيجابي يثير له الدافعية ويثير لديه التحفيز. اليوم لدينا عشرات آلاف العاملين في قنوات التواصل المختلفة ومنها التلفزيون والإذاعة، وهم مشكورون على ما يقومون به. هؤلاء هل يلعبون؟ هؤلاء لا يلعبون، هؤلاء ليلهم بنهارهم متواصل لتجهيز الرسالة. لكن من يتلقى الرسالة؟ هذا ليس شأنهم. جاءت الرسالة النبوية كما تفضلت، وقال رسول الله عليه السلام: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه الرسالة هناك من تلقاها وهناك من استنكف عنها. ثم جاء الخطاب التخصيصي: يا فاطمة اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا. هذا هو الخطاب الرسالة. لكن هل فاطمة عملت بتواجد أبيها معها أم أنها تقبلت الرسالة واجتهدت على العمل بها؟ نحن لسنا بحاجة إلى خطاب تثبيطي. الألوان الجميلة في الأردن كثيرة، والعلم رفراف والحمد لله رب العالمين، وبؤر العمل والإنجاز لا تعد ولا تحصى، ونقاط التواصل حول هذه البؤر حدث ولا حرج. أنا أتوجه للإعلام المتميز والمتمايز، أتوجه إلى هذا المنبر الجميل. أنتم تؤدون رسالة مباركة، لا عليكم بمن يعترض عليها، استمروا وبوركتم وجهدكم مشكور. نحن نرى كبيرات السن ينتظرن البرامج، نرى الفلاحين أصبحوا يستخدموا وسائل التواصل للاستماع للبرامج في مزارعهم وفي مشاتلهم. أنا أجريت مقابلة في إحدى المحطات الإذاعية، وكان يومها جلالة الملك حفظه الله قد أجرى عملية ناجحة. لو استمعت لعدد المتصلين على البرنامج، مع أنه كان البرنامج إرشادي نفسي، الذين يهنئون جلالة الملك بنجاح العملية، الفرح لا يقاس. يومها أنا قلت للمذيع: أين علماء القياس؟ يأتوا ليقيسوا مظاهر الفرح النفسي لدى هؤلاء. من قال أننا لا نمتلك إعلام نفسي وإعلام خطابي وإعلام وجداني وإعلام جمالي وإعلام تجميلي؟ لكن نحن ننشغل بفئة ضئيلة ونترك هؤلاء الجميلون. فلتلتفتوا إلى الجميلين ولتدعوا هؤلاء. إذا لم يسأموا من العامل النفسي السلبي الذي يحيطون به أنفسهم، إذا لم يسأموا من هذا العامل، فلن تحركهم الخطابات الإيجابية، هم من سيأتون إلى الخطابات الإيجابية. الأعرابي الذي كان يأتي من بيئته باحثا عن محمد عليه السلام كان يأتي بحثا عن علاج لعلله النفسية، كان يأتي آلاف الأميال ويقول: أين محمد؟ يريد خطاب، يريد رسالة. لم يذهب إليه محمد عليه السلام، هو من جاء إلى محمد عليه السلام. والخطاب اليوم جميل ورائع، ونستمر ونزيد البناء على ما هو موجود، وهذه هي السردية الأردنية بامتياز.
0: عندما تقول الخطاب جميل ورائع، إلى ماذا ينصرف يعني هل تقصد وسائل الإعلام كلها، ما يكتب في الصحف، ما يقال على المنابر، كل هذا الذي نسمعه في الفضاء العام، ما ينشر على السوشيال ميديا، هل هذا الذي تقصده أنه هذا الخطاب هو الخطاب الذي يراعي متطلبات النفس الإنسانية وبالتالي هو مقبول وكذا، ويعني فلنذهب إليه نحن لنستمد منه الطمأنينة والعون، أم تتحدث في إعلام آخر أو في منابر أخرى أو عن منابر أخرى؟ يعني لأنه اليوم احنا بنشوف في نقد كثير لوسائل التواصل الاجتماعي بالذات، وأصبحت سطوة الصورة وسطوة الإعلام مخيفة حتى بالنسبة للدول اليوم، بالنسبة للدول اليوم، وبالتالي وضعت القوانين، يعني عندنا قوانين الجرائم الإلكترونية لأنه حماية للمجتمع من سطوة هذا الإعلام الذي انفلت، يعني أصبح منفلتا، يعني ما بتستطيع أنك تسيطر عليه أو ما بتستطيع أنك تتحكم في درجة الوعي التي يشكلها عند الناس، وبالتالي وضعت القوانين للتعامل معه.
1: سيدي، من يدرسون الإعلام يمكثون سنوات لدراسة الإعلام.
0: صحيح،
1: حضرتك أكبر مثال، تحمل درجة الدكتوراه في الإعلام، وشوف الجهد اللي أنت بذلته في هذا المسير، مبارك إن شاء الله. هل كل ما يقدم على وسائل التواصل الاجتماعي إعلام؟ الجواب لا. وهل أضم ما يقدم على وسائل التواصل الاجتماعي وأنسى جماليات هذه المشاهد المعروضة؟ اليوم أنت بتتحدث عن التلفون، من منا يستطيع الاستغناء عن الهاتف؟ أنت تتحدث عن ما بداخل الهاتف، لأننا مصرون على التركيز على نسبة 5% في كل المشاهد. الذين يتعاطون المخدرات لا يتجاوزون 5%، الذين يفتعلون المشاكل والمشاجرات ولا يتجاوزون 5%، نحن نصر على التركيز على 5% ونترك جمالية ب95%. أنا أريد أن أسألك، كم عدد الإعلاميين ومنابر الإعلام؟ كم؟ طيب كم عدد المتلقين؟ كم عدد البشر اليوم؟ إحنا نتحدث عن مليارات.
0: صحيح.
1: كم عدد الإعلاميين؟ كم عدد وسائل الإعلام ومنابر الإعلام؟ إذا أردت أن تجري نسبة وتناسب فهي قليلة، ليست بكثيرة، لكن الموضوع في المعروض في هذه التواصل. ليش في ناس بيدوروا على برنامج إعلامي معين صباحي؟ ليش في ناس ينتظرون البرنامج وبيكون موقت ساعته؟ هذا يدل على أنه في ناس تتلقى هذه الرسالة، وهذا يدل على هذه الجمالية.
0: صحيح.
1: فما هو جميل لا يحتاج إلى التدليل عليه، وما هو موصوف لا يحتاج إلى توصيف. من يقول أننا ندافع عن الأردن؟ من أنا لأدافع عن الأردن؟ الأردن من يحميني، والأردن من يحتويني، والأردن من يدافع عني؟ فأنا أصلا لم أصل إلى مستوى الدفاع عن الأردن لأقول أنا أريد أن أدافع عن الأردن. أنت تقدم ما تجود به نسماتك الضميرية في حيال دفع افتراء أو في حيال تعزيز إيجاب، لكن الأصل قائم يا دكتور، والرسالة قائمة، والعلم يرفرف، وهناك الكثيرون الذين لا ينامون الليل وهم يخطون أجمل السطور.
0: لكن أنت عندما نتحدث اليوم، نحن نقوم بدور واجب عليك، كما يقوم الجندي، كما يقوم الطبيب، كما يقوم المعلم، في عملية توزيع الأدوار أو تقاسم الأدوار داخل المجتمع. وبالتالي أنت كما قلت يعني أيضا أنه هذا الخطاب النفسي يصدر من كل الجهات، يعني يصدر من الطبيب، يصدر من الإعلامي، يصدر من كذا، يشكل الفضاء العام. هل الفضاء العام اليوم عندنا يتشكل وفق هذه الأصوات التي تخرج؟ وإحنا بنعرف اليوم أنه يعني حتى المواطن العادي البسيط اللي ما كان لا يعرف إعلام ولا كان اليوم يمارس الإعلام، ولو أنه يمارس إيصال الرسالة. وأنا معك أنه اليوم الإعلام مختلف عن الاتصال، وسائل التواصل الاجتماعي لا تمتلك هذا الفضاء الإعلامي بمهنيتي وكذا، لكن أداة من أدوات التواصل وإيصال الرسالة بين الناس أو توزيعها.
1: من الإعلامي الذي يوفر لك بعد إرادة الله الطعام؟ مش الفلاح؟
0: صحيح.
1: إذن الفلاح إعلامي نفسي، في مزرعته ويقدم لك خدمة.

0: ما إعلامية نفسية غذائية، صحيح؟
1: صحيح.
0: ومثل المدرس في مدرسته ومثل
1: هذا
0: الطبيب
1: إذا
0: حوله.
1: وسعنا مفهوم الإعلام، مفهوم من باب الـ الـ الـ الـ من باب الإبداع يعني، لأنه بتعرف في المصطلح العلمي نحن دائما بحاجة إلى ضبط للمصطلح. يعني الإعلام مجاله كما هو مجال الطبيب، كما مجال المهندس، يعني التقاسيم هنا محددة يعني. ولكننا عندما نقول إعلامي نقصد من يحمل الرسالة، يعني أي رسالة.

0: ضمين هاي الرسالة تخص أناس كثيرون، لكن إذا كانت لا تناسبك هذا لا يعني أن تهاجمها. لكن الإعلام رسالة موجودة، مضامين جميلة يشكر عليها كل القائمين عليها، وأنا من خلال هذا السطر أتوجه بالشكر الجزيل لكل القائمين على المنابر الإعلامية والدور الجميل الذي يقدمونه في خدمة التوعية التبصيرية وفي خدمة التحفيز الذاتي المنشود. الله يعطيكم ألف مليون عافية جدا. من يقول بأنكم لا تقدم؟
1: الله يعافيك. احنا نسعى إلى دائما أن نكون الأفضل، أن نقدم الأفضل.
0: إذا الجود بما تطيب به أنفسكم وأنتم راضين عن هذا الجود.
1: بقي معنا دقيقتين يا دكتور حسام. هل غفلنا عن نقطة تريد أن تتحدث بها أو تقولها، رسالة تحب أن توصلها؟
0: اختلاط المفاهيم عائد إلى عدم الاهتمام بالتوعية بهذه المفاهيم. اليوم أي مسار في الحياة المفاهيم فيه متقاربة، والتبصير بماهية المفاهيم يعود لأهل الاختصاص. أنا أتوجه برسالة كبيرة إلى المختصين في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإرشاد النفسي والخطاب الديني والخطاب الفلسفي، فلتتجهوا إلى الإيجابية، كفانا سلبية في الطرح. نحن نحتاج إلى خطاب إيجابي تطميني. تشكرون يا من تقومون على هذا الخطاب، الله يأجركم ويعطيكم ألف عافية. الشكر الموصول لهذه القنوات الإعلامية ولما تتيح من أرضية جميلة، وشكرا لكم أنتم كإعلاميين ومثقفين وأصحاب رسالة وأصحاب أقلام سامية.
1: ونحن أيضا بالنيابة عن السادة المستمعين والمستمعات نشكرك يا دكتور حسام على هذه الإفاضات والإضافات وعلى هذا الطرح الجميل. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أشكر مجددا ضيفي الكريم الدكتور حسام القاضي، أستاذ الإرشاد النفسي والتربوي، الخبير الدولي في مجال علم النفس الإيجابي. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات

0: حكايات الرحالة. نعم، فالحكايات ترصد الجانب الأدبي في نص الرحلة، وقد تقدم لنا نماذج من أفضل ما أبدعته مخيلة المسافرين وأكثرها تشويقاً، مما رأوا في تجوالهم وما سمعوا من الناس هنا وهناك في أقاليم العالم القديم.
1: إنها إذن مغامرة المخيلة في أرض البشر، فالرحالة العرب والمسلمون لم يكونوا مجرد سائحين ينشدون المتعة، ولا توبوغرافيين يقيسون المسافات ويعلمون المراحل. كانوا فلاسفة أيضا، ورواة ومفكرين وشعراء ورياضيين وعلماء فلك، بل كانوا أصحاب رسالة تستند إلى العقل وأدباء طلقاء المخيلة.
0: واليوم نحن مع حكايات مستخلصة من رحلة ابن جبير التي انطلق فيها من الأندلس إلى الديار المقدسة، والتي كنا قد عرضنا في حلقة سابقة إليها، إلا أننا اليوم سنتناول حكايات الرحالة والتي هي أقرب إلى اليوميات.
1: فابن جبير يستقصي معرفة الأماكن التي يمر بها ويطالع أحوالها ويصف مشاهداته فيها بدقة علمية وبيان أدبي رقيق لا يخلو أحيانا من اللمسات النقدية المرهفة. هي حكايات حافلة بالتأويلات في تلك البحار والدروب والصحاري التي اجتازها ابن جبير متمعنا في معالم المدن التي مر بها.
0: لم يكن مسافرا عاديا لرصد المكان ينشد الفرحة والغرابة والمتعة، بل كان رحالة استثنائيا لرصد ملامح المكان، فكان المكان لديه هو الحكاية كلها.

0: عودة إلى هذا الرحالة المرموق، وهو يمعن النظر والفكرة والمقارنة ويجري القياس أحياناً في كل ما يتعلق بالأبنية الأثرية والأماكن الإسلامية المقدسة.
1: اهتم بالتفاصيل على اختلاف موضوعاتها كالتواريخ اليومية وظهور الأهلة وتسجيل كل ما يمر به أو يراه من طبيعة الأرض وتشكيلاتها وطرقها والمسافات التي قطعها وأحوال الجو وأنواء البحر.
0: كما كان ابن جبير ينتقد ويلاحظ سوء تصرفات العاملين بإدارة شؤون الناس وينوه بإنجازات صلاح الدين في المرافق الحضارية العامة. وباختصار وفي حكاياته يبين لنا مكانته المتميزة في كتابة المذكرات اليومية.
1: بل إنه أكثر من متميز، وبإمكانك القول بأنه كان متفرداً، فهو معلم يستأثر باهتمام كل من يقرأه ويفعم قلبه بالتأثر والاقتداء. نحن لا نملك إلا الإعجاب بالرحالة الرائد وحكايات الرحالة والتي دونها في حالات السكينة والأمان وفي أوقات العواصف والأخطار.
0: ويبقى أن نعرف من جديد برحالتنا الذي هو أشهر من أن يعرف، إنه أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني الرحالة الأندلسي، وهو أندلسي شاطبي بلنسي.
1: أجمعت الروايات على أنه كان أديباً معروفاً وشاعراً مجيداً وعالماً فاضلاً مولعاً بالأسفار، ذا أسلوب يمتاز بالسهولة ورقة العبارة.
0: يصفه المقري في نفح الطيب بالمروءة وحب الخير وحرصه على مساعدة الناس وقضاء حاجاتهم ورعاية الغرباء منهم، وهو يعبر بصدق وجداني عن تلك المزايا الإنسانية في شعره، إذ يقول:
2: يحسب الناس بأني متعب في الشفاعات وتكليف الورى، والذي يتبعهم من ذاك لي راحة في غيرها لن أفكر. وبودي لو أقضي العمر في خدمة الطلاب حتى في الكرى.
1: ها إن ابن جبير يبدأ بالحديث وبأسلوبه الطري البليغ، وها أنا ذا أريح المستمع من عبء الاستفاضة في التقديم، لأن متعة الاستماع ومشاركة الرحالة سفره ومعايشته في دقائق يومياته أمتع وأجدى.
0: وإلى حكاياته نستمع وبها نستمتع.

0: في يوم الأربعاء 19 من ذي القعدة من العام 578 حاضينا بر جزيرة صقلية، وبتنا تلك الليلة التي هي ليلة الخميس مترددين بين الرجاء واليأس. فلما أسفر الصبح نشر الله رحمته، وانقشعت السحاب وطاب الهواء وأضاءت الشمس وأخذ في السكون البحر، فاستبشر الناس وعاد الأنس وذهب اليأس، والحمد لله الذي أرانا عظيم قدرته. وفي هذا الصباح ظهر لنا بر صقلية، وأجمع من حضر من رؤساء البحر من الروم وممن شاهد الأسفار والأحوال في البحر من المسلمين أنهم لم يعاينوا قط مثل هذا الهول فيما سلف من أعمارهم.
1: من صقلية إلى الإسكندرية حيث أقام الرحالة فيها 30 يوما، فماذا قال عنها؟
0: أتحدث عن حسن وضع البلد واتساع مبانيه، حتى إذا ما شاهدنا بلدا أوسع مسالك منه ولا أعلى مبنى ولا أعتق ولا أحفل منه. ومن العجب في وصفه أن بناءه تحت الأرض كبنائه فوقها وأعتق وأمتن، لأن الماء من النيل يخترق جميع ديارها وأزقتها تحت الأرض، فتتصل الآبار بعضها ببعض ويمد بعضها بعضا. ومن أعظم ما شاهدناه من عجائبها المنار الذي قد وضعه الله على يدي من سخر لذلك، آية للمتوسمين وهداية للمسافرين. لولاه ما اهتدوا في البحر إلى بر الإسكندرية، يظهر على ما أزيد من 70 ميلا، ومبناه في غاية العتاقة والوثاقة طولا وعرضا، يزاحم الجو سموا وارتفاعا، يقصر عنه الوصف وينحسر دونه الطرف، الخبر عنه يضيق والمشاهدة له تتسع. من مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة إلى سلطانه المدارس والمحارس الموضوعة فيه لأهل الطلب والتعبد، يفدون من الأقطار النائية، فيلقى كل واحد منهم مسكنا يأوي إليه ومدرسا يعلمه الفن الذي يريد تعلمه. هذا السلطان الذي سن السنن المحمودة ورسم الرسوم الكريمة على عدمها في المدة البعيدة هو صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب. ومآثر هذا السلطان في العدل ومقاماته في الذود عن حوزة الدين لا تحصى كثرة.

0: يتحدث ابن جبير في حكاياته عن مصر والقاهرة ومشاهدها العظيمة ويقول:
1: أول ما نبدأ بذكره من مصر والقاهرة آثارها العجيبة، حيث شاهدنا بنيان القلعة الحصين المنعة، يريد السلطان أن يتخذه موضع سكناه ويمد سورة حتى ينتظم بالمدينتين مصر والقاهرة. ومما شاهدناه أيضا من مفاخر السلطان المارستان الذي بمدينة القاهرة، وهو قصر من القصور الرائقة حسنا واتساعا، أبرزه لهذه الفضيلة تأجرا واحتسابا. بين مصر والقاهرة المسجد الكبير المنسوب إلى أبي العباس أحمد بن طولون، وهو من الجوامع العتيقة الأنيقة الصنعة الواسعة البنيان. وما من جامع من الجوامع ولا مسجد من المساجد ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل السلطان يعم جميع من يأوي إليها ويلزم السكن فيها، تهون عليه في ذلك بيوت الأموال.

0: الأهرام القديمة، المعجزة البناء، الغريبة المنظر، المربعة الشكل، وكذلك أبو الهول، تحدث عنها رحالتنا في حكاياته حتى أنه قال:
1: لو رام أهل الأرض بناءها لأعجزهم ذلك.
2: ومن الإسكندرية والقاهرة ومصر يأخذنا ابن جبير بحكاياته إلى الصعيد، ومما رآه بعض المدن الصعيدية كأخميم وقوس ومنية ابن الخطيب.
1: من المواضع التي اجتزنا عليها بعد أخميم موضع يعرف بمنشأة السودان، وهي قرية معمورة، ويقال إنها كانت في القديم مدينة كبيرة، ومنها أيضا مدينة قنا، وهي من مدن الصعيد، بيضاء أنيقة المنظر ذات مبان حفيلة. ومن مآثرها المأثورة صون نساء أهلها والتزامهن البيوت، فلا تظهر في زقاق من أزقتها امرأة البتة، صحت بذلك الأخبار عنهن. دخلنا مدينة قوس، وهي حفيلة الأسواق متسعة المرافق كثيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار اليمنيين والهنديين وتجار أرض الحبشة، لأنها محط للرحال ومجتمع للرفاق وملتقى الحجاج المغاربة والمصريين والإسكندريين ومن يتصل بهم. ومنها يفوزون بصحراء عذاب وإليها انقلابهم في صدرهم من الحج.

مستمعين الأكارم، وعلى أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله مع حكايات ويوميات جديدة في برنامجنا أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله خياط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم

وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله

يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله